0: مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح خود فرصة، تجارب وقصص نجاح. خود فرصة وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: باش نمشيو في خذ فرصتك مع الفقرة الأولى وفقرة السكسس ستوري.
0: سكسس ستوري.
1: معنا في الشاهدة الأولى مريم بوسعادة. مرحبا بك مريم، أهلا وسهلا.
2: شكرا عايشك ودمعت.
1: هاتي إذا نتعرفوا عليك، شنو الباركور نتاعك، أنت شنو درست بالضبط، وبعد الفكرة وإنك تخوض ميدان ريادة الأعمال كيفاش بديت؟
2: شكرا، شكرا على الاستضافة. مرحبا معاتف. دونك أنا مريم بوسعادة، خريجة تعليم عالي، خرجت المعهد العالي لعلوم تقنية التصميم الستيت في دندين. العالم متاع الإيكولوجيا كان من الأول وهو شغلني ديجا من البروجي دو فان ديتود، خدم على البروليفيراسيون دي ديشي دامبلاج. وبعد ما قريت كملت معناتها خديت الشهادة الهندسة متاعي، خدمت في شركة غير معروفة معناتها بالكدا في تونس 17 سنة. كيما اي امراه
1: تمام كارير كامل معناتها
2: اي 17 سنة كاملين على فيل، خدمت فيهم سبلاي تشين ريشيرش ديفلوبمون، خدمت فيهم سيرفيس ماركتينغ ديزاين باكاجينغ. دوكو دونك تعلمت لميت معناتها
1: باك جراوند
2: باهي بالكدا. خرجت من خدمتي باش نبيعش معناتها بو دي ريزون فاميليال الاكثر، ومشيت للقيبس. دونك انا اوريجينير من قيبس راه انا طبعا من
1: كنت اوبليجي باش تخرج من الخدمه، مش معناها اخترت.
2: لا لا لا، ما كانش اختيار في الاول، ما كانش اختيار. كنت اوبليجي باش نخرج من الخدمه، مشيت للقيبس تحديدا في المطويه. وقعد هيك الهيجس هذاك ديما عندي، وكم
1: اللي هو
2: الايكولوجيا،
1: الايكولوجيا
2: الوسخ الموجود في البلاد، كيفاش نجمو معناتها نتفاداوه. غادي كلها معناتها ديزوازيس، كلها واحات. انسى ثم برشا انسى يخدموا في ديارهم. معناتها هو لو بروجي تيسيرا جي بور ان اوبجيكتيف لا فالوريزاسيون دي ديشي دو لوازيس اي لا فالوريزاسيون دي كومبيتونس دي فام اوازيان. ثم برشا ثم برشا معناتها ديشي في اللوازيس قاعد ماهوش مثمن. وثم انسى حتى إذا كان تستغل فيه كديشي هذيك ما هيش عارفة كيفاش تثمن المنتوجات متاحة. دونك هو كان معناتها أدو فوال بروجي. قعدت كيفاش معناتها باش نجم معناتها نخدم حاجة باش نعطي فالور حتى للقرية اللي أنا بديت نعيش فيها، وبديت نخالط في النساء اللي فيها. يعطيك الصحة بالضبط. دونك حلينا البروجي اللي هو كان شركة جانكوس غاليري لا مارك تيسيرا. وكيف كيف الارتيزانة متاعنا صحيح اللي هي ارتيزانة متنوعة و ديفيرسيفيي معناتها و فاريي لي برودوي وكل شيء، اما ما فماش لي كونسيبسيون الباهيين اللي نجمو كونتومبوران نجمو نخرجو بهم لبرا اللي نجمو نوريوهم للناس. دوكو قاعدين في نفس القفة هذيك، هي بيدا المروحة هي بيدا، ما فماش تجديد،
1: ما فماش ابتكار،
2: ما فماش ابتكار، ما فماش تجديد. بديت من الاول، خرجت الحق من هال القطايع الارتيزانال هذوما اللي هما
1: الضيقه اللي ندور فيهم
2: الموجودين. يعطيك الصحه، وحاولت نطورهم. بديت بالارتيكل، بديت نشوف شنو اكثر ارتيكل، عملنا ايتود دو مارشي شنو اكثر ارتيكل اللي هو قاعد يخرج في المارشي التونسي، ومو التونسي خلينا نحكيو اما سور المارشي لوكال. لقينا المروحه، المروحه فريمون معناتها صيف شتاء توريست تونسي ناس كل تشري فيها. اما المروحه قاعده من اعوام قديمه قاعده ما تجددش، صارت المروحه هذيك المربعه وبعد المروحه المدوره. اليوم جينا نحن وخرجنا مروحه جديده اللي هي هذيا
1: اي شباب.
2: هذيا ان برودوي 100% تونيزيان، برودوي لوكال هذا بالسمار. اليوم نخدموا مع 58 مرا، منهم 20 مرا اللي هما معناتها سالاري في الشركه، والاخرين معناتها دي سيزونيير اللي نستحقوا لهم في لي بروجي ولا حاجه. دي يكبر المشروع من اتوليي في دار الطبيب، غادي البلاصه معناتها في قلب قيبس، في قلب المدينه، خممنا فيها على البروكسيميتي للادارات والوزارات. عندنا اليوم اتوليي في الميه في المطويه، خاطر هي البلد الاكثر معروفه، غادي القريه الاكثر معروفه بالنسيجه، اسمار النسيجه. وعنا بيانتو ان شاء الله قاعدين جد ناثوا فيها الاتوليه في الحامه باش تخدم توسكي اسعاف ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك مريم. باش ناخذوا نغم ثم باش نرجعك نحكيو شويه على الصعوبات، وانت من خلال الشهاده نتاعك شنو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا. نغم نزار ثم نواصل.

0: نرجع لك الكلمة مريم. إذن توا بعد ما تعرفنا على الباركور متاعك وشنو نوعية المشروع متاعك والانطلاقة كيفاش كانت وعلاش، ولاحظنا ليه مش اعتباطيا، معناها شفت فما مشكل موجود، فحاولت من خلال دراستك معناتها للسوق تحاول تلقى معناتها حلول، وساهمت في سوق الشغل النساء هذوما ولا يخدموا معك. إذا شو الصعوبات اللي لقيتها في البداية ولا حتى توا، ونصور من مرحلة إلى أخرى فما دي تشالنج أخرين يظهروا، وفينالمون شو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا باش تشجعوا على الخوض في مدار الأعمال؟
1: شكرا. اكيد هو ما كانش اعتباط في الاختيار نتاع المشروع ولا نتاع دونك المكان اللي انا تحطيت فيه والظروف اللي انا تحطيت فيها، كما نعرفوا تويكا ما ثماش معناتها مواطن شغل متوفره للعبيد، كو سوا انا كخريجه تعليم عالي والا العبيد اللي خدمتهم معايا كيف كيف. دونك دوكو مني انا لقيت موطن شغل لنفسي، وكيف كيف زادا وفرت موطن شغل لنساء اخرين معايا. الصعوبات ليا وللبنات اللي يخدموا معايا زاد كيف كيف، باش تجيب راهو باش تثمن الماتيغ لوكال نتاعنا ولا البرودوي لوكال نتاعنا كاسمار ولا كعرجون، راه حاجه مش سهله بالكل. معناتها هو البرودوي اون لي ميم ديجا صعيب، المانيبيولاسيون نتاعو صعيبه، باش نجيبوه يحب لنا برشا، معناتها صعيب ياسر نجيبوه من المستنقعات معناتها من الوديان. باش نحيو العرجون يلزمنا نطلعوا للنخله الفوق. الصعوبات الماديه كيف كيف زاد، راهو المارشي التونسي كما ترى فيه ساتوري ديجا، ما فماش ما عندكش وين تروج. الحمد لله معناتها انا لاقيه حاولت اني نحل البروجي نتاعي باش يكون معناها محلول برشا جهات، منا نصنعوا دي برودوي دو ديكوراسيون بالماتيغ لوكال نتاعنا، ومنا كيف كيف حاولت نمشي اكثر للبروفيسيونيل، خاطر البيرسون العادي تو ما عادش ينجم يشري لك راهو المروحه ب 30 دينار وسيرفيس نتاع ماي بالسمار تقول له 180 دينار، صراحه ما تلقاهمش بارتو معناتها الفئه هذيا من الناس. دونك حاولت نتحل شويه اكثر للبروفيسيونيل، مشيت للبروفيسيونيل وبديت نخدم مع الشركات، نخدم لهم لي زومبالاج، لي زومبالاج ا باز دو فيبر فيجيتير برينسيبالمون، نخدموا مع اللي يخدموا زيت زيتونه اللي اكثر يخدموا اكسبور، ونخدموا اكثر مع اللي يخدموا الدقله. هذا باش نجمت معناتها نلقى اكثر اسواق الترويجيه. ومشينا زاد كيف كيف خدمنا مع لي زاركتيكت، خاطر فيهم معناتها هما تويكا كيما تعرف انت وزاره السياحه تدعم اكثر المنتوج المحلي التونسي، تحب معناتها تلقى لهم التسويق. دونك تلقى ياسر لي زاركتيكت في لي زوتيل في لي ريستورون في لي ميزون دوت قاعدين يحاولوا يدخلوا اكثر فاكثر لو برودوي ارتيزانال بالضبط. نصيحتي للشباب ما تقعدوش مكتفين يديكم، تستناوش الخدمة حتى تجي، حتى حد ما يجي يغلق عليه الباب، حد يجي يقول له اخدم. نمشيو نحنا نلوجو الخدم. الباركور نتاعي ما كانش سهل بالكل، كيف الناس الكل معناتها تعذبت وتمرمت ونقصتني فلوس وطحت وقمت، واذا كان نتاعها ما تقيمكش راهي ما تعمل حتى شيء. اما الاكثر هو الطموح، لازم يكون ثم الطموح، ثم عزيمه قويه ياسر باش نجم تخلق وتشد صحيح وتعرف تختار ليكيب نتاعك زيد
0: اللي تخدم فيه واللي تعمل فيه.
1: اكيد الحب والغرام هذاك ما نحكيوش عليه. انا راني في الوقت اللي قرينا في الاستيد ما كناش نقراو معناتها طول، نقراو ترون كومون معناتها نقراو من الاول، حتى البرودوي ارتيزانال كرياسيون ارتيزانال قريناها قبل. وقت اللي قريناها كنت انا وانا صغيره، انا مع بابا كنا نخدموا حاجات وقتها، كنت فكرش في لي زاني اول 2000 كانوا تاع الدراجي هذوك اللي بالقلل والكل، كنا نصنع كنت نصنعهم بيدي معناتها واحد
0: مغرومه من الصغر،
1: يعطيك الصحه
0: كل حاجه فيما.
1: اكيد اكيد
0: يعطيك صحة.
1: شكرا
0: شكرا ليك مريم بوسعاده، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. طبعا عندك ما تضيف؟
1: والله حبيت نوريك شويه من لي برودوي نتاعنا. كيما قلنا نحنا من
0: هو توا قاعدين تتعدي راه وقاعدين يشوفوا.
1: لا جوست حبيت نفسر لك. نحنا ما نخدموا على تثمين نتاع البرودوي الماتيغ لوكال نتاعنا، دونك نخدموا العرجون، نخدموا السمار، ونخدموا حتى الفيبر النخله معناتها الخشب نتاع النخله. دونك كله معناتها كله في اللي في الوازيس كله نحاولوا ان نستغلوه.
0: نسمنوه
1: الكل نستغلوه. ديجا هاك ترى نعملوا دي سيرفيس ديكوري بالعرجون، دي سيرفيس ديكوري بالسمار، مراوحنا هذوما تعرفوا ديجا المراوح كيف كيف، زدنا طورنا فيهم اللي هم يدين بالبوا دو بالمي، ونخدموا تويكا على
0: اوكي دي
1: اكسسوار لي اكسسوار
0: دي بوكل دوري
1: حاجه
0: مزيانه برشا
1: شكرا
0: يعطيك الصحه شكرا ليك مريم بوسعاده احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام ورحله تتواصل في خوذ فرصك حتىش ليله 11 ونص ديما معاكم سيده بن مسعود ومي زير في الديجيتال نزار الورتيني في التكنيك عوض في الورغي من امام الميكروفون

0: نانسي عجرم من النظرة وصلنا بها العشرة وثمانية وخمسين دقيقة الآن باش نمشي إلى ديما احنا باش نوصلوا مع شهادات وديما مع ساكس ستوري ومع شهادة أخرى. ساكس ستوري باش نمشي مع إخلاص الدبوزي. مرحبا بك إخلاص، أهلا وسهلا.
1: بالحمود
0: مرحبا بيك، هات نتعرفوا عليك طبعا وباش نحكيو معك انت على ميدان ريادة الأعمال بطبيعة ومن خلال الشهادة نتاعك والمشروع نتاعكم، كيفاش نجم تشجع الشباب اللي يسمعوا فينا باش يخوضوا هذا الميدان؟
1: شكرا لكم على الفرصة هذه. نعرف بروحي دونك مدام إخلاص دابوزي، معلمة لغات وأختو بيداغوك مختصة في علم التربية بالنسبة للصغيرات اللي عندهم صعوبات واضطرابات تعلم. المشروع متاعنا وإلا ذكي، هو ذكي سيتا بروجي دو فامي، بروجي دو فامي اللي صار بكل حب، مش من اليوم، عنده سنين الفكرة قاعدة تدور في مخنا. جاي لو بوزوان نتاع لي جو ايدوكاتيف عن طريق لو فيكو نتاع صغيراتنا، vu que كون سوم دي مامون، انا لامباسادريس دو لا مارك مي جو نو سوي با، معناها مولات المشروع مي نمثل المشروع. المشروع نتاع مدام عاشور. الفكرة جات بطبيعة من لي بوزوان كيما قلت لك مع صغيراتنا وقت اللي نجيو نقريو فيهم، بعد بشوية بشوية مع صغيراتنا زادة اللي في القسم، هذا زادة بخلافني أنا معلمة، مدام عاشور زادة كيف أستاذة، دونك جاي لبنو هذيا بالصعوبات اللي راو فيها مع صغيراتنا في القسم، كيفاش معناها دور اللعبة وإلا الألعاب التثقيفية في تبليغ المعلومة خاصة بالنسبة للصغيرات اللي عندهم صعوبات وعندهم اضطرابات بتاع التعلم، قديش يسهل عليهم معناها لابخونتيساج أتخذر لما يتود يوجيك. هو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال علم الأطفال
0: وهم يلعبون،
1: دوكون يتعرف قيمة فريمان اللعبة في حياة الطفل. ولا هذا هو.
0: وهل أنه تجربة كانت ناجحة مع الصغيرات؟
1: الحقيقة معناها شكون ما يحبش يلعب بالصغيرات؟ الصغيرات الكل تمدلهم لعبة يشيخوا عينيهم تلمع، خاصة تمدهلهم معناها بطريقة تهبط للمستوى نتاعهم، تفسرهالهم، تغوص في الأعماق نتاعهم، في نفسيتهم.
0: أنا سؤالي مش معناتها على اللعبة، لأنه معناها نجحت في أنكم تمرورهم المعلومة وهم يلعبون فعلا.
1: بيان سور، بيان سور، هو احنا نقوموا بديزاتولي معناها الألعاب نتاعنا اللي نصنعوهم الكلهم نستعملوهم في الكلوب اللي نقوموا بهم، نستعملوهم حتى في الأقسام مع تلامذتنا، نستعملوهم حتى في دي فورماسيون نعملوهم للمعلمين نوريهم كيفاش لو جو هذايا، وإلا اللي هو ولا أنوتي بيداغوجيك بيان إيفيدامون يعاون حتى المعلم ولا لادولت كي يجي يقري صغيرو كيلكو سوا لي بارون في الدار وإلا المعلم في القسم. ولاحظنا أكيل بوان سي ماجيك، معناتها تحس اللي الامباكت نتاع لو جو ايدوكاتيف في تبليغ المعلومه. نعطيك على سبيل المثال، مثلا صغير عنده دي ديفيكولتي في الكونجوغيزون، احنا عملنا لا رو دو كونجوغيزون اللي هي فيها معناها بلوزيور جروب دو فيرب اي تي وكل شيء، ويتعلم بها الصغير لا تيرمينيزون دي فيرب كيفاش يصرف الافعال، وهو قاعد يتعلم قاعد يمس ويدور في عجله التصريف ويحس في التكستور اللي فيها ويصلح الروح، لأنه نسعى ديما أنه ألعابنا يكون عندها هدف معناها تخلي صغير يكون عنده استقلالية لوتو كوريكسيون، ما يستحقش أذك لتو أنا دول بشي يصلح له، ديما يرجع للوتي اللي عنده بين يديه بشي يصلح الروح وكذا. دونك شفنا أكيل بوان سي بينيفيك بور لانفون، سي راشورون أوسي على خاطر يخليه يحس بثقته في نفسه، يحس روحه اللي هو والله اللي ينجم، ملي كان حاجة يحس فيها بالعجز، حاجة مش متمكن منها، حاجة يكرهها، خاصة كان نحكي وزيد على صغيرات اللي عندهم صعوبات معناها تكون حاجة أقوى منهم وإلا اضطرابات، يعني حاجة مولودين بها أذك لتو يلقى عنده أنوتي اللي سهل عليه العملية التربوية بكل بساطة بكل سلاسة بعيد على الورقة والستيلو، زيد مهم جدا هذا. يحس روحه خرج من الصورة النمطية للتعلم ولا هو أنا بخنو أكتيف أصوغ بلا
0: به معناتها فينا الماء تشجع انت الناس ولا الشباب اللي يسمع فينا باش يخوضوا ميدان ريادة الأعمال. خلاص
1: بيان ايفيدامون انا نشجع كل انسان عنده فكره من بها يحلم بها يشوف فيها يصور فيها في مخه عنده سنين انه يلفونس يلوز رغم الصعوبات الكل رغم الحاجات ولا العراقيل واللي زاد ساكن تنجم تكون في معناها تعرضه في الصينيه نتاعو ما يستسلمش يحقق حلمته بشويه بشويه يوصل ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: خاصه كي يكون عندها بعد نبيل معناها ولا هدف ثاني لانه انت اليوم باش تبلغ المعلومه للتلميذ وانت تعرف السيستم نتاعنا قداش صعيب وتعرف الصغيرات معناها يباس توت لا جورني في ليكول ساعات يلقى حتى دي ديفيكولتي باش يقوم بتمارين رياضيه باش يعمل سبور يكون على حسب وقته ويروح مخر ياسر للدار ما روح كي نتعشى ورقد دونك لا في زاده بوغ ان ابخونون ان اليف تونيزيان نهارو طويل وشارجي يكون برشا ونفسلي اترافيغ لو جو ايديوكاتيف نخلقو ساعه ضحكه بين العائلة نخلقوا لما معناه أنك تقعد مع غيرك تشوي لكمباني تلعب معاه تحسوا بقيمة روحه معناه يتورى والأولية ما عادش يلقوا أوقات باش يقعدوا مع صغيراته كل ما أوني أكابلي معناها بارلي شارج دو لا في كوتيديان كل ما أوني معناها نجري ورا الدنيا ورا الوقت ورا الخدمة عندنا برشا مسؤوليات اترافيغ لو جو ايديوكاتيف نجمو نخلقو حتى لحظة سعادة صغيرة ما تدومش حتى درجين مثالش ما تكون دو كاليتي اللي فيها يتعلم صغيري معلومة جديدة يتعلم حاجة يكتسبها وانا نقرب له اكثر واكثر.
0: فوالا يعطيك صحة شكرا ليك خلاص الدبوزي وان شاء الله بالتوفيق ليكم طبعا في هذا المشروع مشروع ذكي شكرا ليك والى اللقاء
1: شكرا
0: احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام.

0: إليسا بتميل على البيت وباش نمشي مع الشهادات دائما وشهادة أخرى في خوذ فرصتك.
1: ساكسس ستوري.
0: شمشي مع ملك الشعير ستارت أبر. مرحبا بك ملك، أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام عوض.
0: مرحبا، أهلا وسهلا. أنت من الجنوب التونسي ملكة؟
2: أي، من ولاية جبس.
0: من ولاية جبس، مرحبا بك، أهلا وسهلا. كما عملنا مع شهادات السابقة نتعرف عليك، شنو درست أنت بالضبط، وبعد المشروع متاعك والستارت أب متاعك شنو الاختصاص؟
2: أوكي، بس دونك ملك شعير، جي 23 ans، نقرأ BTS كوميرس انترناسيونال. عملت يعني في الاصل بنت فورماسيون بروفيسيونيل، عامله عامين بي تي بي كونتابيليتي في انسيت جيبس، وبعد قررت اني نكمل في الكوميرس انترناسيونال خاطر الفكره نتاع البروجي تخلقت في عامي ثاني نتاع الكونتابيليتي، لقيت روحي اورينتي اكثر للايشونج انترناسيونال، دونك الكوميرس انترناسيونال ولا يمشي معايا اكثر. ومن غادي تخلقت لي دو بروجي نتاعي
0: اللي هي
2: دونك هي بلاتفورم اللي تخدم لي بيلون كربون بالنسبه للانتربريز توانسه، سورتو اللي يخدموا اكسبور برا، ويخدموا تخدم زاد لي رابور اكسترا فينانسي اللي فيهم لي انفورماسيون انفيرونمونتال وسوسيال وغوفرنونس نتاع سوسيتي، يطلبها عليهم زاد الاتحاد الاوروبي كي باش يعملوا اكسبور برا. ومن بعد حسب السيتياسيون تاع لونتربريز نشوفو لهم انهم احسن بروغرام دو فينانسمون، تكون لونتربريز بيان سور بروغرام دو فينانسمون فير كيلك سوا دي ليني دي كريدي والا دو بروغرام، تكون لونتربريز اليجيبيلي دونك عندها لي كريتير دي اليجيبيليتي اللي يفرضهم البروغرام هذاك.
0: هل هو فكرة المشروع والستارت اب بديت من خلال مشكل موجود في السوق في الأولى؟
2: هي في أول ما بديت بروشيرش أكاديميك عادي، جوست روشيرش على الامبرانت كربون اون جنرال. وقتها فهمنا شنو هي الامبرانت كربون، بدنا نتعمقوا شنو معناها الامبرانت كربون والعلاقة نتاعها بشانجمون كليماتيك وشنو هما الامبورتونس نتاعها وكيفاش يصير الكالكول نتاعها. من بعد هبطنا سور تيران باش نشوفوا هي وين في المارشي التونسي. دونك لقينا اكثر حاجه دونك في الوقت هذايا تعاني منها لي زونتربريز اكثريتهم اللي يعملوا اكسبور لبرا اللي هم مهددين بالتاكس كربون. دونك هذوكم اللي يعملوا اكسبور عندهم مشكله نتاع انهم لازمهم يثبتوا الاكتيفيتي نتاعهم قداش عملت ايميسيون غاز الاكتيفيتي كلها نتاع لونتربريز باش ينجم يكسبورتي البرودوي نتاع البر كيما يخلص عليه فلوس. دونك من وقت عرفنا اللي فما مشكله في لي زونتربريز في التعامل مع لي دوني هذوم.
0: من خلال لا كرياسيون تاع البلاتفورم حاولتوا تحبوا تعاونوهم هكا ولا
2: فوالا؟ ديجا عملنا ايتود دو مارشي، حاولنا نحكم مع كلك زونتربريز وتو مثلا نحكم معاهم باش نفهموا البيزوان تاعهم ريال وين السوفرونس نتاعهم باش نجمو نادابتو سوليسيون عليهم هم.
0: قديش عمرها لابيليزي انتم توا ولا في البدايه؟
2: مازلنا في الديفلوبمون.
0: في الديفلوبمون
2: طيب نخدموا في الام في بي ان شاء الله في اخر العام، نحبوا نبدو في التيست بيلوت نتاعنا.
0: الصعوبات في هذا المستوى معناها في هذه المرحله شنو اهم صعوبه؟
2: والله اول صعوبه كانت ان نعملوا ايكيب خاطر احنا زوز بركه. دونك ليكيب انك تكون عندك ايكيب بوليفالونت على الاقل تزم مع بعضكم الشارج دونك تكون حاجه باهيه. هذيك لقينا فيها مشكله في الاول خاطر حبينا نزيدهم على كل مره شكون وكان ما نجحناش فيها الحقيقه. وسي لي بيزوان في الاول لي نتاع على الاخر خاطر وقت اللي نكونوا زوج دونك نستحقوا باش نخدموا حاجات مع دي بارتي اكسبير دونك هذيك باش يطلب منك فلوس دونك هذيك حاجه زاد اوبستاكل كانت
0: التمويل زاده معناه. وكيفاش قاعدين معناتها تحاولوا تحلوا المشاكل هذه
2: الحقيقه؟ اترافير لي انكيباتور كنا في وقت معين مع اوبن ستارت اب، ومن بعد تطورت كل مره نطوروا اكثر واكثر. دونك اخر بروجرام كنا فيه مع ثينك جرين مازلنا معاهم ديجا. البروغرام هذاك عاوننا بالكدي باش نعملوا البلان فينانسي نتاعنا والبزنس بلان الكل الحقيقه خاطر فيه البزنس بلان هو الساهل فيه تروا بارتي والتروا بارتي صعاب. دونك كان لازمهم انكادرومون والكل دونك الحقيقه هذاك هو اللي عاوننا باش يحل لنا برشا بيبان من بعد في الفينونسمون. يبدا عندنا بزنس بلان سوليد نجمو نواجهو بيه معناها برشا اطراف باش يعطونا فينونسمون.
0: معناتها الستارت ابر مهم جدا وانه يمر بتجربه ليزانكوباتور مع حاضن المؤسسات.
2: ايه اكيد جدا، على خاطر اول ما يبدا الانتربرونور في الاول راهو مش باش يعرف شنو يستنى فيه، خاطر باش يكون عنده فكره ومش يبدا الفكره هذيك هي لازم تطبق. الوغ لازم يتعدى بليزانكيباتور باش هما يعملوا لونكادرومون باش يعرف هو اصلا البروجي نتاعو شنو هما ليزيتاب اللي باش يتعدى بيهم باش يكون سوليد، خاطر راهي الفكره اللي نبدو بها عمرها ما كانت نفس الفكره اللي في الاخر باش تكمل بها، خاطر في الاخر لازمك تهبط وتسمع الكليون تاعك باش انت تريمشي الليدي نتاعك حسب البيزون نتاعها.
0: فوالا يعطيك الصحة، شكرا لك ملك شعير. باهي فينالمون ما شنو نصيحتك للشباب اللي يسمع فينا واللي مازال متخوف من ميدان ريادة الأعمال، هل أنه هو بوتنسيال، شنو يلزم، شنو لي كاليتي ولي المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الانتربرونور؟
2: الحقيقه اني نشجع اي عبد باش يدخل في الانتربرونيا، بالنسبه ليا سورتو ان طونك اتيديون صحابي ديما نقول لهم راهو طونك مازلنا نقرو طونك ماناش نتحاسبوا على كل شيء، نتحاسبوا كان على قرايتنا. دونك هي فرصه باش انك ديفلوبي ايدي دو بروجي نتاعك وانت تقرا، بالعكس جرب وامشي معاها وشارك في ليزانكيباتور وفي لي بروجرام، خاطر ما شاء الله لي كوتي تاعو اللي عندنا في تونس يوفر برشا معناها دي بروجرام وكل غراتوي. دونك انت جرب، وخاطر راهي حتى اذا كان البروجي ما مشاش ناكد لك اللي مش كيما خلص كيما باش تخرج، باش تلقى روحك تطورت فيك دي كومبيتونس انت انت كنت يمكن كان بقيت تقرا جوست من بعد باش تخرج تكتسبها باش تاخذ منك برشا وقت. الوغ تتعلم تكومينيكي، تتعلم كيفاش تجيري الوقت نتاعك، تجيري ستريس نتاعك، خاطر في الاخر هي ايدي اما باش تولي بروجي وبروجي باش تجيري سي با فاسيل. وكل مره كل اي حاجه نتعدوا بها نتعلموا منها، راهي معناها ماهيش الانتربرونيريا ماهيش نيه مفطره اصلا، انت كانتربرونير دي جون تشوفها وحدك لازمك تقنع بها العباد، دونك ماهيش حاجه سهله، شوي صبر وبرشا خدمه وربي يسهل الناس الكل.
0: يعطيك صحة أيضا ملك شعير، شكرا ليك، شلا بالتوفيق ليك بطبيعة. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

هذا يا وائل كفوري على موجة إذاعة الشباب. تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. 3 شهادات كانوا في حصة اليوم، 3 entrepreneurs startupers. في كل واحدة منهم عطات الشهادة متاحة وشنو الباركور متاحة، وطبعا نصيحة للشباب اللي يسمع فينا. بعد شوية تلقاو فريق تونس اليوم الكل. أجمل تحيات كل من نزار كان في التكنيك، سيدة بن مسعود ميز زير في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نجاكم غدوة إن شاء الله في العشوية، أنا وزميلي بشير خلف الله ابتداء من 5 بعد الزوال. نقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

نفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.

0: مع فاطمة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في التوب 10. مرحبا مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، سهريه ثلاثه استنستوا بها توا. توب 10 20 اغنيه عربيه 20 اغنيه غربيه في البيلبورد، نسمعوهم على طول 3 ساعات. نبداو من توا حتى كشي نص الليل، ونبداو بالمراتب الاربعه الاخيره في الترتيب في البيلبورد. نلقاو بيبي دول من عند دومينيك فيك، نلقاوها في المرتبه 20 كيف ما الجمعه اللي فاتت، ساشون كو عندها 31 جمعه في الترتيب. ايرينغز من عند مالكوم تود تكون في المرتبه 19 بعد ما كانت في المرتبه 21. سينون دريك يغني جانيس اس تي اف يو، والاغنيه هذيا تخسر مرتبه، الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 17، نلقاوها في المرتبه 18، تخلي بلاصتها الاغنيه لو كامبس باغنيته بي باي يو، ساشون كو الاغنيه هذيا عندها 30 جمعه في الترتيب، وأحسن رتبة كانت المرتبة 12 وين كان خذاها مش أول جمعة، يظهر ثاني وثالث جمعة بالتحديد نهار 7 مارس 2026. هذو ما الأربع غنيات اللي باش نفتتحوا بيهم السوايع متاعنا والغنية متاعنا. ما تنسيوش لهيت الكل باش تلقاوهم موجودين، برشا غنيات دخول جديدة في الأغاني العربية. وما تنسيوش زادة اللي احنا نسلم عليكم راهو الانامل الذهبيه ما همش عندي انا، عند نزار الورداني اللي عندي برشا خدمتش انا وياه، نسلم عليها توا على الميكرو. نقولكم خليكم معانا ما تبدلوش الجوجه الموجه، احنا هوني.

وصلنا الى 9:14 احنا وقيتوا باش نمشيو نشوفوا نفس الترتيب في الاغاني العربيه شكون موجود وشكون نلقاو معنا. نلقاو مثلا المروكيه منال خرجت اغنيه جديده بعد ما عرفناها باغنيه كلمات، خاصه اغنيه كلمات خليتها تتعرف برشا وخلتنا نتبعوها برشا ونتبعوا شكوني هذه منال. ان توكا خليت في 11 يوم اغنيتها فرصه او بلوتو فرص مش فرصه برك فرص في 11 يوم دخلت المليون و182 الف على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع منال. دونك الاغنيه كليب ياسر مزيان تري تري بيان في، ننصحكم امشيو اعملوا طلع وشوفوا الاغاني المغربيه قديش قاعده تتقدم وقديش ولات يمشوا في العالميه، مش كان الراب بركة اما الاغاني الكل بستيل تري برونونسي. نمشيو بعد للي عمره ما يكبر يظهر راغب علامه. راغب علامه اغنيته جديده اسمها جنون، نلقاوها في المرتبه 19 عندها 8 ايام اللي خرجت 1,552,000 فيو، هذوما على شان اوفيسيال يوتيوب نتاع الفنان راغب علامه. جديد نتاعو نسمعوه دونك معنا. ونلقاو زادا باش نرجعوا للجزائر المره هذيا، نلقاو ان فيتشرينغ من عند انس وديدين كانون سيز للعباد المغرومه بالراب سيغمون راهو يعرفوا ديدين كانون سيز، اما المره هذه ديدين كانون الي انفيتي باغ انس. ديجا الفيتورينغ ماهوش جديد، عملوا فيتورينغ عنده 4 سنين باغنيه نوايا، المره هذه الاغنيه اسمها منسيه اللي في 8 ايام يخلطوا المليون و142 الف. اي انفان نلقاو بوسه هذيا من عند اليانا اللي تغني بالانجلي وسمعناها برشا مرات وعرفناها مع بلتي في الفيتورينغ اللي عملته مع بلتي. ان توكا في جمعتي نلقاو اليانا باغنيه بوسه 3,659,000. ما ننساوش اللي هي عندها 3 جمعات معنا في الترتيب، بوسه الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه 9 والجمعه اللي قبلها وقت اول ما دخلت كانت في المرتبه 19. ان توكا الجمعه هذيا المرتبه 17، نتصور الجمعه الجايه ماناش باش نلقاوها. ان توكا هذوما الاغنيات اللي باش يكونوا معاكم، انتوما خليكم معنا خاطر باش نرجعوا بعد موجز الاخبار للتسعة ونص، برشا موزيكا تستنى فيكم، خليكم معنا.

0: توب 10.
1: انتم ما تسمعوا في توب 10، مرحبا بكم اللي معنا الكل. 9:46 دقيقة هذية الغناية اللي كنتوا تسمعوا فيها Midnight Sun وين وصلتنا، اللي هي في المرتبة 13. يجي نرجعوا مع بعضنا ونشوفوا شنو اللي سمعنا. أول الترتيب، أول ما رجعنا من الأخبار رجعنا Drop Dead، غناية أوليفيا رودريغو اللي هي موجودة في المرتبة 16 بعد ما كنت في المرتبة 13 الجمعة اللي فاتت. ما تنسوش اللي الأغنية هذه زادة خلطت للمرتبة الأولى، وهذا نهار 2 مايو 2026. برونو مارس كان معانا بغنيته I Just Might اللي هي في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت في المرتبة 14. كيف كان في المرتبة الأولى من المرة هذه نهار 24 جانفي 2026. نلقاو إلا لانجلي زادة ديو ياسر مزيان، إلا لانجلي ومورغان والان لو ديو اللي نجم نقولكم أمريكا كلها تحكي عليه. I can't love you anymore الغنية اللي عندها 20 جمعة معنا في البيلبورد، أحسن ترتيب المرتبة الرابعة نهار 18 جويلية 2026، جست أيامات بعد بلوتو دو موا بالضبط بعد ما دخلت الترتيب ودخلت ديريكتومون في المرتبة السابعة. وكيف ما قلت لكم زارا لارسون هي اللي بغنيتها ميدنايت سان، معناتها شمس متاع نص الليل، كيفاش هذيا ما نعرفش، مي اون توكا هذاك علاش هي غنية وموجودة في المرتبة 13 بعد ما كانت في المرتبة 15 الجمعة اللي فاتت، عندها 34 جمعة معنا. بعد شوية تنعرفوا شكون في المرتبة 12 و11 10 و9 في البيلبورد. اما توا نعاودوا نرجعوا ديريكتومون للاغاني العربية، وشنو باش نسمعوا في الاغاني العربية في الترتيب اللي كنا نشوفوا فيه في الاغاني بيلبورد. المرتبة 16 نلقاوها عند وائل كفوري، غنيته قربة الشتوي، عندها جمعتين، الجمعة هذية موجودة معنا بزوز ملايين و855 ألف على الشين اوفيسيال يوتيوب تاع وائل كفوري. ما تنساوش الجمعة اللي فاتت دخول الغناية هذية، والغناية اللي ديريكتومون نلقاوها في المرتبة العاشرة الجمعة اللي فاتت، الجمعة هذية في المرتبة 16. عنا عدي مجروح، غنيته مجروح عدي، الجمعة اللي فاتت في المرتبة 19، الجمعة هذه في المرتبة 15، ونلقاوه 1,583,000. بعد نمشيو الأصالة، أصالة غنيت برشا غنيت، وكيف ما قلت لكم الالبوم نتاعها قاعد يكتسح في السوق. اصاله ام العريس هذه الغنيه اللي غنيتها عندها جمعتين، الجمعه اللي فاتت في المرتبه 15، الجمعه هذه في المرتبه 14، 4,238,000 هذه النومبر دو فيو. واول مره شفنا الكليب 7 سبتمبر. ما تنساوش اللي اصاله زاده باش تكون معنا، هاني قلت لكم ثلاث مرات مش مرة بركة، بعد نشوفوا الغنيات اللي تغني فيهم أصالة. مي باغ كونتر توا باش نسمعوا بعد شوية باش نسمعوا محمد رمضان، ماهوش وحده، ام سي نيتو هو اللي باش يكون معاه، غنية ياسر محلاها اسمها ليلتنا بوم بوم، ولا اسمها بوم تو سامبلومون، فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف. باش نخليكم مع الاربع غنيات هذوما، انتوما ردوا بالكم تبدلوا الموج على خاطر مازال عنا ما نسمعوا.

0: بيبي صحيح انا ماسك العقل لكن علشانك هبقى كريزي واجيب مأذون نكتب دلوقتي فرحنا الليلة ما تبقش ليزي اتنين عرسان بدلة وفستان مبروك يا حمدي زغرتي وانجزي انا جاي في دخل انا زي رفاع انا على المظبوط مش راجل ايزي
1: وايه لازمتها الدخلة دي رفاع يا تسوي
2: وانا اجي في دخلة برضه اروح امك انا جاي في دخل وهيشهد عليها ابوك

Vem jogando, sarra bem, tá retando, maluquinho.

0: بدنا طول طوم.
1: محمد رمضان في بوم بوم، هذه الاغنيه اللي قلت لكم فيها برشا برشا برشا انرجي بوزيتيف، فيها فايبس ياسر مزيان. باهي باش نمشيو للمراتب 12 في البيلبورد، نلقاو ستوبيد سونغ من عند اوليفيا دان، اللي كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه موجوده في المرتبه 12، عندها 13 جمعه معنا سور بيان سور اذاعه الشباب وعلى موجاتكم، خاطر الناس سمعوا فيها توا عندنا 13 جمعة. اللي عنده 28 جمعة هي أغنية ريسك إت أول برونو مارس، الجمعة اللي فاتت المرتبة 9، الجمعة هذه مرتبة 11. باغ كونتر اللي كانت في المرتبة 16 نلقاها في المرتبة الرابعة العاشرة، نحكي على كارول جي اللي تغني مع جودلين وروزو سكاي، ثم أن تريو اللي يغنيو بيبي واو. هذه الأغنية اللي الجمعة اللي فاتت سمعناها في المرتبة 16، جمعة هذه في المرتبة العاشرة، عندها 5 جمعات أكهو من اللي دخلت للترتيب، وهذه أحسن ترتيب لها. اي انفان باش نسمعوا بيها من عند إيلا لانجلي اللي في المرتبة 9 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة العاشرة. هذوما 4 غنيات باش يكونوا معاكم، انتم خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، على خاطر قبل نشرة الأخبار للعشرة ونص مازال عنا ما نسمعوا، مازال عنا 4 غنيات ما نعرفوش عدتهم، بعد شوية نشوفوهم شنوما كيفاش ترتيب متاحهم وشنو عد نمبرو دو فيو على لشين أوفيسيال يوتيوب تاع لي زارتيست. يلا خليكم معنا انتوما باش نسمعوا الاغنيه هذوما.

بي هير هذه إلى الانجلي كيف ما قلت لكم ودخلت هكاك للمرتبة التاسعة. احنا باش نشوفوا ترتيب الاغاني العربية ونبداو بأصالة. أصالة اللي غنيت كيف ما في بالكم أم العريس، غنيت برشا غنيات وخرجتهم في ألبوم. أما زادة فما غنية اللي عندها شهر كامل نسمعوا فيها، والحق الأغنية هذه ما زالت موجودة معنا في الترتيب وما زالت زادة في المراتب الأولى، خطر نلقاو أصالة بغنيتها أصالة في المرتبة 12، عندنا توا شهر نسمعوا فيها. أصالة كانت موجودة معنا زادة في المرتبة 11 الجمعة اللي فاتت، الجمعة اللي قبلها نلقاوها بغنيتها أصالة في المرتبة 7. دونك أصالة ما زالت شدة صحيح، هذاك علاش عندها 26 مليون و 74 ألف نومبرو دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع أصالة. الكليب ياسر مزيان وان بلوس معمول بالذكاء الاصطناعي اللي توا نشوفوا فيه برشا غنيات معمولين بالذكاء الاصطناعي، والمغنين جست يعاودوا بصوتهم يعاودوا يغنيوها ولا يعاودوا هكا يبدلوا حاجات، اما تحس فما حاجة فما تركيبة سبيسيال وقت اللي الذكاء الاصطناعي يعمل غناية من الغنيات، أنتوكا حتى إذا كان الأختيست يحاول يعاود يغنيها بنفس الطريقة. أصالة دونك الكليب متاحة أصالة في المرتبة زادة 84 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. نمشي ونتعدي وتوا للغناية اللي بعد واللي نلقاها في المرتبة 11 جمعة اللي فاتت أول مرة سمعناها، نحكي على روان بن حسين مش حاس معاك. الغنية هذه كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 18، نجي نلقاوها في المرتبة 11 الجمعة هذه ب 4 ملايين و 174 ألف. الغنية اللي رينا أول مرة الكليب متاحة نهار 10 سبتمبر، ما ننساوش اللي روان بن حسين أردنية، أما المرة هذه باش تغنينا بالمصري. وإذا كان نحكيو على المصاروة نحكيو على شكون، نحكيو يا حبيبي خليك. هذه الأغنية اللي يغنيوها عمر مصطفى، حامو المرشدي، وزة منتصر، دونك الثلاثي هذايا تلم في موسيقى سالونات، هو برنامج اللي يغنيو أغنيات يعملوهم سبيسيال هكا شوية. ان توكا الأغنية هذايا عندها 12 يوم من اللي سمعناها ورينا الكليب، زوز ملايين و 37 ألف هذايا النومبرو دو فيو، وذاك علاش نلقاوها في المرتبة العاشرة. المرتبة التاسعة اللي باش نسمعوها بعد نشرة الأخبار تدا مشتوى تو دو سويت، باش نسمعو عمرو دياب يغني لنا لولا البنات، الأغنية اللي تجمع ما بين الأرياف والساحل، تجمع ما بين أغاني الفولكلور اللي الناس يسمعوهم في العروسات والأغاني اللي موجودين هكا توزيع جديد وروح جديدة وكليب خفيف. دونك هذايا كل عمرو دياب باش يغني لنا لولا البنات، الأغنية اللي عندها شهر من غير ما نقعد نجبد في الهيستوريك، على خاطر عمرو دياب عنده شهر وهو معانا بالأغنية هذه دوب ما خرجت، خلاها عنده 28 مليون و 602 ألف، هذوما النومبرو دو فيو على شين اوفيسيال يوتيوب نتاع عمرو دياب. باش نسمعوا توا تو دو سويت نعاود نرجع لكم أصالة، روان بن حسين، ومن بعد يظهرلي كان نزار موافقني بعد نشرة الأخبار باش نسمعوا يا حبيبي خليك، عمر مصطفى، حامو المرشدي، ووز منتصر، وباش نسمعوا زادا لولا البنات بعد موجز الأخبار. يلا خليكم مع الموسيقى، احنا راجعين.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام. كانكم مازلتوا كي جيتوا، مازلتوا كي عدلتوا موجتكم، راكم تسمعوا في توب 10 إذاعة الشباب، معاكم فاطمة شابي. دينا سهريتنا من 9 توا إلى 10 و 41 دقيقة، خلطنا للمراتب الثمانية الأولى. كنتوا تسمعوا في المرتبة التاسعة في الأغاني العربية عمرو دياب، رجعنا به بعد نشرة الأخبار للعشرة ونص. بون توا باش نسمعوا اوليفيا دين اللي موجوده معانا في زوز مراتب، المرتبه الثامنه باغنيتها مان اي نيد، كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه، واغنيتها سو ايزي ولا تو فال ان لاف كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه. باغ كونتر كيف كيف باش نسمعوا دراكولا، زيد عندهم كيف ما الجمعه اللي فاتت كيف ما الجمعه هذه، تيم امبالا وجيني اللي موجودين في المرتبه السادسه، ساشون كو عندهم 50 جمعه موجودين في البيلبورد. هذو ما ثلاث اغنيات اللي باش نبداو بهم رحلتنا الثانيه في ساعتنا، ساعه ونص اللي ما زلت اقل من ساعه ونص اخرى توصلنا على اخر المشوار. يلا موسيقى

هذه الأغنية اللي كانت معنا واللي نلقاها في المرتبة الخامسة سمعناها بعد ما سمعنا دراكولا أريانا جراندي اللي برشا حكاوا عليها وقالوا اللي الصحة متاعها في تراجع بعد الفيلم اللي مثلته واللي برشا عباد مفجوعين عليها إن شاء الله لبس. دونك المرتبة الخامسة كانت عند أريانا جراندي بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت المرتبة الرابعة. باش نمشي ولنفس المراتب اما في الاغاني العربية في المرتبة الثامنة نلقاو الاغنية المغربية تعاود ترجع معنا ايبا الاغنية المغربية بصوت ميرف وي ميرف هو المروكي اللي يغني راب غوفيزيتي ديزون بطريقته هو بالستيل والايقاعات المغربية باش نسمعو واعرة الاغنيه اللي عندها ثلاثة جمعات معنا الحق في الترتيب ونلقاوها كيف ما قلت لكم المرتبة السادسة الجمعة اللي فاتت والجمعة هذه المرتبة الثامنة عندها 11,291,000 فيو على الشين اوفيسيال متاع ميرف 48 اللي هو المغني اللي عنده ثلاثة جمعات من اللي رينا الكليب يقدم فيه ستيل للشارع المغربي بكل وضوح. نمشي والاغنيه اللي باش نحكي لكم عليها شويه زاده كيف كيف هي اصاله توا باش تسمعوا اغنيه كيف ما غنيت معناتها اصاله باش تغني اغنيه كيف ما غنيت اصاله اللي غنيتها قبيله شويه الاغنيه اللي لقيناها مع بعضنا في المرتبه 12. علاش قلتولي ما تقولولي علاش في المرتبه السابعه توا نعاودوا نلقاو اصاله؟ على خاطر فما مقطع من الاغنيه هذيا اسمها رجعت اصاله على الشام ماخذتها هي من الغنية أصالة وتعاود وتاخذ المقطع هذايا وتحكي فيه على رجوعها للشام ياسر حلوة الغنية بكلها هو المقطع يدوم دقيقة الغنية كيفاش لسقوا فيها المقطع متاع غنية أصالة ولسقوا فيها غنية رجعت أصالة على الشام تعطينا زوز دقائق دونك هذوما زوز دقائق موجودين معنا في المرتبة السابعة أصالة ما ننساوش اللي هي في حفل في سوريا عندوش برشا غنيتها رجعت أصالة عالشام فرحانين برشا وفرحانة هي برشا اللي هي رجعت عالشام. نكملوا توا الترتيب نلقاو في المرتبة السادسة سيبو سيبو كيف ما قلنا على وائل كفوري وراغب علامة ما كبروش زادة كيف كيف هايفة وهبي ما كبرتش بالعكس قاعدة تمشي وتصغار وتمشي تشبه بعض ممثلات الحق يشبهوا له ويشبهوا لبعضهم برشا اوتوكا غنية سيبو سيبو هي الغنية الاخرانية اللي عندها 13 يوم الغنية هذه نلقاها في المرتبة السادسة ما تنسوش اللي الجمعة اللي فاتت هيفا وهبي الغنية هذية اول دخول لها في الترتيب كانت في المرتبة 20 زوز ملايين و700 و6000 هذا النومبرو دو فيو النومبرو دو فيو اللي موجود على الشين اوفيسيال يوتيوب الهيفا وهبي اي انفان باش نسمعوا المرتبه الثالثه الرابعة سامحوني مرتبة الرابعة نلقاوها عند شكون المرتبة الخامسة سيه نضعت المرتبة الخامسة عند شكون عند ان ديو اللي هما تو ليت المصري وسان لوفان الجزائري الفلسطيني الاصل اي تو ليت كيفاش اسمه تو ليت وهو مصري اسم الشهرة وسان لوفان زادا كيف كيف اسم الشهرة الزوز يغنيو بالعربي غنية اسمها نانو الغنية اللي عندها 3 شهور معنا الجمعة اللي فاتت غنية النانو كنت في المرتبة الرابعة الجمعة هذه نلقاها في المرتبة الخامسة ب 125,415,000 فيو على شين اوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت اللي رينا الكليب اول نهار لو 1 جوان ما تنساوش زادة اللي الكليب هذايا موجود في المرتبة 35 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو 4 أغنيات باش يكونوا معاكم تو دو سويت ما تبدلوش الموجه

حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

نانو الغناية اللي كيف ما قلت لكم عندها 3 شهر من اللي خرجت وهي معانا في الترتيب يبان تسمى حاجة كبيرة برشا. الغناية زادة والكليب اللي شاف الكليب مستوحاة برشا من فيلم باربي إذا كانت تذكروا أن أونيفير هكا كله بالغاز كله في الليزاني 60 وحتى الليزاني 60 ما كانوش هكاكا إما بطريقة كم فاتوا شوية الفكاهة وعطاو ستيل بيان سبيسيال أهو في الكليب هذي انتوكا 3 شهور نتصور راو الكليب وإلا الأغنية تعديت قدامكم سا سي سور. أنا توا باش نمشي لثلاثة أغنيات اللي باش يكونوا معانا توا في من الأغاني البيلبورد باش نسمعوا المرتبة الرابعة عند مورغان ولان غنيته بين باي يو. الأغنية هذه عندها 7 جمعات ملي معانا في الترتيب. أول مرة تدخل للترتيب كانت هي أحسن رتبة عندها، نحكي على المرتبة الثانية في 7 جمعات هذه أحسن رتبة. المرتبة الثالثة نلقاوها عند تايلور سويفت اللي خدمت الأغنية هذية في البون دانونس الفيلم توي ستوري 5، الفيلم اللي برشا عباد قاعدوا يستناو فيه وبيان سور توي ستوري ماهوش فيلم جديد، في 5 أفلام. الحكاية كيفاش اللعب كي يخرجوا كي يخرج مولاهم يولي ويتحركوا ويتكلموا ويعيشوا، دونك من غاديكا انطلق الفيلم وانطلقت الرحلة مع توي ستوري. تايلور سويفت هي اللي عطات صوتها للجينيريك متاع الفيلم هذايا، والأغنية اسمها I know it I know you. المرتبة الثالثة عندها مديدة وهي فيها مي، أول ما دخلت الترتيب عندها 14 جمعة كانت في المرتبة الأولى وهذه كان نهار 20 جوان. باش نسمعوا زيدا المرتبة الثانية كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذية، ستيلا لفتي هي اللي بغنيتها بوستون تكون في المرتبة الثانية في 23 جمعة من دخولها الترتيب. أول ما دخلت كانت المرتبة 95، يبقى تصوروا انتوما توا عندها أكثر من شهر ولا شهر ونص وهي في المرتبة الثانية بغنيتها بوستون. هذو ما 3 غنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت. يلا انتوما خليكم معنا، مازلت السهرية لنص الليلة.

دقيقة مرحبا بكم باش نمشيو توا للمرتبة الرابعة باش نلقاو في الأغاني العربية شكون باش نلقاو بالطبيعة جماله من عند آدم الكليب عنده ثلاثة جمعات من اللي ريناه وكانت معنا الغناية في الترتيب المرتبة الرابعة 14,136,000 فيو على شان أوفيسيال يوتيوب للأرتيست آدم. بعد باش نسمعوا دخول جديد من عند حمو المرشدي توزيع وزة منتصر إيبا لوديو هذية بغنيته طب بحبك وإلا العيون الحلوة دي ولا مش لاقي حاجة في الوجود. ثم ثلاثة التيتروات لنفس الغناء تكون معنا ديريكتومون في المرتبة الثالثة. الغناية هذه عندها 11 يوم ملي ظهرت وشفنا الكليب والكليب أنيماسيون والغناية خلطت الأربع ملايين وخمسة وثلاثين اللي هي مش حاجة هكاك وبرا. ان توكا الغنية هذه ستيل مهرجانات هكا بعيد شوية بتاتر جو سي با تسمعوا ونشوفوا مع بعضنا. ان توكا ظهرت لي ياسر مهرجانات اما هكا غومودلي شوية عطا ستيل جديد يمكن هذاك علاش ديريكتومون دخول في المرتبة الثالثة. المرتبة الثانية ماسكارا سان لوفان نعاودو نسمعوه ونلقاوها معانا مي باغ كونتخ هذايا فيتشرينغ مع محمد عسيف لي زوريجين الفلسطينيين ظهروا فيتشرينغ ياسر مزيان عنده شهر ملي معانا 21,146,000 هذا النومبرو دو فيو للمرتبة الثانية في الأغنية الماسكارا اللي باش نسمعوها بعد موجز الأخبار الأخير لل 11:30 ست دقائق اللي باش يوصلونا للأخبار تو دو سويت باش نسمعوا موسيقتهم.

هذه يا بنت البلد محلاها شو كانوا يغنيوا سان لوفان ومحمد عسف. مرحبا بكم. أقل من نص ساعة تبعدنا على نهاية البرنامج. الأغنيات اللي باش نسمعوهم توا وهما في المرتبة الأولى سواء كان في البيلبورد واللي باش نسمعو Choosing Texas. هذه أغنية إلا لانجلي اللي عندها 22 جمعة موجودة في التوب 1 اللي هو ماهوش شيف حكيك معناها كمان عندها 22 جمعة في التوب 1 على 47 جمعة موجودة في الترتيب ككل. أول ما دخلت المرتبة 39 هذا نهار 1 نوفمبر 2025 كانت في المرتبة الأولى نهار 14 فيفري، ومن وقتها 14 فيفري 2026 بيان سور، ومن وقتها وهي في المرتبة الأولى. نحكي على Choosing Texas. باش نحكي وزادة على غنية عندها مديدة، عندها توا شهرين في المرتبة الأولى، بلوتوس عندها شهرين ملي معانا في الترتيب في الأغنية في الأغاني الأولى. أما عندها توا نجم نقولوا ستة جمعات في عندها أربع جمعات سامحوني في المرتبة الأولى. نحكي على تو ليت المصري تو ليت اللي حتى توا مازلنا ما نعرفوش وجهه. المغني المصري غنيته جريئة قوي. أول ما غناها مع أوكولرز شو اللي هو سي ان كونسيبت كامل ان فون كولوري وفون اوني معناتها اختار الاحمر جريئه قوي و ان ميكرو سسبوندو ميكرو هابط هكا من السقف ويغنيو الاغنيه نتاعهم بطريقه شويه اكوستيك ان توكا تبدل شويه بارابور للاغنيه الاوريجينال. مي الاغنيه هذيا جريئه قوي وقت اللي هبطت كانت فريمون قبل حتى الاغنيه الاوريجينال ما تهبط كليب. باش نقول لكم اللي هي 19 في التوب مونديال دي كليب موزيكو. باش نسمعوا جريئه قوي اما قبلها باش نسمعوا Choosing Texas. هذوما زوز اغنيات اللي موجودين معانا في المرتبه الاولى.

هذه هي جريئة قوي توصلنا لل 11:44 دقيقة آخر المشوار باش يكون معانا آخر المشوار باش تسمعوا وردة اللي باش توصلنا الحق بغنيتها الإيه بيسألوني باش ناخذوا مقطع من الغناية مش باش نسمعوا الغناية الكل الغناية هي اللي باش توصلنا النص الليل. كانت معكم فاطمة شابي كنتوا تسمعوا في توب 10 كان معكم زادا نزار الورتيني في الجانب التقني احنا ما بقالنا كان باش نقول لكم تصبح على خير.

أول مرة حيقول ليالي، هذا الموال يعني أول مرة حيقوله، سقفوله مشان يتشجع.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يتابعنا في عدد جديد من ديننا السمح، موعد اللي تعودتوا به في نفس التوقيت. تحية ليكم وكل مستمعينا. خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. دكتور أهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام. ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنهم، وإن شاء الله ربي يوم جمعة مكلل بالنجاح والدعاء المستجاب رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا زميلنا سليم القصيبي رفقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. موضوع حصتنا اليوم اخترنا أن نقف عند أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة من سور القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر، على قصر هذه السورة. ولكن باش نلقاو أنها تحتوي معاني كثيرة جدا وعميقة جدا، وفي الحقيقة لابد من شرحها وتفسيرها وتدبرها، لأنه يعني احنا مطالبين بتدبر القرآن وفهمه، وهذه واحدة من الصور التي وجب أن نشرحها، أن نفهمها جيدا، أن نفهم كذلك أسباب النزول، لأنه يعني تعرفوا أنه ثم سور ثم أسباب خلاتها تنزل. هذه السورة لها أسباب نزول، ولكن قبل هذا خليني باش نحيل الكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي باش يحكي لنا على حدث تم يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 اللي هو ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من جمهورية تونس، اللي وصلوا للمدينة المنورة كما قلنا فجر الخميس 3 سبتمبر 2026. وبقية التفاصيل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا
1: نعم. بسم الله الحمد
0: كنت نزلنا هالحدث هذا في إطاره.
1: نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام عبر

0: ساعتي الشباب في الحقيقة يعني هذه سنة طيبة مباركة حميدة دأبت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية. في الحقيقة يعني كما نعلم كل القلوب تهفو إلى زيارة الحرمين وإلى زيارة وإلى الصلاة بالروضة الشريفة وإلى الاعتمار والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني الأكيد أن هذا بيت الله العتيق، وربي كما قال على لسان سيدنا إبراهيم: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ففعلا الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة يعني في الكعبة والمسجد الحرام اللي فيه بمئة ألف صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. يعني البقاع المقدسة، مهبط الوحي ومسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أين مدفنه وأين ضم جسده الشريف كما في المدينة، ومسقط رأسه كما نعلم مهبط الوحي أول ما نزل الوحي كان في مكة المكرمة. لكيدا القدسية هذه الأماكن يعني هي مما يحفز أي مؤمن حتى يزور بيت الله الحرام. وفي إطار هذا كما قلنا يوم 3 سبتمبر وزارة الشؤون الإسلامية والإرشاد السعودية فجرا يوم الخميس استقبلت عدد من المواطنين تونس، مواطنين ووطنات يعني نساء ورجال ما شاء الله، اللي استضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. والحمد لله وصل الضيوف إلى الأراضي المقدسة بخير وسلام، ويعني هما باش يقوموا بزيارة المسجد النبوي الشريف، وباش يزوروا عدد ما تعرف اللي يمشي لمكة والمدينة فما يقدرش يروح من غير ما يعني يعمل جولة على المزارات، نسميوها احنا المزارات. ففي كل مكان هناك مزارات مخصصة، يعني لما باش تمشي للمكة مثلا فلأكيد أنك باش تعمل زيارة إلى جبل النور مثلا، باش تتحدث على
1: أنت فضيلة الشيخ أنت خبير في هذا ما معناته وباش تسميهم لنا.
0: نعم
1: بكل دقة.
0: الحقيقة يعني ماك تعرف يعني تتعدى تشوف تقول هذه المكتبة هذه تولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان تولد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي الآن مكتبة، فما تقدرش ما تمشيش إلى مثلا إلى عرفات وتمشي تزور ميناء وتشوف عرفات وتتعدى من مزدلفة لك المشاعر هذيك اللي يمشي لها الحاج واللي تعدى منها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تتعدى تشوف يعني غار حراء، كذلك تشوف يعني شنو أيضا غار ثور والقصة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم
1: كل مكان مرتبط بقصة وبحدث
0: وتخلي الغار هذا يعني غار ثور لما يعني اختبأ فيه، وغار حراء اللي هو نزل عليه
1: لا تحزن إن الله معنا،
0: وغار حراء اللي نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أماكن
1: عندها رمزية وعندها تاريخيتها وعندها مرتبطة بأحداث
0: تستنطق هذه الأماكن. كذلك تمشي المدينة باش تشوف يعني باش تمشي المسجد مثلا مسجد قباء وما أدراك يعني باش تمشي مسجد القبلتين مثلا، باش تمشي إلى البقيع يعني حيث العشرات الصحابة، باش تمشي كذلك إلى شهداء أحد يعني تشوفك الجبل تمشي جبل أحد والشهداء اللي موجودين غاديك، وتمشي يعني فعلا عبرة وعظة الحاجات تقرأ فيها في الكتب وتسمع فيها تبدأ كأنك مشهد مصور
1: موثقة أمامك فيه.
0: فأكيد روح يعني كثيرة ولا لا يحرم مؤمن كي يقول يعني أمين من ذلك. وهو الحقيقة العدد يعني تم استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على النفقة الخاصة طبعا لخادم الحرمين جزاهم الله خيرا من مختلف دول العالم كما قلنا. يتم استضافتهم على 4 مجموعات،
1: المجموعة الأخيرة
0: 250 يعني أربع مجموعات،
1: أربع أفواج، كل فوج فيه 250
0: يعني فعلا.
1: والتونسيين تقريبا شنو معناها العدد نتاعهم؟
0: يعني تقريبا في حدود العشرة تقريبا يعني مش يعني
1: يعني 25 تقريبا
0: يعني كنت عندك 23 دولة عندك 23 دولة ما شاء الله من قارة افريقيا مثلا عندك تونس وعندك مصر وعندك المغرب وعندك الجزائر وعندك السنغال وعندك غينيا كوناكري وعندك الكاميرون ونيجيريا وغانا والنيجر واثيوبيا ورواندا وموريتانيا وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد وتنزانيا وجيبوتي وجنوب افريقيا وزامبيا وناميبيا وانغولا ومالي. يعني الدول اللي هي غير العربية أكثر بكثير
1: أكثر
0: من الدول
1: العربية الإسلامية.
0: يعني كنا نلقاو فقط تونس ومصر والمغرب والجزائر تقريبا يعني
1: أربع دول
0: اللي هما نطقين يعني باللغة, باللغة العربية والبقية ما فرنسية وفما موريتانيا
1: موريتانيا
0: أو خيانة في موريتانيا المغرب العربي الكبير ما شاء الله والبقية من أفريقيا جنوب الصحراء فعدد يعني كبير محترم. ما شاء الله محترم يعني في أفريقيا فقط
1: عدد دول كبير جدا ومع ألف معتمر جيد معناه
0: نعم إن شاء الله تكون
1: وهذا تكريم في هذا تكريم حقيقة وهنيئاً لهم اللي تم اختيارهم باش يكونوا موجودين الحقيقة
0: استيفاء إن شاء الله استيفاء من الله سبحانه وتعالى ونداهم ربي سبحانه وتعالى
1: هذم اللي
0: ومقامك اللي حيث أقامك الله عز وجل
1: واضح
0: سبحان الله يعني مقام عظيم وإن شاء الله كل واحد يسمع فينا الآن يعني تهفو نفسه لزيارة الحرمين قولوا له عليك بالدعاء قال عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم نأكد لك أنه فما عدد كبير من اللي مشاو ورملهم من دخلوا وفهم اللي كان يقول أنا باش نمشي صعيب شوية ونمشي ومنين جاني وما عنديش إمكانيات وكذا هو ربي سبحانه وتعالى يعني صار هذا الاستيفاء وإن شاء الله ربي يكرم إن شاء الله كل مشتاق إلى زيارة بيت الله الحرام يا رب العالمين إن شاء الله يا رب
1: أمين يا ربي أمين يا ربي هذا طبعا فاصل في الحقيقة حبينا نحكيه عليه لأنه مهم ولكن مش نرجعوا لتفاصيل لقائنا فضيلة الشيخ اليوم ونذكر لي احنا اخترنا في هذه الحصة أن نقوم بشرح وتفسير أقصر سورة في القرآن الكريم اللي هي سورة الكوثر بطبيعة الحال فضيلة الشيخ يتولى قراءتها ومن بعد باش نحكيوا على أسباب نزول هذه السورة وأهم المعاني التي تضمنتها هذه السورة نعاود ونكرر على قصرها فضيلة الشيخ
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر يقول فيها سبحانه وتعالى بعد قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وفي الحقيقة التزامن هذه السورة مع شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عليه الصلاة والسلام احنا اخترناها منه مازلنا كنا نتحدث على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكثر الصور من أكثر الصور اللي فيها حاجتين فيها معنى الثناء والتسلية أو المواساة إن صحت العبارة فيها ثناء وفيها مواساة وجبر خاطر يعني السورة هذه جمعت بين الحاجتين يعني الله عز وجل يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم ويواسيه أو يجبر خاطره فلذلك السورة هذه سورة عظيمة في الحقيقة هي أقصر سورة في القرآن الكريم مش من حيث عدد الآيات مش من حيث عدد الآيات لأنه عدد الآيات يعني ثلاثة فم مش كان هي فقط في ثلاثة آيات عنا سورة مثلا والعصر
1: والعصر
0: وإذا جاء نصر الفتح هذوما ثلاثة آيات ثلاثة آيات ولكن من حيث عدد الكلمات والحروف فهي أقصر سورة يعني هي فهذه
1: يعني هي
0: السورة
1: تشترك مع سور أخرى في عدد الآيات في مستوى القصر
0: نعم
1: إذا كان الاحتساب بالآيات ولكن في مستوى الكلمات والحروف هي أقصر سورة
0: نعم وهو كذلك نعم. وهذه السورة هي سورة جمهور المفسرين قالوا أنها سورة مكية
1: به
0: هي سورة مكية وفيها سبب نزول قالوا أنه هذا العاص ابن وائل السهمي يعني كان يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فرأى بعض المشركين العاص هذا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له من مع من تتكلم فقال مع ذاك الأبتر فالأبتر أي المقطوع في اللغة ويقصد به أنه مقطوع من الذرية الأولاد
1: إنجاب
0: الذكور يعني الذكور هو قد أنجب صلى الله عليه وسلم
1: ذكور ولكن توفي يعني
0: كان بأبي القاسم فجاب القاسم صلى الله عليه وسلم موسى وإبراهيم كذلك ولكن ما يعني ما كبروش حتى اللي بلغوا الحلم
1: لحكمة ربانية بطبيعة الحال
0: نعم
1: لأنه نعم. هات نقول ربما لماذا بعض الأسباب
0: نعم.
1: لكي لا تورث النبوة
0: نعم.
1: يعني هو خاتم الأنبياء والمرسلين، إذا كان باش يكون ابنه بعده سيكون وريث، أو فربما لهذه من بين هذه الأسباب.
0: تخيل أنت لو كان كما قلت كان عنده ابن كنا في سقيفة بني ساعدة، وما يعوض بتمشي لسيدنا أبو بكر الصديق، ومن بعد تمشي كذا كان تمشي إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني حكمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكفي أن ربي عز وجل كذلك قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحمد لله احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد أمة، وهالجيل هذا لرباه في مقام ابنائه عنده سيدنا انس اللي هو كان في مقام ابنه، طبعا هو مش ابنه، هو مش ابن، ولكن يكون في مقام
1: هو خادم،
0: خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ربي عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فحتى حد ما يقول هذا راني محمد هو بابا أو كذا، كما لما أبطل الله عز وجل تبني، على خاطر كان فما مثلا سيدنا زيد، يعني سيدنا زيد كان يقول أنه هو ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالتبني، لكن أبطل ذلك في الإسلام، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم.
1: يعني الآية واضحة،
0: لكن إحنا يقولوا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فهو أب أمة، كان يعني يربي في شباب، يربي في نشأ، يربي في صحابة
1: إلى اليوم. هو يربي في شباب
0: علي عبارة ولده، قلوا نحن سيدنا علي بن أبي طالب،
1: حسن والحسين،
0: الحسن والحسين هم أحفاد يعني يعني سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كما قلت لك عبارة ولده، يعني عبارة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس عبارة ربيه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد، يعني هذوما ناس تربيوا في بيت النبوة يتسميوا، ففعلا هم تلقوا خيرا كثيرا ومكنونا من الاطلاع على كثير من الهدي ومن السنة التقريرية والقولية والفعلية الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه هذا سبب من أسباب الورود التي ذكرت، ولذلك جمهور المفسرين قالوا أنه الآية أو السورة هذه هي سورة، قالوا سورة مكية نزلت بمكة بسبب هذا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبتر. هناك قول آخر أتوا نجيب المفردات ونفسرها أكثر أكثر، ولكن خلينا في السبب سعافة، وهل أنها مكية أو مدني. كيقولوا سورة مكية، خلينا نوضح حاجة في المصطلح في علوم القرآن، راهو كلمة مكي لا يعني أنها نزلت في مكة،
1: في مكة.
0: كلمة مكة نقصد
1: سورة
0: بها
1: مكية.
0: سورة مكية مش معناتها يعني كلمة مكي ومدني، مش مسألة مكانية، هي زمانية، لا هي هو اصطلاح زماني ليس مكاني،
1: قبل الهجرة وبعد الهجرة. خلينا
0: أن نقول قبل الهجرة بعد الهجرة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح، جرت العادة أن نقول مكية ومدنية على اعتبار كلمة مكية أي الفترة المكية اللي هي 13 سنة، والفترة المدنية اللي هي العشر سنوات. أما كلمة
1: هي
0: مكية مش معناتها نزلت في مكة، يعني مثلا فهمت هذا اللي حابين نقوله. سورة الفتح مثلا نزلت في مكة لكنها مدنية،
1: مدنية علاش؟ لأنها بعد الفتح.
0: نعم، بعد الفتح، إذن هي سورة مدنية، ولكن لم تنزل يعني بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتح كان بعد الهجرة
1: بعد الهجر. حال.
0: نعم. فهي فترة مدنية. فهذه السورة هي نزلت قبل الهجرة، هذا قول جمهور المفسرين. هناك قول وذكره سعيد بن جبير ورجحه الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور، قال أنها سورة مدنية، وقالوا أن سبب نزول هذه الآية أو هذه السورة صلح الحديبية، عندما أمر الله نبيه وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن ينحروا بعد صلاتهم، واللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى في سورة الفتح يعني كذلك لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الآيات. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بنحر هديهم، يعني امتعض عدد كبير من الصحابة، كيف ننحر رسول الله ويعني نحن لم نقم بمناسكنا بمنسكنا، نحن على حقهم على باطل. سيدنا عمر قالوا كيفاش رسول الله، كأنهم يعني ممتثلوش لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخلي أمي سلمة فحكى لها، وهي كان لها من الحكمة، قالت له أخرج عليهم واذبح أنت، توهم يتبعوا فعلا، فيعني ذبحها. المهم فقال يعني بعض المفسرين والتابعين ومن المفسرين اللي قال أنه سببها هو هذه صلح الحديبية، فقال وربي عز وجل فصلي لربك وانحر، فانحر يعني هذا ما يسمى بالنحر في صلح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وأمر الصحابة بذلك، فهذا أمر الله بذلك كان في صلح الحديبية. والله أعلم على كل حال. وإن كان يعني هذا كما قلت لك يعني
1: أيهما أرجح فضيلة الشيخ؟
0: الذي يعني نرجح أن قصة مكية أنها مكية. ليش؟ لأنه إن شانئك هو الأبتر، وقضية الأبتر الذي قال بالأبتر، وهذا يعني ثبت في صحيح البخاري، أنه الذي قال ذلك هو كما قلنا العاص ابن وائل السهمي،
1: وهو من الكفار،
0: ومات على الشرك ومات مشركا. شوف سبحان الله السورة هذه، أنا أقول ذكرني بإعجاز غيبي من القرآن الكريم. كيفاش؟ يا سبحان الله السورة هذه هي ذمت مشركا، لكن في اللحظة هذيك هو مشرك، لكن كان ممكن يسلم،
1: كان ممكن صحيح.
0: ربي مدام ذمه، فتصور أنت القرآن يذم إنسان، يذمه إنسان بعينه
1: وبعد يسلم،
0: وبعد هو يسلم، كيفاش بشوي القرآن يمدحه؟
1: بالضبط، كما
0: تبت أبي لهب
1: وتب، نفس الشيء.
0: يعني لهنا قال إن شانئك هو الأبتر، فعلا رغم أنه سيد هذايا، يعني المشرك هذا هو أب لاثنين من الصحابة،
1: سبحان الله،
0: هو والد سيدنا عمرو بن العاص وسيدنا هشام بن العاص، اثنين من الصحابة.
1: عمرو بن العاص وما أدراك،
0: وما أدراك
1: هشام بن العاص غير مش معروف،
0: لكن عمرو بن العاص معروف
1: في الأوساط، ولكن عمرو بن العاص
0: هو عليه هو بن العاص، كونه العاص، هو العاص ابن وائل السهمي اللي كنا نحكي عليه، اللي قال لي ربي الأبتر، فابوه أبتر. يعني شوف مش الصحابة كلهم والديهم أسلموا،
1: علاش هو الرسول عمه؟
0: نعم
1: هذا
0: نعم
1: ما
0: نعم نعم نعم
1: عمه اللي في ولادته،
0: نعم،
1: يعني أقام الولائم، نعم، فرحا، نعم، بمولد الرسول، نعم، وهكا ولا أبو لهب، أبو لهب
0: يعني أعتق جاريته،
1: أعتق مناش،
0: نعم،
1: سعادة
0: في حد، ورد في صحيح مسلم أن النار تخفف عليه كل يوم اثنين لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: ولكنه مات كافرا.
0: نعم نعم، كما قال عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، يعني حتى مهما حاول يعني البعض كما نلقاو في كتب الشيعة أنه باش يلوي النص ويلوي العنق نتاعه، ولكن
1: فما لو يلوي عنق
0: لا تهنى كيف، يعني التأويلات والعياذ بالله يعني كثيرة وكثيرة جدا،
1: هذا النص واضح وجلي
0: لا هناك نجد أن عند كتب كثير من الشيعة أنه حتى عبس وتولى لا مش رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني على كل حال من أسباب النزول التي نجد في كثير من الكتب التي تحرف وتغير وتبدل، يعني مراعاة لسياقات إيديولوجية ويعني عقدية
1: تصورات أخرى،
0: هذا مش مجالنا، ربما يمكن حلقة أخرى
1: ربما نخسوله في مرة
0: يعني المسألة هذه. ولكن المهم أنه هذه السورة كما قلنا هي سورة مكية، وفي قول أنها سورة مدنية، نقول هذا من الأمانة العلمية، الراجح والله أعلم أنه أو ممكن أنها تكون يعني جزء منها نزل، ولكن هذا مستبعد لأنها قصيرة 3 آيات، جزء منها نزل في
1: حادثة
0: نعم في مكة، وجزء منها آية منها نزل في المدينة، ولكن هذا مستبعد في الحقيقة،
1: يعني لكن لأنها مرتبطة ببعضها، فصلي لربك وانحر، يعني إن أعطيناك الكوثر،
0: نعم،
1: فصلي لربك وانحر، يعني ما تجيش يعني يكون جزء نزل في مكان وجزء الثاني في مكان الاخر، يعني وكأنها جملة شرطية،
0: نعم،
1: إن أعطيناك الكوثر،
0: إذن
1: المقابل فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هي النتيجة يعني
0: فعلا. وهنا خويا يعني نلقاو انه خويا محمد رمزي ان اعطيناك الكوثر افتتاح الكلام بحرف التاكيد
1: إن
0: للاهتمام بالخير، حرف التاكيد هنا ان للاهتمام بالخير والإشعار بأنه شيء عظيم.
1: عظيم. أي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: يعني. إنا أنزلناه
1: في ليلة القدر.
0: شفت هنا برشا القاو يعني إنا أنزلناه في القدر، يعني الكلام مسوق يعني لأجل البشارة.
1: تأكيد.
0: والبشارة يعني قال يكون فما كلمة إنا إنا.
1: شيء جلال
0: الله سبحانه وتعالى. يعني ذلك مش هي أداة توكيد متاع إنا مثلا.
1: لا مش إنا.
0: لا. إنا. يعني هنا ينسب الله سبحانه وتعالى الفضل لنفسه،
1: لنفسه طبعا،
0: فيمن علينا سبحانه وتعالى وهو المنان، له أن يمن
1: طبعا
0: وليس للبشر،
1: وما أحوجنا
0: نعم
1: وما
0: أحوجنا. أن يمن كما ربي قال إنا أنزلناه في قدر، إنا نحن نزلنا الذكرى، إنا أعطيناك الكوثر، إنا هديناه السبيل، يعني يعني كل ما تلقى إنا فربي يمتن علينا بالضبط. بما أعطانا كما يعني ذلك الكلام هنا في سياق البشارة، وإنشاء العطاء ليس مساق للإخبار بمجرد إخبار فقط. مش قضية كجد قضية مجرد إخبار فقط. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إخبار.
1: إن
0: أيوة، لكن القضية مش قضية إخبارية فقط، وإنما قضية في سياق المن والبشارة كذلك. فلذلك وهو ما يسمى كذلك بضمير العظمة
1: طبعا.
0: يعني يسمى هذا يسمى بضمير ضمير العظمة وهو مشعر بالامتنان بعطاء عظيم. فلذلك هذا يسمى بضمير
1: وأي عطاء أعظم من الكوثر.
0: نعم. وهنا نجي لكلمة يعني الكوثر، يعني السورة سميت بسورة الكوثر. يعني تقريبا هي في معظم الكتب التفسير عرفت هكذا بسورة الكوثر. فما السورة تعرف بأكثر من
1: بأكثر من اسم. ربي مرة من المرات نخصوا حس على أسماء السورة.
0: الله يبارك الله يبارك.
1: يعني لأنه
0: من مباحث علوم القرآن على فكرة،
1: وهي مسألة مهمة فضيلة الشيخ، لها من الأهمية اللي تخلينا نقف عندها. لأنه أولا خلينا نقول اللي رأي السور هذه وقع تسميتها بعد جمع القرآن هكا ولا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا سورة كوثر ما كانتش في وقت الرسول اسمها سورة كوثر، فيما بعد وقع تسمية كل سورة وكما قلت أنت فما سور عندهم أكثر من اسم.
0: أي فما سور عندهم أكثر من
1: أكثر
0: اسم.
1: من اسم.
0: فما سور كان يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم، وفما سور ما كانش يقولوا ضعوا هذه الآية في السورة التي فيها كذا وكذا، فكان يذكر الآية عليه الصلاة والسلام
1: باش يحيل بها على الموقع اللي حاجته به. ولكن يعني مع الصحابة فيما بعد تم تسمية كل سور. كل سور
0: ولكن تلقى سورة معروفة باسم أكثر. تلقى مثلا من السور كما سورة الإسراء هي تسمى بسورة بني إسرائيل.
1: هي الإسراء.
0: أي هي إسراء. مرة أحد الإخوة جاني جاب لي مصحف وقد استشاط غضبا، شوف يا شيخ كيفاش غلطين كاتبين سورة بني إسرائيل. لا لا لا. متغشش. أي. وكأنه أي. كلمة بني إسرائيل معناتها مو أصبح ولد كلمة إسرائيل يعني تستعمل.
1: ربي خطبهم في القرآن يا بني إسرائيل.
0: إسرائيل اسم نبي ساعة
1: نبي
0: موضعين
1: طبعا،
0: يعني راهو
1: نبي
0: يعني
1: من
0: هو نبي الله. فأنت يعني هناك سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، ولذلك في كثير من المصاحف تلقاو أنها سورة بني إسرائيل.
1: إسرائيل
0: وهذا وارد وثابت.
1: علاش أنا قلت باش هالخلط هذايا؟ معناها نحاولوا نحيوه من أذهان مستمعينا.
0: نعم.
1: كما
0: نعم.
1: قلت أنت السيد اللي استشاط غضبا باش كيف يلقاها واحد آخر أو يلقى سورة أخرى باسم مختلف يعرف اللي
0: راهو لا ومشى حتى لسياق المؤامرة وكذا، وهذه مؤامرة على المصاحف وكذا. لا
1: هو راهو يحق له أنه يمشي في المذهب هذا، ولكن وقت اللي
0: وقل ربي زدني علما
1: بالضبط وقت اللي تتوضح الصورة نولي ناخذوا الأمور بكل هدوء هكا ونفهموا
0: نعم دون حساسيات
1: بالضبط
0: دون خلفيات خاصة.
1: وأحيانا إفاء القداسة لأن وحنا كلنا اللي ما يعرفش يضفي قداسة على أسماء السور.
0: نعم.
1: لا لا ذيك الصورة ويتخيل أنه حتى معناها منزل من الله أنه يكون اسمها هذا. لا قولوا له لا رم هما فما بعض السور سماهم الرسول.
0: أي هو مسألة يعني ذكرها على كل حال الإمام السيوطي في كتاب الإتقان. وكذلك الزركشي هذا في البرهان وغيرهم من العلماء يعني ذكروا المسائل هذه. منهم من قال الأمانة أن هذه أسماء السور هي سور توقيفية. فما قول فما قول هناك قول يقول أنه الأسماء هي توقيفية، و هناك قول ثاني أن لا هي اجتهادية، بدليل ذلك أنه ممكن صورة واحدة. قالوا شو الدليل؟ قالوا نقرأ صورة عندها ممكن يكون حتى 10 أسماء راهو كان بينوه. هذا على كل حال يطول بيان وشرح.
1: لا هك علاش به. خلينا احنا باش نتوقفوا مع وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية، وبعد نرجعوا لبقية تفاصيل شرح السورة الكريمة إن أعطيناك الكوثرة فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
2: ديننا السمح

0: جد التحية لكل متابعينا في ديننا السماحة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يلتقط موجات إذاعة الشباب. طبعا في مواصلة لموضوعنا وشرحنا وتفسيرنا لسورة الكوثر واللي طبعا أفاض فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي في بيان أسباب نزولها وبعض الاختلافات ربما، هل أنها سورة مكية أو مدنية، هل أنها سورة ما قبل الهجرة أو ما بعد الهجرة، باش خلينا نرسخوا المعلومة. مكية ومدنية رأي مرتبطة بما قبل الهجرة وما بعد والهجرة أو ما بعد الهجرة النبوية إلى المدينة. فضيلة الشيخ، إذن قلنا أن السورة هذه هي أقصر سورة، ويرجح أنه من أسباب نزولها أنها قيلت في العاص الذي يعني ربما عير الرسول بكونه لا ينجب الذكور، ونزلت هذه السورة هي في نفس الوقت ثناء على النبي وجبرا لخاطره وشدا لأزره.
1: كذلك كذلك سيدي،
0: وفيها أمر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أولا الكوثر، هات نبين معنى الكوثر. الكوثر اسم في اللغة للخيل الكثير
0: بالضبط
1: الحقيقة، لغة تو نشوف بعض معاني أخرى، ولكن في اللغة هي صيغ من صيغ الأسماء الجامدة غالبا نحو الكوكب والجورب وغير ذلك. وفي الحقيقة الكوثر تدل على الخير الكثير، ويقال رجل كوثر أي صاحب خير كثير.
0: سبحان الله،
1: يعني كلمة كوثر ماهيش خاصة بالمرأة على
0: بالمرأة.
1: فكرة احنا جرت العادة والعرف أن نسميه بنية كوثر. كوثر، لكن حتى الولد حتى الذكر يسمى كوثر
0: كما قمر من الأسماء المشتركة اللي يجي للرجل والمرأة.
1: نعم،
0: سميه المرأة قمر ونسميه الفتاة قمر.
1: نعم،
0: كثير من الأسماء
1: ويلقب
0: إسلام كيف كيف
1: يلقب الرجل بالكوثر. رجل كوثر أي كثير الخير،
0: كثير الخير،
1: هذا معنى. ولذلك هذا الذي رجحه كذلك الإمام ابن عباس في اعتبار أنه الكوثر المقصود به صاحب الخير الكثير، لأنه ورد حتى في صحيح مسلم أنه سيدنا عبد الله بن عباس لما قيل له إنهم يقولون أن الكوثر هو نهر في الجنة، وهذه على كل حال ورد في صحيح مسلم أن الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عباس يقول أنه الكوثر المقصود به هو الخير الكثير، وهذا الذي رجحه سيدنا كما قلنا عبد الله أو ابن عباس، يعني سيدنا ابن عباس يعني رجح هذا المعنى. إذن إن أعطناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمتن في مقام العطاء. فعندما تعلم أن الله أعطاك الكوثر، والكوثر هو خير كثير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه خيرا كثيرا يتمثل في نهر في الجنة أو يتمثل في ولسوف يعطيك ربك فترضى أو يتمثل في ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك، كل هذا كوثر خير كثير. فأنت أيها المسلم أيها العبد تذكر الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، تذكر الخير الكثير الذي أنت فيه، تذكر النعمة التي أنت فيها، تذكر الصحة التي أنت فيها، تذكر الأولاد، تذكر العلم، تذكر يعني راحة البال، تذكر الفراغ، تذكر الصحة، يعني نعم كثيرة، وانت عد نعمة الله لا تحصوها،
0: لا تحصوها،
1: فنعم كثيرة أنعم الله بها علينا سبحانه وتعالى. فتذكر أنك في كوثر،
0: في خير عميم،
1: في خير كثير،
0: كثير
1: من الكثرة.
0: أي.
1: فهذا يعني معطى مهم جدا. عندما تستحضر هذا المعنى إن أعطيناك الكوثر، إذن أن تستشف حقيقة النعمة، أن تنظر إلى النعمة، فهذا أدعى أن لا تزدي النعم. يعني الإنسان بيعرف حقيقة النعمة اللي هو فيها يزم ساعة يثمنها،
0: ثمنها،
1: يعرف قيمتها، يشكرها. ثم بعد ذلك عندما تدرك حقيقة النعمة، عندها يجي
0: فصل
1: الأمر، فصلي لربك وانحر. يعني إن أعطيناك الكوثر، طيب لا يكفي أن تعرف، هو إن أعطاك الكوثر هي طريق لمعرفة ربك طبعا. فالله هو الذي أعطاك مهم ونسبة الخير والفضل لله سبحانه وتعالى
0: دون
1: هذا من معرفتك لله عز وجل نعم. فذلك إذا كان مش تقسم تقسم بالله، إذا كان مش تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى. إذا كان فهمت هذا ونسبت الخير والفضل لله سبحانه وتعالى وشكرته على نعمته، هذا كيف يكون أو نتيجة ذلك أو مظهر من مظاهر ذلك يكون بصلي. فصلي لربك وانحر. شوف كلمة فاء، الفاء تدل على التتابع والسرعة والنتيجة.
0: النتيجة
1: ما قالش إن أعظم الكثة وصلي
0: مرة،
1: وإذا كان ولهنا ممكن تكون
0: أو ثم صلي
1: فيها تراخي أو ثم فيها التراخي، لكن كلمة فاء التتابع
0: بالضبط.
1: فاء التتابع النتيجة يعني نتيجة حتمية.
0: فصلي مقابل ذلك صلي لربك
1: يعني حاجة سيستماتيك آلية يعني إذا كان فهمت أن الله عز وجل أعطاك
0: فلتثمي
1: تشكره مقربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت إذا كان أدركت أن ربي هو الذي خلقك لأزيدنكم، هنا سوف تقبل على الطاعة والعبادة. كلمة فصلي يعني قيس عليها فصم. فحج فتصدق
0: فأتي عباداتك
1: يعني هذه فصلي لربك. أول حاجة ساعة أكد على معنى فصلي لربك ليس لزيد ولا لعمر.
0: صلاة لله
1: هنا إذا كان حبوا نحكي على الإخلاص استحضروا الآية هذه، قل إن صلاتي
0: ونسكي
1: ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما ربي قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لما ربي أو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لما عندنا قاعدة فقهية الأمور بمقاصدها. يعني أنت لهنا إذا كان أدركت هذه النعمة اللي هي من نعم الله سبحانه وتعالى وأدركت الكوثر الذي أنت فيه، فأنت في كوثر أي في خير كثير،
0: في خير كبير.
1: النتيجة متاعه هي صلي. يا ودي صلي. لا انا ما اسمع انا ربي ما يعرف ميمونه تعرف ربي تعرف ميمونه الكلام هذاك شنو
0: هذا؟ لا لا لا هو امرك فصلي
1: المعرفه بيصلي يرحم فيك
0: صلي
1: فعل امر
0: امر فعل, فعل امر واضح فصلي لربك
1: فصلي لربك وانحر به. علاش ربي ما قالش فصلي كهو؟ علاش فصلي ربك وانحر؟ هنا قالوا ساعة السورة هذه تحيل أو تشير إلى عيد الأضحى. قال لك علاش؟ قال لك في الأضحى نصليه وبعدنا ننحر.
0: هذا في مستوى التتابع الزمني.
1: يعني شفت كيفاش؟ يعني نصليه صلاة العيد ثم
0: بعد النحر
1: ثم النحر. فهنا مهم جدا أنه فصلي لربك وانحر. صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر أكيد، لكن يمكن للذي يصلي أن يكون قد صلى في خصيصة نفسه. هنا ربي ما قالش فأقيم الصلاة، قال فصلي.
0: واضح فرق بين
1: فصلي. هنا فصلي ممكن يصلي ولكنه لم يقيم الصلاة، لكن عندما يتبع ذلك بمعنى من معاني العطاء وانحر. فصلي لربك وانحر. النحر فيه معنى التصدق. إذا كان ناخذ النحر بمعنى الذبح أو ينحر شات، الفرق بين الذبح وبين النحر كما نعرف أنه النحر يكون بقطع الودجين والنحر يكون بضرب الناقة مثلا في أسفل رقبتها من جهة يعني عند القلب يعني ذاك النحر به. المهم أنه النحر يعني متبوع بماذا؟ بصدقة بنفع للغير للآخر. انت باش تنحر كلمه النحر باش تكون لناقه لجمل حاجه كبيره باش تستعمل ذاك كل باش
0: لوحدك باش تصير
1: انت باش تاكل وحدك هذا كل فالاكيد انك باش تنفع غيرك نجم يكون مرتك صغارك جيرانك وخيانك باهي. كذلك معنى النحر هو نحر الهوى، هوى النفس. النحر هو نحر النفس الأمارة بالسوء. أن تنحر
0: هذا معنى نتوقف عن
1: أن تنحر الأنانية التي فيك أن تنحر البخل والشح الذي فيك أن تنحر السوء والشر الذي فيك.
0: هذا تأويل ممتاز
1: يعني أنك تقضي على كل حاجة هذيك يعني وكأن
0: تقطع دابرة كل الشرور
1: يعني وكأنه النتيجة للصلاة ما هي الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نتيجتك لصلي لربك هكو ما قالش ربي صلي فقط حتى كما قالش أقيم الصلاة، قال هنا صلي. أما كيف صلي يا رب؟ صلي ربك، إن صليت لربك أي جعلت الصلاة لله والوقوف بين يدي الله عز وجل وخالصا لله سبحانه وتعالى، فهذا موذن بالقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن النتيجة متاع ذلك هو النحر، نحر الشهوات، نحر السيئات، نحر لكل يعني ما يؤذي النفس. وهذا النحر كذلك إن كان فيه معنى العطاء أي فيه معنى الصدقة والتصدق فهذا خير عظيم من الله
2: يعني في كلتا الحالتين. إذا كان نحرا ماديا ففيه خير كثير، وإذا كان نحرا معنويا فكذلك فيه خير كثير.
1: شفت كيفاش؟
2: إما أن تنحر وتتصدق وسيكون لك الأجر والثواب بطبيعة الحال، يعني هو الصدقة والزكاة هي من الفرائض، أو أن تنحر الشهوات
1: والموبقات والكبائر والهوى إلى غير ذلك،
2: إلى ذلك وهو أيضا خير كبير
1: به. وفي الحاجتين أنه معيار ومقياس العبد الصالح هو نفعه لنفسه وفي علاقته بربه وبنفسه، ونفعه للآخر. يعني المنفعة هي منفعة متعدية، ليست منفعة لازمة، مش قاصرة في حقه هو فقط أنه صلى. لأنه شوف، هي صلاتك في الغالب، في الغالب ما حبش نقطع، لأنه صلاتك تعرف تصلي أكيد صلاتك مش تشع على محيط كذلك، لكن هي نفع لك،
2: نفع لي طبعا.
1: يعني أنت كي صليت منفعت
2: لي، صليت الروح كي
1: شنو ربحت منك؟ أنا صليت مثلا مثلا كنفع مادي، خلينا نقول مباشر، ما تقارنش كما صدقة، كما مثلا صلة الرحم، كما مثلا حسن الجوار، مثل هذه واضحة يعني نفع مباشر. فكذلك حال المؤمن، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. شفت كيفاش؟ معناتها يعني مقياس الأعمال الصالحة والتفاوت في الأعمال هو درجة نفع هذه الأعمال الآخر
2: المتعدية.
1: نعم،
2: النفع المتعدي مش النفع اللازم
1: القاصر. أي، لازم. فلذلك هنا يعني إن أعطناك الكوثر، يعني فما محطة مهمة في حياة الإنسان أن يدرك النعمة
2: اللي ربي أعطاه نعم،
1: يشكر، انظر يشكر. إلى النعمة. أفلا ينظرون؟ أفلا يتدبرون؟ تدبرون. هذا هو يعني الوسيلة للتدبر لشكر النعمة، هو أن تنظر، هو أن تتدبر، أن تنظر في نفسك. هذا يخليك كنتيجة حتمية أنك تصلي، لأنك أنت تقول له يا ربي، الصلاة هي شكر لله، يا ربي أحمدك وأشكرك أن أكرمتني وأمددتني بالحياة،
2: الحمد لله
1: يا ربي، أنا ما طلبتش منك أني نكون موجود في هالكون هذا فأوجدتني، فيا الله أشكرك على نعمة الإيجاد ثم الإمداد. فأبلغ وسيلة، أبلغ وسيلة باش أنك تعبر بها على المعنى هذه هي الصلاة. الصلاة بمعنى الركوع أو السجود، أو الصلاة بمعنى الدعاء، لأنه من معاني الصلاة هي الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، والصلاة هي العبادة كما في الحديث. إذن فترجم لي تشوف أو لي يعني المعاني هذه متاع الشكر، أن تستشف معنى الشكر وأنك تصلي وتنحر باهي. لكن في الأخير شوف، عنا كوثر ثم توفى الكلمة بأبتر.
2: أبتر
1: فما مقابلة هنا، الكوثر، الكوثر كثير الخير، خير. الأبتر هو المقطوع،
2: منقطع الخير.
1: يعني أغزر أنت مقابلة ما بين حاجتين، ما بين الكثرة والقلة والعدم. شفت البلاغة؟
2: بلاغة القرآن
1: طبعا. يعني فما جناس حتى لهنا
2: طبعا،
1: يعني هنا أضحى التنائي باديرا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا، هذا يسمى بالجناس. يعني شوف أنت لهنا يعني أبتر كوثر،
2: كوثر
1: في زوز، يعني في جملتين قصار. والجناس يعني اللفظي فيه مقابلة معنوية، يعني شوف يعني كوثر كثرة
2: بلاغة القرآن
1: والأبتر قلة،
2: وهذا الإعجاز.
1: من هو الكوثر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الأبتر؟ هو العاص.
2: العاص
1: به، من الذي قيل عنه أنه الأبتر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة من هو الأبتر في النهاية؟
2: هو العاص.
1: رغم أن العاص أنه له
2: غني وله أمو،
1: مش حتى غني ولا شو ليش قالوا؟ قالوا خاطر هو ما عندوش أولاد، عنده زوجة.
2: أنا عندي أولاد وأنت ما عندك.
1: يا سيدي مش أي زوجة أولاد، عنده زوجة أولاد صحابة.
2: صحابة سبحان الله.
1: لكنه أبتر. ولكن ما نفعوهوش. وانت يا محمد اللي انت ما عندكش اولاد ذكور، معناتها ما خلفتش اولاد ذكور، معناتها ما بقاوش في حياتك اولاد ذكور،
2: ولكن
1: مش انت الابتر
2: بالضبط،
1: انت الكوثر، انت الخير الكثير. هنا شوف ربك سبحانه وتعالى كيف رد على نبيه. الله عز وجل تولى الرد على نبيه، وكأنه الإنسان لهنا شوف يا إنسان يا مؤمن يا عبد يا مسلم،
2: خذاله بحقه،
1: راهو خلاهم يتكلموا فيك للصباح،
2: يقول
1: يتكلم على روحه،
2: وشوف الصبر نتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يرد بكلا، يعني أخي هو نبي ما نجمش يتكلم، ما نجمش يرد، ولكن الله
1: حمد رمزي يقول الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يعني هنا انظر كيفاش أنه هذا هؤلاء الناس يعني يتكلمون في عرضك ويقعون في عرضك ويلمزونك، إن شانئك، شانئك يعني الذي يلمزك، الذي يتكلم في عرضك، هو الأبتر، هو المقطوع، لأنه في نهاية الأمر هو الذي قطع ذكره. وأنت يا محمد،
2: قلنا هو محمد هو أب أمة كاملة، نعم، على امتداد 14 قرن وإلى أن يرث الله الأرض وما عليه.
1: ولذلك قيل أن الكوثر هو القرآن، وقيل أن الكوثر هي الأمة المحمدية التي تبقى ولا تفنى،
2: ممتدة،
1: هذا ممتدة، فهي هذه من معاني كوثر. كوثر وعنده برشا معاني أخرى، مش أنه نهر في الجنة فقط كما قال الإمام بن عباس، بل قال هو الخير الكثير، هذا معنى من معاني الكوثر، هذا معنى خاص هو النهر في الجنة، ولكن كل خير كثير هو كوثر، تكون صاحب كوثر، كن كوثرا أيها العبد، أختي كوني كوثرا،
2: جعلنا الله وإياكم كوثر،
1: آمين رب العالمين، أي أن تكثر من الخير. أشوف لهنا يعني ربي عز وجل يتولى عنك الرد، يعني الله عز وجل، فذاك علاش ما تشتغلش بالرد على
2: المسيئين
1: وتقعد هو عمل ستاتيو وانت ستاتيو، هو يرد وانت ترد. شوف الفرنساوي يقول مثل بيان فاغي لا سيدير،
2: بالضبط،
1: اخدم على روحك،
2: اخدم على روحك،
1: اجتهد وخليهم
2: يقولوا،
1: قالت واحده قالت خلي يقولوا اشيهم،
2: اشيهم
1: خلي يقولوا،
2: في اللي يشكر ولا يذم،
1: خلي يقولوا، انت توكل على الله
2: سبحانه وتعالى،
1: يعني توكل على الله سبحانه وتعالى واجتهد واصبر،
2: خلي اعمالك تتكلم عليك،
1: واصبر صبرا جميلا وتوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني انظر هناك كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله هذا المعنى،
2: اللي هو
1: ان شانئك هو الابتر. وذاك علاش سيدنا ابو بكر الصديق لما كان مره في مجلس ودخل هكا راجل بدا يشتم في الصديق، واحد من الاعراب، الاعراب كانوا فيها ما فيهم من الغلظه والشده، فهمت،
2: الى اليوم
1: وهو ساكت، هو ساكت سيدنا أبو بكر الصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم،
2: ويبتسم.
1: شوف سيدنا أبو بكر
2: كيف صابر،
1: شوف رزانة ولا يا أخي كثر لها راجل. سيدنا أبو بكر رد عليه بعضا من قوله، تي شوية اللي هو قال يقول فيه، واحنا رغم أن ربي يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك، لكن ديما شريعة التشوف إلى العفو. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان يشتمني فكنت جالسا، فلما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله، قال كان معك ملك يرد عنك، فلما شتمته وقع الشيطان، فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان. يعني إنسان يذكر هذا المعنى، راه وقت اللي واحد مثلا يشتمك، مثلا ناخذ مثال في الكياس، أنت تسوق وهو شتمك، فهمني، ربي يهدي، انا عطيتك مثال، انا توقيس انت على ذلك،
2: عمل يومي،
1: راهو لما
2: رياضه ممتازه يومي،
1: راهو لما تسكت انت مش معناتها انه ضعف منك، يرحم والديك بارك الله فيك، فهمني، عايش خويا، راهو هذا يحتاج الى صبر، وما يلقاه الا ذو حظ عظيم، قوه كبيره
2: بالضبط،
1: وذكر حديث
2: الى ذكر عظيم،
1: معك ملك يرد
2: عليك،
1: عليك
2: سبحان الله،
1: ويرد عنك ويذب عنك، يعني هو هذاك يشتم وكل الملك هذاك يرد عليه، ويعني سبحان الله. فانت اذا كنت توليت انت ذلك بنفسك، حرمت روحك
2: من الاجر العظيم،
1: هذا المقام وهالمجلس هذا اللي ربي حفظك فيه ووكل فيه ملك يرد عنك ويدافع عنك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، يا سبحان الله، ربي يسخر من جنوده مما نعلم ومما لا نعلم من يرد عنا ويذب عنا، راه والله العظيم لو ندري ولو نرى ما حصل لنا ويحصل يحصل في الغيب من المقادير ومما يحفظنا به المولى سبحانه وتعالى ومما يصرف عنا من الأذى ومن جنود الله عز وجل التي منها ما نعلم وما لا نعلم التي سخرها لنا المولى سبحانه وتعالى للرد عنا ولحفظنا ولتحصيننا ولسترنا لازددنا قربا وإيمانا ولسجدنا لله سبحانه وتعالى طيلة حياتنا سجدة واحدة ولا نكفيه سبحانه وتعالى من حقه شيئا من ذلك. ففعلا
2: مش نختموا احنا فضيلة الشيخ في كلمة تفضل. طبعا هذه سورة الكوثر قلنا نلخص إذا هي أقصر سورة ونزلت، هناك من يرجح أنها مدنية وهناك من يرجح أنها مكية، وتوقفنا عند معنى الكوثر وهو الخير الكثير أو وهو أيضا نهر في الجنة، وأمر بالصلاة والنحر بطبيعة الحال. وهنا في هذه السورة يتولى الله الرد على هذا الشانئ بطبيعة الحال أمام رباطة جأش الرسول وأنه لم يرد عليه.
1: شوف، هو الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى أكرمنا بحسنات جاريات بعد الموت. يعني السورة هذه إن شانئك هو الأبتر، وفات بكلمة الأبتر. إذن من هو الأبتر؟ هو المقطوع من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الآيس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا هو الأبتر، هو الذي لعن، هو الذي طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأبتر. أما لما نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. ثم انتبه، راه ولد صالح. مش العبرة بكثرة يعني الذكور، ممكن تخلي ساعة بنية واحدة وتكون لك بإذن الله سبحانه وتعالى قرة عين لك، وتكون من الصالحات والقانتات،
2: ومن دواعي
1: ويكرمك
2: الدعاء
1: الله سبحانه وتعالى
2: عليك
1: بها.
2: بالضبط.
1: فلهنا يعني تذكر، أو ولد صالح يدعو له حتى تبقى حسنات جاريات بعد الممات، ولا تكن أبترا، لا تكن مقطوعا من الحسنات، وأترك الرحمة متصلة بينك وبين الله، بين الله سبحانه وتعالى، وحبل النجاة، وحبل النجاة حبل ممدود بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
2: شكرا لك فضيلة الشيخ. قبل ما نختم اللقاء خليني نسلم على مجموعة من المستمعين اللي رافقونا. أسمى، شكرا لك يا أسمى على التفاعل. كيف كيف محمد حمودة، طبعا صديق البرنامج، صديق الإذاعة. خليل جواني بن حبيب، خليلو هذا اسمه جميل.
1: أي
2: يكن بن منصور، يكن بن منصور، طارق السندي، أيمن بن رحومة، ونريمان. هذوما مجموعة من اللي تفاعلوا معنا في لقائنا اليوم. إن شاء الله تكون الفائدة حصلتها. كنكون وصلنا الخاتمة دينا. سمحت تحية توصلكم من فريق البرنامج ألفا نسيب، طبعا سليم القصيبي، فضيلة شيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا سمح.

0: قناة تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟

فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا

وساء لهم يوم القيامة حملا يوم

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: برنامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لطالب العلم: كل شيء في هذه الحياة معرض للزوال. الأموال تذهب، المناصب تزول، الشهرة تنتهي، وحتى الإنسان نفسه يرحل. ولكن هناك أشياء يبقى أثرها بعد رحيل صاحبها، منها العلم النافع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تأمل: علم ينتفع به، فقد يرحل الإنسان ولكن تبقى كلمته. قد يموت المعلم ولكن يبقى تلاميذه ينتفعون بما علمهم. وقد يرحل المؤلف ولكن يبقى كتابه يقرأ. وقد يغيب الباحث ولكن تبقى أفكاره تساعد الناس. وهنا أيها الطالب، تفهم أن العلم ليس للحاضر فقط، إنك حين تتعلم اليوم فأنت تستعد لما ستفعله غدا. وربما تكون المعلومة التي تتعلمها اليوم سببا في نفع إنسان بعد سنوات، فلا تستصغر تعلمك ولا تقل ما الفائدة. قد لا ترى ثمرة علمك اليوم ولكنها قد تظهر غدا. فاجعل علمك نافعا، واسأل نفسك دائما: من سينتفع بما أتعلمه؟ فإذا كنت تتعلم لتنفع فأنت تبني أثرا يتجاوز عمرك، وتلك هي أجمل ثمرات العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

للدايم ما تبخلش قال الدين. برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

انت حياتك بنظرة تسليك اذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة اغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

0: تقيلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. نهارك زين
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. حصدت تونس 5 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي انتظم ليلة أمس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادي الإقليبي، ومن بينها 4 جوائز في المسابقات الرسمية وجائزة في المسابقات الموازية. وإليكم كلمة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية هند الغريبية.
4: ما شاء الله 5 جوائز ذهبية، يعني وقت نقول 5 جوائز ذهبية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات للهيئات العربية، منافسة شديدة جدا إنه الإذاعة التونسية تفتك مكانها في خضم هذه المنافسة، فهذا تقدير كبير مني لكل أولاد المؤسسة. وهني نقولش إلى إذاعة الشباب أو إذاعة المنستير، أنا أقول إلى الإذاعة التونسية، لأنه إحنا ديما نكون مؤسسة على قلب واحد، كلنا نخدم إيه كلو مايور غاني كما يقولوا، على أساس إحنا كلهم يشاركوا. عندنا لجنة داخلية هي اللي تنتقي الأعمال الأكثر جودة، وبالتالي هذه الأعمال كانوا محقين في هذا الاختيار، لأنه الأعمال اللي شاركنا بها كل خذينا فيها جوائز، وبالتالي مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية. وهوني حبيت أقول مبروك لكل أولاد الإذاعة التونسية، ماهوش عمل متاع إنسان وحده هكا، عمل متكامل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الأجواء الإيجابية جدا التي يعمل فيها أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية. ومرة أخرى قل لهم مبروك، بالمناسبة هذه زادة خلينا تلفزتنا الوطنية خذيت جائزة، قل لها مبروك وإن شاء الله فيما أهم يا رب.
3: تنظم الليلة فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين بمدينة سوسة، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا، والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. في الشأن الدولي، تتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير والرزق الوفير، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الشباب. اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 الموافق ل 14 ربيع الثاني 1448 هجري. إن شاء الله نهار كله فرحة وصحة جيدة، نهار ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة، إن شاء الله نهار تتحل فيه قدامكم أبواب الرزق الوفير. مرحبا بكم مستمعين تسمعونا على موجات الأفام ولا تسمعونا على الانترنت على موقعنا radiojeune.tn ولا على الفيسبوك، تابعوا كل فيديوهاتنا راديو جون تونيزي. مرحبا بكم. الطقس اليوم يبدو انه النسيم عليل والطقس جميل، تونا تعرفوا على احوال الطقس كيفاش باش تكون اليوم وبقية الايام المقبلة ان شاء الله بعد مصافحة اولى مع ممثل المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم حضرنا لكم مجموعة كما تعودتوا كل نهار جمعة من 6:30 للعشرة متاع الصباح، مجموعة من المتابعات والأخبار واختيارات موسيقية إن شاء الله تنال إعجابكم. لقانا الكل كما العادة كل طاقة إيجابية في الإخراج التقني للماتينا لليوم الأنيق والخلوق نزار الورتاني، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن. نهاركم مبروك مستمعينا النغم الأول.

0: تسمعوا في الماتينال جاز
1: واليوم مع حسين الطاهر.
0: الماتينال جاز
2: نصبحوا عليكم مستمعينا توا 6:44 دقيقة. مرحبا بكل من اختار موجة إذاعة الشباب. نهار 25 سبتمبر عام 2015 اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 ضمن أجندة 2030. أكثر وأهم الأحداث اللي صارت نهار 25 سبتمبر نتعرفوا عليها في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم كيما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1937 بينيتو موسوليني ديكتاتور إيطاليا الفاشستية يقوم بزيارة لنظير وزعيم ألمانيا النازية هتلر، وتتحول الزيارة لتظاهرة صداقة بين ديكتاتور وديكتاتور. وفي النهار الأول عين موسوليني نظير هتلر كابورال شرف في الميليشيا الفاشية، وهو أرفع تقدير تنجم إيطاليا تقدمه. هتلر رد الجميل ومنح موسوليني وسام تم إنشاؤه للمناسبة هذه، وهو وسام الاستحقاق من رتبة النسر الألماني مع الشارة المذهبة للحزب النازي اللي ما كان يحملها وقتها كان هتلر شخصيا. هاي المجاملة والصداقة والبلاش، وصدق المثل اللي يقول ما يتصاحبوا إلا ما يتشابهوا. 1962 ما ضاع حق وراءه طالب، هكا يقول المثل، حتى إذا كانت طوالت المدة وكان حجم الخسائر والتضحيات كبير وأولها مليون ونصف مليون شهيد. فهمتوا اللي أنا نحكي على الجزائر اللي في نهار كيما اليوم يعلن فرحات عباس رئيس الجمعية الوطنية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويغادر المحتل الفرنسي وترجع الأرض لأصحابها وتبدأ مرحلة السيادة الوطنية. للتذكير التوانسة عاونوا إخوانهم الجزائريين وقت المحنة، وخاصة في المجال الصحي، وإن كانت مستشفياتنا تستقبل المصابين وتتكفل بعلاجهم. وما ننساوش زادة أحداث سقيط سيدي يوسف، وربي يديم العشرة ويحفظ تونس والجزائر في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
1: يصبح الخير، يصبح النور،
4: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.

يكرهك نصفي ونصفي في كذايب. الهوى خلا وامر الله غالب. ألزم لا شيء كني مقيد قديم.

0: طريق السلامة مستمعينا، مرحبا بكم، نصبح عليكم من جديد. 7:03 أغلبكم تو موجودين في الطرقات للعمل أو باش تهزوا الأبناء متاعكم إلى المؤسسات التعليمية. إن شاء الله نهاركم مبروك مستمعينا، مرحبا بكم، شكرا على حسن اختياركم لموجتنا. تو وقيت فقرة انفو ترافيك.
1: انفو ترافيك،
0: انفو ترافيك مع خبير السلامة المرورية عماد الطويل. صباح النور وسرور عماد، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير اخويا حسين، صباح الخير لجميع المستمعين ومستعملي الطريق، ومرحبا بكم.
0: اهلا وسهلا بك. شنو احوال الطرقات اليوم الصباح؟
2: فما حركية موجودة، الازدحام اكثر يبدا من جهة الطريق الوطنية 8 للي جايين من جهة النحلي، معناتها في اتجاه اريانا، يعني على مستوى محاول رواد، على مستوى برج الوزير وكذلك سكرة، ثم أكثر ازدحام. ثم على مستوى الروتيكس اللي هي طريق الجهوية رقم 21، الروتيكس على مستوى سان كليمون، محاول سان كليمون، ثم على مستوى محاول شارع موجي سليم وين المركب الرياضي للملعب التونسي، وعلى مستوى محاول الرمانة مش بعيد برشا على المركب الجامعي في المنار. ثم مسألة أخرى اللي هي زاد كيف صحة باردو للي جايين من جهة منوبة، يعني شارع تين مارس في اتجاه ساحة باردو، وين فما أشغال إعادة تهيئة ساحة باردو، وكذلك المدخل الجنوبي لتونس العاصمة منطقة سان جوبان حسين، يعني هذيك وين فما الأشغال هذيك كيف يوميا تبدأ تقريبا المؤشر نتاعها باللون الأحمر، وكذلك للي مش يدخلوا لتونس العاصمة من جهة ساحة باب عليوان في اتجاه ساحة مصر باي، عبر شارع مصر باي فما استفزاز مروري، فما ازدحام. ما عدا ذلك تقريبا الطرقات فيها حركيه صحيح، ولكن ان شاء الله كلها نكونوا معناتها واعيين ومسؤولين، خاصه الصبح فما ديما راهو شويه سرعه موجوده سائقه، ماذا بينا باش نعدلوا السرعه نتاعنا على داخل مواطن عمران، خاصه امام الفضاءات التربويه والجامعيه والشبابيه، وان شاء الله طريق السلامه للجميع.
0: واضح، شكرا لك عماد الطويل، نرجعوا لك احنا بعد شويه مع 9 تاع الصباح باش نزيد نتابع احوال الطرقات. شكرا، يومك سعيد ويومكم سعيد مستمعينا، مرحبا بكم. نزار الورتاني في الاخراج التقني لهذا اللقاء، ومن امام ميكروفون استوديو صالح جرام ونجيب الخطاف حسن الطهري حتى للعشرة تاع الصباح. نهاركم مبروك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: توب سبور.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بتصفيه امم افريقيا 2027 مش تقام باوغندا تنزانيا وكينيا. الجوله الافتتاحيه البارح، المنتخب الوطني التونسي تعادل مع المنتخب الاوغندي هدف مقابل هدف في ملعب حمادي العقر ببيرادس. هدف المنتخب الوطني التونسي سجله ادم عروس في الدقيقه 13، والمنتخب الاوغندي سجل هدف التعادل في الدقيقه 68 عن طريق اللاعب قاسم مانو. نسمع المدرب الوطني معين الشعباني يتحدث على المباراة.
5: كان سوبريور علينا في برشا، معناها الديوال ديزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين أول مرة يلعبوا في تيلور. هذا الفريق نجموا نبنيو عليه بروشيمون، خاطر حقوا أكثر وقت أكثر تشجيع للجمهور اللي أول مرة يلعبوا ماتش أوفيسيال قدام الجمهور. على كل بالطبيعة مش فرحانين بالريزولتا، لكن فصان ماتش هذا كما تعرف الناس كل مش محسوبين لي بوان، ولكن البلوز امبورتون نحضروا كومي بو الماتش الجاي ان شاء الله.
4: نذكر أنه في نفس المجموعة المنتخب الليبي تعادل مع بوتسوانا 2-2. منتخب أوغندا اللي هو البلد المنظم، بالنسبة لمباريات الفرق اللي مش تلعب مع المنتخب الأوغندي، المباريات في يعني مش تكون في شكل مباراة ودية، يعني ماهوش مش يتم احتساب النقاط. يعني الترتيب لحد الآن ليبيا وبوتسوانا كل منتخب عنده نقطة وحيدة. المنتخب الوطني التونسي ماهيش مش تتحسب النقطة في مباراته ضد المنتخب الأوغندي. الجولة الثانية مش تلعب نهار 22 سبتمبر في ملعب حمد العقربي، المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب بوتسوانا. إلى أخبار الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، الجولة الأولى اللي مش تنطلق غدوة، لكل مباريات ينطلقوا مادي ثلاثة في المجموعة الأولى. سبورتينغ بالعروس يلعب مع كرم المهدية، والحكم منتصر عمار. أحمد الذوادي يزفر في بير بورقبة مباراة مستقبل السيمان واتحاد تتوين في ملعب قربة. النجم الليل الخليدي يلعب مع بعث وحاجلة، إسلام الزوالي هو حكم المباراة. حسان السلمي يزفر في ملعب مصطفى عمارة بسوسة، مباراة الملعب السوسي وكوكب عقارب. هلال الشاب يلعب مع سكاك الحديد أسفيقسي والعجنجي هو حكم المباراة. محيط قرقنة هلال مساكر رضوان بالواعر، وحسام الحاج علي يزفر في جابس مباراة مستقبل جابس وجمعية مجري. النهار لحد 27 سبتمبر المجموعة الثانية، جمعية تريان الملعب الجبس الحكم وإلى المسباحي. سفيان المنصري يزفر مباراة سبورتينج المكنين وهلال الرديف. شبيبة القيروان جندوب الرياضية حسام الظاهري. نزار الرياحي هو حكم مباراة أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف. أمل بوشمة مع النادي القربي جيسر جيرات. ملك ماشا يزفر مباراة أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، ومباراة قواف القفصة والمستقبل هذه بالجسرين يزفرها الحكم رائد جويرو. في الكرة الطائرة، الموعد اليوم مع الدور النهائي لبطولة افريقيا للأمم المقامة حاليا بتونس. المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الكاميروني انطلاقا من الساعة 5 بقصر الرياضة بالمنزة، ومباراة استوديو خاص لهذا الحدث على موجات إذاعة الشباب انطلاقا من الساعة 5 مع الزميل زياد الخيري والهادي جبنياني في التعليق في قاعة القبة. كرة السلة، الجولة الافتتاحية نهار السبت غدوة 26 سبتمبر الأربعاء، النادي ردي السفيقسي يلعب مع النجم الرادسي. الخمسة النجم حلق الواد يلعب مع النادي الإفريقي. اتحاد الأنصار مع شبيبة المنازة. الخمسة ونص شبيبة القيروان مع الاتحاد المنصيري، قمة في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان. الستة النجم الساحلي الملعب النابلي. نهار الأحد 27 سبتمبر الخمسة، النادي الرياضي بحمام سوسة يواجه الدالي الرياضي بجرومباليا. الجولة الثانية مش تلعب نهار 34 سبتمبر. كرة اليد، الجولة الرابعة من البطولة الوطنية، المباريات اللي تلعبوا نهار السبت الأربعاء النجم الساحلي يلعب مع اتحاد منزل تميم، بعث بن خيار يلعب مع المنزل الرياضي، الترجي الرياضي التونسي مع نادي كرة اليد بجمال، سبورتينغ المكنين، نسر التبربة، نادي سقي تزيت مكينة المهدية، وجمعية الحمامات نهار الأحد بدون حضور جمهور مع تواجه النادي الإفريقي في قاعة الجرجاني انطلاقا من الساعة الثالثة. نختم بأهم النتائج في الجولة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا. المباراة اللي تعبوا البارح، ناميبيا فازت على الكونغو هدف مقابل صفر، كونغو ديمقراطية فازت على غينيا الاستوائية 2-0، موريتانيا فازت على أفريقيا الوسطى 3-1، كوت ديفوار فاز على غانا 2-2، المنتخب الكاميروني فاز على منتخب جزر القمر 3-1. بالنسبة لتصفية أمم أوروبا، هولندا البارح أول مباراة لتشافي تعادلت مع ألمانيا هدف مقابل هدف، وأول مباراة ليورجن كلوب مع المنتخب الألماني. البرتغال فازت على ويلز هدف مقابل صفر، النرويج فازت على منتخب الدنمارك 3-2، وصربيا تنهزم أمام المنتخب اليوناني 2-1 في كأس الخليج. البارح الإمارات فازت على اليمن 4-0، والمنتخب القطري فاز على المنتخب البحريني 2-0. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ونزار الورتي.
3: توب سبور،
6: انتم تسمعوا في الماتينال جول كل يوم من 2 للجمعة من 6 للـ10.
2: عدل مشتك تسمع صوتك،
1: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
1: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: الإذاعة التونسية تحصد 5 جوائز اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. تونس تشارك الليلة 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفاء بالعلوم والابتكار. كانت هذه عناوين النشرة، ولكم تفاصيلها. حصدت الإذاعة التونسية 5 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي نظم ليلة أمس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة، من بينها 4 جوائز في المسابقات الرسمية وجائزة في المسابقات الموازية. وقد توجت الإذاعة التونسية في هذه الدورة بالجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث، مدينة الزيتونة تونس المدينة دورة العلم والحضارة لذكرى بن حمادة. والجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج أعلام العرب حماية اللغة العربية نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصورية. والجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرمجية. وآلت الجائزة الأولى في المسابقات الإذاعية الرئيسية في البرامج التحفيزية إلى الإذاعة التونسية إذاعة المناستير تحديدا من خلال برنامج ومن التحدي معجزات. كما آلت الجائزة الأولى في برامج الأطفال إلى إذاعة تونسية وتحديدا إذاعة الشباب من خلال برنامج حلم صغيرة. كان الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية هند الغريبي تتحدث.
5: ما شاء الله 5 جوائز ذهبية، يعني يقولوا 5 جوائز ذهبية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات للهيئات العربية. منافسة شديدة جدا، إنه الإذاعة التونسية تفتك مكانها في خضم هذه المنافسة، فهذا تقدير كبير مني لكل أولاد المؤسسة. وهني نقولش إلى إذاعة الشباب أو إذاعة المنستير، أنا أقول إلى الإذاعة التونسية، لأنه أحنا ديما نكون مؤسسة على قلب واحد، كلنا نخدم كل ما يغني كما يقولوا، على أساس احنا كلهم يشاركوا. عندنا لجنة داخلية هي اللي تنتقي الأعمال الأكثر جودة، وبالتالي هذه الأعمال كانوا محقين في هذا الاختيار، لأنه الأعمال اللي شاركنا بها كل خذنا فيها جوائز. وبالتالي مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية، وهوني حبيت أقول مبروك لكل أولاد الإذاعة التونسية. ماهوش عمل تاع إنسان وحده هكا، عمل متكامل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الأجواء الإيجابية جدا التي يعني يعمل فيها أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية. ومرة أخرى نقول لهم مبروك. بالمناسبة هذه زيدة خلينا تلفزتنا الوطنية خلال جايزة قول لها مبروك وإن شاء الله في مأهم يا رب.
4: حوالي 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها حسب ما كشفه رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص محمد سامي أمس على موجات الإذاعة التونسية. المسؤول ذاته أضاف أن هذه المدارس لا تخضع لأي نوع من الرقابة.
6: نوعية هذه نتاع المدارس هو الأغلب الموجود اللي ما عندهمش الاعتماد، يجيها حتى التفقد، ما يراقبوهاش، ما يعترفوش بشهادها إلى حد أنه يصلوا يتحصلوا على الاعتماد وتعترف بها السلطة الفرنسية والإنجليزية وإلى آخره. النوعية هذه المدارس تقريبا تمثل قريب 90%، واللي يشرفوا عليها توانسة ويستغلوا في التسمية هذه، وفيها برشا مشاكل. وعملية مراقبتهم من طرف وزارة التربية تقتصر على إعطاء الترخيص اللي يتمثل في الفضاءات والسلامة من حوادث وإلى آخره. بعد الحصول على هذا الترخيص لا يمكن وزارة التربية من أي شكل من الأشكال باش تفقدهم، باش تشوف شنو هو المناهج اللي تدرس، شنو هو الأشياء اللي يصير فيها. وهذا مشكل كبير برشا تكلمنا عليه عدة مرات. جنسيات هذه المدارس اللي عنا في تونس عنا تقريبا معظم دول العالم موجود.
4: رئيس النقابة الوطنية لمؤسسة التعليم الخاص أفاد بأن تكاليف المدارس الأجنبية بتونس باهظة جدا، مشددا على ضرورة مراقبتها من أجل مصلحة التلاميذ.
6: بالنسبة لتاريخ هذه المدارس هي حديثة، ما عندها أقل من 10 سنوات اللي هما بدأوا ينشروا ويعملوا في تونس. بالنسبة للتكاليف هي تكاليف باهظة جدا، والغريب في الأمر هو أنه المدارس هذه أموها توانسة أكثر من 95%. عدد المدارس هذه الموجودة في تونس هو عدد مهول، يكبر عام بعد عام. المتضررين من الظاهرة هذه متاع التضخم مش كان في تونس العاصمة بل موجودة في تونس، في صفاقس، في سوسة، في جابس، تقريبا في معظم المدن الكبيرة. ولهنا هو حان الوقت لأنه السيادة الوطنية تتطلب أنه كل ما يصير في بلادك يجب أن تعرفه، اللي هو معناها يكون حد أدنى تاع مراقبة يجيب الاتفاق مع البعثة الدبلوماسية مع السفارات. عدة التلامذة اللي يقرأوا في مدارس منتصبة بشكل غير قانوني معناها اعتراف بالشهادة المدرسية نتاعهم وتضروا، توجد كمل الضخمة وتوجدت يستثمروا ويتحصلوا على برشا فلوس بدون أدنى مراقبة ولا أدنى مصلحة بتاع التلميذ التونسي.
4: تنظم الليلة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين بمدينة سوسة، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. التظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للتربية بسوسة بالتعاون مع جامعة سوسة. يأتي تنظيم هذه الليلة في إطار مشروع لبويس، ربط المدارس بالعلم والمجتمع. عضو فريق مشروع لبويس رحاب بن علي أكدت أنه سيتم في إطار هذا المشروع تركيز مخابر حية في عدد من المدارس إلى جانب كرنفال متنقل سيجوب مختلف ولايات الجمهورية خاصة المناطق النائية.
7: المشروع هذايا في إطاره باش تكون عنا نشاطات بين الباحثين وبين المجتمع ككل، عنا شراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بسوسة باش يتم إنشاء خلال المشروع هذايا لمدة عامين مخابر حية في 3 مدارس ابتدائية وزوج مدارس إعدادية في مناطق نائية بجهة سوسة، وسيتم كذلك إنشاء كارفان متنقل مجهز بتقنيات اللي نسحقولها في العلوم والتكنولوجيا. كرافين هذه إن شاء الله مش يدور جمهورية الكل ما تخطو المناطق النائية باش يعرف خاصة التلاميذ بتاع المدارس الابتدائية والإعدادية على التجارب والأبحاث في العلوم وفي التكنولوجيا. عنا في إطار المشروع هذايا الليلة الأوروبية للباحثين على نطاق الأوروبي تصير في أكثر من 40 دولة في العالم بمشاركة شركائنا الأجانب في حديقة بوجعفر.
4: تبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي تنفي وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية قرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلية وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وتؤكد أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. وتذكر بهذه المناسبة أن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة. كما تدعو وزارة التجارة المواطنين لعدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. إلى أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت مبكر اليوم أن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة للدفاع المشترك، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوما على جميع الأطراف. يأتي هذا في أعقاب الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السعودية. تتواصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق ترفض المحاولة الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في بلاده، مؤكدا أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وتذكير بالعناوين. الإذاعة التونسية تحصد 5 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وزارة التجارة تنفي قطعيا إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعددا من المواد الغذائية الأساسية. تونس تشارك الليلة 40 دولة في احتفالية ليلة الباحثين احتفاء بالعلوم والابتكار. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
8: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
2: عبد المجتمع تسمع صوت
3: كل ما طلعت هالشمس، أشكر الله على القدر.
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد، نقولوا لكم تابعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
5: الماتينال جول.

0: ماتينال جون
1: مع حسين الطاهر.
0: حسين الطاهر
2: هذه الماتينال جون. صباح عليكم من جديد مستمعينا. توا السبعة وخمسة واربعين دقيقة، 15 دقيقة يفصلون على 8 متاع الصباح. طريق سلامة للناس الكل، سيسروا يحكم في الطريق توا. وقيت لا ميتيو
1: لا ميتيو
3: ميتيو ميتيو
2: أحوال الطقس كيفاش بشكون اليوم والأيام القليلة القادمة، هم ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي صبحي بن أحمد. صباح نور والسرور سي أحمد.
4: صباح الخير خويا حسان، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الشباب.
2: الطقس جميل، فما الشمس وسماء صافية ونسمة، وكيفاش بشكون الطقس؟ فما مطر ولا لا اليوم وغدوة وبعد غدوة كيفاش؟
4: ان شاء الله نعم. ونبداو بكميه الامطار اللي سجلناها خلال 24 ساعه الفارطه يوم الامس ليلا، خاصه كانت الخلايا الرعديه ناشطه بجنوب الشرقي وخاصه بولايه مدنين، تحديدا بجهه حسي جربي سجلنا 115 ملم في مده زمنيه وجيزه، بجرجيس كانت 31 ملم، ببنقردان كانت في حدود 10 ملم، كذلك بولايه نابل كانت اعلى كميه 40 ملم، ببوشريك 45، بجرومباليا و10 ملم بمنزل بوزلفه. ان شاء الله كذلك نسال السلامه لاهالي في ليبيا، خاصه الواجهه الحدود مع تونس، معناتها جهه مزده كانت الامطار غزيره جدا وتجاوزت حتى كميه يمكن حتى 150 ملم في مده زمنيه وجيزه حسب ما رصدناه بصور القمر الصناعي من الجيل الثالث يوم الامس. بالنسبه لهذا اليوم تبقى بقايا الأمطار موجودة، ما زلت معناتها والخلايا الرعدية على الجهة الشرقية الكل تقريبا الجنوب، ثم تشمل لاحقا الجهة الشرقية للوسط، السواحل الشرقية الكل تقريبا. وبالنسبة لبقية المناطق تبقى السماء صافية إلى قليلة السحب، ما عدا آخر نهار ممكن العشية بالسواحل الشمالية خاصة أقصى الشمال تتكون خلايا رعدية مع نزول بعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم من قطاع شمالي بالشمال ومن قطاع الشرقي بالوسط والجنوب، البحر يكون مضطرب بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تقريبا في ارتفاع طفيف مقارنة باليوم الأمس، تتراوح قصوى ما بين 28 و 33 درجة، ما عدا بالمرتفعات تكون في حدود 25 درجة. اليوم نسجله بتونس العاصمة 31 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، وهي أكثر من المعدلات العادية بفرق تقريبا درجتين. بالنسبة ليوم الغد تبقى بقايا أمطار خاصة بالواجهة الشرقية الكل وخاصة أقصى الشمال بالنسبة ليوم الغد في الفترة الصباحية، ثم بالنسبة للأيام القادمة تبدأ تستقر الأجواء نوعا ما إن شاء الله بداية من يوم الأحد مساء.
2: واضح، شكرا لك سي صبحي بن أحمد، يومك سعيد. كانت هذه لا ميتيو.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم مستمعينا، 8 دقائق فسنون على 8 متاع الصباح. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا تو، تسمعون على الافام ولا على الانترنت راديو جون.ان، ولا تابعوا فيديوهاتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي. مرحبا بالناس الكل اللي دائما وابدا يختاروا موجات اذاعه الشباب. نمشي تو الاولى الاستضافات متاعنا اليوم الجمعه 25 سبتمبر. الوكاله الوطنيه للنهوض بالبحث العلمي بمعية مجموعة من شركائها ينظموا ليلة الباحثين الأوروبية. المكان باش يكون مدينة العلوم بتونس. أكثر تفاصيل على هذا الحدث العلمي الكبير ناخذوها مع البروفيسور الشادلي العبدلي، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. بروفيسور صباح الخير، أهلا وسهلا بك، شكرا على قبول الدعوة متاعنا هذا الصباح.
4: صباح الخير، صباح النور، شكرا على المتابعة والاستضافة.
3: الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اليوم تنظم التظاهرة هذه ليلة الباحثين الأوروبية بمعية مجموعة من الشركاء. شنو باش نلقاو فيها التظاهرة هذه؟ بحضور شكون؟ شنو فما ورشات؟ شنو نجم ناخذوا عليه؟ ومساهمة الوكالة اليوم في هذا الحدث العلمي؟
4: شكرا. هو ليلة الباحثين الأوروبيين نجم نعتبرها مش تظاهرة علمية معنا عادية، هي لقاء بين العلم والمجتمع، بين البحث العلمي والمجتمع بصفة عامة.
3: نعم.
4: احنا حبيناها المناسبة هذه تكون مناسبة كبيرة لفتح جسور التواصل بين الباحثين وبين البحث العلمي والمواطنين، بين الابتكارات ومستعملي هذه الابتكارات منها الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. أنا العديد من الأهداف هو ممكن نكي بصفة برقية.
3: أي.
4: احنا نحب نقرب البحث العلمي من المواطن. المواطن وقت مش يجي اليوم للتظاهرة ومش يتجول بين المختلف العروض ومناها الأنشطة بشيفة يكونوا البحث العلمي راهو معناها مهتم بالحياة اليومية للمواطن،
3: وهو
4: لأنه يساهم بشيفة كبيرة باش يحل مشاكل المواطن مثل آثار التغيرات المناخية، ندرة المياه، الأمن الغذائي، الطاقة، الصحة، البيئة، التحول الرقمي وإلى آخره.
3: نعم.
4: وحاجة أخرى هامة أيضا كونوا الزائرين والمشاركين باش يشوفوا كونوا البحث العلمي مش معناها الهدف نتاعه هو إنتاج منشورات علمية فحسب، بل مش يشوف العديد من الأمثلة كيفاش نتائج بحث علمي وقع تحويلها إلى حلول جذرية معناها تستجيب وتحل مشاكل معناها للمجتمع الاقتصادي والاجتماعي بصفة عامة.
3: نعم.
4: التظاهر أيضا الذي حبيناها نبرز دور الباحثين، لأنه وقت نقول بحث علمي، وقت نقول ابتكار، راه وراء البحث العلمي هذا فرق، راه فما نساء ورجال معناها حط وقتهم وعندهم برشا فضول علمي وبرشا شغف وبرشا دقة باش يقوموا بهالبحث العلمي، هي تكريم ايضا لهؤلاء.
3: نعم.
4: حاجه اخرى ايضا حبينا نقولوا كانوا راه الشباب هو راه في قلب ليله الباحثين. علاش؟ لانه الشباب وقت مش يتزول في مختلف المكونات الليله هذه مش يكتشف كونه راه الفضول العلمي هو بدايه لكل معرفه. لانك انت كل ممكن سؤال تنجم تساله ممكن يؤدي الى اكتشاف، والاكتشاف يكون يتحول لابتكار، والابتكار ممكن يصبح حتى معناها حل، معناها يغير من حياة الإنسان. دونك الهدف نتاعنا احنا شو نحبه خاطر عندنا العديد من الجمعيات العلمية اللي كونتها الوكالة الوطنية للبحث العلمي، نوادي علمية، نحبوا الشباب نتاعنا ما يكونش مستهلك لهالتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الغد، نحبوه هو منتج ومطور للتكنولوجيا هذه.
3: نعم.
4: حاجة أخرى احنا مش نظهره كانوا راه احنا التحديات اللي تجينا هذه تحديات مش خاصة بتونس، وقت نقول التغيرات المناخية تهم العالم بأسره، اذا راه باش تحل المشاكل هذه يلزم تعاون، يلزم بناء معناها شبكات تعاون مع دول أوروبية الى غيره، مش نقدموا بعض الأمثلة في منها إطار التعاون والأثار متاع التعاون هذا. تقريبا هذه الرسائل منها هامة وهامة جدا ممكن منها توجد في الأهداف في الليلة هذه. لكن هو سمى الحق العديد من الأنشطة، سمى أيضا منصة للعروض، لأنه يعني سمى العديد من مراكز البحث العلمي، سمى العديد من الجامعات والنوادي العلمية، لأنه تقريبا احنا الوكالة الوطنية للبحث العلمي في إطار مشروع الشباب العلوم مع الشباب وإليهم معنا أحدثنا العديد والعديد من أكثر من 200 نادي علمي في 24 ولاية، والبعض من النوادي تكون هذه حاضرة ومش تبرز معناها أنشطتها وابتكاراتها. أيضا معناها قلت لك مراكز البحث أيضا هذا شيء هام. ثم أيضا معناها نقولوا احنا تابرون معناها المواد مستديرة حول مواضيع الساعة، لأنه يعني احنا كلنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي، وثم دائما منها ينتاب الروند الذكاء الاصطناعي في خدمة البحث العلمي، شنو ما الفرص وشنو ما التحديات وشنو ما الأثار. ثم أيضا حلقة أخرى نقاش هي تثمين نتائج البحث، هذه مش منها أقوم بتنشيطها أنا يعني تعرف أنت الوكالة الوطنية إنه البحث العلمي دوره الأساسي هو تثمين نتائج البحث
3: طبعا.
4: هي نقل التكنولوجيا. احنا في الإطار هذا استدعينا معناها خبراء، ولأن البحث معناها تثمين نتائج البحث هي إنشاء معناها فيها العديد من المراحل. خذينا في شكري مسعود، هو مدير عام مركز البيوتكنولوجيا البروسيدرية، مش يتحدث لنا كباحث وشنو هو معناها تجربة المركز متاعهم في تقريب نتائجهم من المحيط الاقتصادي الاجتماعي. خذينا أيضا الأستاذ ياسر بن عمر، هو مدير عام لمركز المواد، هو في الهندسة المجال الهندسة البيئية، لكن مش يحكي لنا جدا كيفاش شنو هم الظروف اللي خليونا نحولوا نتائج متاع المخابر إلى حلول جذرية. خذينا أيضا تجربة الأقطاب التكنولوجية، خذينا سي هشام التركي، هو مدير القطب التكنولوجي لإنوفيشن سيتي في سوسة، جبنا هو لأن ما عندهم تجربة هائلة برشا كيفاش المؤسسات الصناعية تتفاعل تتعاون مع مخابر البحث، مش عارفين التجارب في هذا المجال. خذينا أيضا في شكيب بن مصطفى بوصفه مكون معناها هو المؤسسات الصناعية الصغرى باش يحسن التنافسية متاعها، مش يقول لنا كيفاش البحث العلمي كيفاش الابتكارات راهي معناها فرصة كبيرة باش تحسن من معناها القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية متاعنا. وطبعا وقت نقوله ابتكارات ونقوله معناها تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول، هو في العديد من الأحيان بيصير نحتاج إلى تمويلات، ذاك علاش احنا استدعينا في المنظر خنفير، هو مستشار في سياسة الابتكار والتمويل،
3: مش
4: يعطينا فرص التمويل كيفاش نحول البحث العلمي إلى نتائج ملموسة. دونك هذه القطنة معناها لتاب الروند هذه متاع التثمين. لكن ثم أيضا تعرف أنت ثم مشكلة في تونس، هو عزوف الشباب والتلامذة بصفة عامة عن مادة الرياضيات. ذاك علاش دونك مش تكون ثم تاب الروند، هي الرياضيات دورها في تعليم الغد وهي منها فرصة كبيرة باش نحاولوا نفهموا ونقربوا نشجعوا منها الشباب على الانخراط في المواد هذه.
3: واضح.
4: تقريبا هذا هما أهم الأنشطة. لكن أنا أحب منها فرصة راهو معناها احنا اما نوعا ما هي فرصة باش ندعم التواصل بين خصوص المواطن والبحث العلمي. وقت نقولوا البحث العلمي يسم شنية المحتوى ايدو كويس اجي.
3: واضح. شوقتنا بروفيسور شادلي العبدلي مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض البحث العلمي، في الحقيقة واضح من خلال الكلام اللي كنت تقول فيه تظاهرة كبيرة وتظاهرة مهمة جدا، معناتها الناس يسمعوا فينا توا إذا كان عندكم الفرصة الطلبة أو الشباب أو التلامذة
4: مفتوحة للطلبة للتلامذة للأولياء للشركة للمؤسسات الصناعية إلى كل ما معناها المجتمع كامل. دونك فرصة كبيرة
3: بعد. شكرا سي شادي العبدلي لكل إطارات الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي على الحركية اللي قاعدين تعملوا فيها، معناتها في إطار تقريب العلوم من مختلف مكونات المجتمع. يومك سعيد وبالتوفيق لكم إن شاء الله في هذه السهرة اللي تبدأ من ماضي ثلاثة حتى للعشرة تعليل. هكا ولا سي شادي؟
4: شكرا لك. شكرا
3: شكرا لك. في مدينة العلوم بتونس، مرحبا بكم مستمعينا.

بكرة ويوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع البشر وحليني الحب

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. 8:10 دقائق. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. هذه الماتينال جون نصبحوا على هلا تومي. مرحبا
4: صباح النور حسين. صباح النور الكل من يستمع فينا والتحق بنا توا.
3: شعلنا اليوم في الفقرات نتاعنا الشباب 360 درجه.
4: بالضبط الشباب 360 درجه باش نحكيوا على المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافه ونلقاو زيد دور الشباب ونلقاو زيد المؤسسات الجامعيه. لهنا باش نمشيو للقروي ومن بعد في دريم تونسي باش نمشيو نشوفوا قصه نجاح سي فؤاد الكامل. نحكيوا على مهندس ونحكيوا على شركه طيران عالميه باش نكتشفوا بالضبط كواليس النجاح هذا من بعد.
3: تونسيه
4: بالضبط اكيد. أيوة. صنع محلي.
3: صنع محلي. يلا تقعدوا معنا مستمعينا مكملين معكم حتى للعشرة. ما زالت الفقرات وما زالت المتابعات وما زالت الطاقة والموجات الإيجابية اللي تجيكم من 6:30 حتى للعشرة. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم في الماتينال جون 8:17 دقيقه. معكم اليوم في هذا اللقاء نزار الورداني في الاخراج التقني، سندا في الديجيتال، ومن امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه الشباب الاتومي، وحسن الطهري تو قيد فقره غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال،
0: غوفو الماتينال نبداوها بجريدة الصباح، وفي صفحتها الثانية رئيس الجمهورية لدى لقائه رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ضرورة معاضدة البنوك العمومية لمجهودات الدولة وعلى البنوك الأخرى الامتثال لما نشير البنك المركزي. دائما في نفس الصحيفة في المؤتمر الإقليمي من العمل غير المنظم إلى الإدماج، تغيرات مناخية واقتصادية وديموغرافية تفرض رؤية جديدة لعالم العمل. تونس الخامسة عربيا في تحويلات الجالية، 6.6 مليار دينار تدعم موارد البلاد من العملة الصعبة. ووزارة التجارة نرجع على بلاغ في نفس الصحيفة دائما الصباح في الصفحة 2 نقرأ بلاغ وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية، طبعا إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأخبار اللي تهم الجانب أو الواقع التونسي. في افتتاحية جريدة لابريس الصادرة لهذا اليوم، تونسي شين اون غوت دو لا سوا اوديو فيجويل، طبعا افتتاحية مميزة في الحقيقة تقراها. أيضا الصحيفة ترجع إلى لقاء سيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس السعيد مع محافظ بنك المركزي والسيدة رئيسة الحكومة، لتا سوسيال دوات اتر اون رياليتي فيكو. نكملوا في فقرة غوفو الماتينال، وفي جريدة الشروق في الصفحة الثانية نشرت وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية للمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2026، وتجري اختبارات الثلاثي الأول من 23 نوفمبر إلى 25 ديسمبر، وباش يكون اختتام السنة الدراسية يوم 23 جوان 2027، ويتم توزيع النتائج يوم 29 جوان. نعم، توا بدأت المرحلة الدراسية، مشينا للأمور الجدية، عنا أسبوع من انطلاق السنة الدراسية، فشدوا الأحزمة أيها التلاميذ والطلبة، بدأت القراية، ومشينا للأمور الجدية. في جريدة الصحافة وزير الخارجية من نيويورك، تونس ملتزمة بأجندة المرأة والسلام والأمن. التصريح هذا نقراه من خطاب السيد وزير الخارجية في الصفحة 3 في جريدة الصحافة الصادرة صباح اليوم. أيضا جريدة لوتون ترجع لحضور تونس في الاجتماعات المنتظمة الأممي، و لاتر هومان دومور au cœur des choix de développement de la Tunisie. كان هذا مقتطف من خطاب السيد وزير الخارجية التونسي في المنتظم الأممي. ونواصل مع فقرة غوفو الماتينال في جريدة المغرب الصادرة اليوم، مرصد سلامة المرور اقتناء كاميرات لرصد المخالفات المرورية فور صدور الأمر الترتيبي. هذه معلومة مهمة، يلا خلي بعض المخالفين ينضبطوا شوية في الحقيقة، معناتها كي تكون فما الكاميرات معناتها يتم تثبيتها، ربما البعض يولي يحترم أكثر فأكثر السلامة المرورية. في جريدة المجهر الأسبوعية الصادرة اليوم، انتبه وأنت على الإنترنت، هذه هي المعلومات التي يأخذونها عنك. المقال هذا نقرأه في الصفحة الرابعة ونلقاو فيه تفاصيل تنجم تعاونكم في مجال السلامة المرورية. نكمل مع جريدة لو كوتيديان صادر اليوم في الصفحة السابعة travail indépendant et télé travail des projets de loi en préparation. يعني انه فما مشاريع قوانين تهم العمل عن بعد. هذه جولة سريعة جدا في اخبار الاخبار الصادرة في الصحف التونسية. مكملين معكم مستمعينا في لقانا اليوم في الماتينال جون توا 8:22 دقيقة. مرحبا بكم الناس اللي في الطريق، سيسر رواحكم طريق سلامة للناس الكل. مرحبا بكم، يومكم سعيد مرة أخرى.
2: كل عادي اللي انت شمس طلع، كله حلو اللي انت بس روعة، شكله قاتي فيكي أوبس.

0: وكسيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد ألفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من قسم الأخبار. الإذاعة التونسية تحصد 5 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعددا من المواد الغذائية الأساسية. وزارة الدفاع الوطني تدعو المواليد بين 1 جانفي سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما من الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى 2 أكتوبر 2026. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني ليلة أمس أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت. ويشمل ذلك تلاميذ وطلبة تونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. الجمعية التونسية المبادرة التربوية تشارك اليوم في مبادرة دولية تجمع مشاركين من مختلف دول العالم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع للتواصل والتكوين الرقمي. وتوفر الجمعية دورات تكوينية لفائدة المدرسين لتطوير مكتسباتهم في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في التعليم مقابل رمزية يتم تجميعه للمساهمة في تجميع عدد من المدارس العمومية، إلى جانب مسابقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة السياحة للمدرسين والتلاميذ من تونس والدول العربية. اليوم آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وكانت الإدارة العامة للأداءات دعت المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي للمبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. تنظم الليلة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين بمدينة سوسة في حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا الذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. في أخبار العالم، تتوصل اليوم في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزارة الخارجية السعودية تقول في بيان اليوم إن رؤساء أركان المملكة وتركيا وباكستان سيعقدون اجتماعا عاجلا لبحث سبل مساندة المملكة للدفاع المشترك. نهاية الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عد الموجتك.
7: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جورن،
1: واليوم مع حسين الطاهر.
0: الماتينال جورن،
2: الماتينال جورن حتى للعشرة متاع الصباح الجمعة 25 سبتمبر 17 دقيقة يفصلونا على 9 صباحا. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب، شكرا على اختيار الموجات اللي يعديوا لكم كان الطاقة الإيجابية. ضيف اليوم فقرة لانفيتي،
0: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
2: ضيف اليوم. طبعا كما الحصص السابقة كنا استضفنا ديوان الخدمات الجامعية للشمال ومن بعد ديوان الخدمات الجامعية للوسط، واليوم موعد استضافة مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب. طبعا موضوع الساعة السكن الجامعي للعشرات الآلاف الطلبة في الحقيقة، واليوم نسلط الضوء على ديوان الخدمات الجامعية. وسعيد جدا أنه حاضر معنا اليوم الأستاذ ذاكر الربيعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب. أستاذ ذاكر صباح الخير، أهلا وسهلا بك، شكرا على قبول دعوتنا. سي ذاكر
3: صباح النور وصباح الخير، كيف مستمعي إلى الشباب، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة كذلك، بارك الله فيك.
2: شكرا لك سي ذاكر. نبدأ معاك، مع تخليني أعطينا للناس اللي يسمعوا فينا توا فكرة على المؤسسات اللي تتبع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب، قداش عدد الطلبة المستفيدين في سنة 2026-2027؟
3: بارك الله فيك. دونك احنا كما تعرف ديوان خدمات جامعية الجنوب هو يقدم الخدمات الجامعية لفئة الطلبة المرسمين بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي بالجنوب التونسي، معناتها سبع ولايات اللي هما صفاقس وجابس وقفصة مدنين توزر تطاوين وقبلي. في سبع ولايات هذوما كيف معناتها طلبة مرجع نظر متاعنا هما ينتميوا لثلاثة جامعات، جامعة صفاقس وجامعة جابس وجامعة قفصة، وكذلك طلبة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية اللي هما ينتميوا للإدارة العامة للدراسات التكنولوجية. طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية جنوب السنة تم إعداد 18500 سرير، منهم 12500 سرير في مبيتات حكومية، مؤسسات معناتها مؤسسات خدمات حكومية. وكل عام ديوان خدمات جامعية الجنوب يقوم باقتناء أسرة من مبيتات الجمعية الخاصة أثناء في حدود 6000 سرير عن طريق صفقة لسد العجز في طاقة الاستيعاب المتوفرة في الجنوب.
2: نعم سي ذاكر، نسبة الاستجابة للطلبات قديش كانت السنة؟
3: هو بالنسبة للسكن الجامعي اللي مستحقي، معناتها كما تعرف وكما حكيوا أكيد زملائي، قرار السيد وزير التعليم العالي المنظم للسكن الجامعي ينص أنه حقية السكن تسند للطلبة الجدد إناث وذكور وطلبة المجددات إناث، بالنسبة للإناث سنتين وبالنسبة للذكور سنة واحدة. احنا في ديوان خدمات الجنوب الاستجابه بالنسبه للمستحقين 100% نسبه الاستجابه.
2: ممتاز.
3: معناتها كل طلبه اللي عندهم احقيه في السكن ومرسمين وتوفر فيهم الشروط السكن الجامعي تحصلوا على سكن جامعي. وانطلقنا منذ امس والحمد لله في المرحله الثانيه اللي هي السكن الاستثنائي، ان شاء الله باش نحاولوا وانه نوصلوا السكن الاستثنائي لفئه الحالات الاجتماعيه و بعض الحالات إذا توفر الشهور. بطبيعة نحن ما بدينا الكومباني هذه الثانية إلا ما تحددنا الشهور، ما كملنا الطلبة اللي عندهم الحقية بالسكن وبعد الاستجابة لي 100% تحددنا الشهور في كل موقع، معناتها في كل ولاية ولا في كل كومبيس يونيفرسيتير. وعلى ضوء ذلك قمنا بإصدار البارح بلاغات بارسيت تتعلق بالسكن الاستثنائي.
2: نعم، طالما حكينا على السكن الاستثنائي، أنا نعرف بالنسبة للسكن مع السنة الأولى والسنة الثانية يتم مراعاة قرب سكن الطالب المبيت من المؤسسة الجامعية. في حالة السكن الاستثنائي هل يتم اعتماد مراعاة القرب من المؤسسة الجامعية، ولا أنت السكن الاستثنائي يلا غالب لقينا لك مبيت بعيد معناتها هذاك هو معناتها؟
3: بالطبيعة هو الملاحظة جيدة جدا، معناتها وأنه احنا ديما مراعاة سواء بالنسبة للمستحقين عندهم الحقية ولا السكن الاستثنائي، احنا نحاولوا وأنه أولا نفس الفئة من الطلبة معناتها اللي ينتمي لنفس المؤسسة يكونوا يسكنوا في نفس المبيت، ونحاولوا قدر المستطاع وأنه يكون قريب للمؤسسة التعليمية. لكن كما قلت أنت في الأخر، إذا كان زاد فما حالات ما نجمناش نوفروا سكن قريب، احنا على الاقل نوفروا سكن وبعد نسقوا مع الشركات الجهوية للنقل باش نوفروا تنقل بالنسبه للحالات اللي هي بعيده على بالنسبه للمبيت اللي هو بعيد شويه على الكليه ولا على المعهد اللي يقرا فيه اللي هو في طلب الدراسه نتاعو.
2: نعم، في الحقيقة أنا سعيد أنه أعطيتنا رقم مهم جدا، رقم نسبة الاستجابة إلى الطلبات لمستحقيها كما أكدت عليها أنت سيادتك سي ذاكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب، ضيفنا اليوم في الماتينال جون. نكمله هذا بالنسبة للجانب اللي يخص السكن. خليني نبقى شوية معتها في هذه النقطة معتها سي ذاكر، هل خلال فصل الصيف نعرفه أنه أغلب المؤسسات الجامعية يصير عليها تطوير وتحسينات وتحديث، شنو عملتوا في الفترة اللي فاتت؟
3: أكيد وتحب نقول لك ممكن احنا فصل الصيف معناتها ندخلوا فيه بشدة أكثر من مؤسسات التعليم العالي، لأنه كما تعرف الأشغال التهيئة الكبرى والصيانة ما نجموش نقوموا بها في العشر أشهر اللي فيها الدراسة. دونك احنا ما نجمو ندخل للمؤسسات باش نقوموا بأشغال الدهن ولا الصيانة ولا الإصلاح إلا في شهرين جويلية وأوت، ونقعدوا في سباق مع الزمن باش نحاولوا أن الأشغال هذيك تتم بالصفة اللازمة وفي الأجال هذيك اللي هي صغيرة شوية، لكن نحاولوا أنه مع كي نعدوا الصفقة متاعنا متاع الأشغال ونعطيه لزور دبل سيرفيس للسادة المقاولين ولا اللي باش يقوموا بالأشغال، نحاول نحصوهم باش تكون الأشغال في الفترة هذيك. ونحب نعطيك رقم، وأنه ديوان الخدمات الجامعية الجنوب سنة الصفقة متاع الأشغال متاعه كانت في حدود 3.3 مليون دينار، معناتها هوني نحب نسمن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسلطة الإشراف في توفير الاعتمادات اللازمة باش نقوموا بأشغال الصيانة اللي باش تخلينا نأمنوا عودة جامعية في أحسن الظروف. ولكن زادة في بعض الأحيان فما أشغال توا مش زادة معناتها مش نصارحك وأنه ما تعمل الجامعي ابن عرفة بقفصة مثلا توا ما مش ناخذوا الأشغال نهار 1 أكتوبر، أما الحاجة الباهية وأنه الأشغال اللي صارت فيه معناتها كانت كبرى، كان تجديد للشبكة الكهربائية الكل، وهذه حاجة باهية لأنه باش تأمن السلامة للطلبة وللعاملين في المطعم، وإن شاء الله وتم تجهيزه بتجهيزات جديدة إن شاء الله 1 أكتوبر باش ينطلق في العمل في حلة جديدة بأساس جديد وبتجهيزات جديدة. هو مكسب صحيح، الطلبة توا شوية في ضغط شوية في مطعم برك في ابن راشد في قفصة، لكن نصبر شوية وبعد نلقاو ظروف إن شاء الله في باقي السنة الجامعية تكون ممتازة إن شاء الله.
2: سي ذاكر قبل ما نمشيو نقطة أو محور الإطعام، نحب نقعد في ما يخص المبيتات المكترات من طرف الديوان، فما تقريبا فما 6000 طالب في مبيتات اللي أجرهم الديوان. هل الديوان يراقب مسألة السلامة، مسألة التنظيف اليومي أو
3: بالطبيعة؟ وبارك الله فيك على السؤال هذا، لأنه هما احنا نقتنيوا أسرة من مبيتات جامعية خاصة مرخص لها، هي بالطبيعة نحن نراقبوا فيها حتى لو كان ما تعقدتش معنا، لأنه كما تعرفوا أنه مبيت الجامعية الخاصة هي تخضع لكل الشروط وفي التنظيم الهيكلي لدواوين الخدمات الجامعية والإدارات الجهوية هناك إدارة فرعية للسكن الجامعي الخاص اللي هي من مهامها مراقبة المبيتات هذه منذ انطلاق السنة الجامعية إلى الغلق متاع المبيتات. ومن بعد في إطار الصفقة اللي حكيت لك عليها اللي نقتنيوا بها الأسرة هذه فما كراس شروط خاصة بالصفقة هذه لأنه نحن في الصفقة نوليو نكونوا أكثر إكزيجونس. ما معناتها؟ معناتها الدرجة متاع المراقبة تكون أكثر لأنه الراقبوا معناتها عدد الطلبة القاتلين الراقبوا زادة كيف معناتها يلزم نقوله وأنه راهو الطالب كي يسكن في المبيت الجامعي الخاص المتعاقد معاه الديوان يدفع المساهمة متاع طالب كأنه يسكن في مبيت حكومي. دونك نراقبوا زادة كيف النظافة نراقبوا في كرة الشروط زادة كيف فما عدد معين من الأعوان تنظيف وحراسة عدد معناتها مضبوط في كرة الشروط. مثلا باش نعطيك مثال لكل 50 طالب يلزم يكون فما عون تنظيف معناتها إذا كان المبيت طاقة التعاب نتاعه أكثر من 50 يولي زوز عوان تنظيف وهكذا دولي معناتها فما دي نورم اللي موجودة في كرة الشروط نحن نحرص على تطبيقها وصاحب المبيت منذ البداية منذ المشاركة في الصفقة يقدم الوثائق اللازمة اللي تثبت تعاقده مع أعوان وباش نجموا نفذ الصفقة في أحسن الظروف.
2: واضح. باهي نجيو لمسألة الطعام. أنت هزيتنا شوية سبق بينا سريعا للموضوع على المطعم اليوم معناتها الأكلة في مطعم جامعي يتبع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب هل يتم أيضا مراقبتها من طرف فنيين؟ الحديث معناتها دائما وأبدا نقرأ وعلى بعض التشكيات أو التذمرات مش على الديوان الخاص بالجنوب فقط لكن فما مراقبة للأكلة اللي تقدم للطلبة ولا لا؟
3: هو خلينا نعطيك رقم معناتها باش نديرو نعرفو الجروندور نتاع العملية نتاع الطعام الجامعي. مثلا ديوان الخدمة الجامعية الجنوب فيه 21 مطعم يأمنوا حوالي يوميا 30 ألف أكلة. معناتها يوميا احنا نوزعوا 30 ألف أكلة في الجنوب. اللي نحب نأكده لك وأنه كل مطعم جامعي في الجنوب فيه فني سامي للصحة العمومية اختصاص تغذية اللي هو يخدم باش يراقب عملية منذ قبول السلع إلى توزيع الأكلة يراقب فيها.
2: واضح.
3: بالإضافة لذلك نحن المبيت المطعم نتاعنا وعن طريق الإدارة العامة للديوان متعاقدة مع أطباء بياطرة لمراقبة اللحوم بأنواعها ومنتجات البحر. هذا الميكانيزم الثاني أو الإجراء الثاني. الإجراء الثالث نحن كالمؤسسات الكل نخضع للرقابة اللي تقوم بها الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية واللي انطلقت منذ السنة الفارطة في العمل الفعلي واللي هي تراقب فينا بنفس كما يقولوا لاريجور متاع المؤسسات الخاصة وتعطينا تقارير شهرية بمناسبة الزراعة وفيها حتى التقارير ذيك فيها نسبة مطابقة للشروط لشروط حفظ الصحة. معناتها ثم عندهم معناتها أمبرام فيه دي بوان معناتها فيه معناتها كما نقولوا نقاط معينة. مثلا نعطيك توفر الماء الساخن الكروازمون اسكو موجود ولا مش موجود ظروف الخزن الكل دي بوان ولي بوان هذوكم يخرجوا به كما نقولوا معدل والمعدل هذاك قد ما يقرب المئة في المئة نسبة متفقة قد ما المطعم يكون ناجح. هوني يلزمني زادا نحكي على الواقع شوية. بيان سور البنية التحتية متاع المطاعم ماهيش كيف كيف لأنه فما فرق في تاريخ البناء متاعها وفي تاريخ التهيئة متاعها. حتى فما مؤسسات المطابقة متاعها ممتازة في حدود 80% و85%. فما مؤسسات أخرى المطابقة متاعها في الظروف متاع الإنشاء متاعها ولا الانفراستركتور متاعها البنية التحتية ما كانتش. وإحنا نحاول كل مرة ندخله في مطعم باش نحطوه في النورم. هذا من حيث البنية التحتية والمراقبة. توا من حيث ليزانسيدون اللي يصيرونا كما تعرف ونحكي علاش عطيتك الرقم وعدد المطاعم و30 ألف أكلة يوميا راهو معناتها كيما أي نشاط وكيما أي عمل ينجم يصيروا ليزانسيدون والحقيقه واحنا ما حناش باش وانا باش نصارحك ونصارح الساده المستمعين صحيح يصير لنا ديزانسيدون
2: ايوا
3: وعندكم ديزانسيدون راهو نحنا كل مره ندخلوا باش ما عادش يتعودوا وهذوما ليزانسيدون ينجموا يكونوا من من من مواد غذائيه نحنا جبناها قد ما نحرصوا على ظروف التخزين الممتازه لكن زعات ولا في في بعض الاحيان يصيروا ليزانسيدون نحاولوا ان شاء الله بقدره الله نحنا نخدموا على التقليص ولا الغاء هذوما الاشكاليات اللي يصيروا ونتفهموا وانه العباد ديما تغزر طريقة معناتها كما نقولوا ما هيش نسبة الرضا ما هيش ممتازة على المطاعم الجماعية لكن هي راهو لا ريستوراسيون ماسيف هذيك هي لي كونديسيون تاعها ونحن كنا طلبة قبل وكلينا في المطاعم الجماعية وكنا زادة مش راضيين ولكن والحمد لله هذيك راهو التجربة نتاع المطعم الجامعي ونتاع شدين الصف ونتاع الماكلة اللي ما عجبتناش والماكلة الناقصة في الأخر راهو سي ان باساج هذاك من نجم يكون كان إطار محنا صحيح محناش باش نشدوا الطلبة نعذبوهم أما زاد راهو كي كي كي كي معناتها تصير ديزانسيدون هذوما ينجم يكون كان يتعلم بهم الطالب ويزيد يتسلح باش يواجه من بعد ظروف أصعب لكن اللي نحب نأكده لك وأنه مع سلطة الإشراف ولا مع المؤسسات متاعنا الكل الهدف متاعنا وأنه أولا تكون الأكلة سليمة نظيفة وسليمة هذا للشرط الأول ومن بعد تكون متكاملة وفي حد في مرحلة ثالثة تكون إن شاء الله كما نقولوا بنينة معناتها المذاق متاعها يكون باهي لو احنا عنا دي بريوريتي نحاول نخدم عليهم وإن شاء الله عنا مؤسسات تبارك الله نشوف الطلبة متاعنا تبرتاجي في التصاور متاعهم وفرحانة بالخدمات المقدمة في المطاعم عنا مؤسسات أخرى في المتوسطة والزادة عنا ما نكذبوش على بعضنا عنا دي بوان فابل ان احنا نخدم عليهم ان شاء الله بيخط الله بشوية بشوية نحسنوه وهوني مش نقول لك على سنان الحمد لله زادة المطعم الجامعي خير الدين التونسي بجربة انطلق في استعمال البطاقة الذكية وهذا ثالث مطعم تابع ديوان الخدمات جمعية الجنوب.
2: أنا هزيتني للنقطة الأخيرة اللي حبيت نحكي فيك معها مسألة الرقمنة شنو أمور الديوان مع الرقمنة ويكون هذا سؤالنا الأخير اللي نختمو بيه اللي كان معك
3: ذلك الرقمنة الحمد لله سنة ديوان الخدمة جميع الجنوب انطلق في تطبيقها في بوابة جديدة التوى الطالب ولا ينشأ حساب خاص في التطبيق الخاصة بديوان الخدمة جميع الجنوب وعن طريق التطبيق هذيك ينجم يقدم مطلب سكن جامعي ولا مطلب منحة ويتابع مراحل الدراسة متاع المطلب متاعه كاملة
2: ممتاز
3: معناتها معاش يمشي لا يمشي لا يتكلم بالتليفون ولا يتنقل يتبع الملف متاعه من عن طريق المنظومة والحمد لله سنة جربناها وبدأت تعطي في الثمار متاعها وإن شاء الله نحاول نطوره فيها
2: نعم.
3: الرقمنا في المطاعم الجامعية توا سنة 24-25 المطعم الجامعي اللي شارك في شفاقس بدأ بالبطاقة الذكية السنة الفارطة الحي الجامعي بقبلي بدأ بالبطاقة الذكية وسنة المطعم الجامعي خير الدين التونسي كيف كيف هذه البطاقة باش تمكن وأنه الطالب يكون يعمل الريزيرفاسيون متاع الأكل متاعه ويقتني التذكرة متاعه متاع الأكل بدون اختناء تذكرة معناتها بالبطاقة وهذا زاد يخلي المطعم زاد يرشد الموارد متاعه المصاريف متاعه وأنه يحدد عدد الأكلات اللي باش يعدها منذ البداية ونهربوا ولا نبعدوا على يا اما عدد اكلات بعدد اكبر واللي هو يسمى انجاسبياج ولا كيف كيف بعدد اقل ونلقاو طلبه من غير وجبه وهذاك اللي ما نحبوهاش.
2: واضح. شكرا لك سي ذاكر الرباعي المدير العام لديوان الخدمات الجامعيه للجنوب نحييك بصراحه على الشفافيه والوضوح اللي كانوا في لقانا هذا مستمعينا تلقاو هذا الحوار موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي يعطيك الصحه بالتوفيق ليك ومره اخرى مع تمنياتنا بسنه جامعيه كلها تفوق ونجاح لكل الطلبه التونسه يومك سعيد سي ذاكر
3: شكرا
2: شكرا لك يلا مستمعينا

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. 9:03 دقائق مصافحة جديدة في فقرة انفوت خفيك. وانغوت احوال الطرقات مرة اخرى مع عماد الطويلة الخبير في السلامة المرورية. اهلا وسهلا بكم من جديد عماد.
1: نهاركم زين مرة اخرى اخويا حسان، تحية ليك، تحية للفريق العمل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: شكرا ليك. شنو احوال الطرقات توا؟ معناتها ما زال الاكتظاظ اللي حكيت عليه قبيله ولا لا؟
1: خفت شوي مع على الطرقات خبره، مازال فما شوي ازدحام. نبداو من سيت جهه المنيهله، يعني اللي جايين من طريق بنزرت داخلين على مستوى المنيهله، فما اكتظاظ على مستوى مفترق الدوراني وين الانطلاقة، ثم على مستوى كذلك مفترق الدوراني النقرة وين نلقاو غادي فما أشغال متاع إعادة تهيئة مصارف المياه، ثم على مستوى طريق ريكتفا من المنيهلة كي مش نوصل على مستوى الدخول نحو المنزة السادس والدخول على نحو النصر واحد النصر اثنين، فما زحمة، وكذلك على مستوى آخر الإكسفا اللي هو محاول نقول محاول مستشفى محمود الماتري. من المستشفى محمود الماتري الدخول نحو مدينة ريانا، وكذلك اللي جايين من جهة شارع عبر خلدون من جهة رياض لندنس، وكذلك مفترق محاول رواد عبر طريق الوطنية رقم 8 اللي هي تجيبنا من نحلي، نلقاو اكتظاظ مفترق رواد، مفترق برج وزير وسقرة. مع هذا الدخول للمركز العمران الشمالي من جهة الشرقية فما فما فما زحمة، والدخول نحو زاد كيف شارع محمد علي عقيد في اتجاه الحي الأولمبي.
0: نعم.
1: هذه حاجة الاكس دو اللي هو يجيبنا من جهة النصر كيف على مستوى مفترق المنزه السادس، وكذلك على مستوى مفترق المتويلفين. الوصول عبر طول وسطوس عاصمة نلقاو فيه شوية اكتظاظ، اللي مش يحب يوصل على مستوى ساحة باستور، يا ما اللي جاي من شيت شارع يغورتا من منطقة متويلفين وباش يوصل لساحة باستور، واللي جاي من المنزه زاد كيف شارع شار نيكول، شارع شار نيكول، وكذلك شارع سفاري اللي هو يربط بين حي الخضرة الحي الوامبي اللي باش يوصل على مستوى شارع ساحة باستور. شارع باب الخضرة زاد كيف لافايات عبر شارع طيب مهيري اللي هو يربط بين منطقة لافايات وباب الخضرة، وكذلك على مستوى المدخل الجنوبي اللي تونس العاصمة فما شوية زحمة مازالت، اللي باش يوصل على مستوى شارع محمد الخامس شارع الحبيب بورقيبة والدخول وسط تونس العاصمة. هذه تقريبا أبرز المحاور اللي مازالت فيها شوية زحمة.
0: شكرا لك عماد الطويل، يعطيك صحة على هذه الجولة اللي عملتنا في الطرقات اللي موجودة. تو سيسوا روحكم مستمعينا في الطريق، ردوا بالكم على روحكم، احنا بعد شوية نمشي في استضافة جديدة مع السيد معز شفرة رئيس جماعة تونس المنار. لحظات ونرجع لكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم على موجات اذاعه الشباب. هذه الماتينال الجون مباشره الى الجزائر، وين موجود ضيفنا الان البروفيسور معز شفره، رئيس جامعه تونس المنار. الحقيقه نحب شكر كبير لسي معز شفره، على الرغم من الالتزامات المهنيه خارج تونس وانه في فتره تنقل، التفصيل هذا نحب نحكيه لانه هذا الدليل على احترام الأساتذة والمسؤولين مع العدد كبير منهم في الحقيقة إلى مهمة العمل الإعلامي. بروفيسور صباح الخير، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك بروفيسور معز شفرة، أنت معنا اليوم للحديث على إحداث خلية التكافؤ والاحترام. أيضا في الجانب الأخير نحب نحكيه على الوحدة النموذجية لإنتاج البدائل الطبيعية اللي أشرفت عليها افتتاحها منذ أيام. نبدأ بخلية التكافؤ والاحترام، شنو الهدف منها وشنية الخلية هذه معناتها بروفيسور؟
1: نفس الموضوع أو نفس تواجدي الآن، أنا الحقيقة منشي في خارج تونس الجزائر الشقيقة، يعني نحن شعب واحد ونحن نخدم على الانفتاح الدولي. أنا الآن في الجزائر في مشروع دولي اللي الجماعة تونس منار تقوم بالتنسيق ما بين أوروبا وإفريقيا، اسمه مشروع أنترافريك. نفس الشيء عندنا مشروع اللي هو انبثق عليه الخلية التكافؤ والاحترام، هو مشروع اسمه وي فور ليد. المشروع هذا نحن جامعة تونس منار أسوسي مع 9 جامعات دولية، هو مشروع يعني أوروبي تحت تنسيق جامعة إكس مارسي في فرنسا وجامعة ثانية في فرنسا، 9 جامعات، 2 جامعات لبنانية، 2 جامعات يعني من إسبانيا، من إيطاليا، إيطاليا جامعة سابيانزا من إيطاليا، و2 جامعات جزائرية.
0: نعم.
1: والانبثق على المشروع هذا الأحداث الخلية هذه مش تكون للإنصات والمتابعة لكل مشاكل الطلبة، أي نوع من العنف نحن نقوله بالأنواع الكل، العنف اللفظي، العنف المادي، أي مشكلة عند الطالب يتجه للخلية هذه. الخلية هذه وقع أحداثها، وخاصة أعضاء الخلية اللي هما منبثقين كذلك من مجلس جامعة تونس منار، فيهم يعني إخصائيين نفسانيين لبسيكولوج متاع جامعة تونس منار، فيهم كذلك أطباء يعني لبسيكياتر تاع جامعة تونس منار، كلية الطب جامعة تونس منار، وكذلك فيهم أعضاء يعني وقع انتخابهم ولا اقتراحهم من طرف مجلس الجامعة، يعني فريق كامل. كذلك يعني نحب نشكر المعهد العالي للعلوم الإنسانية اللي هو معهد نحن نقوله معهد ابن شرف، اللي خاطر فما قسم كامل، قسم علم النفس، كذلك الأساتذة يعني بارتنير في الخلية، وكذلك أساتذة من الاجتماع. يعني كتشوف الخلية دي فيها أساتذة علم اجتماع، علم نفس، أطباء، دي بسيكياتر، دي بسيكولوج، وكذلك إداريين. بالطبع هذا هو التكوين الخلية دي. الخلية دي باش تكون للإنصات لكل معناها، باش تكون ممكن حتى 24/24، خاطر عندنا نحن الكونتاكت وما تعرف لو دخلنا في عهد التكنولوجيا والرقمنة.
0: نعم.
1: يعني الطالب يستطيع أن يتصل بالخلية، والخلية باش تكون متابعة وباش تحلوا كل المشاكل اللي نقدروا عليهم بالطبيعة في نطاق القانون. وهذا هو اللي نحن التجربة هذه ستام موديل قدمته جماعة تونس المنار. الموديل هذايا خذا رواج كبير في الدول اللي عندنا معهم شراكة، لأنه نعطيك اللي نحن نقعدوا الريفيرانس والحمد لله كتونس، يعني في التايمس اير ايديوكيشن يعني الامباكت رانكينج هذايا التصنيف اللي يعتمد اهداف التنميه المستدامه، في الهدف رقم 5 الجامعه نتاعنا هي الاولى بين الجامعات اللي عندنا معهم شراكه، ونحن وصلنا تحصلنا على المرتبه 14 في العالم. يعني الهدف رقم 5 هو المساواه بين الجنسين، هذا هو اللي خلى نحن بيدنا موديل، والبروجي هذايا معنا وقع تطبيقه في نطاق الدول هذيه. وإن شاء الله يعني في تونس الوزارة التعليم العالي باش تكون الخلية هذه موجودة في كل الجامعات، يعني باش يولي مشروع وطني، يعني كل الطلبة باش تكون عندهم هالبلوس هذايا في قرايتهم، خاطر ما عندناش كان لونسينيمون والبحث، راهو عندنا الحياه الجامعيه راه مهمة برشا، باش تكون باش نكونوا بيئه نظيفه وبيئه امنه، يلزم هالخلايا هذيا ويلزم هالكونتاكت هذيا ما بين الطالب والاداري والطالب والاستاذ والطالب واعضاء الخليه، باش تخليه رانا الطلبه انا ديما نقولها ولكن راني بكل احساس أن الطالب راه ولدنا، راه ولدنا ولدنا، ونحن دي بارون نقول ولدكم في دياركم، راه في الجامعة راه ولدنا، ولدنا يلزم نحافظوا عليه، نشوفوا شو المشاكل اللي عنده، أي نوع من المشاكل مانيش تدخل في التفاصيل، ولكن أي نوع من المشاكل اللي يتعرض لها الطالب ولا الطالبة، وبعد باش تعديوا حتى الإداريين عن الخلية، نحن باش نخليوها محلولة لكل مكونات الجامعة، يعني من إداريين موظفين من أساتذة، ولكن هي الخلية معمولة للطلبة تدخل في الحياة الجامعية للطلبة، وإن شاء الله بالتوفيق لهم الكل، وذي النداء باش الطلبة الكل يعرفوا الخلية دي موجودة في سيمبوليك وسي حتى لشوا في في في في في كلية علوم بتونس، سنتر ميديكال توحيده بالشيخ اللي اسمه فيها معروف سنتر ميديكال، حتى ذا سيتان سنتر بيلوت موجود كان في جامعه تونس منار، ان سنتر ميديكال بور لي ستوديون اي بور لو بيرسونيل اوسي دو لونيفرسيتي. السنتر ذا اسمه توحيده بالشيخ، وثم توحيده بالشيخ جاسي سيمبوليك في العالم، المراه التونسيه اول طبيبه تونسيه اللي هي معنا اخترنا السيمبوليك حتى اسم السنتر اسمه توحيده بالشيخ، والمقر هذه تاع توحيد بالشيخ موجود في كلية العلوم بتونس. واحد. يعني نداء لكل الطلبة خاصة الطلبة جدد راهو عندهم الخلية هذه موجودة في وسط السنتر توحيد بالشيخ كلية العلوم بتونس جامعة تونس منار.
0: مهم جدا. كانت هذه إذن خلية التكافؤ والاحترام. الموضوع الثاني الافتتاح متاع الوحدة النموذجية لإنتاج البدائل الطبيعية.
1: هذا نفس الشيء ديما نحكيه على الانفتاح. نفس الشيء، هذا انفتاح دولي، ولكن انفتاح دولي اورينتي فير لا ريشيرش، هو مشروع دولي تونسي كندي، يعني فازت به جامعة تونس منار. سي ان ابل في المشاريع التنافسيه دي بروجي كومبيتيتيف، تقدم من طرف السير دي السنتر تاع ريشيرش ديفلوبمون انترناسيونال الكندي، وعنده كيشات بيع على خاطر برشا قالوا لي علاش المشروع هذا متجه للدواجن، ولكن هي الكيتشارج يحبوا البرودوي هذا للدواجن. وتقدمنا نحن بالمشروع جامعه تونس منار اثبات بالضبط انستيتيو سوبيريور تاع بيولوجي ابليكي تحت اشراف الدكتور كريم بن سلامه مدير مخبر بحث في الاثبات، هو اللي تقدم المشروع مع شريك من جامعه لافال الكنديه. أنا سعيد أنا باش نقولها راهو الشريك راهو رئيس المخبر الكندي هو تونسي، الدكتور فليس إسماعيل فليس تونسي، وحتى الفريق اللي يخدموا معه تونسا، هو بطبيعة تقدم باسم كندا، ولكن راهو باش تعرف القيمة بتاع التونسي اللي يخرج من الخارج، نقولوا هجرة الأدب غامس على غالب ماذا بينا ما يخرجوش، ولكن يعاون في تونس بطريقة أخرى، معناه هو اتجه لبلاده اتجه للشراكة مع بلاده، وعمل الشراكة مع سي كريم بن سلامة، يعني مع الإسبات مع تونس مع جماعة تونس منار، جماعة تونس منار وجماعة لافال وكذلك جماعة ليل الفرنسية دخلت شريك معنا في البرنامج، وفازت الجامعة بالتمويل، تمويل كبير الحقيقة، تمويل للمشروع، والمشروع هذا يدخل في الفاز نميرو دو، لخاطر هم بعتهم معنا فما بليزير فاز في مشاريع، عطاونا الفاز الأولانية، قمنا بالابحاث قمنا بالفيزابيليتي واكسترا، وبعد كيف النتائج لقينا نجاح في النتائج قدمنا المشروع، يعني الفاز 2 فازت بها جماعه تونس منار بالفاز نميرو 2، والفاز نميرو 2 هي قويه برشا، هي نبثقت عليها الوحده ذي، الوحده ذي اللي تاع التجارب اللي هي تربط ما بين البحث العلمي والمحيط الاقتصادي، وباش تكون وحده ذي لكل الطلبة البحثين على نطاق وطني، يعني معناها منصة وطنية باش يقوموا بالأبحاث نتاعهم بالطبيعة في الميدان، في ميدان البيولوجيا كما ذكرت سيادتك، هي هو سيتان كومبليمون اليمونتير باش يعوض لي زونتيبيوتيك المضادات الحيوية، وباش تكون فما كاليتي نتاع دجاج خير. مش تدخل في تفاصيل يعني، انتم عندكم المقال بيحكي على التفاصيل يعني. نعم. ولكن انا نقطه نحب نضيفها، انه المشاريع هذوما تاع البحث والشراكه هذه ديما معنا نسيج اقتصادي، والنسيج الاقتصادي ديما نسيج الدولي هو اللي ينتفع بالابحاث. المره هذه تعكست، يعني نسيج اقتصادي تونسي دخل بقوه مع الجامعه التونسيه، دخل بقوه مع الاسبات، وهو كان شريك وهو انتفع يعني بالشراكه هذه. هي مؤسسه يعني تونسيه خاصه معروفه، اعطتنا التمويل مش بالمعنى ماديا، ولا اعطتنا المخابر نتاعها، اعطتنا السافوار فير نتاعها، واعطتنا معنى اللي نسحقوه في البحوث والتجارب كذلك قامت بها المؤسسه الاقتصاديه هذه. يعني البرودوي خاطر نحن ديما نحكيه البحث هذا هو بحث تطبيقي، البحث يعني يمشي مباشره لاحتياجات يعني السوق معنا الاقتصاديه في تونس. انا كيف نرى نشيط اقتصادي الثقه عنده ثقه في الجامعه، خاطر هذه مشكله ديما نحن نعملوا في الكريتيك مثالش نقولوا يا يا يا رجال اقتصاد ولا مصانع يجاوا للجامعه هاتوا المشاكل نتاعكم الجامعه، وليت فما ثقة في الجامعة. أنا كنت سعيد جدا خاطر ديما نحن نحكي والنسيج الاقتصادي الدولي هو اللي ينتفع. المرة هذه بالعكس، تو النسيج الاقتصادي في كندا هو باش يعمل التجربة بتاع تونس وباش ينتفع به كذلك في كندا.
0: نعم.
1: وهذا هو راو الهدف بتاعنا، أنه عندنا البحث العلمي، البحث العلمي صحيح لا برودكسيون صحيح، ولكن هذه تثمين البحث العلمي لا فالوريزاسيون دو لا ريشيرش. هذاك علاش سو تري كونتون فما فالوريزاسيون، فما كونتاكت ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، وهذه اللي خلينا نحن الحقيقة سعداء وهنيئا لتونس بهالمشروع هذايا. وبحول الله المشروع هذايا زاد كذلك باش نمشيو لدوتر فاز، انه باش نتعداو الفاز نتاع كوميرسياليزاسيون نتاعو، يعني باش تولي فما ستارت اب ولا سبين اوف. هذه مرحلة ثالثة بحول الله، وباش تولي كيما المؤسسة الاقتصادية بين الجامعة والمحيط الاقتصادي نتاعها.
0: أنت فرحان، قلت سعيد، وإحنا أيضا سعداء بهذه الحركية والديناميكية الكبيرة اللي تعيشها جامعة تونس المنار، ومن خلالها كل مخابر البحث والمؤسسات الجامعية اللي تتبعها. شكرا لك على الوقت اللي خصصتونا سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار، بارك الله فيك. وبارك الله فيك، تحية لكل أسرة جامعة تونس المنار، يعطيك الصحة، يومك سعيد وعودة سالمة إلى تونس إن شاء الله سي معز. يلا مكملين معكم مستمعينا، بعد شوية موعد الأول مع آلات تومي.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، خمسة دقائق على التسعة ونص. مرحبا بالناس الكل اللي اختاروا موجات اذاعة الشباب من الماتينال جون، ثلاثة سوايع ونص كلهم طاقة ايجابية. مرحبا من جديد علي.
1: مرحبا مرة أخرى حسين، مرحبا بكل من التحق بنا توا.
0: فقرة
1: شباب 360.
2: شباب 360.
1: حسين اليوم شمشيو للقيروان نحكيو على المهرجان الجهوي للمسرح في دورته 36، هو بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. المهرجان يبدأ غدوة ويوفى نهار 27. شمشيو للبرنامج، البرنامج هو على نهارين، بما أنه هو ديجا في نهارين نمشيو لنهار السبت باش نلقاو الافتتاح من 9. نلقاو افتتاح بعرض بانجا، هو عرض تنشيطي لنادي فنون الشارع بالمركب الثقافي. نلقاو زيدا في ساحة الفنون مسابقة الفضائيات البديلة، يبدأ العشرة مع مسرحية عطش لدار الثقافة الشبيكة، العشرة ونص مسرحية 2 في 1 لدار الشباب النموذجية بالمنصورة. عندنا زادة مسابقة الأعمال الجماعية للشباب في قاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي، لحداش ونص نلقاو مسرحية بونيشات للمركب الثقافي الأسد بن الفرات بالقيروان. نلقاو زادة مسابقة الأداء الفردي في مونولوج للمركب الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضة برقيدة. نلقاو زادة ثلاثة مونولوج، واحد اسمه حين يتكلم الصمت، الثاني اسمه الغنجة، والثالث اسمه عاجز وحلم. نهار لحد عنا في قاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي مسابقة الأعمال الجماعية للشباب. نلقاو مسرحية صندوق الحكايات للمركب الثقافي أسد بن الفرات، مسرحية قرية الأخيار لدار شباب النموذجي بالمنصورة، مسرحية متاع الناس للناس لدار ثقافة إسبيخة، مسرحية عسل لدار ثقافة إشبيكة. ونلقاو زيدا في قاعة رجاء بن عمار بمركز الفنون الدرامية والركحية مع ماضي ساعتين العرض العرائسي لحن الحياة لدار ثقافة نصر الله. والأعمال الجماعية للأطفال زيدا موجودة في قاعة العروض الكبرى بالمركب الثقافي، مسرحية لا تحرق أرضي لدار ثقافة حاجب العيون، وعندنا زيدا مسابقة الأداء الفردي في مونولوج لدار ثقافة نصر الله، والاختتام يكون نهار حد 5:30. هذا هو شنو يستنى في شباب القيروان، أو كعنا مؤسسة جامعية ودور شباب ودور ثقافة لما حلوة الحقيقة، ونهارين مهمين للمسرح واللي طبعاً مهتمين بالمسرح.
0: برافو عليك على تومي، على تومي ترجع لكم بعد شوية في فقرة دريم تونسي، باش تحكينا على تونسي يعمل في طائرات ويسوق فيها خارج تونس. موجز الأخبار ونرجع لكم مستمعينا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. مدينة سوسة تحتضن الليلة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفقي أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في نحو 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي ما يتم تداوله حول إقرار زيادة في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار عبر القنوات الرسمية. بلدية تونس تستعد فنيا ولوجستيا لتنظيم تظاهرة اليوم العالمي للتغذية المقررة في 16 من أكتوبر القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. التظاهرة تنتظم هذه السنة تحت شعار نبتكر اليوم لغذاء الغد، وهي مناسبة تعزز الوعي بقضايا التغذية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف يحمل وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي إبلاغ رئيس الجمهورية قيس سعيد تقديره للدور الذي اطلعت به تونس ولا تزال في دعم العمل الإفريقي المشترك، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بنيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بمقر المنظمة. في العالم، قصف إسرائيلي يستهدف عدة بلدة في جنوب لبنان. وإيران تقترح خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
6: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: ماتينال جول
1: مع حسين الطاهر.
0: حسين الطاهر
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، ومرحبا بالناس الكل. مازلنا معاكم لمدة 25 دقيقة. أنا سعيد جدا توا في الاستوديو قدامي، والناس اللي توا كونيكتي على صفحتنا على الفيسبوك ينجموا يشوفوا الجوائز وتتويجات الإذاعة التونسية في مهرجان الأسبوع الإذاعة الإذاعات والدول مهرجان الإذاعات الدول الدول العربية في إطار جائزة التبادل الإذاعي. ذكريات بن حمادة، زميلة ذكريات بن حمادة من إذاعة الشباب، تحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية مدن تتحدث، مدينة الزيتونة تونس، المدينة درة العلم والحضارة. والزميل رمزي المنصوري في دائما في مسابقة التبادل الإذاعي تحصل على عن برنامج إعلام العرب نبض الهوية. محمود المسعدي مستمعينا أيضا كان عنا تتويج مهم البارح، الجائزة الأولى لمسابقة برامج الأطفال، برنامج حلم صغير لإذاعة الشباب في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. التتويجات دائما متواصلة في للإذاعة التونسية. هنيئا لكل أسرة مؤسسة الإذاعة التونسية بجوائز اللي تحصلت عليها في الدورة 26 للمهرجان مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تم اختتامه ودور فعالياته دائما في تونس بطبيعة الحال. ألف مبروك لكل المتوجين، ومبروك لإذاعة الشباب، مبروك للإذاعة التونسية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جاي
1: واليوم مع حسين الطاهر
0: الماتينال جاي.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، سعيد جدا انه دخل بحدنا في الاستوديو فوزي بن سالم، غاب علينا ولكن صوته ما غابش علينا وقام بعمل جبار في الحقيقه، معناتها يستحق عليه كل التقدير والشكر. تعب كبير قام به حوالي شهر تقريبا ومواكبات يوميه، هنا يظهر الصحفي المحترف والمتميز فوزي بن سالم. اهلا وسهلا بك.
3: صباح النور حسين، صباح النور لكل سادة المستمعين. بطبيعة الحال تعب صحيح مدة طويلة، صحيح تقريبا 20 يوم من التغطية اليومية المستمرة في البطولة الإفريقية، تنحكيوا عليها لحظات، لكن قبلها حبيت تحية كبيرة أولا نقول مبروك لإذاعة الشباب هذا التتويج المتميز والإذاعة التونسية بطبيعة الحال، وتحية كبيرة لإدارة الإذاعة وإدارة الإذاعة التونسية وعلى رأسها السيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية السيدة هندة الغريبي، اللي مرة أخرى تأكد وأنه رأي العناية بالشباب هدف أول لإذاعة الشباب، لأنه تواجدنا في الكوت ديفوار لمدة 20 يوم تقريبا الإذاعة التونسية الإذاعة العربية الوحيدة اللي كانت موجودة في الكوت ديفوار في متابعة للبطولة الإفريقية أوسط وأصغر في كرة اليد، والحمد لله إن شاء الله وفقنا في تغطية جوز تظاهرات نتائج كما برشا، ثم برشا نقد ربما وأنا ما وصلناش هزينا لقب، ليه رانا هزينا لقب، وهذا هو الجيل القادم لكرة اليد التونسية. مرتين نوصلوا للدور النهائي، لعبنا الدور النهائي في الأواسط وهزيمتنا كانت بفرق جوز أهداف فقط، بفرق 3 أهداف في صنف الأصغر مع منتخب، أو نقول لك ونقول للسادة المستمعين وحبايب كرة اليد، راهو المنتخب المصري يفوقنا 4 سنوات عمل، يفوقنا في التحضيرات، يفوقنا في الإمكانيات، لكن القريب والعزيمة اللي ظهروا بها ولاد المنتخب الوطني التونسي أواسط وأصغر يلزمنا نثمنوها ويلزمنا نقفوا معاهم ونأطروهم ونواصلوا العمل في المستقبل حسان. وحبيت نقول وأنها رحلة صحيح كانت صعبة لكن كانت ممتعة جدا جدا جدا جدا، أنك تتواجد مع زوز منتخبات للشبان اللي هو الخط التحريري بتاعنا في إذاعة الشباب، العناية بالشبان وإن شاء الله نواصلوا على نفس المنوال.
2: فوزي أنت قلت رحلة ممتعة، وإحنا في الحقيقة مداخلاتك الكل استمتعنا بها، برافو فوزي بن سالم يعطيك ألف صحة، وما تنجم تكون كان فوزي بن سالم عنده بصمة خاصة ليه، برافو.
3: والحمد لله، وإن شاء الله بطبيعة الحال نواصلوا على نفس النسق ونفس المشوار، لأنه إذاعة الشباب منذ بداياتها الأولى وأنا سعيد جدا أن يكون موجود مع 3 ألقاب موجودين عنا، يلزمنا نثمنوها ويلزمنا نحكيوا عليها، لأنه كما نخدموا ونتعبوا وننجحوا يلزمنا نثمنوا هذا النجاح باش الشباب أكيد يتبعنا، واحنا نحبوا الشباب يتبعنا. وحبيت تحية كبيرة لأسرة كرة اليد التونسية اللي قاعدين يتبعوا فينا على مدى 20 يوم كاملة، ويعرفوا أخبار المنتخب ويعرفوا أخبار منتخب الأواسط ومنتخب الأصغر والمنتخبات الأخرى والعناية بالشبان، وأكيد في البرامج القادمة تو نرجع ونحكيه على هذه الرحلة اللي كانت مميزة جدا، وتحية كبيرة للإذاعة التونسية.
2: شكرا لك فوزي بن سالم، يعطيك الصحة، ونتقابل إن شاء الله قريبا في توب سبور نهار الجمعة الجاي إن شاء الله.
3: قبلها نرجع لستاد تروا، نبدلوا الاختصاص من كرة اليد، نرجع لكرة القدم وللكرة كرة الهواة الحقيقية. استاد تروا إن شاء الله نهار الاثنين نكونوا حاضرين بداية من 3 متاع 10.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة فوزي بن سالم. نمشي مباشرة الفقرة دريم تونسي.
4: دريم تونسي،
5: حلمة تونسية.
6: اليوم في حلمة تونسية باش نحكيو على شخصية تونسية اختارت انها ما تكتفيش بالنجاح الشخصي فقط، نحكيو على تونسي حول المعرفة والهندسة الى مشاريع ترفع اسم تونس في العالم. ضيفنا اليوم حسين هو فؤاد الكامل، مهندس تونسي ورائد اعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار. فؤاد الكامل قرا هندسة معلوماتية وتخصص بالانظمة الذكية، شفناه في تجربة مهنية خارج تونس طبعا بعد يحكينا عليها، ورجع لتونس وقرر يستثمر خبرته في بلاده، من هنا بدات واحدة من أهم مراحل مسيرته. دخل فؤاد الكامل عالم الهندسة الطيران وصناعة الطيران، واصل تجربته مع الشركة المختصة في تصنيع الطائرات الخفيفة اللي باش يحكينا عليها أكثر، ومن طالب هندسة إلى مهندس ثم رائد أعمال إلى تطوير التكنولوجيات المتقدمة في تونس. تبقى أهم حاجة في قصة فؤاد الكامل هي رحلته، كيفاش الفكرة تتحول إلى مشروع، والمشروع إلى إنجاز، والإنجاز إلى تجربة تلهم جيل جديد من المهندسين التونسيين. واليوم سي فؤاد معنا باش يحكينا على رحلة النجاح. صباح النور سي فؤاد.
4: صباح الخير
2: حسن.
6: مرحبا بك.
4: بيك عايشك.
6: نحب نحكيه على اهتمامك بمجال الهندسة، كيفاش كانت بداية فؤاد الكامل قبل النجاح اللي قاعدين نشوفه توا عالميا؟
4: والله الهندسة يعني حاجة تعجبني مدينة صغير. تحديات فيها مدينة برشا، يعني كنت نحب نختار اني اما سائق طائرة او مهندس. لكن في الاخير انا اخترت نكون مهندس، والحمد لله توصلت اني باش خلصت الميدان الهندسة الاعلامية، تحديدا اختصاص الانظمة الذكية.
6: والدراسة كانت في تونس؟
4: كلها في تونس، معهد نموذجي اريانا، وزارة تونس العاصمة، نابل، صفاقس.
6: دونك عملنا دورة باهية في الاختصاص هذايا.
4: لليوم ندرس، يعني نعمل في الدكتوراه نتاعي في الماجستير. لليوم يعني ندرس، الدراسة ما تنقطعش.
6: والمسيرة المهنية كيفاش كانت فؤاد؟ كنت تحلم بالمسيرة هذايا؟ مخطط لها معناها؟
4: تقريبا اي، اخترت ان نكون نخدم في الأنظمة الذكية والبرمجة من أنا صغير. لكن الطيران كان حلم آخر، كان هواية، يعني كنت حاجة نحبها برشا، نحب أي حاجة تطير، نحب نتعدى من دو ديمونسيون للتخزيام ديمونسيون اللي هي الفوق.
6: أي
4: والحمد لله يعني جات فرصة بعد الثورة باش ندخل في الموضوع هذا.
6: دونك قبل سنة 2011 ما كنتش في تونس؟
4: لا، كنت في تونس، خدمت شوية في تونس، وبعد 2009 جاتني فرصة أن نخدم مع شركة ملتي ناشيونال في الخليج،
6: أبو ظبي
4: دبي. وعملت يعني فيها خبرة مزيانة برشا يعني في ميدان الاتصالات.
6: قرار العودة إلى تونس كيفاش كاين فؤاد؟ خاطر نحن في معظم الوقت عرفتك اللي يقول لك جاتني فرصة لبرا وأنا مهندس وسالير خير وغادي نجم ننجز ربما، كيفاش كانت القرار معني؟
4: هي قرار فلسفي شوية. اللي يحب ينجح ينجم ينجح في تونس وينجم ينجح برا.
6: نجاح
4: عمل على ربي وعمل على روحه، يعني يقول انا باش نعدي حياتي ونعدي حياه برك، يعني اذا نعديها في الغربه ما كانش خيارني باهي حسب رايي. اذا قلت فلما باش نخدمها في الغربه نخدمها في بلادي
6: وتنفع بلادك. بالضبط،
4: طبعا تنفع بلادك وتطور بلادك ويكون عندك لامباكت في بلادك، البصمه نتاعك في بلادك. انت كان باش تخدم برا راك باش تخدم على خاطر الفلوس، وما كانش الهدف نتاعي، لكن كي تخدم باش ترجع شويه لبلادك اللي صرفتوا عليك، لاجدادنا اللي حبوا يبنيوها الارض هذه والدوله هذه والجمهوريه هذه. صراحه يعني مسؤوليتنا كمهندسين انه نشاركوا في النهضه هذيا وفي التنميه هذيا. والحمد لله كي رجعت لتونس يعني لقيت ارضيه خصبه نتاع ناس نتاع عباد تحب تخدم. وحطيت لي تفريد انا واخواتي اخويا وصحابي، ودخلنا في التحدي تاع صناعه الطائرات.
6: بالضبط، انت تو جبت لي على شقيقك سي فريد الكامل، انتم توأم هاك وفي نفس الاختصاص فؤاد؟
4: من نفس الاختصاص الاعلاميه. بعد هو عمل تعلم سياقه الطائرات في اوروبا. وجا يعني قال اوكي نبدا وهو يسوق وانا نصنع.
6: دونك في المشروع الصناعي انتم مع بعضكم، خلينا نقول في صناعه الطائرات.
4: اي بدينا بعضنا طبعا، يعني بدينا بعضنا 2012 من الشركه الاولى. الشركه الاولى كان تحدي كبير برشا، انه مشينا اشترينا يعني ليتلون تصاميم تاع طائره وبدينا نصنع من الصفر.
6: وهذا مهم الحقيقة، البداية راهو يقول لك ابدأ والبداية في ذهنك والنهاية في ذهنك. عفوا، انتم هكا بديتوا بالبسيط.
4: بالضبط، التصميم والبرمجة نتاع الخطة نتاعك ودراسة الجدوى ودراسة السوق ودراسة المستقبل مهمة جدا باش تنجم تنجح.
2: اليوم فؤاد الكامل قديش نجحت المؤسسة متاعكم في أنها تسوق من طائرة وإلى أي جهة تتوجه أساسا، دول الشرق الأوسط ولا دول أوروبية؟
4: والله الحمد لله، يعني المؤسسة متاعنا اللي هي تولت أكثر من مؤسسة، يعني نجحت تبيع 100 طائرات لعدة دول.
6: فما 12 طائرة عندنا رقم هكا؟
4: لا مئات
6: طائرات. أوكي
4: شركة أجناف يعني صنعت 100 طائرات، واللي هي شركة ثانية بعد الشركة الأولى. الشركة الأولى كانت احنا عملناها
2: المئات منذ احداث الشركة منذ انطلاق المشروع ولا سنويا؟
4: منذ انطلاق المشروع، من 2007. شركة ثانية أفيوناف يعني صانعة وبائعة 100 طائرات. أفيوناف والسوق بتاعنا يعني في العالم، يعني ما عندناش يعني تحديد البلدان معينة.
6: الولايات المتحدة الأمريكية عندي، أمريكا اللاتينية، شرق الأوسط، أوروبا،
4: وتوا قاعدين ندخلوا في الأفريق. أفريقيا طالبة بصفة يعني مهولة، وهي سوق مستقبل الواعد. بعد ليبيا إن شاء الله ماشيين يعني بوركينا فاسو، ماشيين النيجر، ديجا توغو طالبت، بعد جيبوتي. يعني الحمد لله بالسيرتيفيكاسيون اللي أخذناها من أمريكا وأوروبا وباكستان وبلدان هذيك الكل، نجمنا نفتحوا السوق الإفريقية. وديما ننصح الناس باش ما يحدوش السوق نتاعهم في تونس ولا في حومتهم ولا في مدينتهم،
6: يخليوا نجاح عالمي،
4: يخليوه يغزر بعيد، يغزر كبير، يعني مش لازم يعني يحدد الطموح نتاعه ولا حاجة برك.
6: ودريم تونسي ما فيهش حدود، لازمك تحلم.
4: عمرنا ما كان عندنا حدود، قطاج كانت تحكم في العالم، يعني في النهضة الإسلامية تونس كانت رقم واحد، قيروان كانت تنفع في العالم الكل، يعني وتوا ما فيش علاش تراجعنا ولينا نخمو، كان في رواحنا نخمو، كان في نظم نساوي نسلكوها، واحنا في الجينات نتاعنا ما عندناش الشيء ذا، عندنا حماس معين، عندنا قدرة كبيرة برشا، عندنا تفكير ريادي سيادي. ما فهمتش كيفاش ولينا يعني رضينا بالرقم 2 و3 و3، واحنا ما نرضاوش في العادة كان برقم واحد، يعني حنا باع هز الجنود بتاعو دار باش يحتل روما. يعني هذا
6: محلية التفكير نتاع مهندس هكا ناجح معناها بالكدي كما نقولوا احنا، مثال ياسر معناها مهم للشباب المهتمه كبريادة الاعمال والا معناها في مجال الهندسه زاده، خاطر اغزر التفكير هو قال لي من الاول تفكير فلسفي، يعني الانتماء والغربه وكل، لكن هو وطني بحت الحقيقه نتاع ربي. بالحق هذا النموذج اللي حشتنا به، يعني من مدارج الجامعه التونسيه ويرجع يستثمر في تونس ويخمم في تونس معناها عالميا، معناها انه يرفع رايه بليده. الحقيقه شكرا لك فؤاد، تحب تقول حاجه تختم بها؟
4: نشكركم انتم على الاستضافه، ونحب ان نوجه رساله للتونس الكل، راهو قيد باش نفيقوا أو باش نسترجعوا مكانتنا في العالم.
6: شكرا لك، بالضبط وقايت للنهضة هذه الحقيقة متاع ربي. شكرا لك فؤاد الكامل، مهندس تونسي اختار أنه يحول تكوينه العلمي المشاريع الصناعية والتكنولوجية عالمية.
2: شكرا فؤاد الكامل، يعطيك الصحة والتوفيق في مسيرتك ومحاولات اكتساح السوق اللي فيها برشة تنافسية في الحقيقة. يلا احنا هكا نكونوا لا وصلنا لاختتام لقانا معنا لقانا اليوم في الماتينال جون. أربكني دخول سليم القصيبي للاستوديو، مرحبا سليم. رافقناكم من 6:30 حتى للعشرة، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة بقية برامجنا على موجات إذاعة الشباب، تسمعون على الاف ام ولا على الديجيتال. بعد شوية موعدكم مع سماح الفرجاني، أجمل تحيات نزار الورتاني، سليم القصيبي وأميمة في الديجيتال وكل الخيانة اللي معها من المتربصين. شكرا ألا، يعطيك الصحة.
6: شكرا، تابعوني في ديمانش بلوس مع سوهي.
2: يلا تابعوا عمالة، إلى اللقاء، نتقابلوا إن شاء الله في كريزي ساينس مع 6 على 20 نهار لحد نهاركم.

0: الموضوع ولا يقلقنا ويأرقنا، خاصة مع انفتاحنا جميعا على مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ برشا على تأثيرات التغيرات المناخية، التغيرات المناخية اللي يشهدها العالم الكل، العالم أجمع يعيش على واقع تبعات السلبية للتغيرات المناخية اللي هو بالأساس سبب فيها الإنسان بدرجة أولى. اليوم باش نحكيو على التأثيرات السلبية هذه، كيفاش تتمثل، كيفاش ممكن تتمظهر وتأثر على الصحة العامة للإنسان صغار بصفة خاصة والكبار زيدة. هذاك علاش معنا اليوم الدكتور خالد كبوس، وهو مختص في طب الأطفال والحساسية، ومختص كذلك عنده الجانب البيئي الاختصاص وخبير في الجوانب البيئية الصحية. دكتور خالد صباح الأنوار.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة الشباب.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا، شكرا لك على اهتمامك الدائم بالصحة والمناخ ككل، جانب كبير توا نحسوا اللي الناس ولاو يعطيوها أكثر اهتمام أكثر من قبل، ولاو يستشعروا بأهمية الجانب البيئي وتأثيراته، وقت اللي بدينا نحسوا بالتأثيرات هذية على صحتنا
1: بالضبط.
0: وإحنا طويكة في الخريف دكتور، ونعرفوا الكل في الخريف قديش الإنسان يحس ببرش قلق، والقلق هذية ممكن يتمظهر في بعض الحالات الصحية على الصغار والكبار. كيف كيف؟
1: شوف أنا باش مهتم بالبيئة، أنا رئيس جمعية البيئة والتنمية المستدامة، وكطبيب دونك نجم نقرب البيئة للأبار الأمور السياسية واحد والاقتصادية وشيء نقربوها جدا للصحة المثماش واحد منا سنة في البحر في
0: أقرب شيء الميكرو دكتور.
1: مثماش واحد منا سنة في البحر في تونس ما حسش البحر سخون برشا، حتى في البحورات اللي مستانسين باردين اللي هما في الواحد في الشمال بنزرت وكل شيء
0: ما عادش تحس بعد العومة انك تفرشكت.
1: ليه؟ كانك في حمام
0: سخون الماء،
1: كانك في حمام. احنا قبل بحورات بنزرت الكل نتاع الشمال كي نعوموا فيهم يبداو نفرش سبتمبر نقولوا ليه بارد مشيش نعوم غادي هكا ولا بالعكس. اللي حسيناه سنة والعام نحسوه هذاك راهو ناقص الخطر. فهمت؟ هذاك ناقص الخطر اللي حكاو عليه العلماء نتاع البيئه والمنظمات والجمعيات كيما الجمعيه نتاعي. وتفكر قداش مره عملنا برنامج تولينا اكثر من 20 سنه نحكي على يعني. واحنا كي نحكيو راهو ما باليد الحين اللي يكون الاحتباس الحراري الكبير في الكون وفي الكره الارضيه وعمل منها ارتفاع درجه الحراره اللي هي جابت الكوارث الكل كما قلنا في البارح. فهمت؟ راهو عملوا العالم الواحد الصناعي الواحد الثوره الصناعيه نتاع القرن 19 والقرن 18 في انجلترا وفي اوروبا وفي امريكا وتوا الصين والهند، البلدان الصناعيه هما اللي كونوا هالمشاكل هذه كلها، واحنا قاعدين نحملوا برا احنا اون سوبي قال الواحد اون سوبي
0: تحملوا في تبعات
1: يعني صح
0: التصنيع
1: يعني صح. مش تقول لي عمل عليه اذا باليد حيله احنا عليها نحن. ثم حاجه مهمه برشا برشا، الوعي لازم نوعيوا الناس باش كل واحد منا يبدا مسؤول، يمشي مره تجيه الفرصه باش يتكلم في مثلا كونغري حتى ميديكال في كل شيء يقول رانا في تونس والا في البلدان نتاعنا قاعدين نحملوا في اللي عملتوه انتم قبل، ورانا مستعدين باش نعاونوا باش نتفادوا. وقبل هذا كل اذا ما ثماش وعي نتاع المواطن وعي بالامور هذه باش نعرفوا كيفاه نتصرفوا.
0: جوستومون دكتور خالد احنا نحبوا من خلال برنامجنا برنامج ديما لاباس انا نتوجه برسائل للمواطنين تو متفقين على الجانب الاوفيسيال معناتها هذاك الرسمي نخليه للجهات الرسميه. احنا نحبوا الحاجه اللي يمكن نكونوا اكثر مسؤولين عليها
1: في مستوانا
0: سلوكنا تصرفاتنا
1: في مستوانا احنا
0: ممكن نكونوا فاعلين
1: بالضبط.
0: احنا
1: بالضبط.
0: كيفاش نكونوا فاعلين بصفه ايجابيه ونقصوا من هالتبعات هذه الماكسيموم نتحملوا مسؤوليتنا معناها
1: نتحملوا مسؤوليتنا. شوف قبل كل شيء
0: الوعي
1: باش كي نتكلموا حتى صوتنا احنا وصوت بلاد اخرى صغيره
0: كيفنا احنا المشكل منين جاي
1: يعطيك الصحه نجم على مستوى مثلا شمال افريقيا على مستوى الدول العربيه على مستوى الدول الافريقيه نجموا برشا مثلا على مستوى البحر الابيض المتوسط ايوه يعطيك الصحه هذا كل الوعي فيش يزمنا علميا خاطر

0: فيها برشا علم نفهمه شنو هو هالتلوث وعليه جرى الاحتباس الحراري، وش يحب يقول الواحد الغازات الدفيئه اللي على راسهم يجي الواحد الثاني اكسيد الكربون لو سي او 2 الغاز كربونيك اللي نسميه من جاي الغاز الكربونيك ويجي حتى التنفس، لا مش التنفس نتاعنا اللي عمل هذا كل هو ان استعمال لي زينرجي فوسيل كيما البترول كيما الغاز كيما الفحم الحجري اللي خرجوا برشا الغازات الاحتباس الحراري في العالم وعملوا نوع من شفت كيما البيوت المكيفة عملوا على الأرض كيما البيوت المكيفة حتى سخنة الأرض حاولت مبسطها أكثر حد ممكن عملتك كيما البيت المكيفة سخنة الأرض هي اللي عملت المشاكل كلها. سخنة الأرض بدأ يذوب الجليد في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي وذاك جاب كوارث كبيرة كبيرة كبيرة برشا. كما قبلنا نرجع لحكاية البحر، البحر كي يسخن البحر هو نسميه احنا بوي دو كربون ولا بوي أكربون. البحر كما الواحد والمحيطات خاصة شي يعملوا يجبدوا هاك الغازات اللي تكون في المشاكل هذه ويهبطها اللوطة في البحر فهمتوا ليه ويخرج الاكسجين. الغابات كيف سي تنبوي اكربون على ذاك التول كي تنحي شجره راهي كارثه كبيره راهي جريمه تنحي شجره فهمت تقليع شجره باش يبني دار وباش يبني ليه ها ممنوع هذا الكل على خاطر البر ميكانيزم دو فوتوسينتيز اسمه يجبد الكربون الشيء الاخضر هذاك الشكل الموجود في الوراق نتاع الشجر يجبد هالغازات الدفيئه ويرجع الاكسجين ونجي نقصوها الشجره هذه هي تعيش فينا. داير يقولوا الغابات نتاع المناطق الاستوائيه يقولوا هذوك يسموهم لي بومون دو موند
1: رئه العالم
0: اسمها هذيك فهمت.
1: بالعكس هذيك هو زراعه الاشجار من بين الاكثر الحلول المطلوبه
0: يعطيك صحه
1: لمقاومه التغيرات المناخيه وارتفاع درجات الحراره
0: بالضبط. وتو يقول لك اذا مجبور باش نحي شجره تجرع شجره اخرى في بلاصتها باش يبدا كيف كل الواحد هذاك التوازن هذاك اذا يعطيك الصحة كي تزرع أكثر من شجرة. أما نحيت واحدة تحط واحدة في بلاصتها يلزم القانون هذا به كي نبدأ ماشيين وبكل أسف نشوف الناس اللي طي شكل الساك بلاستيك وكل شيء كنتعدي ونتعدى
1: مازال المشهد موجود للأسف موجودة.
0: تعرف الساك بلاستيك قداش يقعد باش يذوب في الواحد في الطبيعة 500 سنة أك الساك أك الصغير
1: اللي أنت ما تعطيهش أهمية
0: ولا بعشرين فرنك هذاك يقعد 500 سنة في الطبيعة باش أك اللي شفناه في البحر. أنا اللي لاحظت السنة في البحر الحريقة لي ميدوز عليه موجودين الميدوز عليه خاطر في العاده
1: السلحفات
0: تاكل الميدوز هي تولات كي تشوف ساك بلاستيك اخضر
1: وتغلط
0: فيه تمشي تاكله على اساس انه ميدوز تتخنق هي وتموت هي دونك بدات تموت برشا واحد
1: حتى وصلنا نحكيو على اندثارها
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه قريب تندثر هي تندثر قد ما تندثر هذيك قد ما يجوا لي ميدوز
1: ولي
0: ميدوز نعرفوا الامراض نتاعهم
1: وحتى السنه جات الميدوز باشكال اخرى يمكن اول مره نسمعوا بها البرازيلي
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذاك كله جاء من ارتفاع درجه الحراره احنا عندنا اكل الكراب جديد الازرق هذاك اللي جاي
1: للبحر الابيض المتوسط ولا حد يتباعوا ولا فيه هذاك كناش نعرفوها
0: هذاك جينا من البحر الاحمر ومن الواحد مش هو خايب فما ناس تقول اما هذاك عنده الموطن نتاعو وفين يعيش كان يعيش في البحر الواحد البحر الاحمر والمحيط
1: الهندي وحتى الدكتور يقولوا هو بده هاجر هذاك نظرا لارتفاع درجه حراره المحيط يعطيك الصحه
0: يعطيك الصحه
1: هاجر من الموقع نتاعو
0: وثم اخر حاجه شو يقولوها تقنيه نحاول نبسط قد ما نجم فهمت تقنيه هي الجولف ستريم جولف ستريم هو مناخ العالم يحكم فيها الجولف ستريم هو ان كورون فري
1: تيار
0: مائي تحت في المحيطات يمشي ويدور على الكرة الأرضية كل هو كيما تنجم تقول توازن الطقس في الكرة الأرضية وفي الكون هذا جاي من الجولف ستريم هو يسخن الماء والجولف ستريم يقف فهمت دونك امور راهي مضره برشا
1: برشا برشا المنظومه كلها باش تتاثر
0: بالضبط
1: المنظومه الطبيعيه الكامله باش تتاثر
0: بالضبط
1: وتحب الانسان ما يتاثرش اكيد الانسان داخل هذه المنظومه
0: نجي نسال برشا الانسان به ذوبان الجليد احنا في الواحد في القطب الشمالي والجنوبي ثم فيروسات وثم بكتيريات تحتك الثلج هذاك الكبير لها ملايين السنين
1: مردومة.
0: فما حاجة اسمها بيرمافروست في الأرض تاع روسيا ونتاع يسميوها كل هالبيرمافروست هذا فيه جبد وخبى وخزن الواحد الغازات ثاني أكسيد الكربون اللي كي يخزن ويخزن ويخزن ويخزن يبدأ هابط هابط هابط حتى هو يكون البترول بعد ملايين السنين. ما تجيش هكا فهمت الحكاية. احنا جينا عملنا انقبنا أكلي تخبى ليه ملايين السنين هذيك الأرض تحمي في روحها باش كون البترول فهمت انقبنا وجبدناه واستهلكناه عودنا خرجناه في الواحد وخرجناه بوتيرة سريعة اللي في قرن في زوز قرون برك أقل من 200 سنة مع عليها قلت لك الحكاية كلها راهي مربوطة بالبلدان اللي يسميهم البلدان الصناعية اللي هي أوروبا وأمريكا. هذاك كما قلنا فيروسات كانوا راقدين في تحتك الجليد يخرجوا ويعاودوا يكونوا برشا حاجات. الحشرات شتولي أقوى وشتولي ريزيستانت أكثر وتتبدل كما قلنا مثلا طلعت الحراره الحشرات دي كانت موجوده في المناطق الاستوائيه شطلع للفوق والحشرات هذيك تجيب امراض كما الباليوديزم اللي احنا نعرفوه كان في المناطق الاستوائيه نتاع الافريقيه ولا مناطق البلدان للعالم الثالث بصفه عام شتولي جينا لنا احنا ثم حشرات توجيتنا تجيب امراض كبيره كبيره كبيره اللي احنا ما نعرفوهاش. كي نقولوا ما نعرفوهاش ماناش خير من احنا افريقيا الاستوائيه ليه بالعكس هما كونوا مناعه ضد برشا حشرات.
1: اما هي جديده بالنسبه للناس
0: اما لينا احنا جديده وتنجم تعمل كوارث كبيره كبيره كبيره كبيره. امراض الجلديه تبدلت الشمس وسرطان الواحد الجلد وسرطان
1: عفى الله الجميع معناتها
0: نسب
1: نسمعوا بها
0: كثر احنا السرطان كثر مناش كثر السرطان من طريقة العيش متاعنا جديدة هذه اللي جت بعد الحرب العالمية الثانية اللي هي ناكلوا في اللي يجي التلوث متاع البترول واحد ومتاع الواحد متاع البنزين ومتاع الكيفر ومتاع العشرين الف حاجة فهمت هذيك كلها تعطي سرطان. الصناعات الكيميائية وفي الأول كانوا يطيشوا في الواد الواد يهبط البحر وبعد يجينا في وسط ياكلوا الحوت هذا كل يجينا احنا اللي ميكرو بارتيكول نتاع نسميهم نتاع البلاستيك كيف كيف ياكلوهم.
1: وهنا علاش دكتور أهمية برنامج الصحة الواحدة
0: بالضبط
1: هذا اللي تخدم عليه قاعدة وزارة الصحة التونسية على خاطر راهو كيما قلنا كلها حلقات في سلسلة مربوطين ببعضهم صحة الحيوان من صحة الإنسان
0: بالضبط
1: من صحة
0: بالضبط
1: النبات كلها صحة واحدة هذه هي الصحة الواحدة.
0: سامح الواحد الحوت اللي ناكلو فيه راهو قاعد يتغذى بالميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك والميكرو بارتيكول نتاع البلاستيك راهم كارثة
1: التلوث نتاع البحر اللي صاير.
0: سامحني شو يوصلوا يعملوا
1: التلوث شكون من الانسان
0: من الانسان ومن البلدان الاصطناعية باش نقولوا ما نجاح نعملناه ما احنا خاطر ما عندناش الامكانيات باش نعمل هذا كل احنا العشوائيه نتاعنا وتطيش البلاستيك وكل شيء زاد منا احنا فهمت البلاستيك زاد حتى في اوروبا قاعدين يطيشوا اللي ميكرو بارتيكول دو بلاستيك فيهم ماده نسيت اسمها سامحني الماده هذه تعمل عندها مفعول سلبي كبير على جيبان الصغار كما نقول
1: على الخصوبه
0: انت توا اسهل جماعتي لابراتوار الطب الالهيين بهذا يقول لك يا حسره نتاع الراجل نتاع 60 سنه نتاع سنوات 60 سنوات 50 راهو توا
1: اثرت الخصوبه تاثرت
0: بالضبط الحيوان المنوي راهو تبدل كان ما نحبش نقول هكا كلمه نغلط الناس اما النسبه المئويه نتاع الحيوان المنوي عند الراجل توا ولات اقل برشا من قبل هذه الاولى عند تاثير كبير تاثير كبير على خاطر فيها هذيك اكل بلاستيك هذاك وبرشا حاجات كيميائيه اللي قاعدين تطيش في فين يجي عندها تاثير على الهرمونات نتاعنا عندها تاثير على الهرمونات النسائيه ولا تمشي برشا للراجل وكيف كيف فيس فيرسا عند
1: اضطراب التوازن
0: بالضبط احنا الواحد
1: هرمونات
0: هاني شو نقول لك حاجه
1: اخرى ذكوريه والانثويه
0: ذكوريه والانثويه كما قلت اللي زافورتمون سبونتاني فنسميهم
1: الحالات الإجهاض.
0: الإجهاض الموجود توا ثم برشا حالات مش مفهومة
1: اللي تصير فجأة ما عندهاش السبب.
0: يعطيك الصحة زي من التلوث. عندنا التشوه للواحد اللي عند الجنين كيف كيف عند زي من التلوث. هات نحكي لك شوية على اختصاصي أنا والصغيرات اللي قاعدة نلاحظ فيه كل نهار. المرض الربو زاد برشا برشا برشا. ثم لي ميكرو بارتيكول دو ديزل تتسمى اللي سايبهم الكيران تاع الواحد الديزل تاع المازوت كما نقولوا فهمت. ميكرو بارتيكول هذوك يعملوا السرطان ويعملوا التهاب الرئوي ويعملوا قاعدين اللي انا لاحظتها يزيدوا في الحساسيه برشا برشا برشا برشا وقاعدين يعملوا الربو اللي كان في تونس قبل راهو زاد برشا برشا برشا. النسبه المئويه نتاع الربو عند الاطفال عند الاطفال هذه عاد اختصاصي ونعرفه وانا مختص في الواحد في الحساسيه وفي حكايه الربو الاطفال قاعد يزيد قاعد يزيد وملاحظوا انا بالعين المجرده كما نقولوا فهمت
1: تجربتك انت الخاصه معناها
0: قاعد يزيد وهذا كل من تلوث الهواء والصغيرات قاعدين يتنفسوا. نمشيوا للماكله الماكله مش قاعدين ناكلوا احنا ناكلوا في حاجات ما نعرفوهاش حتى شنو هي فهمت نعرفوا حتى شنو هي كل الجو وكل واحد وكل السكر وكل شيء بالسكر
1: صحيح كلامك دكتور وقت معناتها التعبير هذا المصطلح ما نعرفوهاش حتى شنو هي
0: بالضبط
1: على خاطر حتى كي تجي تحب انت واعي تحب تقرا تعرف اللي امبوسيبل كنت نجم تقراها شنو مكتوب على البواط هذوك
0: بالضبط
1: مستحيل تقراها كوش كنت باش تدور بالبلوب
0: لا وأبار
1: وحتى كان قريتها زعما باش نفهمها انا مواطن عادي
0: يعطيك الصحه ما ذاك خونا توعي شنو
1: حتى كان مستويه معناها متعلمه مستويه الاكاديمي مرتفع
0: شوف
1: مانيش مختص ما نجمش نفهمها
0: واللي نعرف اللي ثم نسبه ما يكتبوهاش كي تبدا نسبه صغيره برشا مكتوب وحنا نعرفوا الانسان والامور الواحد مثلا الغدد نتاعنا وكل شيء تتمس بحاجه صغيره صغيره صغيره اقل من اللي قاعد يكتب
1: يا ما دكتور باهي وهو عام بعد عام وشهر بعد شهر وعام بعد عام شيء تتراكم حتى الحويجات الصغار باش تولي كبيره
0: بالضبط.
1: ولا قدر الله على طويل باش تبدا تعطي بعد تقول مناش هذايا مناش ماك الامور اللي صارت سنوات تلتين وانت هاك بديت تحكي على الربو دكتور وصحه الجهاز التنفسي بصفه خاصه عند الطفل
0: بالضبط
1: الطفل اللي هو رجل المستقبل
0: المستقبل
1: شنو الحساسيه كيفاش تاثرت دكتور بارتفاع درجات الحراره مثلا في الصيف هذايا كيفاش الصغيرات معناتها
0: الواحد
1: تعاملوا
0: انا مثلا الإكزيما أتوبيك احنا نسميه فهمت قاعد نشوف في العادة يجيني في الخريف يجيوني هكا فهمت في الصيف جاوني حالات جدد متاع
1: حساسية جلدية
0: حساسية جلدية عند صغيرات ممكن البرودويات اللي قاعدين يعملونا فيهم فهمت ثم رقابة صحية ما ثمش رقابة صحية ما نعرفش نقطة استفهام كبيرة برشا على كل حال طريقتنا في العيش جديدة في الأكل وفي النوم وفي اللي قاعدين نشربوا فيه واللي نستعملوا فيه كما قلت وكلي برودوي هذوكم برشا حاجات برشا حاجات جديدة قاعدة موجودة اللوبيات متاع الصناعيين النسقويين رد بالك تحكي على كي ساك مش لازم فهمت الدويات ممكن دويات كلها شكون قال احنا دويات وليت من كل صدب فهمت
1: من كل صوب واحد
0: من كل
1: جيد المهم تصرف على الدواء والدواء غالي
0: يعطيك الصحه ومانيش متحقين برشا سامحني اعطيت صوره من صوره سلبيه برشا وشويه هكا
1: ساعات الصدمه تتفيق تخلينا تعرف انا دكتور علاش حبيت انك تكون حاضره معنا ونحكي ونطرحوا على السوجي هذايا والاشكاليه هذايا توا المشاكل هذيا اغلبيه الناس ولات واعيه بها
0: اي
1: حكينا عليه
0: بالضبط
1: بصفة خاصة معناتها الصيف هذايا بأكثر معناها زدنا ركزنا عليه
0: بالضبط
1: عارفين المشاكل شنية وفي بالنا التأثيرات السلبية وحتى فما برشا تأثيرات أخرى دكتور تويكا الناس الكل معناتها تقعد تشكي مثلا من أوجاع الرأس ولا نسبة كبيرة الناس الكل عندهم الجانب القلق النفسي هذا زاد موجود برشا أمور أخرى اللي بصفة خاصة تلقاو معناتها فصل الخريف والتغيير النسق والامور كلها تلمت مع بعضها النتيجه انه شخص مش مرتاح برشا ضغوطات برشا امور تلمت مع بعضها مع الامور الصحيه تولي
0: الأمور النفسانية تحكي.
1: شنو نجمو نعمل؟ أنت دكتور مختص من ناحيتين. اليوم أنا نحب ناخذ من عندك أنت مجموعة من التوصيات.
0: به التوصيات هات هات نحاول من
1: مواطن. هاك فما حاجات نتحكموا فيها، حاجات ما نتحكموش فيها. خليني أنا نلعب في ملعبي في الحاجات اللي نتحكم فيها.
0: هاني اش نحكي على الصغيرات الحاجه اللي نفهمها بيدي. ايوه الصغيرات
1: وهو ننقذوا الاجيال الجديده على قليله رغم كل شيء،
0: وهو اللي راهو يمشي مع الصغيرات يمشي مع الكبار. حسب رايي، حسب رايي المتواضع وما نحبش ندخل في الامور النفسانيه، عندها المختصين نتاعها.
1: مش الامور النفسانيه، خلي انا جبت لك الامور النفسانيه. قلت لك بتبيعته هو فصل الخريف معروف انه ياثر على الصحه العامه والنفسيه
0: والمصروف وبرشا حاجات والكريديات والمشاكل واحد عندنا، ويخرج ماك اللاوعي نتاع الصيف باهي وموجود باش الانسان يرتاح. ريحوا على فهمت نفوسكم ساعه بساعه فهمت. شوف انا حسب رايي في مستوانا احنا الفردي، كل انسان منا يحاول يرجع للعيشه القديمه، طريقه الاكل نتاع والدينا القديمه، الطريقه القديمه، الخبز الشعير، الخبز القمح، وينقص ما هو ورا كي تنقص ماك الواحد، والباجيت هذه انا حسب رايي كارثه في تونس، كارثه. لازم نلقاو لها حل، لازم نلقاو لها حل فهمت. الباجيت راهي هي قاعده تضر في الواحد، هي اللي قاعده تعمل في امراض السكر، هي اللي قاعده تعمل في السمنه، هي قاعده تعمل في فهمت. نرجعوا للطريقه القديمه اللي كانوا يعيشوا بها، الحاجات الطبيعيه نتاعنا كما قلنا زيت الزيتونه، الخضره واحد، رغم اللي احنا نخافوا توما الماء اللي قاعدين نسخوا به في الخضره، رغم مبيدات الحجرات في في في في, في, في الزراعه راهي حاجه كبيره.
1: وقتها باش ندخلوا في حلقه مفرغه.
0: لا شوف شوف كان تحب نتعمقوا برشا في امور بيئيه، راه مش نتاع برنامج
1: دكتور. خلينا في الجانب الوقائي اللي نجموا من خلال توصياتك انت نعاودوا ناكدوا عليها،
0: تاخذ الخضره
1: من غير الخضره خاطر وقتها كل حاجه نجموا ننقدوها.
0: لا لا مش
1: نقولوا فيها وعليها.
0: سامحتي مش نقدر، وهذا الواحد هذا حقيقه
1: فهمت. حقيقه اما قلت لك معناتها تعرف نتجنبوها
0: في مستوانا احنا،
1: ما ندخلوش في حلقه مفرغه.
0: في مستوانا احنا
1: شنو رايك؟ شنو رايك؟ نسمعوا نغم ويجي وقت الاخبار، خلي السادة المستمعين شدوه معنا شوية بعد الأخبار.
0: اتفضل.
1: باش نواصلوا توصيات الدكتور خالد كبوس، شنو نجمو نعملوا باش نجنبوا رواحنا وأولادنا كل هالمشاكل البيئية اللي صايرة عبر العالم من جراء تغيرات المناخية.

0: بعدني بحبه وعلق.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك اليوم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع، يجمع مشاركين من مختلف دول العالم للتواصل والتكوين الرقمي. رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أفادت بأن الجمعية ستقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا.
4: مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية سجل مشاركتنا في الحدث العالمي 25 ساعة بدون توقف التواصل عن بعد اللي تنظمه المنظمة العالمية من أمريكا Connected Nation في محاولة للدخول في موسوعة جينيس بمناسبة احتفالهم بتأسيسهم ل 25 سنة. احنا الجمعية الوحيدة من تونس ومن الوطن العربي بالشارك في الحدث هذايا. المشاركة متاعنا قدموا فيها كل ما قدمته الجمعية للتعليم في التمكين الرقمي للمدرسين أو تعزيز قدرات الشاب الطفل التونسي في المهارات وكيف أنه أصبح منتج للمعرفة والتكنولوجيا. سيكون عنا حصة تدريبية مباشرة حول تطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي تساعد المعلمين والكلام ده في التعليم.
3: توصل فتح باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبة في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أكدت في بلاغ لها أن الترشح يتم وجوبا عبر المنصة الرقمية للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات نقطتين. في العالم، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف وإيران عباس عرقجي أكد خلال لقاء في الأمم المتحدة عدم وجود بديل عن الحل الدبلوماسي لأزمة الخليج. وقالت الخارجية الروسية في بياننا اليوم إن الوزيرين بحثا القضايا الإقليمية والدولية مع التركيز على تطورات الوضع بشأن إيران. والمندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يستبعد اليوم أن تصبح المنظمة منصة لعقد الاتفاقية المستقبلية المتعلقة بأوكرانيا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
5: عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
6: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفاء.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. معكم واصلين لقاء حتى للحداش قبل موجز الأخبار. كنا إذن مع الدكتور خالد كبوس وهو طبيب مختص في طب الأطفال والحساسية، رئيس جمعية البيئة والتنمية المستدامة. مرحبا بك معنا من جديد دكتور خالد، موصلين اللقاء معك قبل موجز الأخبار. شدينا انتباه المستمعين الكرام وقت اللي بدينا نحكيوا على النصايح ونقدم بعض التوصيات الخاصة بك، فيش احنا الجانب اللي يخص المواطن العادي اللي نجم هو يتحكم فيه ويتصرف فيه باش يحمي روحه من التغيرات المناخية الحالية والمقبلة والتأثيرات السلبية على صحته العامة. العنوان الكبير اللي انت قلته لنا قبل موجز الأخبار، العودة إلى النظام الغذائي القديم متاعنا اللي عرفناه على جدودنا،
1: اللي يعيش أجيال وأجيال، واللي عرفناه على جدودنا كما قلت على الكبار نتاعنا، واللي يقرب للامور الطبيعيه. دونك نرجعوا ناكلوا طبيعي، نتصرفوا طبيعي، نلبسوا طبيعي. رد بالك كي تلبس اعمل طله شنو فيها، فهمت؟ كان الكل هكا الواحد
0: نوعيه القماش مهم جدا، مش اللي يجي مش يهمك كان الديزاين اللون الموديل، لا مش هذاك زاد اللي يهم، زاد القماش شنو
1: راهو شيء اخر. حاجات في الصين قاعده تعمل، راهو يخرج لك بالواحد ب 500 الف قطعه وشيء، شنو شي يثبتها، وخاصه انك الالوان اللي فيها هذيك كلها دي برودوي شيمي. نحاولوا نبعدوا على كل ما هو اصطناعي قد ما نجم، قد ما نجم نبعدوا عليه، نبعدوا على الدخان، واذا نجتنبوا التدخين. راهو كان ثماش حاجه زاده كيف كيف الضر، خاصة الجهاز التنفسي نتاع لا وتعمل سرطان، فهمت؟ من الحاجات اللي لي ميكرو بارتيكول دو ديزيل اللي هما مضرين برشا برشا برشا، لا هذيك امور نتاع دولة وامور نتاع اذا تنجم تحب كان ما تقلقش ولا يلبسك الواحد
0: بابيت
1: بابيت نقص نقص برشا، خاصة انا نشوف في شباب محلاهم يبداو على كتروتينات وكل نشاط ولا على بسكليت وكل شيء، لا هذاك راه رد بالك راه كي تعمل مجهود تولي تنفس اكثر وانت في الكياس بين الكرهب. اعملك الواحد
0: والله هذاك دكتور توا انت حليت ملف اخر معناتها هكا، معناتها مسيت حاجه ياسر مهمه ما نجمش نعديها من غير ما نقول عليها كلمه. الشباب اللي على التروتينات تعرف معناتها مؤخرا قاعدين يخرجوا في ارقام حقيقه والله تخوف. الشباب تلقاها على التروتينات تزكزيك هذيك بين الكرهب ولابس الكاسك يسمع في الموسيقى زيدة، معناها حتى التزمير ولا حاجة ما يسمعش بالكدا، ماهوش لابس الكاسك، معناها الطرق الحماية الكل ما فما حتى حاجة، لا ركيبو محميين لا راسو محمي. بالطريقة هذيك ولا حقيقة قديش حاجة
1: فما حوادث، راهو 100% فما حوادث
0: ياسر مخطرة، يلزم معناتها التركيز أكثر فأكثر على الحكاية هذه. زيدوها انه قاعد يستنشق في الدخان نتاع الكيران والكراب
1: نتاع الديزيل، الميكرو اللي يضروا واللي راهو حاجه حاجه من فيها بيانات علميه، اللي يضر هما لي ميكرو بارتيكول ديزيل،
0: الجزيئيات الصغيره هذيا
1: الصغيره للديزيل للمازوت كما نقولوا، فهمت؟ هذيك موجوده. نبعدوا على الواحد، انا نحب نحارب السكر. السكر راه مش ماهوش مش لازم، راه كل حاجه فيها سكر، تاكل تفاحه فيها سكر، تاكل البطاطا فيها سكر،
0: معناها من غير ما تزيد تضيف سكر مضاف هذاك
1: ماهوش ما ثماش عليه قاعدين نزيدوا فيه. وهذاك تو السكر مازال قاعده حاجات تظهر، خاصة السكر الاصطناعي للصغيرات الحلوى والشوكولاتة فيه واحد فيه فيه نوع من الادمان. السكر فيه نوع
0: إدمان.
1: من الادمان
0: ادمان جوستومون، يحس عنده رغبه كبيره
1: يعطيك الصح
0: للسكر.
1: اي اي اي هذاك انا الملح انا نعرفوه عنده مدار اخرى ما يدخلش في الميدان نتاعنا احنا هذا. سامحني الدويات اتوريا ترابير، فهمت؟ الدويات برشا شنو هي الحكايه، برشا دويات وبرشا مراهب وبرشا مراهب وبرشا واحد هذيك قاعده تعمل في الحساسيه نتاع الجلد. حكينا على القبيله على المشاكل الانجابيه اللي جايه من يعطيك الصحه المواد هذه اللي تدخل في كل ما هو هرمونات نتاع نتاع دو بروكرياسيون كيما قلنا، حكينا كيفاه المراه ما عادش البويضات راك تعرف ثم مخزون بويضات عند المراه ولا اقل، الحيوان المنوي عند الراجل زاد نقص هذاك بكدا بكدا هذاك نجم نقولوها، الحشرات اللي بالواحد بالارتفاع درجة الحرارة وتتقدم
0: ظهرت
1: تجيب لك أمراض كبيرة كبيرة كبيرة، الواحد كيف التعفن الغذائي واحد ليزانتوكسيكاسيون أليمونتير، وخاصة عاد ما نوصلوش الأمراض الكبيرة اللي نسيناها قاعدة ترجع، هذا الكل من الواحد الدفء اللي ولا كبير موجود في الأرض هذا، وانخرام هالمنظومة هذه للواحد الطبيعية، وش ترجع برشا أمراض اللي كنا ما نعرفوهاش اللي كنا نسيناها ونساوها أبائنا واحد وكل شيء
0: تعاود تظهر،
1: يعطيك الصحة تعاود تظهر
0: نتيجة للفينومين هذا،
1: نتيجة للفينومين هذا. تو في مستوى الأطفال كل ما هو اصطناعي نبعد عليه، كل ما هو راهو اللمجه راهي اللمجه برشا بلدان.
0: خلينا نبداو بالرضاعه الطبيعيه دكتور، شنو رايك؟
1: الرضاعه الطبيعيه من احسن حاجات
0: الامهات
1: يلزمها هي ترضع
0: الشابات حديثي العهد بالولاده والامومه، راهو الرضاعه الطبيعيه ابدا بها هي حياتك مع طفلك.
1: يا ام يا باه يا محترمه، راهو كي ترضع صغيرك تنقص الواحد الريسك نتاع سرطان الثدي.
0: ايوه كلها منافع
1: هذه زعما نعرفوها.
0: باي فبدأ. لغه تحب نحكيو لك باي لغه نحكيو لك، كان تحب بلغه الفلوس نقول لك باش تربح في مكتوبك حاجه كبيره ياسر، كان نحكيو صحه وهي الاهم
1: بالضبط،
0: معناتها منافع لا تحصى ولا تعد ليك وللطفل لا تحصى ولا تعد. وزيد اضافه الى الجانب معناتها الحب والمشاعر اللي ما نجموش نوصفوها ولا تقدر زاده هي بثمن، نبداو بالرضاعة الطبيعية والباقي الكل قد ما نرجعوا للطبيعة قد ما باش نقصوا على رواحنا وعلى أولادنا المشاكل المستقبلية. وانت ونحن نمشيو بالقياس، معناها نمشيو تحت هالعنوان الكبير هذا.
1: اي مثلا انا نفضل كي ودي ولا بنتي تعمل لمجه تعمل ساندويتش باش تاكلو في بلاصه تحط فيها كل مش عارف انا شنو كل الحاجات الاصطناعيه اللي تاخذ تشريهم من الملاح، اعمل وحدك اعمل وحدك، شويه زيد شويه قرص شويه هكا زيد اعمل هكا اورك شويه عظم
0: جي ابن وما تاخذش برشا وقت
1: وبيه ما فيهاش شكل واحد ما فيهاش شكل
0: تعرف شنو موجود فيها.
1: اي يعطيك صحه تعرف كل شيء اللي فيها، ما ثماش امور اللي مضافه اصطناعيه ديما انا خاف ما
0: الاضافات الاصطناعيه هذيك اللي تخوف والمواد الحافظه
1: بالضبط. انا قاعد نشوف في الواحد الرجي للشوكولاته قاعده تزيد، وهي مش الرجي للشوكولاته، الشوكولاته تعمل شويه الرجي شوكولاته الكحله اللي هي شوكولاته طبيعيه وصحيه اون بلوس فهمتوا فيها البوتاسيوم وفيها برشا حاجات وتريض تريض بيك تكلموا بكدا بكدا
0: يا ما ذيك بالنسبه للمكونات اللي يقع فيها احترام الدوز لي دوز اما يا هل ترى هي موجوده فيها المواصفات هذيا
1: يجيني هكا منفوخ وعنده كل خاطر كل شيء نبدا بشوي بشوي نلقاه كلي برشا شوكولاته جايبها شكون من طرق ما نحبوش نقول
0: الله اعلم المصدر نتاعها
1: محاسيل تثبت في اللي تعمل فيه ولا لا فهمت باهي مش باهي في وسطها فهمت ولا يحطوا فيها شوكولاته الويل دو بالم ولا في بالك 70% شوكولاته 40% شوكولاته يقول لك يعطيك صحه فيها فيها فيها فيها زيوت اخرى
0: مهدرجه مش معناتها اختار ومخاطر لا تحصى ولا تعد. دونك دكتور
1: بالضبط.
0: وقت تهي بالنسبه للموضوع الاساسي هذايا نتاعنا كيما قلت نرجع للكلمه اللي انت قلتها العوده للطبيعه
1: يعطيك صح نرجعوا للطبيعه ونمشيو على ساقينا شوي راهو السمنه راهو السياره واحد
0: راهو في المسالك الرياضيه ما فيهاش دخان كراهب وكراهب
1: يا سيدي امشي حتى مش مشكل اما راهو طريقه العيش نتاعنا كل شيء بالسياره وكل شيء بالواحد راهي مضره برشا راهو الافراط في الوزن يزيد هالمشاكل هذم كل ويزيد الامراض هذم كل لعل الامراض مثلا الرب انا كي نداوي صغير زايد في الوزن مش كيما نداوي صغير وزن متزن فرق كبير ونشوف حتى في نشوف التحسن الحاله عند هذا
0: تختلف, تختلف انت وزن
1: الطفل, انت وزن صغير.
0: شكرا لك دكتور خالد كابوس, رئيس جمعية البيئة والتنمية المستدامة وطبيب مختص في طب الأطفال والحساسية. شكرا لك على كل التوصيات اللي قدمتنا, على كل المعلومات. تلقاو ان شاء الله في مواعيد مقبلة. شكرا لك دكتور. موصلين لقاء بعد قليل مع فقرة صحة لك.

0: دي ملابس صحة ليك.
1: صحة ليا وصحة ليك وصحة للجميع إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. وصلنا لي آخر فقرة من فقرات لقانا بعد الموضوع الأساسي اللي حكينا فيه على التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الصحة عامة. معنا الآن لبنى دمس خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار، مرحبا بك معنا اليوم. باش تحكي لنا لبنى على مجموعة من الأعشاب موجودة عنا في الكوجينة متاعنا في الدار، المنافع متاع الأعشاب هذية مادام موجودة عندنا علاش تمشي خسارة؟ نستنفعوا بها، فاش زعما تنجم تفيدنا؟ لبنى صباح النور.
2: عسلامة، صباح الأنوار ليك والمستمعين الكل، إن شاء الله ديما في صحة وعافية.
1: آمين. هاي لبنى،
2: هو التلمة ولات معناتها رجعت الأعشاب الطبية والحشايش كما نقولوا لي غران هذوما لي زيبيس، الناس الكل ولينا نشريو وساعات تنساها الحاجة وتنسى سختو لشنوها هي النافعة. معناتها ساعات نحطوهم الكل في حكم وفي الأخر نقعدوا نغسلو لهم، وقت توجعنا سنتنا ما نعرفش شنو نعملوا، وقت يوجعنا راسنا ما نعرفوش شنو ناخذ،
1: ننسيو وقت اللي نحتحقوا حقيقة ننسيو معناتها كل حاجات اللي المعطيات والمعلومات اللي عرفناها ننسيوها.
2: دونك اليوم مش نعمل هكا ريكاب صغير باش الناس وما تخملوا امورها وتنجم تحط على كل غران ولا عشبة شنو
1: الاستعمال نتاعها. وي
2: مثلا عندنا القرنفل. القرنفل معروف اللي هو مسكن الالام الاسنان اكثر حاجه. دونك نجمو نعملوه مغلي، نحطو كعبه القرنفل في ماء سخون، هذاك نعملوه يا اما نحطوه في الفريجيدير يا اما نضمطو بيه كل يوم. عندنا الكركديه. الكركديه راهو ديما عملنا هديته وجبدنا عليه في الصيف يبرد وباهي كوم مشروب، لكن اكثر حاجه وقت نجيو نستعملوه معناتها الحاجة الطبية ينقص ضغط الدم.
1: وعلى فكرة لبنى تتفكر انت الوصفة اللي عملناها مع بعضنا، الوصفة متاع الكركديه البارد المنعشة رائعة رائعة. انا كنت قبل قلت لك راهو في الوصفه الاولانيه اللي هو مغلي هذيك وسخون
2: طيب المراره،
1: ما معناتها التجربه كانت ماهيش باهيه الحقيقه، اما بالعكس مع المشروب البارد هو مشروب منعش ولذيذ ومعناها حقيقه معناتها تنجم تستفيد منه.
2: اغلب الناس يحسبوا ما يخرج الحموريه في الماء البارد، الوقت هو يخرج بالباهي واللون
1: يخرج بتجربه شخصيه يخرج ولا يعطي لون رائع معناه. حقيقة ما انت حاجة بيه يجربوها تستفيدوا منها. أيوة
2: عندنا النعناع، بفهم النعناع احنا حتى في الصلاة نحطوه في العصبين، معناتها تواسة ياسر نستعملوا النعناع. دونك النعناع أباغ الماكلة هو مواد الأعصاب، به برشا القولون العصبي وجيعة تشدنا في كرشنا حتى لو جاعة متاع الرأس صداع. دونك معروف يا إما في التاي يا إما نخليه مغلي زيت النعناع. الكمون معروف الغازات والانتفاخات، ديما تبدا عنا غازات كرشنا مقلقتنا نعملو كمون. خل التفاح هو مش من الاعشاب لكن ديما نزيدوه في الحاجات اللي نعاونوا بها الجسد متاعنا وديما موجود في الكوجينة. التنحيف مثلا تبدا عنا حبوب في الجلدة نمسحو بها الخل التفاح. الدهون الزايده الكل في بدنا كيس مين مغرفه ولا مغرفتين خل التفاح. عندنا التنظيم الهرمونات سخطو للمراه، عندنا البرتقوش سخطو في البيريود نتاع المينوبوز ولا بيريود دي ريغل، البرتقوش ياسر تحفو برتقوش مرتقوش معناتها كل واحد كيفاش النطق نتاعو.
1: المغلى نتاعو عنده منافع بالنسبه للمراه في الفتره هذيك ينحي كل هبات سخونه ولا
2: وينظم زاد السيركيلاسيون وقت اللي غادي تبدا التعثرات. دونك الثوم معروف هو مطهر قوي وزاد معناتها سهل هذاك العملية تاع التونسيون طايب ولا ني.
1: تقصد شوية المكالمة للبث معناتها نتاع التسجيل نتاع المكالمة، عاود لنا شوية. الثوم
2: مطهر معناتها عنده فيروس قوي مثلا فيروسات ديتان ضغط في الشرايين. دونك الثوم لازم نتمثل الماكلة متاعنا الكل كان في برود وكان في عجة وإلا هو معناتها طايب مصموط، وإلا اللي نجم يكتو نستنى منه تبدأ به البابونج معروف بعد صديق القلب وتنفس الزكام. البابونج غولاكسون على الأخر ناخدوها كي نحط الواحد ساعتين لازم نجموش نرقدو نحطو
1: واضح
2: ليانسون نجم نربطو بالنعس باهي برشا تحديات احنا سيستم ديجستيف نتاعنا كركم يمشي اونتي اوكسيدون يقوي باهي للمفاصل تدوم على عسل واحد والا نحطو في الماء. عندنا الحلبة مدرب الحليب للمرء معناتها النافذ عندنا زادة سمن الحلبة راهي
1: المكلمة للأسف متقطعة برشا لبنى معاش نفهمو فيك بالكدا.
2: ألو
1: إيه اليانسون الكلمة الأولى على اليانسون ما فهمناهاش أول حاجة أول منفع اليانسون ثم كمل مع الحلبة.
2: اليانسون كما قلنا به كما النعناع به بالغازات والحلبة هي مدرة للحليب ومسمنة سخطو معناتها الناس اللي ضعيفة
1: يعني يحبوا معناتها يزيدوا في الوزن
2: يزيدوا
1: ديما المشكلة متاع الحلبة حبيت ولا يقولوا حب ما تعملش ما تقلقش تعملش الريحة
2: البودر هاكا نزيدو في البتيسة بطبيعتها موجودة في البتيسة السنجبيل خسارة الوزن منحف معناتها نزيدوه في البودر وزيدها فيه غلاكسون زنجبيل بذور الكتان لوقف الشهية معناتها الجير نتاعها كي تسيبوا فيها غرطة ولا ثلاثة دونك هذيا تنجم معناتها تعاوننا برشا في انقاص الوزن واكليل الجبل الاخراني باهي برشا يقوي الذاكرة اذا باش معناتها ناخذوه في انفيجيون والا نزيدوه شوية في التاي وباهي للزكام توا جاي وقت الطقس يتبدل زاد كريجم يسرح لنا الكريجم نتاعنا دونك الكليل الجبل ديما موجود في التطيب نتاعنا مع
1: والا تعملوا المغلل للجريجم في الوقيت هذايا نتاع تبديل الطقس وبرشا قلق معناتها نغليو الماء ونرميو فيه الاكليل الجبل
2: اي ديما ما قوي واش خاطر قويين برشا دونك اشترى مغرفه صغيره
1: اوكي ولا اخضر
2: لا اخضر طياره يعني هو ماهوش قوي حتى حطوا في الماء السخون ما يتيبش البرارة متاعه.
1: اتفقنا شكرا لك محليهم الأعشاب ما حقيقة هو مجرد أنك تحكي عليهم تحس تحس بروحك سولاجيها كي ترتاحة محليهم بالحق وحتى منظرهم في أي منظرهم في الكوجينة محلي خاصة وقت اللي نعتنيو بيهم بالكدي وأنك معاه في كلمة لبنى خطروا فيه الوقت ما أنت كنجي ونحافظوا على الأعشاب ويغلطران نحطوهم في بوات مفتوحة يعني الظهر اللي ديما نخليهم يزم يستنشقوا الهواء ما نسكروش عليهم كيفاش واحد يخليهم شي حافظ عليهم
2: هو شي حين
1: ولا ياخذ كمية صغيرة باش يجدد ديما
2: صحيح هو ديما أحسن حاجة كمية صغيرة والشي ديما مسكر خير اللحظة خطر يفسد معناتها يعمل شامبينيون يكحل
1: اما الشيح ما يقلق شيء تسكر عليه شكرا لك لبنى يعطيك الف صحه على المداخلاتك معنا وفي ناخذين دقيقه من عند سهي سهي نعتذروا منك شكرا لك لبنى نهايه اسبوع طيبه اجمل تحيات كامل الفريق سليم القتيبي رافقني في الجانب التقني اميمه حمام في الديجيتال وسامح بن عيسى الفرجيني من جانب الميكروفون بعد قليل زميلتي سهي المجدي وعدد جديد من برنامج خذ فرصتك لنذكركم موعدكم جديد في الشبكه الجديده البرامجيه على موجات اذاعه الشباب مش من الاثنين للخميس حتى نهار الجمعة الموعد يكون مع برنامج خذ فرصتك متابعة طيبة للجميع وإن شاء الله ديما لاباس

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خود فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
5: مرحبا بكم مستمعينا في خذ فرصتك. في الدنيا هذية الفرص ما تجيش ديما في الأوقات اللي نستناوها، أما تنجم تكون مخبية في لحظة عابرة، في فكرة بسيطة أو خطوة شجاعة نقروا أن نخطيوها. من هنا تجي فكرة برنامجنا وتجي قصص النجاح اللي تتعدى في برنامجنا، وتجي الخبرة التجربة، وذاك علاش نستضيف المراكز باش تحللنا أبواب جديدة وذكرنا بأنه النجاح ما يحتاجش دائما إلى بداية مثالية، أما يحتاج إلى إرادة تؤمن أنه لكل إنسان فرصة يستحق أنه يخوضها. اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا ومعاكم مستمعينا على مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب. اختصاصات المركز هذايا، شكون يتوجهوا له، علاش الفتاة الريفية فقط، الفتيين وين مشاو، الشبان ما عندهمش حق في اختصاصات، اكيد عندهم مراكز تكوين وتدريب، ولكن خلينا نشوفوا بالك شي في المركز هذايا فما اختصاصات اخرى ربما مش موجوده في بقيه المراكز. سعيده جدا انه مجاز الباب ينضمونا سيده رشيده النصري، مكلفه بالاعلام في هذا المركز، وامل جرامي خريجة هذا المركز وصاحبة مشروع من قصص النجاح اللي نفرحوا نكونوا بحذنا باش يكونوا هما المثال والقدوة لبرشا ناس يسمعوا فينا مازلت نقصتهم كالخطوة يخطيوها باش يحققوا اللي يتمنوه الكل. اهلا وسهلا، مرحبا بك، نبدأ معاك مدام رشيدة النصري. اهلا وسهلا.
6: مرحبا يعيشك، ميرسي بوكو على الاستضافة.
5: الله يخليك.
6: المركز بتاعنا والاختصاصات اللي يقوم بي. انا رشيدة النصري، مكلفة بالاعلام في مركز تكوين الفتاة الريفية مجاز الباب. اللي هو مركز من بين 14 مركز تكوين فتاة الريفية بالوكالة التونسية للتكوين المهني والتشغيل. اللي احنا عنا كما انت حكيت الفتيان والفتيات، هو ريزيرفي للفتيات معناتها بحكم التسميه نتاعو معناتها الفتاة الريفية، بينما المراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني عندها برشا مراكز اخرين تاع تدريب مهني تكوين ومختلط معناتها فيه الزوز. احنا مركز تكوين فتاة الريفية معناتها هو كان ريزيرفي قبل للفتاة، للمرأة العاملة، للمرأة اللي قاعدة في الدار باش تعمل حرفة تخدم بها لوليداتها في الدار تتعلم حاجة. بما انه نحن عندنا ثلاث اختصاصات في المركز، غرض المواد المنسوجة والغير منسوجة اللي هو في مستوى شهادة مهارة، وعندنا عامل في التطريز التقليدي زادة كيف كيف في مستوى شهادة المهارة، ومزارع اللي هو في مستوى السي اف بي معناتها تكوين مهني. بالنسبة للمزارع
5: إذا للفتيان
6: لا حتى للغراز هو لمحل الفتيان، معناش برشا من اللي قبلنا فتيان توا عنا فيسك عامين، واللي نقبلوا في الفتيان موجودين، فما إقبال الحق، أما نصف مقيم خطر احنا هو سنتر نحب النوه اللي هو فيه مبيت وفيه مطعم في وسط المركز، معناتها تتمتع المكونة بالمبيت والمطعم في وسط المركز نتاع التكوين المهني، خاطر الوكالة عندها مراكز نتاع مراكز التكوين المهني نتاعها ويكونوا نتاع الإعاشة وحدهم معناتها في سكن وحدهم. احنا لا، في وسط المركز موجود المطعم والمبيت. بالنسبة للفتيان

0: قلنا نقبلوا اما نقبلهم نصف مقيم برك
1: يفتركها
0: اي معناتها يقراوا يفطروا ويروحوا
1: بيه.
0: ما يبيتوش معناتها بالنسبه للمبيت كان للفتيات برك. كيف ما قلت لك معناتها الاختصاصات الموجوده عندنا ثلاثه اختصاصات بالنسبه للغراز وعامل تطريز تقليدي ابارتير من سيتي ماني دو باز
1: اي انا سبع اساسي منهيت
0: اي حتى داخل فيها ميسيلش معناتها بيه. المهم عنده شهاده مدرسيه تثبت اللي هو قاري سيتي ماني
1: النيفو نتاعو
0: النيفو نتاعو سيتي ماني. بالنسبه للمزارع نقراو نقبلوا الاختصاصات الكل معنيش حاجه برك اللي احنا اقل سنه للدخول الى المركز هو 15 سنه منهيت باش ينجم يدخل يقرا
1: يلتحق.
0: بالتكوين المهني بالمركز نتاعنا خاصه. وبالنسبه للتويكا احنا في دوره خريف سبتمبر نوفمبر 2026 معناتها قاعدين نستقبلوا في الفتيات للدوره هذه نقوم بحملات تحسيسيه ونمشيو باش نستقطبوا الفتيات نعرفوا بالمركز نتاعنا كسوسوا معناتها في الجهات والا نخرجوا للجهات القريبه الكل باش نعملوا الدورات هذه. السنة زدنا دورات كانوا عندنا دورتين بركة تويكا ولو أربع دورات زدنا فما دورة نوفمبر سبتمبر نوفمبر ودورة أفريل ودورة فيفري أي أربع دورات
1: أربع دورات بهين معناتها اللي ما لقاش حظه ربما في الدورة الأولى ينجم يلقى في الدورة الثانية أو اللي
0: خاطر احنا زادت تصير لنا ساعات إشكال في أنه ساعات بنية تكون علاش قلت لك أنا 15 سنة ساعات 15 سنة تغلقهم في ديسمبر هكا هي ما تبقاش تستنى للدورة الأخرى سبتمبر هكا دورات قراب وخاطر الطلب موجود معناتها على التكوين هذاك علاش كثرنا من الدورات الموجودين معناتها الوكالة التونسية للتكوين المهني كثرت من الدورات باش يلقاو فرصهم معناتها للمتكونين الكل
1: معناها المركز يؤمن ثلاثة اختصاصات الغراز تطريز تقليدي ومزارع الأكثر طلبا ربما من الفتيات شنو
0: والله الأكثر طلبا ديما معناتها مطلوبين هما حتى الغراز والواحد أكثر حاجة أما حتى المزارع احنا وليو يجيونا فئة أخرى احنا كيما حكيت لك من الأول كانوا جينا المنقطعين عن التكوين والى القاعده في الدار لي فام فوايي والكل توا ولات لي عندنا نخبه اخرى اللي هما متخرج ينجم ما يلقاش خدمه يجي يقرا باش يعمل فورماسيون باش يحل مشروعه معناتها تبدلت الفكره راهو ماهوش تجي تقرا تاخذ شهاده باش نمشي تخدم في معمل ولا حاجه لا حتى الانتصاب للحساب الخاص والا انت تعمل مشروعك خاص بيك ولت وارده برشا وموجوده معناتها موجوده بكثره في المراكز التكوين.
1: انا عندي مشكله مع الغراز ديما ما نفهمش شنو معناها غراز.
0: هي خياطه الخاطر هي اي خياطه
1: علاش مش اسمها خياطه علاش غراز تمشي مخي ديما للغرزه وتبع الغرزه وتطريز من بعد لقيت فما تطريز تقليدي
0: هي علاش هكاك غراز المواد معناتها باش يبدا اللي هي اللي تاب لولا نتاع الخياطه لي تابلولا غراز من بعد يحب يكمل خاطر هي سي سي كيف ما الكارت اللي هي سي سي من بعد يحب يكمل سي بي ولا يحمل بي تي اس يكمل تولي له خياطه تولي له فصاله تولي له ديزاين تولي له
1: فهمتي
0: معناتها فما تدرج في الاختصاص فهمتني
1: ممتاز المزارع نعرفوا اللي المراه التونسيه بسم الله ما شاء الله على المراه التونسيه تلقاها في كل المجالات كيما تسوق الطياره كيما تقري كيما تقف المحاكم محاميه وقاضيه كيما تخرج للبحر تصطاد وكيما نلقاوها في الارض اما في بالي وراثه ما خطر عندي ارض وبابا فلاح انا زاده تربيت في الارض فوليت نعرف ولا وليت نعاون فيهم اما انه يكون اختصاص موجود
0: اختصاص موجود انا باش نزيد نوهلك على هذه عندنا واحده متخرجه جاتنا توا عامين التالي عندها ارض قرات متخرجه عندها شهاده جامعيه وبوها احنا نقول لهم مناطق فلاحيه معناتها عندها ارض وعندها الكل بدات مشروعها بشوي بشويه هي عامله دجاج وعامله ارانب متولها
1: يعني
0: خاطر هي مشيت بالطريقه التقليديه بينما كي باش تقراها راهي فيها فورماسيون تعرف كيفاش فما الدواء الفلاني فما كي تصيب الامراض الفلاني عندها تولي تعرف ما عادش معناتها علاش الشهاده باهي راهي كومين باش تتعلم حاجات خاصين بالاختصاص هذاك باش يعاونوها انها تكمل مشروعها وإفكتيفمون معناتها بعد ما قرات خذيت مشروعها وما شاء الله معناتها ولتعرف معناتها فما أمراض جديدة فما برشا حاجات
1: صحيح.
0: خاطر راهي التكوين معناتها صحيح واحد بالخبرة ولا بالممارسة ديما أما راهو التكوين عنده
1: مهم جدا. انا اكتشفت عالم الحيوان وتربيه الماشيه سي بالحق سي توت اموند على خاطر تحيه الدكتور مروان زياتي يدخل معايا كل نهار احد. دكتور مروان يقول لك اذا كانت تحب تعمل بروجي فلازمو فورماسيون على خاطر الحيوانات اللي باش تربيهم ثم بيئه لازم يتربى فيها يتربى في التراب والا لا التهوى كيفاش تكون
0: معناتها الامراض كثرت تبدلت ماهيش كيما قبل.
1: أنا كنت نعرف الدجاج يلقح مثلا
0: يلقح في
1: يلقح.
0: أكيد يلقح خاطر فما برشا أمراض تويكا جديدة معناتها زادا يلزم يولي يعرف كيفاش يتعامل معاها يعرف كيفاش يصلح
1: معناها اللي يحب مشروع. يعمل مشروع متاع تربية ماشية أوكي باهي اللي يكون عنده البلاصة باهي اللي يكون عنده شوية فلوس باش يشريهم الحيوانات مش سيبة كيكا مهم
0: بالشهادة فوالا زدت زي على الفلوس بالشهادة ينجم ياخذ قرض ينجم ياخذ معناتها كوس سواء من الجمعيات من البنوك البي تي اس ولا البنوك هذيك نتاع المشاريع الصغرى والكبرى ينجم بالشهاده ينجم سيلون بلاش الشهاده معناتها ما ينجمش
1: صحيح
0: معناتها يدفع اكثر انه هو يلزم يتكون يلزم يكون عنده شهاده
1: اقل عمر قلت لي مدام رشيده 15 سنه واكثر عمر
0: ما فماش
1: الاعمار الكل اي معناها نجم قابليه انا ام وقررت اني نبعد على الخدمه مثلا حتى نربي صغاري ونكبرهم بعد ما كبروا لقيت روحي نحب نعمل حاجه فعندي الفرصه
0: عندك فرصه للكل المهم تكون عندك الكاباسيتي وانك تحب تتعلم وتحب تعمل فورماسيون بس بي. حاجتينا ضمة الباقي علينا احنا ان نحن نعطوك الفورماسيون ونكونوك ونحيطوك بالمشروع ولا حتى باهي نزيد حاجه اخرى بالنسبه اللي تحب تعمل مشروع باهي زاده عندنا خلف لي سبيسياليتي اللي ذكرتهم عندنا زاده هما يقراو مواد تكميليه باش يعاون بك سوا فرونسي عربيه قانون شغل باش تفهم انت حدا كان باش تدخل في الدومين نتاع الكوميرس والواحد تفهم كيفاش تتعامل نعملوا لك فورماسيون في السي في كيفاش تعمل مشروعك خاطر فما زاده بدايه مشروع باش تعمل مشروع ماهيش سهله مش هكا لا فما دراسه وفما عباد تحيط بيك ونكونوه حاجه اخرى رانا بعد عنا مرافقه ما بعد التكوين خرج سيي خذا الشهاده نتاعو نبقاو نتبعو فيه نشوفو واش عمل شنو كمل ما كملش عمل مشروع ما عملش علاش لي ديفيكولتي نبقاو معناتها معاهم
1: امل من بعد باش تقولي تبعوك والا لا لاخر اخر سؤال وديما نقول اخر سؤال يطلع مش الاخر خاطر عندي ديما عندي برشا اسئله نعرف اللي مراكز التكوين والتدريب يامنوا او يتابعوا الاستاجات نتاع المتربصين نتاعهم بالنسبه للمزارعين مثلا تنجموا تلقاو يعملوا تربصات
0: لا يعملوا تربصات
1: مع فلاحه
0: مع فلاحه ولا كوسوا معناتها في دي فيرم هكا ولا وين ندبروا لهم زاده باش يعمل الفورماسيون نتاعو لكن حتى الفلاحه معناتها بما انها انت تقولي ماهيش مخصصه معناتها ماهيش بيان ريغلي
1: اي معناها موجود ما نقول جماعه الضوء مثلا كهرباء سيارات وكل باش يمشي الشركات المصانع بالنسبه للمزارعين اذا كان فما معمل خياطه فاكيد تنجموا تامنوا لهم
0: حتى للاخرين زاده اللي عندهم مثلا نشوفوا لهم اللي عامل عنده فيرم عنده مشروع هو ونجح فيه معناتها زاده يمشي باش يتكون عنده ولا باش يعمل لي فورماسيون نتاعو عنده التربص عنده لا حتى جماعة الفلاحة عندهم زادة تربصات ونتبعوهم ونشوفو لهم وين يعملوا تربصات نتاعهم.
1: ممتاز نعرفوا اللي الوكالة منفتحة على جميع الاختصاصات وديما تطور وديما تجدد ما يجيوكمش طلبات من راغبين في التربص نتاع اختصاصات أخرى
0: يجيونا اي اكيد تو احنا برشا عندنا تو خاصه في الاعوام الاخرانيه ولا فما طلب برشا
1: حبيسه الباتيسري والتطيب
0: خياطه الحلاقه فما برشا اختصاصات اخرين صحيح احنا بيان سور ناخذوا بعين الاعتبار هذوكم ونقدموهم للوزاره نتاعنا ولا للوكاله نتاعنا باش ينظروا في النظر انه هما فماش إمكانية أن ناخذ اختصاصات جديدة أكيد
1: في كل حملات فما اختصاصات جديدة فما برشا حاجات
0: زادونا برشا اختصاصات جديدة في الوكالة التونسية ما شاء الله قاعدة تخدم بالقدا معناتها اختصاصات تواكب العصر وتواكب معناتها متطلبات الشغل وطالبي التكوين اللي هما راغبين في أنهم يتكونوا في الاختصاصات الجديدة الموجوده بالوكاله.
1: رتحك شويه رتحك شويه وندور الامل. اكيد مازال عندك ما تحكي اكيد
0: مازال
1: على على التطورات
0: الجديده في
1: امولا. مرحبا بك امل اجرامي.
2: مرحبا.
1: تقدم لنا شويه للميكرو امل.
2: عسلامه. مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك امولا. انت باش تحكي لي ساعه من الاول بكل كيفاش سمعت اللي فما السنتر هذايا؟ فما شكون اللي قال لك عليه ولا هما جاوك ولا كيفاش صارت العمليه؟
2: انا خرجت من القرايه يا اخي ثم بنات جيراننا معناها قروا فيه السنتر وتكونوا، قررت نمشي نعمل تكوين خير من اني نبقى هكاكا في الدار ولا نمشي المعمل ولا حكايه. مشيت دخلت. انا بطبيعتي موهوبه من قبل حب الخياطه.
1: ظاهر عليك ليه ولا ظاهر من الفسايل وشوف اللي شفناهم وكل.
2: مشيت قريت دخلت معاهم ما شاء الله سنتر محلي على الاخر بروفيت باهين. تعلمت غاديكا
1: كيما اللي كنت تخيل والا مختلفه الحكايه؟ معناها انا ما عنديش فكره على الخياطه بالطبيعه. انت كنت موهوبه تحب تخيط تحب تفصل، اللي لقيته غاديكا باش قراوهولك كيما اللي كنت تخيله ولا حاجه اخرى اصعب ربما
2: من الاول؟ تحسوا اصعب امام بعد حاجه عاديه سهله. البروفيت باهين كيما مدام صابرين مدام بوثينه اللي قروا غادي كف السنتر،
1: مش يتغشوا المدامات الاخرين
2: كلهم باهين الحق. بشوي بشوي علمونا. تعلمت الحقيقه اعتبار حطوني فك اول خطوه.
1: اي فهمت. اي هذيك المهمه
2: هيك. ومن بعد كملت قريت خممت اني نعمل مشروع. قلت علاش ما نبديش هكا؟ من الاول كنت متردده كنت خايفه، قلت ننجح ما ننجحش نوصل. بشويه بشويه خذيت ماكينه في الدار.
1: اي
2: بديت نعمل روتوش لعائلتي، بديت نخيط لهم. بعد بشويه بشويه وليت نفصل لروحي، وليت نفصل لعائلتي لاصحابي. بشويه بشويه كبرت مشروعي لاباس الحمد لله. عملت اتري صغيره
1: اي
2: الحمد لله. عملت ماكينات ولاباس، بديت نخدم ولاباس الحمد لله.
1: باش معناها المركز كان بالنسبه لك انت الانطلاقه الفعليه في مستقبلك.
2: اي
1: انت كنت مغرومه بالخياطه ولا تغرمت بها كي دخلت لسون؟
2: انا مغرومه شويه من صغرتي فهمت.
1: اي ما قلت لي موهوبه موهوبه فاي روب العرايس نلعبوا بهم هذوكم اما انه تكون حاجه نتاع مستقبل خممتها فيها من قبل مستقبلك؟
2: لا، بعد ما خرجت من قرايتي خممت اني نعمل تكوين في الخياطه مادامني انا نحبها باش نضمن مستقبلي خير. أي. فهمت كيفاش؟
1: باهي
2: هكا. والحق
1: كان لك تجربه ناجحه بالنسبه ليك المركز؟
2: كانت اي
1: كانت تجربه ناجحه.
2: كانت خطوتي الاولى في مهنتي في الخياطه ونجحت فيها والحمد لله.
1: وتوا الماكينات شكون يخدم عليهم؟ مش وحدك؟
2: انا وعامله واحده اخرى معايا كها، وان شاء الله نحب نكبر ونحب نطور ان شاء الله خطوه بخطوه ان شاء الله انه نوصل لقيمة اكبر
1: ان شاء الله يا رب. فما خطوات مهمه زادة بعد ما واحد يعمل المشروع نتاعو انه يخمم في التسويق الماركتينغ، كيفاش توصل للناس اللي انت حليتها تولي، كيفاش توصل للناس خدمتك الببليسيتي كل كيفاش معناتها اللي خيط عندك يحكي عليك ولا عندك طريقه؟
2: هكاك اللي خيط عندي يحكي عليا، يجيب عائلته يجيب صاحبته تجيب صاحبتها مثلا باش تعاود خيط عندي خاطر عجبتها خياطتي، ولا على الفيسبوك ولا على تيك توك نهبط خدمتي تجيني خدمه اخرى، ولا ساعات ثم شويه حوانت نخدم لهم حاجه هكا بالقرو شويه
1: منادل في الرونتري تخدم ولا
2: نخدم نادل نخدم روب نخدم لفافات مخادد ريدويت كل شيء الف بيت قعاد هكاك نخدم اي حاجه معناها.
1: باه باه ما همش سهلين خاصه الفصاله ماهيش سهله بكل الفصال
2: من الاول ماهيش سهله من بعد حاجه عاديه وحاجه سهله الحق معناها من بعد حتى اي موديل نشوفه في التصويره نجم خرج له باترون ونفصلوا عادي ويجيني مزيان. حتى حاجة ساعات موديل نكون خايفة منه نجم نريقله ما نريقلوش ويطلع ما شاء الله نخدم خدمة
1: أي وإن شاء الله ما في المستقبل تولي مبدع أكثر. ما عادش تتبع موديل عجبك تولي أنت تتخيل موديلات
2: تخيل موديلات ونعمل ويلزمك زادة بشيك كليانت يلزم تنصحها كيفاش باش تعملوا الموديل كيفاش يطلع على بدنها هكا. ليه ساعات هي تجيب لك في صالة هي على بدنها ما تطلعش يلزم انت معناها تنصحها ولا تبدل حاجات ولا فهمت
1: معناها انا مش تقول لي شنو مروه مش حدك حد جبايب
2: اجاني اجاني لا تريد انا نقول لك مزيان
0: عندك كرياسيون مزيان عندك
1: ما تقوليش حدك حد الجبه الجبه ويزيك
2: حتى روبتوتيك
1: حتى روبتوتي اعطيها اغنيه سليم على الفازه الحلوه ذي ونرجعوا بعد موجز الاخبار نكملوا مع الجديد سواء في هذا المركز ضيفنا اليوم او في بقيه المراكز وباش نزيدوا نذكركم اللي مازلت عندكم فرص الالتحاق.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين غرد جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لسيما أن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة للثاني من أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت. مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة ينظم النسخة الثانية من جولته الجهوية لسنة 2026 للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر الجاري من الكاف لتتواصل يوم 6 من أكتوبر بالمنستير ويوم 22 من أكتوبر بقفصة وتختتم في 23 من أكتوبر بجرجيس. بهدف المحافظة على إشعاع عدد من الحرف التقليدية التي تمتاز بها ولاية زغوان وتشجيع الحرفيين على بعث مشاريع خاصة بهم، المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية تنطلق في تنفيذ برنامج تأهيل الحرفي في الصناعات التقليدية بالجهة. تقرير جديد صادر عن جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس ومصر والمغرب، توقع أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 3 و10 مليارات دولار بحلول عام 2040. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن استعادة أمن الملاحة البحرية في المنطقة تستلزم وقف إجراءات الولايات المتحدة المزعزعة للأمن والاقتصاد وفق تعبيره. وإدارة مطار النجف الدولي قالت إنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من فجر اليوم. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
9: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
8: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
10: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
8: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
11: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: إذاعة الشباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح، خود فرصت وتعلم تشق طريقك، وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في خذ فرصتك. مازلنا باش نرجعوا لمركز الفتاة الريفية مجاز الباب، ولكن قبل هذا باش نمشيو للقيرة وين باش نصافحوا شاب تونسي. ان شاء الله يا ربي كل الشباب يكونوا كيف ويمشيوا على نفس المسار. ما شاء الله عنا في تونس مش مخترعين بركة، شباب ما شاء الله عليهم، فقط تبعوا هذوما، تبعوا صناع المحتوى هذوما، المحتوى الهادف اللي حتى أنا وفي عمري هذية ونتعلم منهم. الفيديوهات اللي نشوفهم تاع لؤي النصري، لؤي اللي هو مخترع شاب، هو باش عرفنا على روحه أكثر. مرحبا بك لؤي، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الخير، نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا بك لؤي، وأنا نشكرك على اللي تعمل فيه الكل، مش لروحك بركة، أنت تعمل فيه لبقية الشباب وصغيرات اللي قاعدين يمشيوا على الخطوات متاعك. أنت مش ليك اللي تعمل فيه، بل قاعد تعلم فيهم خطوة بخطوة كيفاش ينجموا يصنعوا لرواحهم مستقبل. فكان تحكينا على روحك، كيفاش بديت وين وصلت وين إن شاء الله مازلت باش توصل.
2: لؤي النصري، في منطقة عين الدولة بالتحديد ولاية القيرة. وأنا الحقيقة أنا مغروم بالروبوتيك صغرى، معناها ملي كان عمري 14 سنة هكا. كيما أنا بديت من الأول، معناها نتعلم من اليوتيوب، نشوف فيديوهات، نصنع حتى، ومع الوقت معناها حاولت نطور في الموهبة نتاعي. دخلت كلوب نتاع روبوتيك وقت على الناس اللي شايفت أنا، وأبارتير من هذيك كان العام الأولاني معناها جيت تعلمت فيها كفا، والعام الثاني نشارك في كومبيتيسيون هذه كانت ناسيونال معناها تونسي بوليك. والحمد لله معناها ربي وفقني في اول كومبيتيسيون شاركت فيها في حياتي في المركز بالون في تونس. من وقتها بدات الحكايه، من وقتها زدت غرفه اكثر، وقررت باش اني نصنع معناها البروجي الثاني واللي هو كان روبو انسان اللي سميت مالو. هذايا هو حاولت باش اني نعمل معين منزلي في نفس الوقت ورافق صحي يعاونك لعبات
1: الصغار.
2: عجبت كي هيك كي حط معك في الدار، راح نقعدوا اللي معين المنزل يبقى معك 7 سوايع كقوم معك، ما يبقاش معك الاركيف مربوطه بوقت. لهنا خلاص باش اني انا نعمل حتى تكون تبقى معك 24 على 24. ولهنا شنو هي الحاجه اللي تبقى 24 على 24؟ تبيعها بتكون
1: روبو
2: بالضبط. عطيك الصح الاختيار غادي كقررت باش اني انا في البدايه نتاعي على خاطر معناها تكون اللي اثرني، شكون اللي شجعني، شكون اللي حطيت نتاعها. المعلومات جاي من برك بلايس، ما نعرفش المعلومات هذيك صحيحه.
1: لؤي احنا مش تفهمنا، قلت لي باش نقعد في بلاصه فيها ريزو، وانت مخترع اخترع لنا حاجه تكتشف التريكن اللي فيهم ريزو.
2: صحيح ماني حاطه في الفاكيتي هذيك، علاش
1: ربي ينجحك ويوفقك ان شاء الله.
2: تبيك تسمع فيا سافا؟
1: نسمعي.
2: حبيت معناها تحت غاديك حسيت هذوما اللي بكين عم فيهم معناها نصنع اختراع، نكتب كتاب. الكتاب هذايا باش يعاون معناها الصغيرات اللي ما عرفوش منين يجيبوا السورس الصحاح باش يتعلموا الروبوتيك وكل شيء. على خاطر انا قبل كنت نجيب في المعلومات معناها من اليوتيوب، هذيك تعرفش عليها صحيحه غلطه. حبيت نحط حاجه اللي تخلي الصغير معناها تاثروا وتهزوا لبلاصه واحده. حتى الكتاب معناها مش كان للصغيرات كهو، معناها البروفيل زاد اللي عندهم كلوبات ولا اللي حب يعلم ولده كيفاش يتعلم الروبوتيك نجم ياخذ زوج كتب هذوما ويعلموها على الاخر. على
1: باهي ممتاز.
2: وفيت معناها قصة الكتب، قررت باش اني ندخل لدومين السوشيال ميديا واني نأثر الشباب ونشجعهم. لخاطر كيما ترى انت اللي نشوفوا فيه تويك بالرسمي ما يعجبش على الاخر. على الاخر قررت باش اني يكون الكونتينيو نتاعي بلاص ما يكون كونتينيو جست جيمينغ ونصح في العباد باش اني تلعب والحاجات هذوك من الكوليكا، نعمل محتوى هادف. المحتوى هذي شنو باش يكون؟ اني نقدم خدمة للعباد اللي تستحق، والا نقدم خدمة لبلادي من خلال الاختراعات اللي باش نعملها. بديت المسيرة نتاعي الحقيقة في الصيف هذايا، وبديت نصنع في البروجيات. أول بروجي كان قلب ميكانيكي. البروجي هذايا نم النهار من نهارات، علاش لا؟ واحنا مع التطور اللي باقي نشوفوا فيه معناها ينجم يجي نهار من نهارات ويستبدل القلب الإنسان عليه. لا، هي تبدأ أي حاجة في الدنيا هذه بالطبيعة باش تبدأ بفكرة صغيرة، بروتوتيب مجسم، وبعديك تتولي حاجة كبيرة. معناها البروجي الثاني واللي خذيه ضجة كبيرة على الاخر، اللي الفيديو متاعه وحده فات 1.5 مليون، واللي هو يونيت للعباد اللي ما تراش.
1: اي
2: اللونات هذيا كيف يبدا عبد مثلا يمشي في الطريق تبدا باش يعرضوا معناها حاجز والا عائق. اللونات هذيا باش تعمل وانا لهنا شني حبيت نعمل، حبيت نعمل العبد اللي ما يراش يولي يرى من خلال الصوت، نسهل عليه عمليه النظر من خلال الصوت. البروجي الثالث واللي كان مغرفه للعباد اللي ما نجموش ياكلوا، معناها اللي عندهم الرعشه في فيهم، وهذه بالرسمي مشكله كبيره كبيره على الاخر يعانيوا منها كبار السن. المغرفه هذه شنو باش تعمل؟ كيف انت تعبي معناها الماكله في المغرفه كبار السن يعبوا الماكله يولي عندهم رعشه هكا في فيهم. المغرفه هذه باش تصلح الرعشه هذيك وتحافظ على الماكله في المغرفه، معناها يولي ياكل بطريقه مرتاحه عباره ما عندوش هكا الرعشه هذيك. البروجي الرابع واللي خذا زيادة ضجة كبيرة على الاخر على الاخر واللي كان الكابتور اللي يركب في كل بوبات.
1: اي
2: بالضبط البروجي هذا تبرتاجة مش كان في تونس كهو، بالعكس تبرتاجة في برشا برشا بلدان اخرين، وصل حتى للسعودية. والحقيقة كنت نمل انه جيني عرض من تونس، لكن ما جيني حتى عرض، جيني عرض من بلدان اخرى من برا معناها خارج تونس. وبتبيع على زمني انا باش ما تسرقش الفكره نتاعي والا باش ما تتصنعش وانا ما نكونش حاضر على فكرتي. لازمني اي عرض باش يجيني بتبيع باش نقدم فيه. البروجي هذه هو عباره على شنو؟ هو احنا في تونس عندنا مشكله التلوث اللي هي اكبر مشكله نواجهوها في تونس. احنا في بلاصه ما نجيو نصنع معناها بوبيل انتيليجون، نجيو نصنع حاجه تركب في البوبيل من غير ما نبقاو نخسروا في الفلوس باش نجيبوا معناها بوبيل جديد وكل شيء. البروجي هذه باش يركب في كل بوبيل، والفونكسيون تاعو انه باش يربط البوبيل والبلديه، معناها باش تولي فما اكران كبيره في البلديه، الاكران هذه تعلم اذا كان فما معناها بوبيل اللي عندنا تعبيت، باش يعطيك يبعث لك نوتيفيكاسيون اول حاجه عن طريق معناها الاكران اللي باش تكون راكبه، شكون اللي راهو البوبيل نتاعك في النهج الفلاني رقم الفلاني راهي هذيك تعبيت. والكابتير هذه باش يعلمك اول حاجه كي تبدا البوبيله تغرق، معناها البوبيله بالكولير الاخضر، كي تبدا البوبيله فاتت 70% راهي بالكولور البرتقالي والا الاصفر، تبدا البوبيله تعبات باش يعطيك نوتيفيكاسيون باش يكون بالكولور الاحمر وراهي تستحق التدخل العاجل. لهنا البروجي برشا عباد باش يقولوا شنو هي الفونكسيون نتاعو وشنو هي الوظيفه نتاعو بالضبط باش يعملها. احنا عندنا مشكله الزبله انه الكاميونات كيف تبدا تدور ما تنجمش تكمل لحوم الكليكه، معناها ما تنجمش تكمل اللونهج الكل، خصوصا نحكي على تونس العاصمه.
1: اي فيمشيوا للي باللون الاحمر مثلا
2: بالضبط، يعملوا توقيت معين وفي الوقت هذاك بالذات يمشيوا للبوبالات اللي باللون الاحمر باش يربحوا وقت مجهود مزوت والا ايسونس، وباش تولي معناها نظافه اكثر. على خاطر كي يجي يقول لي واحد راه يطيشوا في البوباله لبرا، خاطر فما عباد تلقى البوباله تعبات باش يتلزي يطيش لبرا بالطبيعه. معناها انا راني جيت حليت جزء من المشكله، معناها حليت جزء من مشكلة انه برشا بوبيلات يبقاو ما يفرغوش لدرجة اني تتكدس الفضلات باش نبهم.
1: الى حين انك تلقانا اختراع اعادة رسكريتها كيفاش تتم، كيفاش تتفرز وحدها من غير ما نفرزوها احنا.
2: صحيح احنا حتى الساعة نفضوا مشكلة
1: الفرز.
2: كان جيو معناها حطوا معناها ميزانية للبروجي هذايا وقال اخذوا بغض النظر على البروجي هذايا بشركة معناها في كل بوبيلة، وقتا نولوا نخموا في الرسك، لا وقتا نولوا نخموا في معناها البوبيل اذا كان هي نافعه والا لا، نعملوا لها ريسيكلاج تولي اسمده البلاستيك، نعملوا له ريسيكلاج واللي تصنع منه حاجات اخرين. اما لكن احنا نفضوا مشكله التلوث الساعة.
1: صحيح ما شاء الله لؤي عندك برشا افكار نتاع مشاريع وتنفذهم، المستقبل كيفاش ترى فيه؟
2: والله الحقيقه انا اول حاجه نحب نفيد بلادي.
1: ظاهر
2: صحيح
1: على ظاهر من كلامك تحكي بمحبه كبيره على تونس.
2: بالضبط خاطر انا كيف حكيت من الاول راني ما قلتش راني باش نفيد به بلاد اخرى، قلت بروجي باش يحل مشكله التلوث في تونس، وهي مشكله نعانيو منها معناها حاجه باينه على الاخر. ديجا مشكله 2026 تويكا لي بوبيل، معناها انا راه معناها في المستقبل ان شاء الله اللي باش نكون نصنع حاجات معناها باش نفيدوا البلاد، واذا كان نلقاو معناها تاثير ونلقاو دعم وتشجيع علاش نهار من نهارات معناها تولي البروجيات نتاعي تتبناهم الدوله. وراني انا لاني طالب فلوس، نطلب جست حاجه واحده بركه التاثير باش اني نجم نكمل البروجيت نتاعي، على خاطر دومين الروبوتيك التكلفه نتاع الماتيريال غالي على الاخر على الاخر على الاخر.
1: صحيح
2: خصوصا ساعات تجيب ماتيريال من برا من خارج تونس راه يتكلف لك معناها ماهيش حاجه بسيطه.
1: فانت من الكفاءات اللي مطالبه كان التاثير، مش طالبه حاجه لها هي، وخدمتك كلها لمصلحه البلاد. باش نشوفوك في اعلى المراتب ان شاء الله على قريب لؤي. نتمنى لك برشا خير، برشا تالق، النجاح وصلت له الحمد لله، وان شاء الله تحافظ عليه وتقعد تخدم بنفس الشغف وتكون ديما النموذج الباهي اللي يتبعوا فيه اولادنا الكل، اللي يتفرجوا فيك ويتبعوا فيك، وان شاء الله على خطاك نلقاو برشا لؤيات اخرين. شكرك لنا. شكرا لك. يعيشك لؤي النصري، الله يخليك. ان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى معاك ونحكيو باكثر تفاصيل على المشاريع نتاعك. توا نخليك ترجع خاطرك في الفاكولتي قاعد تقرا. ان شاء الله بنجاح والتوفيق. الى لقاء لؤي النصري المخترع التونسي الشاب، تحياتنا لك مجددا. عوده الى الاستوديو معاك مدام، باش نرجع نحكيو على التكوين المهني
3: جديد الموجود في التكوين المهني.
1: باش ايش عندنا جديد؟ عندنا دورات كما قلنا،
3: باهي عندنا اربع دورات زدنا، دورات كما حكينا
1: كانوا زوز ولا اربعه
3: حاجه اخرى معناتها في الوكاله التونسيه للتكوين المهني، زادت اختصاصات اخرين للوكاله، انضافوا للوكاله باش معناتها باش يكثروا اكثر من الواحد بما فيهم معناتها الاختصاص نتاع مرافق حياتي اللي هو معناتها موجود برشا، وكنا نحكيو فيه كان على جماعة الجامعة اللي قراو فيه في الجامعة توا ولا موجود، إضافة إلى أنه ولينا سنة معناتها في الوكالة التونسية ولا اختيار التكوين المهني ما عادش خيار ثاني ولا خيار أول، من أنه حتى ولا توجيه معناتها من الباك معناتها ولا يتوجهوا ديريكت مهم للتكوين المهني ما عادش موجود.
1: صحيح، وجاونا برشا
3: كان على الجامعات. إضافة إلى الوزير نتاعنا، الوزير التكوين المهني وزير التشغيل، عمل برشا قرارات جديدة بما فيها بما يخص الوكالة كلها وبما يخصنا احنا كمراكز فتاة ريفية، اللي هي باش تولي اقطاب نتاع تنمية مهارات وريادة، باش يولي يكون فيها دي فورماسيون معناتها نتاع ريادة ومهارات واختصاصات موجودة معناتها نتاع فورماسيون نتاع 10 شهور هكاكا مدة ولا باش يولي، وفما ريادة فما برشا اختصاصات جديدة، خاطر هي اختصاصات ما تطلبش انه هو يقراها عام كامل، حاجات مهارات باش يتعلمها باش فيسع فيسع باش تولي موجودة انه نقريوها احنا في مراكز فتاة الريفية للتابعين للوكالة التونسية للتكوين المهني.
1: نحب نذكر في ختام لقائي معاك اللي عامين توا ملي ولا معش مركز الفتاة الريفية فقط، الشباب ايضا
3: الفتيان ينجموا يلتحقوا. ونحب نزيد نقول اللي هو التكوين مازال مفتوح والتسجيل مازال مفتوح على الموقع inscription.atfp.in للالتحاق بالمركز تكوين فتاة ريفية مجاز الباب. مرحبا بكم.
1: وصلتوا للعدد الأعلى ولا مازال عندكم؟
3: مازلنا ذاك علاش الدورة مازال مقبولة، مازال عندنا نقبلوا معناتها في الاختصاصات هذوما، دونك مرحبا بكم في الانسكريبسيون في مركز تكوين فتاة ريفية مجاز الباب.
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك مدام رشيدة. أمولة، إذا كان فما اختصاص جديد تسمع به في المركز في نفس اختصاصك أما متطور، بعد ما عملت مشروعك سيء تعاود ترجع تزيد تاخو معناها تكوين آخر، وإلا كهو باش تكمل في مشروعك وتنطلق؟
4: لا نكمل نمشي نعاود ناخذ فورماسيون أخرى، ناخذ أفكار جديدة، نحب نطور من مشروعي إن شاء الله بإذن الله، خاطر هما كي باش يعلموني ولا باش يزيدوني معلومات بطبيعة باش تفيدني في مشروعي، معناها باش نكبر باش نوصل بها ان شاء الله.
1: من بين الحاجات اللي ديما نحب نسأل عليها، أمل مشروعك وقت اللي يكبر وتتعرف أكثر إن شاء الله وتتشهر أكثر، تبقى في مجاز الباب وإلا تحب تخرج مثلا العاصمة ولا المدن الكبرى؟
4: نبقى في مجاز الباب.
1: أحسنت بالحق.
3: ننتظروا في الإجابة.
1: أي بالحق، خاطر مش لازم الناس كل تتمركز في المدن الكبرى، بيك أنت وبشباب اللي كيف
3: كبر جهتها.
1: أي المدن متاعنا الصغيرة وقتها تولي كبيرة ويبدأ فيها مشاريع.
3: شغل أولد بلادك زادة تكمل معاهم
1: إن شاء الله.
4: أنا نشجع الشباب ونساء إنهم يمشوا للتكوين، يمشوا يحفظوا صنعة، يعمل حاجة يخدمها، معناها خير من إنك تبقى في الدار ولا تمشي المعمل ولا مش تحس تحفظ صنعة، تحس روحك اللي أنت قاعد تعمل في حاجة
1: مستقلة وعندك مشروعك وعندك خدمتك وتفيد في غيرك، ما فيش لازم نحكي حتى على الفلوس. في وقت اللي تشوف قطعة لبستها كليون تفرح تقول هذيك من إنجازي.
4: إن شاء الله الحق تشوف واحد لبس قطعة خدمتها له أنت تكون فرحان بيها، وخاصة كي هو تكون عجبت فهمت، ولا يقول لك راني مشيت بها الناس الكل عجبتهم خدمتك عند شكون، عند شكون خدمتها، تجيب لك كليونات اخرين، تبدا هي فرحانه بقطعتها وترجع لك اصلا بكل ثقه في النفس باش تعاود خيط عندك.
1: ايش فما موديلات نشوفوهم موديلات عالميه، ما نجمش نمشي انا نشري من الماركه هذيك، فعندي بنت بلادي اللي حاله اتوليه نوريها الموديل ونلبس على مود وين وشيك ومحلاني وليغانت وغالونت ونهبل. شكرا لك عمل جرامي، ان شاء الله نشوف البروجي نتاعك من حسن الى احسن، متطور اكثر وتولي تلبس حتى في فنانات العالم مهرجانات الكبرى.
4: باذن الله ان شاء الله.
1: يعطيك صحه امل جرامي مدام رشيدة نسري، شكرا لك من خلالك عشان. تحية أكيد لكل زملائك في في المركز.
3: نحيي على رأسهم سي إبراهيم توجيني مدير المركز وزملائي زميلاتي الكل الموجودين بالمركز، نحييهم الكل على جهودهم وعلى الكل اللي يبذلوا فيها لإنجاح الدورة التكوينية الجديدة هذه.
1: إن شاء الله بالتوفيق لكم. هكا وصلنا مستمعينا لختام حصتنا اليوم من خوذ فرصتك، نتلقاو إن شاء الله في أعداد قادمة، وموعدكم معايا نهار الأحد في ديمانش بلوس. إلى اللقاء.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشاق همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: Green Talk. Green Talk صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
3: أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم، مرحبا بكم في Green Talk من توا حتى الماضي ساعة سواعة من زمان كالعادة في مواضيع تهم البيئة. نتحدث دائما بصوت البيئة، والبيئة اللي هي حياتنا، اللي هي هوانا، أمن الغذائي، أمن المائي، طبعا في كل تفاصيل عالم البيئة، ودائما من أجل نشر وعي بيئي إن شاء الله ونخليه يعيش معنا. مرحبا بسليم القصيبي في إخراج التقني، معنا أميمة حبيل في الديجيتال، ومعكم هند السعيدي في اليوم Green Talk. فيها زوز ملفات مهمة جدا، هكا علاش باش بعض الفقرات باش تغيب اليوم، لأنه باش نعملوا زوم مهم برشا اليوم على موضوع مهم. جينا من طبعا منزل بوزلفة، وموضوع مشروع الذباب الأسود في منزل بوزلفة، أو مشروع تربية الذباب الأسود في منزل بوزلفة، تثمين للنفايات وفرصة للاقتصاد الدائري، وإلا مخاوف بيئية ومخاطر بيئية تستحق التوضيح. نتحدث كيفاش طبعا المشروع هذايا، كيفاش نوازن بين الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، وبين حق الأهالي وحق سكان منزل بوزلفة في بيئة سليمة. تو نرجع لأكثر تفاصيل في النصف ساعة الأخير من الحصة، وحديث في برشا نقاط في الموضوع هذايا. أيضا اليوم باش نتحدث زادة في بعد شوية، نتحدث على الماء، الماء اللي أكثر حاجة ظهر لي نستهلكوها، الماء اللي نفيقه بقيمته أكثر كي ينقص وكي غيب علينا كما صارنا في صيفة 2026. نتحدثوا على الماء في تونس في آخر تقرير للبنك الدولي، 22 سبتمبر تقريبا خرج التقرير هذايا، وتقرير مهم وفيه أرقام زادة مهمة ويلزمنا نركزوا عليها الأرقام هذه. التقرير بعنوان تحدي المياه في تونس من الندرة إلى القدرة على الصمود، والرقم اللي باش نبدأ به 380 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد سنويا حسب التقرير. نسأل هل المشكلة في الندرة فقط، وإلا المشكلة زادة في طريقة التصرف، وبرشة نقاط في التقرير باش نقفوا عليها، وفي قراءة طبعا علمية في الموضوع هذا إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم مع هذي، أكيد فما برشا موسيقى تستنى فيكم، خليكم معنا. نبدأ بأول نغم، خليكم مرحبا.

0: يلا باش نتحدثوا على المياه وما أدراك ما المياه. نتحدث على الماء في تونس، الأمن المائي في تونس، وإن شاء الله ربي يعطينا ويرحمنا الأمطار الخير على قريب. تحدي المياه في تونس من الندرة إلى القدرة على الصمود، هذا هو طبعا عنوان التقرير الجديد للبنك الدولي اللي صدر تقريبا نهار 22 سبتمبر، ويحذر من أن تونس ما عندهاش فقط مشكلة الموارد مائية، بل تواجه تحديا آخر يمس الفلاحة والاقتصاد و مواطن الشغل وبرشا مجالات. اليوم باش نبدأ برقم مهم، 380 متر مكعب فقط من المياه العذبة المتجددة للفرد سنويا. بعد شوية أكثر تفاصيل وقراءة في التقرير.
1: جرين بوكس،
0: شكرا ليه على حضوره معنا الباحث والخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية الأستاذ حسين الرحيلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي حسين.
2: مرحبا، تحية لك وإلى كل مستمعين ومستمعات إذاعة الشباب.
0: مرحبا. كما كنت نتحدث، فما نقاط برشا في التقرير هذايا ونقاط مهمة، وإن شاء الله نجم معناتها خليت وقت حتى ناخذ أكثر تفاصيل وقراءة في الموضوع من عندك طبعا سي حسين.

0: لو كان نبدأ برقم 380 متر مكعب من المياه المتجددة للفرد سنويا، شنو طبعا وراها الرقم هدايا وتداعيات الرقم هدايا، وأيضا ربما كيفاش نجي على أكثر النقاط في التقرير هدايا، وأيضا شنية هي المقترحات من عند سيادتك؟ تفضل أستاذ.
1: ما هو الرقم ليس جديد، احنا قلناه 380 واحنا كنا حتى 420 معناها اواخر 2000 وقبل الكورونا معناها كنا 420، كنا 500 و520 2012 2013. اذا نحن خرجنا من الفقر المائي ودخلنا مرحلة الشح المائي، لان الفقر المائي حده المواصفات الدولية تحده 500 متر مكعب للفرد في العام، وهذا التراجع بالطبيعة نحن نحسوه من خلال المراحل الجفاف اللي تعدت، من خلال استنزاف مكثف للموارد الجوفية، خاصة الموارد الجوفية اللي تأمن تقريبا 65% من احتياجاتنا، لأنه اليوم الناس تصور أن السدود معناها هي هذا غلط، السدود ما توفرش إلا 35% من احتياجاتنا واستهلاكنا للموارد المائية، والموارد الجوفية العميقة المتوسطة والموارد السطحية هي اللي عليها الضغط الكبير، وبالتالي أمام التراجع هذا، أمام ارتفاع الطلب طبعا، وكذلك أمام تطور عيش التونسي، لو هذا يجب أن ناخذوه بالاعتبار. التونسي اليوم ولا يدوش كل يوم في الدار، التونسي اليوم معناها إطار عيش تحسن وهذا إيجابي جدا، التونسي اليوم ولا يفكر في المجال الصحي معناها أن يسكن في إطار صحي جيد، لكن بالمقابل ما نجمناش نخلق آليات حوكمة في التصرف في الموارد وحمايتها من الهدر وحمايتها من التلوث وحمايتها من التبخر. وتقرير البنك الدولي إذا كان نوصله فيه هو نفس تقريب التوجهات اللي احكى بها بتقريره سنة 2024 و25، يمكن أثناء معناها التقديرات كانت أكثر تشاؤمية، لأنه اليوم 2025 إذا كان ما نعمل حتى شيء معناها نوصل حتى نوصل إلى 200، وتم فرضيات أخرى نوصل حتى 120 متر مكعب في للمواطن في 2050. كذلك اليوم القطاعات الأكثر تهديدا، وهي بالضرورة بتكون أكثر تهديدا لأنها أكثر استهلاك للماء، هي القطاع الفلاحي اللي نتصور أنه باش يكون محدد حتى على مستوى معناها البي بي انتع تونس في المستقبل. وتقريبا اليوم القطاع الفلاحي مهدد باش يفقد 30% من الندى العام نتاعه معناها وفوق 2050، وتقريبا باش تكون العملية أكثر في المناطق الريفية باعتبار أن القطاع الفلاحي يمثل المشغل الأول، وبالتالي يجب يكون تأثيراته حتى 50% من اليد العاملة الفلاحية إذا كان تواصل الوضع بهذا النسق. كذلك اليوم باش ترتفع كلفة المعيشة، نظرا لأنه إذا كان يتراجع الإنتاج الفلاحي بالضرورة باش يتراجع إنتاج المواد الأساسية الحياتية، وهذا يعني اليوم نفكروا، وذاك علاش البنك الدولي يقول لك يجب أن نعمل من الآن على إرساء تصور لتنمية الموارد المائية وحوكمتها معناها بمعدل استثمارات لا يقل عن 900 مليون دولار سنويا، يعني حوالي 3 مليار دينار، يعني نظريا 50% من ميزانية الاستثمار والتنمية المقررة سنة 2026 تقريبا. هذه استحالة إذا كان أصلا نشوفه أنه نحن نجم نصرفوها. وتقريبا البنك الدولي يقول رأوا أي تأخر رأوا يكلف الاقتصاد غالي، وتكلفنا بتراجع الاستثمار، بتراجع الداخل الناتج الداخلي الخام أو نسب النمو توصل حتى 6.5% وفوق 2050، وهذا مخطر جدا، وهذا دليل واضح على أهمية الماء ومحوريته في التنمية. أهمية القطاع الفلاحي في البنية في على مستوى الإنتاج مستوى التشغيل، وإحنا نشوفوه هذا حتى تو، وقت كان وقت للقطاع الفلاحي تراجع إلا 11.3% سنة 2023 اللي تعتبر أقصى سنوات الجفاف، نسبة النمو في تونس تقريبا شبه صفر، ورسميا خرجت 0.4 ولكن تقريبا يمكن تكون سلبية، دليل واضح على أنه هالمحددات هذه اليوم مش لعبة. وتقريبا إذا كان ما نغيروش المقاربة اليوم مازال هاسك مازال عندنا الوقت ولا لا، هذا سؤال يطرح على المستوى السياسيين، ولكن فنيا وتقنيا والخبراء كلهم منذ سنوات قلنا راو يلزمنا نتحرك من 2012 و13 و14، يلزم نبدل المقاربة، نفتح حوار مجتمعي، نعدلوا من استهلاكنا للماء، نحدوا أولوياتنا، نوعوا مصادر مياهنا باش نجموا نخلقوا ما يسمى بالتوازن المائي على كل المستويات. اليوم عندنا رطار تقريبا ب 30 عام لأن من 95 تونس صنفت كدولة من جمل 27 دولة دخلت الإجهاد المائي. ففي الوقت هذا كان نورمال مو نحن رانا شمرنا على السواعد، كنا خدمنا من 1995 وبدينا بشوية بشوية. نتصور اليوم رانا لدينا رواحنا، حتى كلفة التحولات تغير المناخية تكون أقل، وضعنا المائي رو أحسن، ومنظوماتنا الإنتاجية راهي أحسن. اليوم عندنا رطارب 31 ولا 30 عام، هذا باش يكلفنا برشا، ولعل اليوم بدينا نحسوا بالكلفة راهو يا مدام.
0: نعم، إذا هالرتار هذايا كما شخصت سي حسين الرحيلي، كيفاش العمل، كيفاش منين نبداو؟ ولو أن وزارة الفلاحة تتحدث على استراتيجية وطنية مثلا، حتى في تقرير البنك الدولي تحدثوا على نقطة المياه المعالجة ومورد جديد ربما للماء خاصة على مستوى الفلاحة. سي حسين
1: أنا أسأل سؤالا، من 1998 نحن رافعين شعار استعمال إعادة استعمال المياه المعالجة في النشاط الفلاحي. من لا يريد الاستعمال؟ معناها محطات التطهير عند الديوان الوطني للتطهير، الديوان الوطني للتطهير تبع وزارة البيئة، وزارة البيئة تبع الدولة التونسية. من يعطل إعادة استعمال هذه المياه؟ لك علاش اليوم كي نقولوا رانا نجموا نكتبوا اللي نحبوا ونعملوا دراسات ونعملوا ندوات ونعرضوها، لكن في السياسات التطبيقية العمومية ما تم حتى عمل ميداني مع الفلاح باش نقنعوه راهي المياه المعالجة نجموا نستعملوها في زراعة الأعلاف، رانا نجموا نسقوا بها الأشجار المثمرة اللي ما نستهلكوهاش بشكل مباشر، رانا نجموا نحسنوها في إطار أنه نعاودوا نستعملوها. لكن لليوم نحن معدل الاستهلاك لا يتجاوز حسب الأرقام الرسمية الأكثر تفاؤلا 8%، معناهم ضيعوا في أكثر من 250 مليون متر مكعب سنويا، اللي هم عباية زوز براجات ونص.
0: نعم،
1: علاش انا نقول راهو المشكله مش انه نعملوا دراسات ونجيبوا خبراء وفي مكاتب مغلقه ونخرج ونقولوا نحن عملنا اللي علينا، لا. هل تم تغيير فعلي في السياسات اليوميه في برامج المندوبيات الفلاحيه، في اختيار مواقع محطات التطهير قرب مجالات الاستعمال وقرب المناطق السقويه والمناطق الفلاحيه؟ واقولها يلزم الماء يولي وزاره واحده ويشرف على كل مصادر المياه التقليديه والغير التقليديه. بالطريقة هذه نجم الوحد سياساتنا المائية، أما أن الماء يتبع الفلاحة في جانب، والديوان التطهير في جانب، وبين المياه المعدنية وزارة الصحة في جانب، والمياه العمرانية عند التجهيز في جانب، ومياه البلدية. إذن لا يمكن توحيد، ما يمكنش توحيد الرؤى في ظل هذا التشرذم المؤسساتي والقانوني.
0: به نقطة الأولى وندخل مباشرة، طبعا المقترحات مهم جدا، طبعا المياه المستعمل المعالجة باش تكون مورد جديد وضروري إدماجها ضمن سياسات الأمن المائي. والنقطة الثانية سي حسين، لو نتحدث على الإصلاحات الضرورية اليوم مش غدوة ومش سنوات القادمة، اليوم الإصلاحات العاجلة اللي نجم نخدم عليها أكثر، لأن حتى من خلال التقرير البنك الدولي ما يتحدثش فقط على نقص الماء بقدر ما يحذر على طريقة ربما إدارة الندرة المائية اللي باش تأثر برشا على الاقتصاد وعلى الفلاحة وعلى الصناعة والسياحة وبرشا.
1: نعم، ركز بالأساس على الحوكمة وآليات التصرف، ولكن هذه الحوكمة مش حل عاجل، اللي تتطلب فيها برامج تأخذ وقتها، لأنه فيها مشاورات وفيها تحديد الخصوصيات. راهو ما تحكمش الماء في جندوبة كما تحكم في جابس وفي تطاوين، وبالتالي الأذايا يطلب عمل ميداني، يطلب عمل تشارك، يطلب تشريك كل الأطراف المجتمعية. وكذلك الماء في العالم هو حوار مجتمعي، والسياسات العمومية المائية كما السياسات العمومية الطاقية هي سياسات عمومية تشاركية كل الأطراف، معناه ينزلوا ياخذوا آرائهم. وذاك علاش احنا اليوم راه ما ثماش حل عاجل في القضايا هذه، لان قضايا مصيريه وقضايا تنمويه بالفعل. اليوم راه مش مجرد اني نغير حلقوم في حي، راني حلوه مشكله الماء. اذا اليوم انا شو نقول؟ خلينا سيدي نعتبروا انه الوقت اللي ضاع ذاك استفدنا منه، انه وصلنا الى طريق، معناه الى ظروف صعبه عشناها. خلي الظروف الصعبة هذه تنفعنا باش نغيروا المقاربة، نخرجوا من مكاتبنا المغلقة، الفلاحة تكسر الجدارات وتخرج تحكي مع الناس وتتحاور مع كل الفاعلين. راهو الفلاح اللي ملوح في جابس راهو ينجم يكون عنده 100 حل في الواحة. خلينا نسمعوه، خلينا ناخذوا مقترحات، خلينا نساعدوه باش يعمل لك الانتقال، من فلاحه مستهلكه للماء، من طرق ري تقليديه مستنزفه للماء، نتابعوه وندعموه باش نوصلوه الى طرق اذكى، الى طرق اكثر نجاعه واقل استهلاك للماء واكثر انتاج واكثر انتاجيه. هذا ما يتطلبش حل سحري، مش اليوم راهو على امتداد مخططات ما بين 5 و10 سنين القضايا هذه تحل، وخاصه يلزمها امكانات ماليه. وذاك علاش البنك الدولي يقول الاستثمار في الماء يجب يكون اولويه لدرجه انه 900 مليون دولار سنويا من إطار التعبئة وتغيير السياسات العمومية في مجال الماء على مستوى التعبئة والنقل والتصرف والحوكمة. هذاك علاش اليوم ما فماش حلول مستعجلة بقدر ما في فكرة كيفاش نبدو بطريقة طريقة جيدة باش نوصلوا في 5 سنين نحققوا على الأقل جزء من الإشكاليات ونحلوها ونبنوا عليها باش نحلوا أجزاء أخرى في المستقبل.
0: نعم به مهم جدا النقطة هذه سي حسين، يعني إعادة ربما خريطة الزراعات في على كامل التراب. تسمع فينا؟ ألو
1: ألو
0: نسمع فيك. ألو ألو
1: ألو
0: ما نعرفش، ما مشكل في الصوت، ما نسمع فيك بالواضح سي حسين رحيلي. تنشوفوا بعد شوي نرجعوا نكلموا سي حسين رحيلي كان ممكن. سليم خليكم معنا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. مهم جدا النقاط اللي قدمناها أكيد، وقراءة في تقرير البنك الدولي فيما يخص المياه في تونس ومشكل المياه في تونس في السنوات القادمة. التقرير أيضا يشير إلى خطة الماء 2050 اللي تتطلب كما قدم منذ قليل الأستاذ حسين الرحيلي استثمارات في حدود 900 مليون دولار سنويا، الإصلاحات الضرورية، الحوكمة، التصرف المالي، أيضا أداء المؤسسات، الشبكات، إعادة استعمال المياه المعالجة اللي تحب لها برشا خدمة زادة، وإدماجها في ضمن سياسة الأمن المائي. الفلاحة ديما في قلب طبعا الحدث هذايا، تأثير برشا على المشاغل الفلاحة. أيضا كي نتحثوا على الفلاحة نتحثوا على الماء ونتحثوا على سياسات مائية. خليكم معنا بعد شوية نرجع.

0: يلا في عودة إلى موضوعنا اليوم في جرين بوكس، أكيد تحدثنا منذ البداية على تقرير البنك الدولي، مهم جدا طبعا الركاب معك سي حسين الرحيلي، طبعا أهلا وسهلا بك مرة أخرى سي حسين، مرحبا.
1: مرحبا. اليوم إذا كان نحب نلخص أولا التقرير المؤكد ويتقاطع مع تقريب كل توقعاتنا كخبراء منذ سنوات، وقلنا رام إشكالية المال مش مجرد إشكالية عابرة وإن إزمة هيكلية ويجب مقاربتها بعقلية شمولية بإطار حوار مجتمعي شامل وبإعادة النظر برمتهم في السياسات العمومية التقليدية والعقلية الكلاسيكية اللي كانت في زمن الستينات والسبعينات، في ظل تحولات مناخية قصوية، في ظل معنى تقلبات ارتفاع درجات الحرارة، امتداد معنى الجفاف، هذا كله يخلي أحد أهم عناصر التنمية في على الأرض هو الماء معناه مهدد، وبالتالي اليوم يجب غير المقاربة. الأرقام والتقييمات وتوقعات البنك الدولي معناها ما نفهمش اتناش ما تخوفناش، بل يجب تحملنا مسؤولياتنا في المستقبل ككل قوى المجتمع، معناها من سلطة، من منظمات، من فلاحة، من منظمات مهنية، أنه كلنا معناها من صناعيين، من أصحاب النزل، من الكل الفاعلين والمستعملين للماء لهم يجنوا بدنهم باش نحدوا على الأقل أولوياتنا، نرسموا سياساتنا اللي تتأقلم باش نحاولوا نحدوا من الشح المائي، نحاولوا نخرجوا من هالوضعية هذية في إطار استعمال كل إمكانياتنا المائية، من مياه معالجة، من مياه عيون، من مياه أودية، مياه الأمطار اللي تصب في مدننا واللي تشمل المدن، كيف نستطيع في أفق 5 سنوات أن نعيد النظر في تهيئة التراب الوطني بطريقة نستفيد بشكل جيد بشوية بشوية، نقوم بتجارب نموذجية، والتجارب هذيك نجم نعموها، وإذا كان فيها جزء أو نقاط معناها ما مشتش نجم نحينوها. ونعطيكم مثال، البرازيل قامت معناها في ال5 سنوات الأخيرة تقريبا ببناء 5 مليون معناها 5000 خزان حول المدن، وجمعت أكثر من 250 مليون متر مكعب للاستعمال المباشر فيما يسمى بالبيري إيربان واليربان، ورغم أنه البرازيل أكبر دولة معناها لها المياه العذبة المتجددة، وبالتالي نورمالمون الحلول هذه ما تكونش عند البرازيل، تكون عندنا نحن اللي نعيش تقريبا في مناخ شبه جاف ونعيش شح مائي. وهذا دليل واضح على أنه الحوار مهم، الحوار المجتمعي، وإعادة طرح السؤال على سياساتنا الكلاسيكية ومقاربتها مقاربة جديدة، نوصلوا أنه نلقوا حل ونبعدوا على ما سيتكبده القطاع الفلاحي 2050. وأنا نقول اليوم رأوا خدمتنا الكل باش إحنا معناه نواصلوا نعيشوا في إطار عيش منظم، ونهمنوا على الأقل جزء من هالموارد هذه لأجيالنا القادمة اللي هما أبنائنا، ونحن في تونس أحد أكبر استثمار، ما عندناش أموال، على أبناء، فنحاول نضمن لهم على الأقل الحد الأدنى من العيش الكريم.
0: يعطيك الصحة سي حسين الرحيلي، شكرا على حضورك معنا، طبعا الباحث والخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي، شكرا على حضورك معنا. بعد شوي موجز الأخبار، ونرجع بعد الموجز في بقية تفاصيل حصتنا.
2: إذاعة شباب من تونس،
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى، من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
5: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
5: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تتخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس.
5: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
5: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار،
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. مدينة سوسة تحتضن الليلة فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا، والذي يتزامن تنظيمه في نحو 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. انطلاق الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. صندوق الودائع والأمانات يطلق يوم 28 من سبتمبر الجاري النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكف. مساء اليوم انطلاق الجلسة الوطنية للغرفة الفتية الاقتصادية بتونس بمشاركة غرف كل الجهات وسط توقعات بحضور 400 مشارك. اللقاء يتواصل على مدى 3 أيام بجزيرة جربة وفق رئيس الجلسة الوطنية نزار بن عياد في تصريح للزميلة لميا بن غالي.
8: الغرفة الفتية الاقتصادية بتونس، الجلسة هذه حول تكوين قيادات شابة فاعلة في المجتمع. أيضا من خلال الجلسة هذه نقوم بالانتخابات للمكتب التنفيذي القادم من الرئاسة إلى أمين المال إلى نائب الرئيس المكلف بالتكوين. وإحنا صلنا هذه حميدة في الغرفة الفتية أن كل سنة نقوم بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد ليسير هذه المنظمة العريقة على مدى سنة كاملة. إن شاء الله الحضور باش يكون قريب 400 عضو من كافة الغرف متاع تونس. تدور هذه الجلسة على مدار 3 أيام، جمعة وسبت وأحد، تتخللها ندوات فكرية، نشاطات تكوينية للأعضاء.
9: في أخبار العالم، مطار أربيل وسليمانية في العراق يقرران تعليق رحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم. وكانت إدارة مطار النجف في العراق أعلنت في وقت سابق تعليق جميع رحلاتها من وإلى إيران. مستشار المرشد الإيراني يقول إنه إذا تعذر على طهران تسير رحلات جوية والحصول على خدمة المطارات فلن يتمكن أحد في المنطقة من ذلك أيضا. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أفادت اليوم بأن حالات سوء التغذية الحاد تتزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالات الأكثر خطورة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا الدفء، الدفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: Green Talk. Green Talk، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. نواصل معكم في الجزء الأخير من جرين توك. بالنسبة لليوم كما قدمت في البداية، اليوم باش نتحثوا على مشروع معناتها صار عليه جدل كبير برشا ومخاوف من أهالي منزل بوزلفة، مشروع لتربية الذباب الأسود، تثمين النفايات العضوية وإنتاج بروتينيات في الحشرات، تحول اليوم إلى موضوع جدل ومخاوف فعلا لدى عدد كبير من الأهالي. الفكرة شنية وشنية، علاش المخاوف، وكيفاش ربما اليوم باش نوازن بين الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتثمين النفايات، ولكن أيضا مهم جدا حق السكان في بيئة سليمة. بعد شوية زوم اليوم.
1: زوم اليوم،
0: شكرا ليه على حضوره معانا، منورنا، جانا من منزل بوزلفة هكا ولا لا؟ ياسين بوزلفة مرحبا بيك، انت ناشط في المجتمع المدني. مرحبا بيك.
2: عايشك، مرحبا بيك.
0: اهلا وسهلا. شنو احوال منزل بوزلفة؟
2: ليست بخير.
0: ليست بخير، الحمد لله ان شاء الله. بيت احنا نعرفوا منزل بوزلفة بالقوارص بالبرتقان الصابه، ان شاء الله صابه بيس
2: ان شاء الله. الصابه تكون خير، لكن الصابه مهدده.
0: أي
2: المهددة بموضوعنا اليوم اللي أنا جيت على خاطر واللي أنت ذكرته.
0: بعد شوية أكيد باش نعطيك. خلنا نرحب وزيدة بالمختص في تثمين النفايات سي حمدي شبعان عبر الهاتف. مرحبا بك سي حمدي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك
3: جميع مستمعي.
0: أهلا وسهلا بك إذاعة
3: الشباب.
0: نعم،
3: إذاعة الشباب وأهالي الوطن العربي ككل.
0: أهلا وسهلا بك، غنسمعوا منك ياسين بوزلفة. طبعا شنو اللي صار بالضبط؟
2: شنو اللي صار؟
0: وانا في الكواليس قلت لك الذباب الاسود هذا يعمل فينا، عمل فيكم.
2: هو باختلاف التسمية،
0: خلينا نبحث على الموضوع. نعم،
2: هو الاشكال، هو اشكال جديد في تونس، والاشكال فهم برشا يخلطوا بين انه التصنيع البروتين بروتين الحيواني والاستعمال الغير بشري من خلال تربيه الذباب الاسود واليرقات والدود، وما بين مجال تثمين النفايات ورسكله النفايات. لا مجال مشترك بين القطاعين. الاشكال وين؟ انه المجال الاول، المجال الثاني بتبيع نثمنوه وماذا بينا يكون صديق للبيئه ورسكله النفايات، هذا نشجعها، لكن هذا ليس موضوع الحال. هذا مصنع يربي الذباب الاسود حرفيا ويرقات الدود للمجال الصناعي بحت والمجال التصديري في البروتين. الاشكال وين؟ الاشكال ان هذا المصنع ملوث بامتياز، ملوث على عده مستويات. المستوى الاول الانبعاثات الغازيه بتبيع الروائح الناتنه اللي ماهيش تنفيذ فقط على مدار 24 ساعه. ايضا الانبعاثات الغازيه هنا فيها نسبه من السموم. والاشكال وين؟ انه المصنع في قلب مدينة بوزلفة، وكي نقول في قلب مدينة بوزلفة مانيش نقصدش على الضاحية، ما نقصدش على محاذي، ما نقصدش على السواني والريف، في قلب. وكي نقول في قلب، شوف وين، محاذي لمستشفى محلي،
0: معنا بحذا سبيتار،
2: بحذا سبيتار آخر بيت لي واحد منكم نقول ورق في سبيتار هذاك 4 متر على المصنع، في طريق، ومحاذي لإعدادية، محاذي لمعهد، في مجال حيوي جدا. هناك روضات ومحاضن أطفال، هناك مركز لذوي الهمم للإشكال، هناك مركز ثقة الأحياء السكنية، هناك مئات العائلات في هذا الحي.
0: قال شنو تنقل الشاحنات في وسط
2: طبعا والشاحنات. إشكال آخر، شاحنات حينما يأتي بالفضلات، تربية الذباب ماذا يستوجب؟ يستوجب أنه يجيب له الفضلات والفضلات المنزلية وغير ما يقدر، هذه مقدر ب 200 طن يوميا، ما يقارب إذا كان نقول كل شاحنة فيها 5 أطنان، ما يقارب 40 شاحنة يوميا يوم وليلة في كل يوم تسكر البلاد في المرور مع تسريباتها الأوساخ والمياه وغير ذلك. وهذا معناتها خطير، والخطير أكثر أنه المصنع في حد ذاته اللي هو طاقة إنتاجية معناتها تصنيعية 200 طن من الفضلات البشرية، كنقول بشرية ما نحبش المشاهد يصطدم، والخضار وغير ذلك. نعم، الذباب يتغذى على ذلك. التصريف بعد في بقايا هذه عندنا تصريف مادي تصريف مادي، عندنا مصب الرحمة اللي هو عنده إشكاليات في بيئية في القرية الرحمة، مش يحطوا له هذا استخراجات سامة فيها نسبة من السموم حسب الأستاذ والدكتور في الجامعة التونسية تحية ليه جميل الحجري.
0: نعم.
2: وأيضا فما استخراجات مائية، استخراجات مائية شو يقول لك الممثل على المصنع في تطمينات قال له لا والله احنا مش نتعانوا مع الصناد وتخريج مع الأناس. أي لا، الشبكة غير مهيئة لاستخراج هكذا كمية يومية، لأنه احنا في الاستعمال اليومي العادي غادي متاعنا الشبكة تتطلب تدخل أعوان مرة أسبوعيا، فما بالك بهكذا التصريفات، ما ينتج عنه المصنع سيضطر، وهذا معمول به ديجا حاضر البلاصة، تخريجات مائية جانبية وين مش يصرفها؟ وش صرفها في البساتين والسواني المحيطة؟ ما يهدد أولا الغابة، غابة البرتقال في منزل بوزلفة اللي هي ديجا مهدة ومضرة في بحشرات سابقة. ثاني حاجة وبين قوسين وأنا كي نقول مهددة البرتقال مهدد، ما يزنش ننساو أنه الإجاز أصبح حلم في تونس، ما عشان أقول الإجاز اندثر كذلك أصبح البرتقال مش يولي حلم، سيندثر بهكذا سموم الطبقة المائية، المائدة المائية ستتشبع بهكذا استخراجات سامة، وما ننساوش انه البساتين كل طب نفس الطبقة المائية، وفما عائلات تو في البساتين وفي السواني مازالوا يشربوا من الآبار بس يصابون بالتسمم، واذا كان وصلت للأشجار والنباتات المثمرة مش تموت الأشجار الكل، وحتى كان وصلت للثمرة في الأخر الثمرة مش يأكلها العباد ومش تكون نسبة سموم عالية جدا.
0: نعم واضح، واضح جدا انك علاش الاهالي قمتوا بوقفه احتجاجيه ضد. نعم. طبعا المشروع هذا اللي مازال مشروع، وخلينا نسمع سي حمدي شبعان طبعا المختص والخبير في تثمين النفايات، الفكره في ظهرها تنتمي لاقتصاد دائري سي حمدي، ونفايات عضويه يقع تثمينها، ولكن ايضا في المقابل فما رفض وتخوف من الاهالي، وكان ياسين منذ قليل يذكر في برشا نقاط. طبعا اليوم خنبدأ معاك، شنو هما الذباب الأسود وأيضا تأثيره على البيئة وعلى الأحياء السكنية؟ وظهر لي وحدات كما هذه وقت اللي تتحط يلزم فما شروط خاصة لموقع مصنع كما هذا. تفضل سي حمدي.
3: باش الحقيقة باش نبدأ وحين ساعة، أنا لا نعرف المصنع ولا نعرف صاحب المصنع.
0: اي هذا هو اللي متاكده منه واكيد هكا علاش اخترنا تكون حاضر معنا. اي نعم،
3: لكن زاد ما ننساوش لان زاد عندي ابحاث، عندي مجموعه قاعده تبحث وتقوم بدراسات معمقه على تربيه ذبابه الجنتي الاسود وانتاج نوعيه من اليرقات والدود من هذه الذباب.
0: نعم.
3: الكلام هذا قاله السيد اللي بجنبك وبحذاك
0: سياسي
3: تقريبا.
0: نعم.
3: 90% صحيح. لكن نختلفوا في نقطه واحده. النقطة الوحيدة لأنه ذباب الجندي الأسود أو يرقات الجندي الأسود على حسب التقنيات اللي إحنا قاعدين نخدموا عليها وإلا نعرفوها وإلا رناها حتى في جميع العالم، راهي ما تنتج حتى أي نوعية من النفايات سواء كانت سائلة أو صلبة. هذا باش نكون واضح، معناها كي ندخل أنا نفايات راني خرج صفر نفايات، باش نبدأ واضح. هذا تجاربنا إحنا شنو قمنا به، المصنع اللي يحكي لي أنا ما نعرف شنو موجود فيه بالنسبة. هذا مشروع في الاقتصاد الدائري بالنسبة للنفايات العضوية أو النفايات المرشيات والواحد شنو ينجم ينتج له. ذبابة الجندي الأسود المشكلة مش في الذبابة، الذبابة غير ضارة، الذبابة راهي ما تكلش، الذبابة تعيش على رذاذ المياه وتعيش في مدة قصيرة، اليرقات والديدان هي التي تتغذى على النفايات.
0: أي
3: نكون واضحين، معناها هو يستعمل اليرقات والديدان لي بس تغذى على النفايات الذكية من ثم تحويلها إلى بروتين أو زيوت.
0: به هاليرقات هذه، هاليرقات هذه والديدان عندها تأثير على طبعا على
3: شوف كديدان
0: على البيئة على المادة.
3: أي عندها تأثير إيجابي على البيئة هي كديدان وكيرقات.
0: أي
3: لكن وقت اللي نحكيه على النفايات. لهنا يولي نقطة أخرى ونقطة مهمة وأنه شاطر جميع أهالي منزل بوزلفة فاللي قالوا
0: لأن صحة المواطن خط أحمر سي حمدي.
3: ينقلوا مصنع للنفايات سواء كانت أي نوعية متاع نفايات يتجاوز حسب النفايات العضوية ويتجاوز حزم كمية النفايات 30 طن يعني نعتمد فيه دراسه مؤثرات البيئه والمحيط اللي هي تعطي الراي منها من طرف الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. معناها يلزم تكون بعيده عن المناطق السكنيه، يتكون في منطقه فلاحيه او تكون في منطقه صناعيه.
0: واضح.
3: هذا في المناطق الصناعيه تعتمد على جميع التراخيص المخوله من طرف وزاره البيئه كمصنع او كوحده انتاج للتعاطي مع النفايات هذه. النفايات هذه يصير فيه ما يتمش المعالجه بتاعها والا التعامل معها بطريقه صحيحه تصبح كارثه على المتساكلين وكارثه في نفس الوقت حتى على البروتيين اللي باش نجوا. معناها حتى الوقت انا عندي الدوده وباش نوكلها نفايات اللي هي فيها معادن ثقيله او هي النفايات اللي بطبيعتها ملوثه، راني انتاج بتاعي باش يكون ملوث.
0: إذا هناك معايير بيئية وعمرانية لازم تتوفر قبل تركيز دقيقة جدا قبل تركيز وحدة الوحدة هذه لتثمين النفايات. انصحت العبارة نعم
3: بالضبط. تليفون الهوني هكا باش نبدأ واضحين وقتنا نحكيه على النفايات العضوية
0: أي.
3: ولا النفايات بصفة عامة. هناك دراسات مؤثرة بيئة ومحيط تتحصل عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط، تراخيص من عند الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية لتصرف النفايات ثم ينطلق هذا المشروع. هل هذوما كل كاين موجودين عند صاحب المصنع أو غير موجودين؟ هذا ما عنديش به أنا علم. وهذوما أهالي منزل وزير الزراعة يبحثوا في الموضوع هذا. كذلك
0: برب في النقطة هذه، في النقطة هذه يا سي حمدي خلينا نسمعوا ياسين اش عملتوا مراسلة للوكيل؟ نعم
2: لازم فما توضيحات. بخلاف الاحتجاجات اليومية وكل شيء، احنا راسلنا بالطبيعة وقاعدين في تواصل مستمر مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة الفلاحة والمعتمدية وغير ذلك. لكن يزم مع كامل احترامي للأستاذ الخبير هو يحكي كلامه صحيح على انه الذبابة وقت اللي تكون في حيها معناتها في بيئتها ماهيش بيئتها لنا، وكما قلنا هذه مسألة تصنيعية.
0: وتحدث راه المشكل في اليرقات الذباب ما
2: لا حتى الذباب نعم. نقول لك علاش، لانه المساله هذه احنا ما نحكيوش من فراغ ولا نظريا. احنا نحكيو الشركه هذه بالذات نكس بروتين عندها عملت وحده انتاج صغيره في قرنبيله خارج مناطق العمران في منطقه صناعيه، ولا اراك الله مكرون هناك تو جماعه قرنبيله يسمعوا فينا
0: نعم.
2: معناتها فما حتى قرابه فما حي سكني كامل هاجر من كثر الروائح والانبعاثات الغازيه ومن كثر الفضلات اليوميه والاوساخ وانفلات الذباب وتحوزه في المكان. هذه حاجه الاولى. حاجه الثانيه هذا لا يندرج تحت وزاره البيئه، مش لازمها تكون اخر وحده تعطي الاوكي. علاش؟ خاطر وقت اللي نقولوا حتى ممثل عن المصنع قال نعم. نحن في مجال تربيه الحشرات وتربيه الحيوانات، لنا احنا نشوفوا وزاره الصحه وزاره الصناعه والطاقه في امر 2005/15/11 تصنف، هو قال المصنع بتاعي خذ ترخيص صنف ثالث. لا احنا نقولوا اللي حسب القانون هو صنف اول، والصنف الاول يقول ان تربيه الدود واليرقات والديدان هو من الصنف الاول يجب ابعاده عن المدن والمحلات السكنيه، وهذا ليس موضع الحال. نعم. ثاني نقطه غير قانونيه في ملفه انه المصنع اللي كاريه تو حاليا اللي ناوي يبعث فيه المشروع بطاقه انتاجيه 200 طن هو ارض مختلفه مازال ماهوش صناعيه في
0: الحقيقه. هو حضورك لهنا مانيش باش نناقشوا الملف نتاعه وكذا، لانه هو الشخص ماهوش حاضر معنا وعنده حق الرد. واكيد
2: عنده حق الرد
0: اكيد فيها. احنا نتحثوا على خطوره ربما مثل المصانع هذه على المواطن لانه في حي سكن. غنكملوا ايضا النقطه الثانيه معك سي حمدي. تفضل سي حمدي. نعم خلينا من الملف الشخصي.
3: بالنسبه للخطوره، خطوره النفايات باش يطلع منها ذباب، باش يطلع منها دود، باش يعمل منها كومبوست، باش يعملها حتى بيوغاز، راهي نفس الخطوره الموجوده من النفايات في اي مكان هي تمثل الخطوره هي نفسها. معناها احنا النفايات وقتها ما نعالجوهاش بطريقه صحيحه وما يكونش عندنا معالجه دقيقه للنفايات العضويه راهي تسبب كارثه بيئيه وايكولوجيه على المنطقه ككل وكارثه صحيه في نفس الوقت. هذا الناس كل كي تعرف
0: يعني عندها تأثير على الفلاحة، عندها تأثير على الفلاحة سي حمدي على
3: عندها تأثير على الصحة الواحدة ككل، على الفلاحة وعلى الحيوان وعلى الإنسان.
0: معناتها
3: تكون واضح. هذا بالنسبة للنفايات. بالنسبة للوحدات هذوما كما ما قال سيد اللي بجنبك يلزمهم يكونوا في مناطق صناعية مرتبة. هذه الأولى، وإلا في مناطق فلاحية خاصة. باش نكونوا واضحين، هذوما باش نكون نتعامل مع النفايات بأي نوع من النفايات داخل مناطق العمران أو في مكان مش في منطقة صناعية، يعني لهنا مخالف القوانين التونسيه ومخالف للمعايير البيئيه العالميه.
0: نعم ماهوش في حي سكني ولا في حدا سبيطار
3: حتى بجنب حي سكني لا، يجب يكون في منطقه صناعيه مرتبه والا في منطقه فلاحيه خاصه. هذا لا نختلف فيه.
0: واضح.
3: لكن نختلف في نقطه واحده كما نرجع من الاول.
0: اي
3: مشاريع تربيه الحشرات لاستهلاك النفايات راهي من احسن المشاريع اليوم في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري في العالم. وشفنا وزرنا مشاريع موجودة في مصر وشفنا كيفاش قاعد تخدم.
0: أي.
3: شفنا في هولندا كيفاش قاعدين يخدموا، شفنا في الأردن كيفاش قاعدين يخدموا ومشاريع ناجحة، لكن عملية المتابعة نتاعهم متابعة دقيقة سواء كانت من الدولة أو من المستثمر ككل،
0: وتكون على أسس صحيحة. نعم.
3: والمشاركة فيهم بكلهم تدا شاركين بجامعات هي التي تصير بعملية ديفلوبمون الأبحاث والتطوير في هذا المجال. أنا باش نكون واضح، احنا تو مثلا في ولايه المسير موجودين عندنا وحده صغيره ما عرف حتى حد مسمع بها حتى حد وما عليش حتى مشكله مع حتى انسان. وقاعدين نعملوا بها في الابحاث والتطوير.
0: الوحده وين بالضبط في المنستير؟
3: موجوده في مدينه بلبه، موجوده عندي في ثانيه صغيره، عندي قفوصه فيهم ذوبات.
0: اي
3: وقاعدين نجربوا ونعاودوا
0: يعني ماهيش في وسط المدينه، يعني ماهيش في وسط المدينه.
3: لا لا ماهيش في وسط المدينه،
0: هو يعني الاشكال الكبير برشا.
3: ماهيش كميات الخدمه اللي كما كبيره. احنا قلت لك في طور البحث والانتاج.
0: نعم.
3: في طور البحث والتطوير معناها قاعدين ننجو ونشوفوا في شنو الانتاج اللي نجموا ناخذوه وشنو المعايير اللي نجموا ناخذوه وناهي طريقه اللي نجموا نعالجوا بها النفايات. هل النفايات اللي تتبل ملول وتترحى؟ هل تشيح وتتعصى؟ هل معناها فما عديدة طرق؟ فما عباد تعمل في دكتوراه على الموضوع هذا في تربية الحشرات أو في إنتاج البروتين إنتاج الأعلاف الحيوانية أو في تثمين النفايات. معناها كيف كانت قاعدة تخدم على المشروع هذا ككل باش نجم تخرج بفكرة موحدة كيفاش نجموا نركزوا مشاريع من النوعية هذه في تونس على خاطر نجموا نربيوا حتى أنواع أخرى من الحشرات. مش كان ذبابة الجندي الأسود، فما دودة القبابي، فما ذبابة الجندي الأسود، وفما في بعض الدول يربيوا حتى كيما نقولوا احنا الحشرات الجريلو كيما نقولوا.
0: ما هو نربيوا سي حمدي ونختم بهذايا نربيوا ولا وندخلوا في هالمشاريع هذيا اللي فرضها واقع اليوم، ولكن أيضا فما معايير أخرى يلزمها المراقبة، يلزم معايير صحية
3: بيئية
0: صحة الواحدة كما تحدثت
3: ومعايير صحية
0: هذا
3: ومعايير إيكولوجية. نعم. هذوما لا نختلف فيهم
0: وهذوما
3: يكونوا موجودين في أي مشروع له علاقة بالنفايات أو له علاقة بالضرر بصحة الإنسان.
0: نعم شكرا لك سي حمدي.
3: مع أي إنسان.
0: سي حمدي شبعان شكرا لك، تحياتي لك المختص والخبير في تثمين النفايات، شكرا لك على كل اللي ضحت هذه
2: معناتها للتوضيح
0: في مجال صحة. أكيد. نعم. لأن نقاط مهمة.
2: نعم.
0: فعلا كان واضح وين حبيت يكون حاضر معنا خاطر نعرف ما عنده حتى علاقة بالمشروع وبالجهة.
2: ما فهم حتى مش بالنسبة للمجال الصحي. احنا نرجع للأصل، هذه الشركة الفرنسية اللي يحب يبحث ويدخل تو موجودة الدراسات، موجود الروبورتاجات، موجود الصحافة الاستقصائية الفرنسية. أغلقت في فرنسا ومنع هذا النوع من التصنيع الحيوان الحشرات بين قوسين بقانون أولا في بداية فرنسا ثم في الاتحاد الأوروبي، ولذلك اضطروا أنهم يعنى في العالم الثالث وبداية من تونس، لأن ما عندناش قوانين حمائية. تقول لي فما قوانين حمائية في تونس؟ قوانين حمائية في تونس لا تواكب هذه المجالات. ما عندناش حتى مش يجيب اللي كان موجود في فرنسا وتسكر ما يجيب لك التنفيس والتهوئه والغربله وكذا، اصلا مش يتكلف له اكثر من التصنيع بيده ومش وما فماش في القانون التونسي ما يضطره، لانه القانون التونسي ما جاش في المجال هذا. لذلك احنا قادمين على خطر بيئي كارثي في مزب وزرفة، وللاسف نتفاهم السيد اللي هو عنده مشروع هذا يدافع عليه، لكن احنا لا مجال الى ان نقبلوا المشروع هذا في منزل بوزلفة.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة ونحيي وسلمنا برشا على أهالينا في منزل بوزلفة. ياسين بوزلفة تحياتي لك أيضا، حي كامل الفريق، ربي يحفظكم إن شاء الله. حي كامل الفريق سليم، شكرا لك أيضا، تحيات سندا ومنال وأمي محمام في الديجيتال، هند سعيد تحييكم الكل، إلى اللقاء.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مجدك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مجدك تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
7: وما تتحكيش.
3: إذاعة شباب، عدل مجدك تسمع صوتك.
8: مستر هايتك
9: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت
10: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت

الو سلام، مرحبا بكل مستمعي اذاعه شباب. موعد جديد من مستر هاي تيك، نبداوه من بعد شويه، نتحدث فيه على اخر اخبار ومستجدات

0: شكرا سليم، مبروك هذه راهي لإذاعة الشباب الكل، قدمنا الجوائز اللي تحصلت عليهم إذاعة الشباب في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ألف مبروك لمؤسسة الإذاعة التونسية، هذه التتويجات 3 جوائز أولى في 3 أصناف مختلفة، تقريبا البرامج اللي شاركت بهم إذاعة الشباب الكل توجت، وهذه أكيد ثمرة خدمة فريق كامل في إذاعة الشباب وفي مؤسسة الإذاعة التونسية.
1: وإحنا منك نتعلم، نسكت وإنت موجود، ما نرضى نتكلم.
0: باهي الغنية هذه عندها مدة سليم، ما تعدتش باهي نسمعوها من بعد، ما نبيسالش نبداو بها. خلينا نقدموا ساعة ليكيب والفريق بتاع مستر اي تيك اليوم، المتكون من سليم القصيبي في تأمين الإخراج التقني، الإخراج الرقمي، أميمة ومنال وسندا، وعربي من أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالناس كل. يلا نبداو مع الموسيقى ومن بعد نبداو في فقرات حصتنا مستر اي تيك بالنسبة اليوم.

0: مستر هايتك.
1: اهلا وسهلا بكم الكل معنا في مستر هايتك. نبداو لقائنا في الحديث على جديد التكنولوجيا واهمية التكنولوجيا. في الحقيقة احنا البارح كنا سبقين نحكينا اخر الاخبار اللي تهم اخر اختراقات لبوابة ميديكير الاسترالية واللي هي اخر تطورات هذه. نقولوا نحن انه وكلاء الذكاء الاصطناعي قاعدة تخرج عن السيطرة اذا صح التعبير، واخر الدعوات ربما لابطاء تطوير الذكاء الاصطناعي او لعدم الابطاء. الاراء مختلفة في هذا المجال، لكن الحديث أصبح الآن معناتها موجود ومتوفر وحامي برشا النقاش حاد في هذا المجال. خلينا نرجع، دونك قلت أنا في الفقرة هذه اللي نبدأ فيها، خلينا نرجع للبداية متاع الحكاية هذه، كيفاش بدأت منذ الصائفة، كيفاش تم الإعلان أول مرة تاريخيا، نشوف شنو اللي صار حتى نوصلنا به الفرق. ساعة نبدأ نحكيه على الفرق ما بين شات جي بي تي التقليدي اللي تسأله سؤال يعطيك إجابة، وبين أجان نعطيه هدف ونخليه يبحث ويستعمل الانترنت ويتعامل مع أدوات وبرامج ويحل الأنظمة وياخذ سلسلة من القرارات ويحاول يوصل للنتيجة وحده. هذا بالضبط اللي خلى سلسلة من الأحداث تظهر، وتظهر من خلالها نقاشات حول سلامة الذكاء الاصطناعي اللي ينتقل من مجرد سيناريوهات نظرية إلى حوادث حقيقية. البداية كانت في جويليا، شهر جويليا الماضي، أوبن آي كشفت في تقرير نشرته أنه خلال اختباراتها الأمنية الداخلية كانت تختبر نماذج متقدمة في بيئة معزولة ومفروض أنها ما عندهاش وصول مباشر للإنترنت، لكن النماذج هذية تمكنت من تجاوز بعض آليات العزل واستغلت ثغرة في البنية التحتية وصلت من خلالها للإنترنت ثم إلى أجزاء من البنية التحتية الداخلية الأوبن آي وأنظمة منصة هاجينج فيس. اللافت لهنا أن أوبن آي قالت اللي النماذج قامت بأفعال ما كانتش متماشية مع أهداف الاختبار، ما كانتش مبرمجة واستعملت قنوات غير مصرح بها واستغلت ثغرات للوصول إلى أنظمة أخرى. به هنا ما نحكيوش على روبو عنده نية شريرة، نحكيو على نموذج عنده هدف محدد وقدرات كبيرة ولقى طريقة أخرى باش يوصل لتنفيذ الهدف هذايا رغم الحدود اللي تحطت قدامه. يعني الغاية وثم وسائل لوصول لهذه الغاية كان محطوط حدود.

مسكرين عليه هو لقى وسائل أخرى باش يوصل للغاية هذيك. من عشرة صح أنا الغاية تبرر الوسيلة، أما لقى وسائل أخرى باش يوصل للغاية متاعه، ومازال ما عندوش كما نقولوا نحن دي موفيز انتونسيون معناتها أو غاية سلبية. به من بعد نمشيو نحكيو أنه أوبن آي إي كملت وحكيت كما قلنا بال بال بال بما صار. بعدها هنا نحكيو على أنتروبيك اللي بعد أيام قالت أنها قامت بمراجعة واسعة لاختبارات الأمن السيبراني متاعها، واكتشفت ثلاثة حوادث حقيقية في الحالات الثلاثة. نموذج كلود تمكن من الوصول إلى الإنترنت انطلاقا من بيئة اختبار تابعة لجهة خارجية، وبعدها وصل بشكل غير مصرح به إلى أنظمة ثلاثة مؤسسات حقيقية. أنتروبيك قالت أنها اكتشفت الحوادث أثناء مراجعة سجلات الاختبارات، وأبلغت الأطراف المعنية وغيرت طريقة إجراء هذه الاختبارات. هنا ولا عنا أكثر من مختبر وأكثر من شركة وأكثر من نموذج وأكثر من حادثة، ونفس السؤال يرجع، هل نستطيع فعلا أن نضمن أن الوكيل الذكي باش يبقى داخل الحدود اللي حددناها له أو اللي رسمناها له؟ من بعد جاءت حادثة أخرى، ديما نشوف في التسلسل الزمني الإعلان عليها تم بعد جويلية، لكن هي راي ترجع الماي 2026 خلال اختبار أمني من نوع كابتشر ذا فلاج. كان جيميناي مفروض يخدم في بيئة اختبار فيها شركات وهمية، لكن ثم خطأ صار أدى إلى أنه يكون عنده وصول للإنترنت. النموذج بحث على معلومات وبيانات اعتماد، وتمكن منه الوصول إلى أنظمة ثلاثة شركات حقيقية. هذه حكاية وعندها أسبوع من اللي حكينا عليها. تفصيل المهم لهنا أنه جيميناي بعد ما أدرك أنه الشركات حقيقية ومش أهداف وهمية توقف عن مواصلة النشاط بنفسه، وهذا تفصيل مهم جدا يورينا أنه القضية ما هيش ببساطة أنه الذكاء الاصطناعي خرج عن السيطرة، لا القضية معقدة أكثر. يقول واحد ما خرجش على السيطرة دونك تطمن، لا هي ما تطمنش، هي معقدة أكثر. نموذج كان ينفذ في مهمة، استعمل الأدوات المتاحة أمامه، اكتشف معلومات وجد بيانات، وصل إلى أنظمة ما كانش من المفروض أنه يوصلها، وهنا بدأت المخاوف تكبر، لأنه دخلنا في مرحلة جديدة. الذكاء الاصطناعي ما عادش فقط ينتج نص أو صورة أو كود، أصبح قادر على تنفيذ سلسلة كاملة من الأفعال ويتصرف ويتجاوز حتى الحدود اللي توضعت له. في وسط الحداثة ذي ظهر خلاف كبير حول السؤال التالي، لازمنا نسرعه أكثر ولا لازمنا نبطئه من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في 12 سبتمبر خرج الرئيس التنفيذي لأنتروبيك داريو أمودي ودعا إلى إبطاء سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. أمودي لم يدعو إلى إيقاف الذكاء الاصطناعي أو تطويره، الفكرة متاعه كانت أنه سرعة تطور القدرات لازم تكون مترافقة مع سرعة مماثلة في تطوير السلامة والاختبارات والمراقبة والتنسيق بين المختبرات وحتى التعاون الدولي. يعني بالنسبة له المشكلة ما هيش في الذكاء الاصطناعي في حد ذاته، وإنما في احتمال أن تتقدم القدرات أسرع من قدرتنا على السيطرة عليها. في الجهة المقابلة ثم من يرفض فكرة الإبطاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بوضوح أنه لا يريد أن تؤدي الضوابط إلى خنق نمو الذكاء الاصطناعي، وربط المسألة ثم أنه ثم منافسة مع الصين. الفكرة المطروحة في الجانب هذايا الولايات المتحدة تبطأ وحدها، في حين يواصل المنافسين تطوير قدراتهم خاصة الصين، ويمكن أنها تخسر وقتها السباق التكنولوجي. الخلاف وصل إلى مستوى سياسي ودولي كبير في الأمم المتحدة. منذ أيام ترامب رفض فكرة إنشاء ضوابط عالمية شديدة على الذكاء الاصطناعي، وقال الولايات المتحدة متقدمة على الصين وبفارق كبير ويجب أن تحافظ على هذا التقدم. في نفس الوقت كانت ثم دعوات من قادة وخبراء آخرين إلى مزيد من الضمانات والتنسيق الدولي. يعني أصبح عندنا طرف يقول لازم نسرع لأن المنافسة لا تنتظر، وطرف آخر يقول إذا سرعنا أكثر من اللازم يمكن أن تصبح قدرات الوكلاء أكبر من قدراتنا على مراقبتهم. وهذا وسط جدل كبير، مازال كما نقولوا نحن لا سوغيس سور لو غاتو. ثم حاجة أخرى صارت البارح، تم الإعلان عليها أو تحكي عليها في الصحافة البارح، لكن هي صارت منذ مدة، الحادثة اللي باش تنقل الموضوع إلى مستوى آخر تماما. في أستراليا في 18 جوان
كان ديما ديما الحدث ترى صار عنده مده ما اعلن عليه هو اللي صار البارح او صار والبارح وصار في الايام هذه. في 18 جوان كان وكيل تابع لاوبن اي يقوم بمهمه بحثيه عادية جدا، البحث عبر الانترنت عن معلومات تتعلق بالانفاق على الادوية والبيانات الصحية. الوكيل تعامل مع اربع مواقع حكومية استرالية، ثلاثة منها بقى ينشط في نشاط في الحدود متاع الوصول الطبيعي الى المعلومات العامة، لكن وقت وصل الى ميديكير ستاتيستيكس ريبورتينج سيرفيس بورتل واجه قيود على المعلومات اللي يمكن يحاول الحصول عليها. وهنا صار الشيء اللي اثار جدل كبير. في عوض ما يقف عند الرفض ذا، الوكيل لقى طريقة بتجاوز بعض الحواجز والوصول بشكل غير مصرح الى البنية الموجودة خلف البوابة، واطلع على ملفات عامة وغير عامة. الحكومة الاسترالية تأكد في الوقت الحالي انه ما ثمش ادلة على الوصول الى المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى، وان البيانات المعنية كانت احصائيات مجمعة تتعلق بالانفاق والبيانات الطبية العامة. من الناحية العملية الحكومة تقول انه حجم الضرر محدود جدا، وان نظام ميديكير نفسه لم يتم اختراقه بمعنى الوصول الى ملفات المرضى. خطورة الحادثة في الوقت الحالي بالنسبة لهم ليست فقط في البيانات اللي تم الوصول لها، الخطورة في السلوك نفسه. يعني وكيل الذكاء الاصطناعي لاجون اي ذايا تلقى مهمة بحثية ملقى فيها رفض للوصول الى المعلومة وفق الطرق اللي مصرح له بها، فلقى طريقة لتجاوز حاجز الوصول الى مكان ما كانش المفروض عليه انه يوصل له. وهنا رئيس الوزراء الاسترالي وصف الأمر بأنه غير مقبول، وقال أنه تحدث مباشرة مع سام ألتمان الرئيس التنفيذي لأوبن آي. والأكثر إثارة للجدل أنه الحادث صار كما قلنا في جوان، لكن الحكومة الأسترالية ما علمت به وما أخبروها به إلا نهار 10 سبتمبر، أي بعد حوالي 3 أشهر. فماذا يا ترى نجم يكونوا عاملين لزاجون آي ذوما في بلايس أخرى في العالم، في حكومات أخرى، في شركات أخرى، وكما يقولوا الشركات المعنية وبتطوير الوكلاء هذوما ما قالوش وما أعلموش. هنا عملت ملخص حاولت كل حكينا عليه احنا في السابق سواء في بوانتيك أو في مستر ايتيك، اما طبعا حبيت نعمل ملخص لأنه ثم ناس تتبع في الموضوع هذايا. هذايا الترتيب الزمني، هذايا الملخص انت شنو اللي صار، شنو اللي مازال باش يصير. متأكد أنه كل يوم باش يجينا أخبار جديد في تطوير للحكاية هذايا، والله اعلم فين باش توصل. على كل حال احنا طبعا باش نرجع للاغاني من بعد شويه باش نكمل مع اخر اعلانات ميتا على تجهيزاتها الجديده والامكانيات الجديده اللي باش توفرها لمستخدمي التكنولوجيا ومستخدمي الذكاء الاصطناعي.

0: مستر هايتك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هايتك. نكمل الآن مع آخر إعلانات ميتا. ميتا اللي قدمت مجموعة من التجهيزات اللي تطور استعمالنا للذكاء الاصطناعي، من نظارات إلى بورتوكلي سلسلة مفاتيح وحتى لصناعة الألعاب. ميتا كشفت خلال الميوز كونكت 2026 على توسع كبير في منظومة الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء. ميوز شعم الجهاز الصغير بحجم سلسلة مفاتيح بحجم بورتوكلي. الجهاز هذايا تم تصميمه للتحدث والتفاعل مع وكيل الذكاء الاصطناعي ميوز دون الحاجة إلى فتح الهاتف. وميتا تقول أنه الجهاز هذا باش يوصل في شهر ديسمبر، أما ما كشفتش إلى حد الآن على الثمن متاعه. الهوريزون كرييت وهوريزون ستوديو أدوات تسمح بإنشاء ألعاب دي جو ان 2D وان 3D بالثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي، انطلاقا من فكرة أو وصف تم نشرها عبر الفيسبوك وانستغرام وأوريزون. أي أنه الصناعة متاع لعبة كاملة قد تبدأ من مجرد وصف لما تريد بناؤه. رايبان ميتا جينيراسيون 3 أو جين 3، الجيل الجديد من نظرات ميتا الذكية، وبجيب تصميم أنحف من القديم بطول وبتكون أطول في من حيث البطارية في الأوتونومي، يعني البطارية بتكون أطول قابلة للتخصيص للوصول إلى ميتا أي. السعر متاع الجهاز هذا الرايبان ميتا جين 3 أو خلينا نقول النظارات هذوما يبدأ من 449 دولار. الميتا في ار جلاسز المفاجأة الأكبر هي نظارات الواقع الافتراضي اللي توزن تقريبا 100 جرام فقط، واللي مع نقل المعالج والبطارية والتخزين إلى وحدة صغيرة يمكن حملها في الجيب. سعرها 299.99 دولار، 300 دولار. موعد الإطلاق في ربيع 2027. ميتا هنا ما تطورش فقط مساعد ذكي، لكن تبني مجموعة من الأجهزة جديدة للتعامل مع الميتا ميوز أو المساعد الذكي الجديد متاعها طوال اليوم. أكي نوصل لختام مستر هايتك بالنسبة لليوم. تحيات كل من سليم ومنال وسندا وعربي وأميمة. أجمل أوقات على موجات إذاعة الشباب. بقيت متابعة طيبة لبرامجنا. إلى اللقاء.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. مستر هاي تك مع عبد البطيني. مستر هاي تك.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: عدل موجتك. تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: وفي عناوين النشرة اليوم: يطلقوا دورة ثانية من المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وقريبا نطلقوا نسخة ثانية من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. 2 أكتوبر المقبل آخر أجل لانتهاء حصة التجنيد الثالثة. والمنتخب الوطني للكرة الطائرة في نهائي كأس الأمم الأفريقية بحثا عن ورقة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس. إلى التفاصيل. نصة 1:30 ظهرا للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. تنطلق اليوم بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولاية الجمهورية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وفي هذا الإطار يتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها، كهية مدير بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة إنصاف العباسي.
8: اليوم تنطلق دورة ثانية من المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. المبادرة هذه انطلقت منذ 10 أود 2026 وتتواصل على مدار السنة على نحو مرحلي شهريا بكل معتمدية تم اختيارها في كل ولاية. الأيام هذه باش تكون متوزعة على كافة تراب الجمهورية. بالنسبة لولاية تونس تنطلق بمراقبة الطفولة المرسى. الهدف من هو توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل في إطار مسار موحد للتعريف ببرامج ريادة الأعمال وخلق فضاء بالنسبة للنساء والفتيات صاحبة أفكار مشاريع أو لإحداث مشروع أو لتوسيعة مشروع لمعرفة كافة البرامج وأعطاء فرصة لها من فكرة المشروع إلى ما بعد الإنجاز، ما الامتيازات وما هي البرامج المتوفرة في مجال ريادة الأعمال النسائية.
7: هذا وقد جددت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم تذكير بأن باب ترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. ويستهدف البرنامج النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة ضمن آلية رائدات المخصصة لدعم ريادة الأعمال النسائية والاستثمار. يطلق صندوق الودائع والأمانات يوم 28 سبتمبر الجارية نسخة ثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وذلك من ولاية الكافة. الجولة تتواصل أيام 26 و 23 أكتوبر المقبل على التوالي بالمنستير وقفصة وجرجيس، وفقا لما ذكرته اليوم المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي. وفادت الغربي في حوار لها على موجات الإذاعة الوطنية بأن الهدف من هذه الجولة هو تقريب المشروع من الشباب في الجهات وتفسير آلية التمويل لهذه الفئة.
1: الهدف هو من الزيارات الجهوية هذه هو أن نقربوا المشروع من الجهات، نحاولوا كذلك أن نوصلوا للشباب اللي موجود في الجهات هذيك، ونحاولوا نفسروا لهم آليات التمويل، ونهزوا معنا صناديق الاستثمار اللي مولناهم عن طريق صندوق الصناديق، وهذاك به خاطر يخليهم يحكيوا مع الشباب، يشوفوا شنو ما الطلبات متاعهم، ويحاولوا هما بيدهم يطوعوا التمويل متاعهم حسب طلبات الشباب، وإحنا كيف نطوعوا آليات المرافقة حسب الطلب. باش نكونوا في الكيف ان شاء الله نهار 2 28 سبتمبر، من بعد باش نهبطوا المستير نهار 6 اكتوبر، ومن بعد باش نمشيوا القفصه 22 اكتوبر، ونتعداو الزرزيس 23 اكتوبر، ونختموا الجوله من بعد ديما نعملوا لقاء في تونس اللي نحوصلوا فيه الجوله هذه، ونحاولوا نخرجوا كذلك بمقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا.
7: في شأن وطني آخر، دعت وزارة الدفاع في بلاغ لها اليوم الشبان مواليد الفترة ما بين 1 جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية. هذا وتتواصل إلى 2 من أكتوبر المقبل حصة التجنيد الثالثة التي تتم في 5 مراكز للتجنيد في مختلف الولايات، وفق ما كانت صرحت به للإذاعة التونسية العقيد روضة بالحاج قاسم كهيئة مديرة تجنيد بوزارة الدفاع.
9: الشبان مواليد ما بين 1 جانفي 2000 إلى غاية 30 سبتمبر 2006 واللي ما سواوش بأي طريقة كامل وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. ما عندك تسويت وضعيتك إزاء قانون الخدمة الوطنية، يا إما تكون جنت قبل وإلا خديت عفاء، غير ذلك راك ما سويتش وضعيتك النهائية. الشبان هذي نديهم باش يمشيوا يتقدموا لأقرب مركز تجنيد من مقر سكنه. احنا عنا 5 مراكز موزعين على جميع تراب الجمهورية. الخدمة الوطنية في بلادنا راهي إجبارية مش اختيارية.
7: في شأن الإعلامي، حصدت تونس 6 جوائز في اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مساء أمس بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة شادي الإقليبي، توزعت بين المسابقات الرسمية والمسابقات الموازية. وتوجت الإذاعة التونسية من خلال إذاعة المنستير بالجائزة الأولى في مسابقة البرامج التحفيزية عن برنامج ومن التحدي معجزات، كما توجت بالجائزة الأولى في صنف برامج الأطفال عن حلم صغير إذاعة الشباب. الرئيس المدير العام للمؤسسة الإذاعة التونسية هند الغريبي أكدت في تصريح لمها الفرشيش أن هذه هي تتويجات هي نتيجة عمل مشترك بين أبناء المؤسسة.
10: ما شاء الله 5 جوائز ذهبية، يعني وتقولوا 5 جوائز ذهبية وسط هذا الكم الهائل من المشاركات للهيئات العربية. منافسة شديدة جدا إنه الإذاعة التونسية تفتك مكانها في ضمن هذه المنافسة، فهذا تقدير كبير مني لكل أولاد المؤسسة. وهني نقولش إلى إذاعة الشباب أو إذاعة المنستير، أنا أقول إلى الإذاعة التونسية. ماهوش عمل متاع إنسان وحده هكا، عمل متكامل، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الأجواء الإيجابية جدا التي يعمل فيها أولاد مؤسسة الإذاعة التونسية. ومرة أخرى أقول لهم مبروك.
7: وفي الشأن الثقافي، تفتتح اليوم مسرحية الحلم للمخرج الفضل أجعيبي فعالية الدورة 6 لتظاهرة الخروج إلى المسرح التي ينظمها سنويا مسرح أوبرا تونس إذانا بانطلاق الموسم الثقافي الجديد. وتتواصل تظاهر هذه السنة إلى غاية يوم 1 أكتوبر المقبل بمدينة الثقافة شادي الإقليبي، وتقدم لمحبي الفن الرابع 8 عروض مسرحية. ونختم بالرياضة، حيث يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة اليوم 5 مساء بقصر الرياضة بالمنزه نظيره الكاميروني في دور النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة. يذكر أن المنتخب الذي سيتوج بلقب القاري سيتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بينما يترشح أصحاب المرتبة الثلاثة الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم تنظيم الدورة 2 من المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، وقريبا إطلاق النسخة 2 من الجولة الجهوية لمشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. 2 أكتوبر المقبل آخر أجل لانتهاء حصة التجنيد الثالثة. والمنتخب الوطني لكرة الطائرة في نهائي كأس الأمم الإفريقية بحثا عن ورقة التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس. إلى اللقاء.

0: سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الرياضي على موجات إذاعة الشباب توب سبور. بداية أخبارنا الرياضية تكون مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد التعادل البارح أمام أوغندا هدف مقابل هدف. يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته استعدادا للقاء الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا اللي باش تجمعوا يوم الاثنين بملعب رادس بمنتخب بوتسوانا بداية من الساعة 8 ليلا. اليوم منتخبنا قام بحصة تدريبية خفيفة في الصباح لإزالة الإرهاق، غدوة في الساعة 7 حصة تدريبية مغلقة للمنتخب الوطني التونسي، يوم الأحد 6:30 ندوة صحفية للمدرب الوطني مع لاعب، وفي الساعة 7 حصة تدريبية مفتوحة للإعلاميين. في الربع الساعة الأولى وأكيد الموعد كما أشرت يوم الاثنين تونس بوتسوانا انطلاقا من الساعة 8 بملعب حمدي العقربي برادس. نعطيكم فكرة على لقاءات التصفيات الخاصة بكأس أمم أفريقيا اللي تتوصل اليوم في جولتها الأولى انطلاقا من الساعة 2 الموزمبيق السنغال، في نفس التوقيت تنزانيا غينيا بيساو، 4 متاع العشية نيجر ليزوتو، في 5 مالاوي جنوب السودان، كذلك غامبيا الصومال، توغو بوراندي، السودان أثيوبيا، رواندا ليبيريا، ونيجيريا مدغشقر، في السهرة 8 متاع الليل المغرب الغابون، مصر أنغولا، بوركينا فاسو والبنين، الجزائر زامبيا، ومالي الكاب فير. هذا في خصوص المنتخب الوطني التونسي ومسابقة كأس أمم أفريقيا. نمر الآن إلى كرة القدم المحلية، وإليكم برنامج الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2026-2027. إذن غدوة ضربة البداية مع لقاءات المجموعة الأولى انطلاقا من الساعة 3 في بنعروس. سبورتينغ بنعروس يستقبل مكرم المهدية، والتحكيم لمنتصر عمار. في بير بورقبة مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين، والتحكيم لأحمد الذوادي. في قربة إسلام الزوالي سيدير لقاء النجم الخالدي وبعث بوحجلة. وفي ملعب مصطفى عمارة بسوسة الملعب السوسي كوكب عقير، بالتحكيم لحسام السلمي. في الشابة هلال الشابة سيكاك الحديد سفيقسي، التحكيم لوائل العجنجي. وفي ملعب ثين مارس بسفيقس محيط قرقنا هلال مساكن، التحكيم لرضوان بالوعر. وأخيرا في المجموعة الأولى في جابس مستقبل جابس جمعية مجرين الرياضية، التحكيم لحسام بالحاج علي. بالنسبة للقاءات يوم الأحد الخاصة بالمجموعة الثانية دائما في توقيت 3 ظهرا بملعب فرحات حشاد بأريانا، جمعية أريانا تستضيف الملعب الجبسي، والتحكيم لوائل المصباحي. في ملعب طريق بوليفة بالكاف، أولمبيك الكاف يستضيف اتحاد قصور السيف، والتحكيم لنزار الرياحي. في المكنين سفيان المنصري سيدير لقاء سبورتينغ المكنين وهلال الرديف. في ملعب حمد العواني بالقيروان، شبيبة القيروان تستضيف جندوبة الرياضية، والتحكيم لحسام الطهري. وفي ملعب وشما بجبس أمل بوشمة النادي القربي، التحكيم لجسر جيرات. في ملعب قفصة قوافل قفصة تستضيف مستقبل القصرين، وإدارة هذه المباراة للحكم رائد جبيرو. وأخيرا في ملعب سلاح الدين بن حميدة بمدنين، أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية، ومالك مشا سيدير هذه المباراة. في كرة الطائرة الحدث اليوم هو أكيد نهائي كأس أمم أفريقيا بين تونس والكامرون انطلاقا من الساعة 5 مساء بقصر الرياضة بالمنزة. الدورة هذه عرفت يعني 3 نجم نقوله يعني 3 رهانات بالفعل. الرهان الأول هو المرور إلى بطولة العالم ببولونيا، والمنتخب الوطني التونسي من خلال إدراكه لدور نصف النهائي يحسم هذا الرهان. يبقى اليوم الرهان الثاني والثالث هو الحصول على اللقب الأفريقي رقم 12 للمنتخب الوطني التونسي، وكذلك المرور إلى أولمبياد أمريكا لوس أنجلس 2028. إذن بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اللي كله أكيد رغبة وطموح لتحقيق هذا الهدف، هو الفوز باللقب الأفريقي الرقم 12 أمام المنتخب الكامرون اللي كانت معها عديد المواجهات في الأدوار النهائية. بداية سنة 87 كان فاز المنتخب الوطني التونسي في نهائي بطولة أفريقيا على الكامرون 3-0. 95 كذلك بنتيجة 3-0 للمنتخب الوطني التونسي وإحراز اللقب الأفريقي. سنة 97 بتونس 3-0 لتونس. سنة 2019 كذلك بتونس 3-2 للمنتخب الوطني التونسي. وسنة 2021 برواندا و3-0 للمنتخب الوطني التونسي. أسبقية معنوية هامة من خلال اللقاءات السابقة بين المنتخبين. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتوج باللقب الأفريقي هذا المساء، وأكيد المتابعة على موجات إذاعة الشباب. في كرة السلة غدوة الموعد مع افتتاح بطولة البرو آ في طبعا موسمها الجديد. نعطيكم فكرة على برنامج اللقاءات غدوة في قاعة الرائد البجوي انطلاقا من الساعة الرابعة. إذا نادي الرديسفيرسي الصاعد للنخبة سيلاقي النجم الراتسي في قاعة دار شعبان بنبل 5 متاع العشية. اتحاد الأنصار شبيبة المنازة هو في قاعة بن عمار بحق الواد 5 متاع العشية. كذلك النجم الرياضي بحق الواد يستضيف النادي الإفريقي في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان 5:30. أبرز لقاءات هذه الجولة الافتتاحية ستجمع بين شبيبة القيروان والاتحاد الرياضي المونستيري وفي قاعة حمام سوسة نجم رياضي الساحلي الملعب بنابلي 6 متاع العشية. يوم الأحد ختام هذه الجولة الافتتاحية في قاعة حمام سوسة مجددا 5 متاع العشية. والنادي الرياضي بحمام سوسة الفريق الصاعد هذا الموسم سيستضيف داليا رياضية بجرومبيريا. إلى كرة اليد الآن وإليكم برنامج الجولة الرابعة ذهاب للمرحلة الأولى لبطولة النخبة. يوم غد مختلف اللقاءات بداية من الساعة 3 في قاعة الجرجاني النادي الإفريقي جمعية الحمامات. 4 متاع العشية في قاعة حمام سوسة نجم رياضي الساحلي الاتحاد الرياضي التميمي. والخمسة متاع العشية في بن خيار بعث بن خيار المنزه الرياضي. في نفس التوقيت في المكنين سبورتينج المكنين نصر طبولبة. وفي قاعة الزاوية الترجي الرياضي التونسي نادي كرة اليد بجمال. وسقيت الزيت ستستضيف يوم غد مكارم مهدية في قاعتها قاعة سقيت الزيت. هذا في خصوص برنامج الجولة الرابعة لبطولة النخبة لكرة اليد. الختام يكون بتصفيات دوري الأمم الأوروبية والجولة الأولى من المجموعة الأولى اليوم انطلاقا من الساعة 8 إلى ربع إيطاليا بلجيكا. وكذلك في نفس التوقيت تركيا فرنسا مع المدرب الجديد زين الدين زيدان. تتواصل لقاءات هذا اليوم الساعة 5 جورجيا إيرلندا الشمالية. في المستوى الثاني لقاءات هذه المجر أوكرانيا في الساعة 8 إلى ربع. كذلك بولونيا البوسنة والسويد رومانيا. هكذا نصل إلى ختام توب سبور. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

0: مبروك سيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
1: Culture Box.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس من توحد للأربعة. نحكي الثقافة على موجات إذاعة الشباب، تنجموا تابعونا على الفريكونس بتاعنا في تونس الكبرى ولا حتى على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. معكم في الإعداد وتقديم جيهان تركي، سليم القصيبي هندسة الصوتية والإخراج الرقمي غفران. بعد شوية باش نحكيو على شنو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذايا، كذلك باش نحكيو على أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 منظر فلاح المدير الفني لدورة هذه باش يكون معنا. بعد شوية نحكيو على أيام قرطاج الموسيقية، نحكيو على دورة 11 جديد دورة 11 الحفاظ زادة على أساسيات ومقاومات أيام قرطاج الموسيقية. ماضي تاتا باش تكون حدينا زادة أنس كمون رئيسة جمعية النهوض بالنقد السينمائي أدي بي سي سي، ونحكيو على تظاهرة تونس توكور الأفلام القصيرة اللي بش تكون في دار الثقافة ابن رشيق انطلاقا من 1 أكتوبر. هذه أهم ما بش نحكيو عليها اليوم في كولتور بوكس. ما قبل نخليكم معها

0: شيرين تبع عن ماضي ساعتين وعشرين دقيقة على وجهة إذاعة الشباب. نهاية الأسبوع هذايا عندكم الاختيار بين الفن الرابع والفن السابع في أجندة.
1: أهم العروض والمواعيد كولتور بوكس أجندة.
0: كما قلت لكم عنكم الاختيار بين فن الرابع والفن السابع في نهاية الأسبوع هذايا، بما أنه اليوم تنطلق الدورة السابعة لتظاهرة الخروج إلى المسرح. الخروج إلى المسرح اليوم السبعة متاع العشية، الحلم الفاضل الجعايبي فاميليا الإنتاج والفنون مسرح الجهات السبعة متاع العشية. غدوة السبت 26 سبتمبر هاملت كوميديا الموت خبيب العياري في مسرح المبدعين شوبان زادة السبعة متاع العشية. نهار لحد 27 سبتمبر الموت للأزهر فرحاني مسرح المبدعين شوبان الخمسة متاع العشية، والتسعة متاع العشية والسبعة متاع العشية نهار لحد فما زوز عروض الموت للأزهر الفرحاني سراب الحافظ خليفة في مسرح الجهات. نهار الاثنين 28 سبتمبر الثلاثة نهش فلسطين السبعة متاع العشية مسرح الجهات. نهار الثلاثة 29 سبتمبر نومة الدليل المفتاحي مسرح الجهات. ونهار 30 سبتمبر حرس العاصم بالتهامي في مسرح الجهات السبعة متاع العشية. ونهار 1 أكتوبر عرض الاختتام باش يكون مع إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي في مسرح الجهاد. يمكن عندكم أحسن العروض المسرحية إنتاج 2026 تنجموا تشوفوهم في تظاهرة الخروج للمسرح. العروض كلها انطلاقا من السبعة متاع العشية اليوم وغدوة باستثناء نهار لحد زوز عروض 1-5 و1-7 متاع العشية. بالنسبة للدخول هو مجاني لكن يجب الحجز مسبقا في يعني في حدود الكمية متاع التذاكر المتوفرة. مجانية العروض الكل. ينطلق الخروج للمسرح دورته السابعة تنطلق اليوم السبعة متاع العشية وتتواصل لغاية 1 أكتوبر. بالنسبة للمغرومين بالسينما ويخيروا أنهم يكونوا موجودين في قاعات السينما وأنه الفرجة تكون مع الأصحاب ولا العائلة، أفلام كوميدية تونسية موجودة في القاعات تظهر لي يعني الناس الكل تستحسن وجود الأفلام الكوميدية التونسية. لص شيح الأسبوع اللي فات كان ضيفنا خليل البحري مخرج العمل لص شيح اللي هو إنتاج إخراج خليل البحري، محمد السويسي في البطولة، محمد الكرموسي، ريم بن مسعود، شادي العرفاوي وإيباء الحملي. القصة دور بين زاك وعبدو زوز أصحاب ما يتفارقوش لكن كل واحد فيهم عنده العالم متاعه. وتبدأ الرحلة وقت لي زاك يقنع عبدو أنه يمشي يخدم معاه في الشانتي اللي هو يخدم فيه.
2: لازمنا نتصرف وما بعدنا كيفاش نبيعوا الذهب اللي في وسط الصندوق.
3: شنو بذهب؟ خمس ورق ب50 هذايا وفلوس.
4: يا أخي الفلوس حلال ولا حرام تسميها؟
2: أي حاجة تغش من الأرض حلال.
3: خذ صاحبي 30,000 نتاعك وخذ والعب ورقة إن شاء الله ربي يبارك لك فيها.
2: بارسونال وتشيلسي.
0: لس شيح شخصيا تفرجت الفيلم، ننصحكم انكم كان تحبوا تبدلوا جو في نهاية الاسبوع مع العائلة مع الاصحاب هو الفيلم اللي تنجموا تتفرجوا فيه. زادة فيلم اخر تونسي تنجموا تتفرجوا فيه زادة مع العائلة يدوم ساعتين وربع. الفيلم هو من بطولة جهاد الشيرني وجهة جندوبي، محمد صابر وسليتي، شلي عرفاوي، سهام مصدق، خلود الجليدي، نبيل من مسمية، وسامي الحامي، جعفر الجازمي، عزدين مبوج، مراد العبيدي، والإخراج الهيفل بن يوسف. والفيلم اسمه دار العرس.
5: يعطونا تزغريتها إن شاء الله ديما فرحانين.
6: عجبتك أنت معناه الخطبة إكسبريس؟
5: إن شاء الله مبروك عليها.
7: أما كيل سوفليس طنطن
8: الرجال في وجهة تري يعني كركرني قلت له تريته شوي خلني أسأل عليكم زادة بالكشي
6: بالكشي لا سمحني أنتم بالكشي
8: لا سمحني لا لا
6: لا لا
8: لا أنتم بالكشي
6: لا أنتم بالكشي مديمش بنت بالكشي معناه أنت هتعرف
9: ماما أنا وهيثم قررنا ندات العرس قتاش لحد الجاي
0: سليم عجبتك البوند انونس هاللي بتجي تتفرج الويكاند في دار العرس بالحق صابر الوسليتي وجهة جندوبي وكل فريق العمل يبدعوا في دار العرس تجمو تشوفوه في قاعات السينما في نهاية الأسبوع. بالنسبة للأفلام أفلام الدراما وأفلام الثريلر يرجع بهم براد بيت. براد بيت يرجع للغران تيكران بعد غياب والفيلم موجود في القاعات واسمه Heart of the Best. براد بيت مع الفيلم هو من بطولته مع أنا لامب والإخراج لدافيد أيير مع بعد سقوط الطائرة جيمس بيلبونت اللي هو براد بيت واللي كان يعمل في القوات الخاصة يلقى روحه ضايع في وسط الألاسكا مع كلبه وتبدأ بداية الفيلم اللي تنجموا تتفرجوا فيه كما قلت لكم عودة براد بيت للشاشة الكبيرة. كذلك مجموعة من الأفلام اللي يعني الموجودة في القاعات زي الأفلام الكوميدية المصرية كما ريد فلاج. ريد فلاج اللي هو بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين والإخراج المحمود كريم واللي يقدم دور مضيف طيران يتقمص شخصية كابتن طيار باش يذب الفتيات لكن وقت اللي يتزوج من حبيبة ونظرا لرحلاته يقرر أن يعطي توكيل العقد القران الوالده ويلقى روحه متزوج أربعة زوجات ومع تعرض الأب الحادث يفقدوا الذاكرة. زادا كانكم من هواة الكوميديا المصرية ريد فلاج موجود في القاعات. زادا مجموعة من الأفلام الأخرى اللي موجودة في القاعات كما لوديسي. لوديسي اللي هو فيلم ممنوع على اللي هما أقل من 12 سنة. كذلك فيلم شيش دو اللي هو من بطولة باسم سمرة، بيومي فؤاد، ميشيل ميلاد ومالك عماد والإخراج الأكمل شهير. فيلم زادة درامي كوميدي أحداثه الدور كلها في ليلة واحدة تكشف هشاشة الطبقات الاجتماعية المختلفة وقت يتلقاو زوز أصدقاء خمسينيات عادل ونبيل بعد سنوات من الفراق. هذا أهم المواعيد اللي تنجموا تشوفوها على في قاعاتنا على شاشاتنا في نهاية الأسبوع. هدايا نخليكم مع ماجد المهندس. يومي حلو.

ماجد المهندس يومي حلو ماضي ساعتين و24 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية موجز الأخبار على موجتنا موجة إذاعة الشباب. من بعد نستقبلوا أولى ضيوفنا في كولتور بوكس اليوم، منذر فلاح المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شارك 20 طالبا وطالبة من تونس وسويسرا في أسبوع للتبادل الأكاديمي والثقافي بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال بمدينة نوتشايل السويسرية، وذلك في إطار شراكة مع المعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس. وضمت المشاركة 10 طالبات من ماجستير البحث في التسويق بالمعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس و10 طلبة من المدرسة السويسرية، حيث خاضوا تجربة تعليمية مشتركة تمحورت حول تعزيز المهارات العالمية ودورها في دعم قابلية التشغيل والاستعداد للحياة المهنية في تونس وسويسرا على المستوى الدولي. تنطلق اليوم بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية دورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. مدينة وسوسة تحتضن الليلة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في نحو 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشدد أثناء لقائه أمس بنيويورك مع المفوض الأوروبي للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولياتهما، لا سيما فيما يتعلق بالمبادرة التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. قالت أوكرانيا أنها قصفت 2 من مصافي النفط الروسية، فيما يواصل البلدان القتال رغم إجرائهما محادثات في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع الولايات المتحدة التي تريد وقف استهداف منشآت الطاقة. منظمة الأمم المتحدة للطفولة أفادت اليوم بأن حالة سوء التغذية الحادة تزايد بين الأطفال في اليمن، بما في ذلك الحالة الأكثر خطورة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
8: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
0: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

0: صغار مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق، وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
0: تسمع صوتك.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: كما قلت لكم رجعنا بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجات إذاعة الشباب. قلت لكم شكون حذية سي المنظر الفلاح مدير الفني ورئيس لجنة تنظيم الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. مرحبا بك سي المنظر.
2: أهلا وسهلا بك جيهان.
1: شكرا لقبول الدعوة.
2: يعيشك. تشكرونا أنتم، نشكركم على الدعوة والاهتمام للمهرجان زادة.
1: منظر الدورة 11 الأيام قرطاج الموسيقية، نجم نقولوا أنه أيام قرطاج الموسيقية عملت الروح هوية، استقرت، نسينا أنه مهرجان الأغنية التونسية، خاطر كانت هي انتقال من بين مهرجان الأغنية التونسية. أسسنا الأيام قرطاج الموسيقية مع سي كمال الفرجاني في دورة أولى، من بعد الثالث
2: عندك الهستوريك الكل تبارك
1: الثالث الدورات حمدي مخلوف، العديد من المديرين اللي أسوا الهوية الأيام قرطاج الموسيقية واللي اترسخت، وحتى كان يمكن تعثرت في بعض الأحيان. اليوم نجم نقولوا أنه هوية قرطاج أيام قرطاج الموسيقية ولت واضحة ومصريحة. نعملوا فم مشاريع تقدم، مشاريع فم تجارب فنية جديدة تتقدم. جمهور أيام قرطاج الموسيقية زاد ماهوش الجمهور اللي نراوه في الأيام العادية في بعض المهرجانات الأخرى، زادة جمهور آخر، جمهور عنده ذوق مختلف. هذي الكل يخليك كيفش منظر فلاحي لأبخيوندي إدارة الدورة هذه.
2: الكلام اللي قلته كله صحيح، معناتها تشكوني تخبيها للفستيبال ما شاء الله عليك. معناتها اللي هو واضحة لأيام قرطاج الموسيقية ماهوش مهرجان الاغنيه. فما برشا معناتها هذا كلام تاع ديكوليس، تجي تقول له حاجه يقول لك هذيك نتاع الاغنيه، هذيك نتاع ايام قرطاج الموسيقي. دونك اون في لا ديفيرونس ما بيناتهم، ما بيناتهم زوج. فما انا ديان ايام قرطاج الموسيقي سي بلوس اورينتي ميوزيك اكطويل، سي بلوس اورينتي بروجي جروب. معناتها فما حتى في البوبليك، سي كو البوبليك اللي تبع في في لي جروب ماشي يسمع يتفرج، با فورسيمون غنيه يعرفها، با فورسيمون ماشي يغني مع الفنان، با فورسيمون ماشي يشتح. ما سي ان بروجي، سي ان بوبليك بلوتو ميلومان افيرتي كي فيان ديكوفرير. هذه لا دي ان جي ام سي كوتي بوبليك اي كوتي بروجي ارتستيك.
1: الاستقرار هذا هو اللي خلى انه عدد المشاريع الكبيره اللي جاتكم كاداره السنه يعني.
2: صحيح، فما معناتها كوتي ميوزيسيان، انا نحكي لك من نظره الفنان باسكو جو سي اوسي ميوزيسيان ارتست. الكلام اللي نحكيه ديما يقول لك والله حلو البروجي نتاعك، كارك تحطو جي ام سي العام الجاي، سي لا بروميير ايتاب. معناتها توا جرت العاده انه ان بروجي ميوزيكال يحب يدخل في الاندستري، يحب يدخل في لو موند دي فيستيفال، اي كومونس بار جي ام سي. دونك لو نومبر طلع مشكل من تونس، تونس le monde arabe, l'Afrique et توا l'Europe, l'Asie et l'Amérique.
1: Wow.
2: Matasne et on a des projets mais l'Amérique du Sud, Mexique, Argentine, Brésil. On a des projets من Chine, Australie, partout en Europe. Et Afrique et le monde arabe, c'est pas جديد على GMC. Donc on a eu presque 400 candidatures. 378 exactement. Donc في هذوما forcément باش تلقى برشا حاجة باهيين. دونك 196 à peu près éligibles. معناتها هذوما 196 الجوري يتفرج فيهم يقول سي ان بروجي نتاع جي ام سي.
1: نتاع جي ام سي. بعد يفالي فير لو شوا.
2: قبل 26 معناتها pour une semaine de programmation, 7 ايام en moyenne 4 spectacles par jour, 3 à 4 spectacles par jour. ان بودجي زاد نتاع مهرجان ما تنجم تبروغرامي الناس الكل.
1: تذكر الطياره للاعاشه.
2: تري بون بروجي، اي دو تري بون بروجي كي نون با ايتي سيليكسيوني. معناتها سي دوماج بوغ اللي ماهمش يكونوا سيغ سين، مي جو لي انفيت انهم يكونوا في المهرجان، خاطر لي بروفيسيونيل اللي يجيو يحضروا راهو سون سون با دي بروفيسيونيل اللي يجيو كو بور فوار دي سبيكتاكل، راهو عادي يحضر 10 مينوت في سبيكتاكل ويخرج بور دو ريزوتاج. دونك لي بروجي اللي ما تقبلوش واللي يمنوا برواحهم نجموا يجيو للجي ام سي ويقابلوا لي بروفيسيونيل، يحضروا في لي بانيل، يحكيوا مع العباد هذوما. معناتها سي تري، معناتها سي تري امبورطون في الاندستري. معناتها
1: يعني الدوره هذه حبيتوا تكونوا زاده يعني متوسطيه اكثر. توجه صحيح. متوسط يعني لي ريف دو لا ميديتيراني انها تكون موجود.
2: هو في التوجه هذايا معناتها تونس بلاصتها في الميديتيراني واضحه
1: اكيد.
2: معناتها سي معناتها سي اوني او كور دو لا ميديتيراني معناتها نور افريك تحت لوروب سي اوني تري بيان سيتوي ارتستيكمون زيد اوني تري بيان سيتوي. Oui, une femme a un mélange, mais bien la culture arabo-andalouse, la culture africaine. Maintenant que t'as Istanbul, c'est purement africain. Maintenant que t'as Melouf, c'est andalou. On a qui voilà, حاجه تشبه لإسبانيا شوية, حاجه تشبه للجزائر شوية, تشبه للسودان, تشبه لأفريقيا. Donc هذي كله خلينا نخمو في الidentité دي. En plus de l'opportunité de la saison méditerranée. Ah, nous la saison méditerranée, elle finit aussi. Donc, il y a pas mal d'opportunités de collaboration. Il y a pas mal de financement. On n'a pas eu de financement, malheureusement. Même que nous marchons choix, il y a la saison méditerranée. Il y a 2024. Mais on a eu des collaborations. Ah, nous sommes dans des salons dans le cadre de la saison méditerranée. Je vois un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un projet Fiost GMC. Il fait partie de la collaboration. Il y a le concert de VIPA.
1: Hey.
2: Donc VIPA, c'est une collaboration avec l'Institut français de Tunisie dans le cadre de la saison méditerranée. Donc il est affiché sur le programme de la saison méditerranée VIPA comme projet tunisien du Festival Tunisi qui fait partie de la saison.
1: Aujourd'hui, c'est avec les fêtes que واللي شوكيس فما ندوات فما زادة سوق
2: ببقى.
1: وأهمية أنه تكون فما سوق بالنسبة لمنظر فلاح كمدير دورة 11 أهمية السوق على خاطر احنا في تونس ديما نقولوا عنا برشا حاجات ونجمو نعملوا برشا حاجات ويمكن عنا بوكو دو تريزور كاشي اللي ما نعرفوش نبيعوه.
2: باش نعمل اون انالوجي ديما نجي ونحكيو مثلا على الكراهب سي يمكن لا بلو غراند اندستري توا معناتها حاجه اللي تتباع كل يوم واغلى حاجه سوغ لو مارشي ابار ليموبيلي بيان سور كل الكراهب فما لو سالون دو لوتوموبيل معروف معناتها ديما يصير كل عام يمشيو له تو لي سبيسياليست دو لوتوموبيل يمشيو العباد اللي عملوا دي زيميسيون لي كونسيسيونير اللي هو يمشي ويقول لك لا فواتور هذه سافا ايتر لا فواتور دو لاني. في الموسيقى في العالم الكل فما دي سالون دو موسيق. في تونس ما عندناش لو سالون دو موسيق. في الافريك كلها هي تري بو دو سالون. فما في المغرب فما السنغال تو جديد فما كوت ديفوار مي سي بلوتو ملتي ديسيبلينير ماهوش كان موسيق. فما في الافريك دو سود هذوما لي بلو كونو ديزون. Mais في تونس ما عندناش الموديل هذا دونك قلنا جي ام سي ما ديمو هو ديجا خذاك الكلاسبي هوب و ترامبلان تاع اون سين ايمرجانت علاش ما وليش هو لو سالون بروفيسيونيل دونك بديت الموفمون هذا بدا من 2021 وين طاحت لا كومبيتيسيون ولا ان سالون بروفيسيونيل وين تو انفيت دي بروفيسيونيل باش يشوفوا لي غرين معناتها دو ستار اللي موجودين في السين ايمرجانت تونسيه واللي مش تونسيه معناتها فما دي بروجي راه يجي من السنغال ولا من كامرون يقول لك باش نبدا بالجي ام سي خاطر بور لوي سي لو بروميير اكسي للاوروب معناتها تونس قريبه ياسر
1: منظر لو فيت انه اليوم ما فماش برودكسيون في تونس ما فماش ما ننجوش احنا ما عندناش المنتج بمعنى المنتج يعني منتج انه ياخذ فنان يتحمل كلفة ألبومه يتحمل انه يصور له يتحمل انه يوزعه يسوقه يتحمل انه يجيب له ديدات بالمعنى هذاك يعني بالمانجر بالمعنى هذاك في تونس احنا ما عندناش
2: هي لا كولتور دو لاندستري كلها كلها مازلنا معناتها انا جي فيكو سيت اكسبيريونس انا في 2019 فان 2018 ديبي 2019 جي اريتي مون ميتي دانجينيور كنت نخدم على روحي عندي شهرين جي ديسيدي دو كونساكري مون طون للبرودكسيون قلت جو في دوفنيغ برودكتور دو ميوزيك مشيت للكونتابلي باش نحل الباتيندا وافوكا وكذا قالوا لي تو بونس كو سا فا مارشي مشيت للبنك باش نحل لو كونط بانكير نتاع الشركه بعد ما صدقني الكونطابل البنك قالت لي يا اخي تحكي بجدك اسكو سي رونتابل اسكو تو بو فير سا فينالمون عندهم الحق راه معناتها انت تاو تجي اوكي تو ديتكت ان تالون ما شاء الله عليه يعمل لك ان البوم في عام معناتها اقل شويه من عام يبو فير تو لو بروسيس دو برودكسيون يدخل الاستوديو يسجل ومن بعد لو روتور سو انفستيسمون وين انا كي نجي عندي ما عرفش انا فوق 300 مهرجان في تونس الكلهم يخموا في لو ستار سيستم وين باش نبرودويزيه انا الارتيست هذايا ويسكي دوا جوي باش نحطه في جي ام سي باش نعمل اون دات اي ابخي
1: وكان عنده أوكي. يعني عمل كان عمل حمامات
2: عمل حمامات اوكي زيد عمل الكارتاج اوكي اسكو سي 3 دات لا ينجموا يعاونوك باش تجونتابيليز انا البوم لا با دو تو خاطر برا كان تو انونس اون تورني معناتها نحكيو على تورني بار ريجيون ساعه تورني اون اوروب دو ليست تورني في بارتي اخرى من اوروب تورني en Amérique latine oui. Voilà yatik
1: Amérique du Nord Amérique voilà. du Sud
2: maintenant on prend l'exemple de Miraf oui. Miraf c'est un groupe tunisien ouais. qu'on a sollicité pour les GMCO mais qui est disponible خاطر il est en tournée dans l'Amérique du Sud on va parler d'une tournée mais tu as plus de 20 dates
1: Miraf مشيو ليفل اخر يعني في كاريرهم
2: مي malheureusement ما في تونس ماناش قاعدين نراو فيه ليفل هذاك سان جروب تونيزيان راهو معناتها معناتها يعمل اكثر من 20 دات في تورني نحكيو على دي بروجي
1: وبالعقل التونسي منظر ميراث عبا كارتاج
2: عبا كارتاج بيان سور
1: يعني
2: ميراث عبا كارتاج مرتي مي باش نفسر لك حاجه جوست بور رياليزي قداش الحكايه هذيا معناتها مهمه كي نقول لك انا ميراث في اون تورني اون اوروب يعمل 20 دات كلهم سولد اوت راه فما دي بروجي معروفين برشا في تونس من 2010 ولا حتى من قبل 2010 لتوا ما خلطوش ال 20 دات اي سي دي جروب كونو دونك سي ني با ان بروبليم دو برودكسيون سي ان بروبليم دو كولتور في الاندستري كلها معناتها انا كمهرجان جي ان بودجي نجي نقول لك ماش نحكي على جي ام سي نحكي على مهرجان اكس نقول لك انا نحب نعبي سالتي معناتها باش نمشي نجيب ان سبيكتاكل وان مان شو يعبي ناجح العام هذاك باش نجيب حاجه بوبولير تري كونو باش نجيب اون ستار عرب اللي سور باش نعمل سولدات هذه عندك الحق على خاطر لازمك تفرهد البيبليك ولازمك تعمل شيف ولازمك تدخل دوفيز هذوما كل مهمين ولكن الارتيست ايمرجون عنده بلاصتو معاك لازم تحطهم بروميير بارتي دان سبيكتاكل
1: تحطو بروميير بارتي ولا تعمل بلوزيغ سين كيما جرش
2: كيما جرش سا سي باسي يا كارتاج راه نذكر كارتاج je ne me rappelle plus de l'édition
1: يمكن راهو في العمر
2: même plus tard je pense 2016 peut-être il y a eu des scènes parallèles une fois كانت فما ياسمين عزايز ذكر كانت فما امل شريف il y avait des groupes اللي عملوا وقتها جي ام سي ومشاو لكارتاج اوف اللي هي عملت في لي روين وقتها جو بونس فوالا اكزاكتومون معناتها هذه مهم ياسر في دقه اون لي فيرسا معناتها عميل تاني جي فيو كو لو بروغرام تاعهم كانت فما دقه ميم سي معناتها نحكيو على اون ريجيون في وسط تونس معناتها الناس الكل تمشي لها بالكيران بيريود الفيستيفال في خمس سنين عملوا كروسونس كبيره تجي بوندون لو فيستيفال فما اون اوتر سين هذيك بلاصه لارتيست ايمرجون هذاك اللي تمشي تلقاه في جي ام سي وذيك اللي من بعد تشجعوا يقول لك انا عندي ما نعرفش 10 اوبورتونيتي باران نحسبهم قداش يدخلوا لي فلوس جو بو انفستير لو مونطون هذاك مثلا
1: يمكن المثال اللي ينطبق عليه اللي تحكي فيه انت توا هو سليم عرجون يمكن نورو سليم عرجون
2: مثلا وي نورو سليم عرجون سي ان بروجي اللي خرج في الكوفيد جو بونس معناتها اكثر وقت ريتهم ظهروا فيه في الكوفيد نذكر روحي جو ليزافي بروغرامي بعد الكوفيد بالضبط سيتي اون بتيت دات في رادس انجيو في قدام 20 عبد بالحق ابخي سي امبرسيونون تلقاهم في جينيريك نتاع مسلسل تلقاهم يعبيو تياتر دو لوبيرا يعبيو حمامات يعبيو بوغرنين سني زون في اون تورني جو بونس دو 7 دات ولا 6 دات حاجه هكا
1: بارابور
2: سي امبرسيونون
1: كونفيغوراسيون تو سيت تسمى
2: سي امبرسيونون مي جو بونس كو كي تسالهم Birki, ce n'est pas assez rentable.
1: Oui.
2: Avoir 6 dates pendant l'été, voilà, pendant une année, ce n'est pas rentable pour un projet musical. Je t'en fie un grand investissement. واضح. هذه نحكيو اندستري باش نرجعوا لسؤالك الاول تاع الاندستري اي لا برودكسيون فوالا
1: واللي انت خصصت لها جزء كبير من ايام
2: قطر حاول واحنا احنا اون كونتريبيو ماناش باش نصلحوا الاندستري ما اون كونتريبيو بحاجه صغيره راه هذا جي ام سي
1: معناتها اون انتربيل اللي راهو فما الصناعه وتنجم الصناعه هذه تكون
2: اكزاكتومون.
1: نحكيو على الندوات اللي بتكون موجوده في ايام قرطاج الموسيقيه مندر.
2: ندوات موجهه 100% للاندستري التونسي دون لو فيف دو سوجي معناتها على خاطر اللي باش نجيبوه من لوكسيدان اوكي يا اون اكسبيرتيز يا ان بارتاج ديكسبيريونس وكل شيء مي ابري احنا عندنا اون رياليتي هون في تونس عندنا اون رياليتي وين ما تنجمش تجيب ان اكسبير يحكي لك على ان موديل ان اوروب ايديال وين الارتيست التونسي مازال هكا نقولوا احنا يتعارك شويه مع قانون الفني. قانون الفني مازال كيتحط ثم فنانين ما عندهمش يخطبوا ما عندهمش ستاتيو ما عندوش الحق يسافر مازال ماهيش مشكله نتاع قانون مشكله نتاع كولتور كامله. معناتها الارتيست مازال ماهوش فاميلي مع الحاجه هذه ما تنجمش تو لو شوك تجي تقول له راه في فرنسا الانترميتون دو سبيكتاكل يل توش ان سالير il déclare toutes ses prestations qui قرر تتحسب له prestation هذا كله مازال بعيد علينا شويه. دونك احنا نحكيوا على تونس الاندستري التونسيه ومعناتها نشجعوا الارتيست التونسي انه يرقى روحه دون سون اليمون في تونس
1: وفي موديل ايكونوميك تونسي
2: على خاطر موديل ايكونوميك تونسي وكي ترى الارتيست امبليكي واللي لو بروفيسيونيل يلوي في كونفيونس يقول لك جو برون ليكزامبل انا حكيت عليها ديرنيغمون ابو ثانيه نابولي ابو ثانيه نابولي ما عملتش جي ام سي ما عملتش عملت مهرجان الاغنية ابو ثانيه نابولي ولكن ابو ثانيه السنه ما امبرسيوني في حمامات معناتها ابو ثانيه في حمامات لا ce n'était pas une première partie
1: واحد un spectacle كنا نظن انه ابو ثانيه تعمل une première partie
2: elle a fait son équipe de production معها سيما سمود نحييها عندها une équipe de com نتاعها toute une équipe معناتها une star une vraie star معناتها بنات l'équipe نتاعها وطلعت على حمامات elle a assuré عملت complet tous les médias حكيوا عليها c'est le modèle auquel tu peux faire confiance تقول l'artiste تونسي jeune elle est jeune Abou Thaïna même si elle donne l'impression elle est confirmée عندها برشا سنين elle est jeune elle est jeune وتخدم في خدمه صحيحه donc معناتها ça prouve اللي التوانسه ينجموا يعملوا الحاجه هذه ونجموا يعملوها en peu de temps وينجم يعبي لك المسارح et il assure على الاخر معناتها donc faites confiance للارتيست émergent
1: هو احنا ما عندناش مشكله مع الارتيست émergent
2: يمكن نقول فيت نحكي على المهرجانات
1: نحكي مع يمكن عندنا مشكله مع العقليه اكثر منه ان ارتيست جون و ارتيست émergent فما عقليه كي سيت انستالي اللي هي خليت فما مشكله
2: سي لو كونسوماتور زيد سي لو كونسوماتور عن ذوق العام زيد يحكم فينا راه مي تونسي ما شاء الله عليه راه إلي هكا ديما إلي توجور بخونور توجور بارتان إلي عليكوت يمشي ويسمع معناتها كي نشوفوا هكا ما نعرفش جو سيت ان اكزامبل
1: الجمعة اللي فاتت كايروكي في كارتاج الجمهور اللي كان موجود في كايروكي ما شفناهش في المهرجانات الصيفية جمهور آخر ظهر في الحفلة هذيك جاء قعد سمع غنى
2: هذاك الجمهور اللي عام كامل يبدا يستنى في حاجه كيما كايروكي ما تنجمش تعمل له ان فيستيفال كله كيما كايروكي ميوزيك اكتويل ميوزيك بوب
1: كيما جدل زيد اللي يكونوا في ايام قرطاج
2: كيما جدل وي سي لو سي لا ميم كاتيجوري معناتها جدل عمل معناتها الى في دي رافاج جي ام سي 2023 و بوبليك من وقتها قعد
1: يستنى في جدل
2: دايوغ وقتها راه بدات لا توندونس كايروكي خاطر يافي توت لا معناتها هذيك سيري وقتها جدل مسار جبيري بو كلثوم كايروكي وين
1: فهمت اوتوستراد
2: اوتوستراد العاملي بعد وصحيت دوك وليت نحبوا كايروكي نحبوا ادونيس نحبوا 47 سول سي لي جروب دو لا ريجون عرب اللي نقولوا احنا بلغتنا في الموسيقى ضربوا واللي راه في تونس فما عباد كيفهم ميم خير منهم ميوزيكالمون مي ايل نون با او لي ميم زوبورتونيتي اللي عندهم هما غاديكا خاطر لاندستري بوتيتر او ليبان ولا في مصر ولا في الاردن اللي بلو ديفلوبي بوتيتر في الاردن كي ناخذوا ليكزامبل تاع جدل عندهم اكثر اكسي للديفيز جو بونس معناتها فما حاجه
1: عندهم بيبال عندهم تيليشارجمون يخلصوا عندهم برشا حاجات
2: في تونس راه التونسي en général مش كان الارتيست ديما نقولها احنا نخلصوا اون دينار ونعيشوا اون اورو راهو الماتيريال اللي يستعملوا ان ارتيست بروفيسيونيل في تونس ما فماش جمله في تونس راهو لي ستور اللي نشريو منهم في تونس سي دي تروك نتاع موين جام خاطر زيد الامبورتاتور هذاك il ne peut pas se permettre باش يشري سلعه غاليه برشا والتونسي ما عندوش باش يشريها دونك الارتيست بروفيسيونيل تونسي راهو ديما يشري اون اورو ويخلص اون دينار سي لاندستري كلها معناتها
1: كيف كيف حتى احنا راهو لي زوتي دو ترافاي نتاعنا الصحفيين لي ميكرو لي تريبي
2: سي لو ماتيريال اللي نحكي عليه هذا هو
1: ذاك هو نتلقاو في نحكيو على الفنانين اللي باش يشوفوهم في في ايام قطاج الموسيقيه
2: فما العروض المختارة ولا اللي هما لي شوكيز شوكيز فما 26 شوكيز دارتيست ايمرجان منهم 14 عرض تونسي 12 عرض من كامل انحاء العالم فما 15 بلد حسب التقريب وفما الحفلات اللي هما يجمعهم الطابع المتوسطي دوك فما اوم فما
1: ثيثيليا أمي قلت ترجع في الندوة الصحفية قلت ترجع ببروجي جديد
2: سانوفيل ألبوم ما هيش أم سي أم هي بيدا
1: بس
2: با لي شانسون اللي ليناهم هذوكم سوني ميم با لا ميم كونفيغوراسيون معناتها أم باش تكون معاها عودو بيركسيون وكورال كهو سي با لا ميم كونفيغوراسيون فما لا شانتوز اسبانيول ثيثيليا كرول سوالا نكون ننطق فيها بصحيح اللي هي لا شانتوز نتاع لو جينيريك نتاع لا كازا ديال بابيل فما فايبا اوبوس غنى عن التعريف لي دام دو راي سي ان سبيكتاكل اوماج او شانتوز دو راي الجيريان جدل كنا نحكيو عليه فما لي بيس لو جروب الجيريان داني ديمورون سي ان غيتاريست اسبانيول كي سي برودوي افيك ان بيركوسيونيست Et finalement, on fait le clôture, femme à Faya Younen de Syrie.
1: Faya Younen.
2: Voilà.
1: Et donc, je suis con, je mourrai en demain, mais je suis finalement sur le marché de femme.
2: Femme à les showcase, et les hommes à l'IBD, au Kulium, mais le 5 ans à la chaîne. في مدينة الثقافة وفي شارع الحبيب بورقيبة هذوما معناتها راهم هذوما أكثر عباد يسحقوا التشجيع وأكثر عباد دي فون فو سوربروندغ راهو نشوفوا دي بيبيت معناتها حلوين برشا
1: أنا نذكر في لي شوكيز إذا اليحيوي أول مرة ريناه في برقو 08 في شارع الحبيب بورقيبة
2: وي
1: في جي إم سي
2: ومن بعد عاود عمل أن أوتر بروجي في في 2022 كيف كيف في جي إم سي وبنفس الطبع معناتها سي امبرسيونون وبش يكون حاضر
1: نزال
2: بش يكون حاضر في جيست في واحد من لي سبيكتاكل يجيو لي سبيكتاكل الكل باش تعرفوا في انه هو سبيكتاكل هو جيست
1: يمكن زاد الجمهور يحب يعرف انه التذاكر العروض هذه نعرف اللي الشوكيز اللي في شارع حبيب بورقيبه وباش يكونوا
2: في شارع حبيب بورقيبه سا سخا غراتوي هذاك ميجين لي شوكيز الاخرين باش يكونوا كلهم 15 دينار لي كونسير باش يكونوا ما بين 20 دينار و 60 دينار دونك أغلى كونسير سي 60 دينار 60 دينار سي لا زون لا بلو شير ابري في نفس الكونسير فما اون زون ا 40 دينار دونك
1: قسمتو مسرح الاوبرا
2: فوالا فما
1: الاوركستر
2: بالكان زون ا زون بي تنجم تسميها اوركستر بالكان دونك اوركستر 60 دينار و بالكان ا 40 دينار جو بونس كو لي بري سون اكسيسيبل توا بارابور لشنو قاعد يصير في السين كلها لي بري طالعوا شويه
1: 15 18 يورو يعني اغلى تذكره
2: فوالا هاي معناتها احنا البرا كنت تمشي لان سبيكتاكل حتى دون ان بوب سي ا ببري 30 يورو معناتها كي تبدا اون تيت دافيش سي 30 يورو ا ببري
1: هو تيكيت سينما هذا اللي 15 يورو
2: فوالا معناتها يتسميو السوق الاسوان باهيين حتى في تونس معناتها
1: يعني اي
2: شفنا في الصيف دي تيكي معناتها
1: 150 دينار
2: ا بارتير دو 60 دينار معناتها نحكيو مش جوسكا 60 دينار دونك جو بونس كو لي بري سون اكسيسيبل يعني
1: منظر انا نقول لك شكرا لقبول الدعوه بالتوفيق ليك والفريق اللي معاك بكله خاصه الفريق الاعلامي اللي هو متعاون جدا واللي هما اصدقائي
2: عرفتي ذوكم في الميديا راه امشي في الوقت
1: انا ما نحبش نسمي في فرنسا حاجه
2: محمد امين بن هليل شيماء العبيدي وخلود عزابي هما اللي لهين بالريلاسيون بريس مع الميديا
1: شكرا ليك انا نقول لك بالتوفيق بالحق انه اليوم ايام قرطاج الموسيقي انا عندي فقط رجاء انه كي تكملوا ايام قرطاج الموسيقيه بالحق حاولوا انكم تخليوا توصية أنه نحافظوا على فترة معينة في السنة تكون مخصصة لأيام قرطاج الموسيقية.
2: إن شاء الله نفعل دو نوتر ميو.
1: بالحق توصية توصية لكم
2: اللي كيف. إي هو السنة معناتها ونسي معناتها أكتوبر كانت يقبل الرونديفو سيتي أون أكتوبر. رجعنا للمو دو أكتوبر إي سي تو سو باس بيان.
1: إن شاء الله
2: خليو لو رونديفو هكا وي.
1: إن شاء الله نتلاقاو إحنا إن شاء الله نتلاقاو في أيام قرطاج
2: في المهرجان إن شاء الله.
1: ونتلاقاو زادة في الدورة الجاية إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: شكرا لك. يعيشك.

0: رجعنا معكم وزنا مواصلين الرحلة في كولتور بوكس. حكينا موسيقى باش نحكيو سينما. نحكيو على تونس توكور مع أنس كمون. مرحبا أنس.
1: مرحبا. مرحبا بيا بحذاك ديما.
0: ديما مرحبا بيك أنس. أنس رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي ومديرة تظاهرة تونس توكور اللي تنطلق إن شاء الله نهار 1 أكتوبر.
1: نهار واحد من 1 إلى 4 أكتوبر. بفضاء المركز دونك مركز افريكا للفنون. هي صاله افريكا القديمه.
0: صاله افريكا القديمه تعاودت تحلت.
1: عاودت تحلت عندها كيلكو زاني وقاعده تنشط ولا فيها مركز. ونحنا سي لو بيركاي سي لو روتور بيركاي
0: احنا ديما نعرفوها رجعنا في الجي سي سي نشوفوا
1: صحيح صحيح خاطر هي بارتنير مع الجي سي سي. اما نحنا كنا قمنا بالدورة 4 و5 و6 معناتها متزامنين مع 2008 2009 2010
0: حتى
1: في كنا في السالة هذيك حتى صارت
0: المشكلة
1: هذيك وبعد وتسكرت والسالة توا رجعت ناشطة وتحت في بالفنون الكل
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك شنو الافلام كل شيء تفرج فيه بغادي
1: كل شيء الافلام والورشات والندوات والماستر كلاس كلهم في نفس الفضاء
0: تونس توكور. اليوم احنا باش نبداو بالافيش خاطر قبيلك انا
1: رسالت الافيش
0: نحكيو على الافيش. الافيش تونس توكور اللي هو يعني باش يكون كما قالت أنس من 1 ل 4 اكتوبر مجموعه من الافلام تونسيه قصيره. لكن كي تغزروا الافيش انا كي غزرت الافيش قلت كينغ كونغ من بعد أنس حكيت لي على لافيش وحكيت لافيش.
1: أي. الموضوع متاع السنة هو لي جونغ سينيماتوغرافيك دونك النوع السينمائي. نحن نعرفوا اللي الفيلم القصير هو هو اللي يصير فيه التجريب معناتها سي ان فورما كور سي ان لابوراتوار دو ريشيرش.
0: مسكين سي لونفون بوفر دو لون خاطر من بعد كي يمشي للون
1: هو سي لونفون ماهوش بوفر ماهوش بوفر اي تري ريش اي تري ريش ان اكسبيريونس تري ريش ان اوداس
0: دونك ساعات احنا قبل كنا نتفرجوا في فيلم قصير فيلم طويل ما عادش نقدر نعيشوا هالتجربه هذيك لانه نحطوا فيلم قصير ومن بعد نمشيو للفيلم الطويل.
1: هو هذيك هي مهمه المهرجان انه يعطي دو لا فيزيبيليتي للفيلم القصير اللي هو ما عادش يعمل سورتي سال كيف ما كنت تحكي انت تاري

0: تاريخيا دونك وما هوش قاعد نشوفه فيه في التلفاز خاطر هذيك هي لا ديفيجن نتاعو يا ما في صالات ولا في التلفاز ولذا نحنا رجعنا رسخناه في المهرجان هذا اللي تعمل من 2005 دونك هو مهرجان في دورته ال 14 هذيا اللي نحاولوا باش نعطيه دو لا فيزيبيليتي ونحاولوا باش نكتبوا عليه خاطر حتى الكتيبه النقديه على الفيلم القصير ماهيش موجوده.
1: استغل الفرصه انس اللي حكيت عن فيلم القصير اليوم زاد حتى في المهرجانات السينمائيه يعني قبل مثلا ايام قطر السينمائيه زاد كنا نتفرجوا في فيلم قصير فيلم طويل اليوم ايام قطر السينمائيه زاد عملت كيما المهرجانات العالميه زاد وليو يعملوا لنا بروجرام كور يحطوا لنا 5-6 افلام قصيره مع بعضهم وهكا يقول لك A B C D حتى نكملوا السيري نتاع الافلام القصيره اللي هي قبل كانت احسن انه الفيلم القصير يمكن بالنسبه للجان التحكيم اسهل انه تحط لهم بلوك لكن بالنسبه للمتفرج احسن انك تحط له فيلم قصير فيلم طويل.
0: هي هاي شنو هما زوز مشاكل وزوز مشاكل في الديستريبيوشن. المشكلة الأولانية اللي ساعات الموزع متاع الفيلم القصير والموزع متاع الفيلم الطويل مش هما بيدهم لا مش هما بيدهم ومش نفس شركة الانتاج ومش نفس شركة التوزيع هذه من جهة دونك الحكاية اللي ان بو كومبليكي البيي كيفاش باش نقسمه هذه من جهة ومن جهة أخرى على خاطر وقت اللي تزيد قصير الطويل الطويل يزيد يطويل السيانس تولي ياسر طويلة ويولي في عوض ما يعمل 3 سيانس دون لا جورني يولي تراسيلو يعمل كان 2 سيانس برك دونك يقلل قاعدة تفهم فيا
1: والله إذا نقول لك أنا ذي يمكن يعني كان ديستريبيتور تويس أنا أحكي معهم يمكن نقنعهم يعني أحنا اليوم كي نمشيو نتفرجوا في قاعات أجنبية نحكي عقيلة مصر
0: أي.
1: مش باش نذكر اسم السيري نتاع القاعات لكن سيري معروفة موجودة في العالم أجمع وعندها قاعات سينما في مصر كاملة تدخل أول مرة تصير لي دايرك مشي تتفرجي فما أنتراكت في وسط الفيلم
0: أي؟
1: وتخرج تمشي تنجم تاخذ جازوزة تاخذ بوب كورن تاخذ اللي تحب أنت وتعاود ترجع تتفرج في الفيلم يعني الفيلم بتبيعته طويل يعني أنت اليوم أما وين الحركة تصير أنه تتبرمج برشا مرات الأفلام حتى كان السيانس طويلة حتى كان دوم 3 ساعات أما الطريقة اللي هما يرنتابيليزيو بها الفضاء خاطر هما يهونوا فلوس على القاعة
0: تقول انت فما أمل
1: هي. هون فلوس على القاعة يعني
0: على كل حال هو الفيلم القصير هو ستان فورما اللي توا اليوم ولا ياسر محبوب ما نعرفش على خاطر نحن ولينا ما عادش عندنا الصبر باش نكملوا الافلام الطويله
1: لا يمكن
0: قاعدين توا لا ريسبسيون تاع مده الفيلم راهي ولات عملوا تصعب تلمون سكرولي ونحن من الصباح لليل اي دونك انا ما حتى الطلبه نتاعي انا خريف في ليكول دو سينما دونك يقولوا لي لي زون دو عندهم برشا صعوبات باش ينجموا يكمل فيلم طويل وانا لاحظت في ايام قرطاج السينمائيه اللي لسيانس اللي فيهم الكور متراج تلقى فيهم جمهور أكثر خاطر يقول لك أنا كان السيري ذي كفاها أربعة لازم تطلع واحد ولا زوز ولا ثلاثة باهين دونك أنا يظهر لي الفيلم القصير عنده جمهوره وعنده محبيه ويزمنا يظهر لي نعمل اون اتيود على علاقته بالجينيراسيون اللي قاعدة تصنع واللي قاعدة تتفرج
1: جنزي
0: اي وما جوره
1: جنزي وما جوره اي تونس تكور اليوم دوره 14 يعني تبارك الله
0: اي تبارك الله هو ان فيت نحن المهرجان بدا في 2005 وانقطع البث على 6 سنوات رجعناه عمناول خاطر باش نحتفلوا بالعشرينيه نتاعو 2025 وسنة عاد عيد ميلاد الجمعية دونك 40 سنة تولدت في 86 سنة تغلق 40 سنة دونك شادينا صحيح وكنت نقول اليوم في نقطة صحفية في الصباح اللي معناتها رغم الداء والأعداء ورغم هما فماش أعداء راهو أما رغم الصعوبات
1: المادية
0: المادية اللي هي ان فيت صعوبات مادية في كل دون لي دومين الكل وفي العالم أجمع نحن شادينا صحيح والدورة لازم نعملوها باش نحتفلوا برشا حاجات ونقوم بدورنا كميدياتور كولتوريل كوسيط ثقافي
1: اكيد اكيد. اليوم تونس توكور يعني الافلام اللي باش نشوفوها كيما لافيش تقول من كل من لي جونغ الكل يعني.
0: اي نحنا فهمنا اللي الفيلم القصير كنت نحكي لك بكري الفيلم القصير هو مخبر بحث وتجارب وهذاك علاش نحنا لاحظنا خاطر قاعدين في الجمعيه نخدموا شويه على الافلام القصيره اللي خرجت بعد 2011 لاحظنا اللي الافلام القصيره هذيا في علاقة ان فيت بالجينيراسيون اللي خدمتهم في بعد 2011 اللي هي لا جينيراسيون ايغريك. لا جينيراسيون هذيا تولدت مع الانترنت وتولدت دونك في انفتاح تام مع السينما ما نعرفش بتيتر لوكسيدونتال وزاد في اطار التجريب برشا من المخرجين هذوما خدموا على كوميدي خدموا على ثريلر خدموا على ساينس فيكسيون خدموا على لو فيلم بوليسي لانكيت وهذاك علاش اليوم دونك العشريه هذه اللي بعد العشريه نتاع الثوره هما اللي قاعدين يعملوا في لي لون ميتراج اللي انت توا اليوم وليد تلقى ان فيلم دو ساينس فيكسيون تونسي تلقى اون كوميدي تلقى ان ثريلر تلقى لي فيلم دوغور دونك هذاك علاش نحن نقولوا اللي هي سي لا بيبينيير نتاع البرودكسيون اللي قاعده تصير توا
1: بالحق وتصديق الكلام كحنا توا في اليوم على فيش في لي سال في تونس زوز افلام كوميديه توانسه زوز مخرجين توانسه يعني بالحق
0: وعندنا بكمه بروشينمون يخرج عندنا هلاعب بروشينمون يخرج وعندنا لقشه مسمالي ما عندوش برشا من اللي خرج عنده عام وشويه دونك هذا هو دونك قلنا اين مو باش نفكروا في الموضوع هذا ونفهموا توا شنو علاقه هذا اللي قاعد يصير بالسينما المؤلف وبالسينما التجاريه
1: وتصديق الكلام زاد اليوم انس انه ولينا يعني الجيل اللي قاعد يطلع توا وقاعد يعمل في افلام قبل كنا نراو مخرجين يعني اذا كان عمل ساينس فيكسيون يقعد غادي اذا كان مشى في ثريلر يقعد هذاك هو يعني يخدم في ثريلر يديفلوب اون سيري دو تولي تلقاها عمل ثريلر عمل كوميدي عمل درام يعني
0: يجرب
1: يعني المخرجين توا ولاو مغامرين
0: اي هو مش مغامرين برشا اما شو نقول انا نقول خاطر اي لا خاطر لو كور ميتراج هو يسمح بالتجريب بعد اللي هو غير مطالب انه من بعد لا يتباع في الصالات لا يتباع في التلفزه دونك يقوموا بالمغامرات الكل وقتها ويجربوا لو ماكسيموم فما شكون في المخرجين التوانسه نتاعنا شدوا ان جونغ وكملوا به مثلا انا كان نشوف بونبون تاع عبد الحميد بوشناق من بعد عمل دشره من بعد عمل بكمه ماهوش بعيد على بعض ورغم اللي راهو هو اكثر واحد جرب معناتها كيف نشوفوا لي سيري تيليفيزويل اللي عملهم معناتها من الدغام للفانتاستيك دونك جرب برشا واحد كيما يوسف الشابي زاد كيف فيغ لو نور لي بروفوندور من بعد نشوفوا دونك اشكال وتو ما نعرفش اللي قاعد يخدم فيه يوسف تو ننتظروا فيه نحن الكل ننتظروا فيه وفما زاد ناس كيما شكون نسمي لك من البنات الوغ اسمهين الاحمر باغ اكزومبل خدمه نابورت كوا المسلسل الفيلم القصير اللي يحكي على لاجونس ماتريمونيال اللي تلقى باش تكون دي كوبل وبعد عملت واه دونك كملت في القلم هذاك نتاع لا كوميدي هو نحن كجمعية وكباحثين وكناس قاعدة تأمل في السينما التونسية اللي التجربة ذي تهمنا برشا
1: خاطر تخلينا
0: نفكروا
1: مستقبل السينما التونسية وحتى يعني لي رياليزاتور اون ايغ
0: وانا يظهر لي راي الحكايه هي ماهيش مربوطه كان بالسينما التونسيه معناتها السينما العربيه كلها قاعده تتمرن على لي جونغ سينماتوغرافيك وهنا قاعدين نشوفوا قلنا سنين نتلموا باش نتحدثوا في الموضوع هذا. فما ديبيتاسيون
1: خساره اليوم نقولوا نلقاو ريتسي انه قرر انه الدوره هذه هي تتأجل تتلغى بوم رغم أنه الفيلم السعودي زاد في السنوات الأخيرة يعني يأيون ديناميك
0: أي.
1: إن شاء الله ما تتأثرش بالإلغاء هذية بالحق إن شاء الله ما تتأثرش على خاطر يأيون ديناميك اللي بدأت تاخذ واللي بدأت تجبد وتجلب النظر ليها، وخاصه في علاقتهم حتى بالعالم العربي وفي في في لي انتراكسيون. فما حاجه مهمه كانت قاعده تصير، ان شاء الله التاجيل ما يخليش الديناميكا دي تتقصى، على خاطر زاد فما برشا تمويلات مربوطه.
0: اي صحيح. اما نحن في علاقه بالمسابقه، خاطر ممكن لافيش تعطي فكره على موضوع الدورة. أما الأفلام اللي في المسابقة فما برشا منهم في الليجان سينماتوغرافيك، وفما الأفلام اللي هي شادة القلم تاع الفيلم دوتور. دونك موجود الاثنين، مع هذا حبيت عم بيك ترانزيشن
1: باكسلونس. الفيلم التونسي الفيلم دوتور
0: بالضبط، هو يظهر لي ما نعرفش ما يظهر لي، يظهر لي مكرهون أخاك لبطل
1: لو بجت
0: بيان سور. اي بتبيع
1: تضغط على التكاليف باش تخرج فيلم، فما تجم تكون كان في الكاز نتاع فيلم دوتور. لكن هاو كمان حتى يعني اليوم نجم نقولوا المخرجين التوانسه كسروا حتى قيود اللو بادجت، وقاعدين بالحق يكتشفوا في ثنية ويلقاو حتى في حلول حتى للوجه.
0: خاطر التطور التقني ولا يسمح بحاجات ما كانش كانت ياسر تظهر صعيبه قبل.
1: 35
0: ملم بيان سور، ولي زيفي سبيسيو توا وسورتو افيك توا الانتيليجنس ارتيفيسيال، انا يظهر لي اللي معناتها نحن فريمون في منعطف خطير.
1: تقول انت ليلي فيلم كامل بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
0: بوركو با، بوركو با.
1: يعني شكون الافلام المشاركه وكيفاش المسابقات باش تكون؟
0: الوغ الافلام المشاركه السنه نحن شاركوا تقريبا اكثر من 25 فيلم، خذينا منهم 16. هو راهي لا كومبيتيسيون راهي الي ان بو معناتها موجهه، على خاطر المهرجان هذايا هو مهرجان الفيلم القصير المحترف. معناتها نحن من عادتنا ان بيسكو نعرفوا الافلام اللي قاعده تخرج، دونك معناتها نتصلوا بالمخرجين ونقولوا
1: تفضل نخليو بعد موجز الاخبار نرجعوا نحكيوا على الافلام المشاركه على المسابقه، باش ما نقصش عليك وموجز الاخبار جاي.
0: مرحبا.
1: هكا ناخذوا وقتنا بعد موجز الاخبار، ناخذوا وقتنا نحكيوا على المسابقه، نحكيوا على المشاركين، نحكيوا من غير ما نقصوا على بعضنا بالموجز الاخبار. نقول لكم انه لازمنا نخليوا الوقت لموجز الاخبار.
0: سمح.
1: نسمعوا سالوفون موجز اخبار ونرجعوا نحكيوا على تونس توكور.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي في 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد تزال متواصلة للثاني من أكتوبر المقبل. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع الوطني أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالعفاء النهائي أو الحصول على تأجيل مؤقت. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تشارك اليوم في لقاء عن بعد لمدة 25 ساعة دون انقطاع يجمع مشاركين في مختلف دول العالم للتواصل والتكوين الرقمي. رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وداد الرزقي أفادت أن الجمعية تقدم بالمناسبة أعمالها المتعلقة بالتمكين الرقمي للمدرسين وتعزيز قدرات التلاميذ والشباب في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا. مشروع المؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة المبتكرة ينظم النسخة الثانية من جولته الجهوية للسنة الحالية للتعريف بآليات تمويل الابتكار وفرص المرافقة المتاحة للمؤسسة الناشئة والمؤسسة الصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال. وتنطلق الجولة يوم 28 من سبتمبر من الكاف لتتواصل إلى 6 من أكتوبر بالمنستير، ويوم 22 من أكتوبر بقفصة، وتختتم يوم 23 من أكتوبر بجرجيس. في أخبار العالم، شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم توغلا صهيونيا وغارات وقصفا مدفعيا بالتزامن مع تحركات صهيونية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرة على مرتفعات جبلية في محافظتي تعز ولحج، في حين أكد تقرير حكومي ارتفاع عدد النازحين جراء التصعيد العسكري لأكثر من 180 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري. انتهى الموجز، القاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
6: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
8: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
6: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
9: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: بعد موجز اخبار ما 3:30 على موجاتنا موجات اذاعه الشباب الجزء الاخر من كولتور بوكس. اليوم نكملوا نحكيوا سينما, نحكيوا على تونس تو كور, انس نرجع نحكيوا على الافلام والمسابقات.
1: دونك نحن عندنا زوج مسابقات, نحن كيف ما تعرف نحن جمعيه نهوض بالنقد السينمائي, دونك بالنسبه لنا الافلام مهمين والنصوص واللي زغتيك المقالات اللي مكتوبه على الافلام وخاصه السينما التونسيه مهمين, نحبوا نعطيو دو لا فيزيبيليتي للناس اللي قاعده تكتب, على خاطر هذاك يخدم برشا السينما الوطنيه والثقافه.
0: ذكرني فيما سؤال نحب نساله لك بعد ما نكملوا نحكيوا على المسابقه,
1: كان مش سؤال خطير.
0: لا لا لا
1: دونك السنه عندنا في السيليكسيون عندنا 16 فيلم تحب نقولها نقول لك عليهم. دونك هما كاستينغ لسليم سانهيجي, سالوبيد دو فريال بن ابو بكر, نسجات القوي في صالح جدي, سوداد الياس جريدي, سرسي وليد طايع, الزيتون لا يموت مروان سلمي, فهد الجزيري الشغل دو فاتن جزيري, الوديعة دو هادي كريسان, على الحافة دو سحر العشي, تيسو دو انيس تونسي, je te ferai un film de MN فما اسمي باش نقول لك هم لك بالفرنساويه
0: خاطر
1: اسم الفيلم لا لا خاطر ما عنديش النسخه العربيه لهنا, خاطر فما اون توندونس اللي الاسم اللي بالعربي والاسم الانترناسيونال ما عندهمش علاقه ببعضهم, هما زوز معاني مهمين للفيلم. فما مملكه فما ذا ايماج اوف انس دو محمد راشدي, فما عرفت انهارا دو سيف فرج وإسراء الفقي, فما أنغوجي دابور دو سون كريم بي أنسي أبيتو دو مريم الفرجاني, فما ذا بوكس أمين بلدي دونك الكاردونا, وفما يوم شبه عادي دو سليم بلهيبة. هما أفلام خرجوا ما بين 2023 و24 و25. نحن ماك تعرف الفستيفال هذية انقطع 6 سنين وصادفوا مع الكوفيد, هما فما أفلام بالحق اللي كي خرجت في البريود هذيك ضروا بالكدي, دونك نحن عاودنا رجعنا شوية بالتوالي خاصة في الليديشون اللي فاتت باش نحاولوا نعاود ونعطيو دو لا فيزيبيليتي للأفلام هذية. وعندنا زيدا دونك هذ الافلام هذوما يتزاحموا على لو غران بري, البري نتاع الاخراج, دونك جائزه الاخراج, جائزه السيناريو, جائزه الصوره, جائزه الصوت, جائزه المونتاج, جائزه الديكور, جائزه احسن اداء دونك
0: تمثيل
1: احسن اداء دونك كيفاش نقول لك انتربريتاسيون فيمينين انتربريتاسيون ماسكولين, وفما لو بري دو بوبليك اللي باش يعطيه لو بوبليك
0: اللي يحب.
1: وعنا زيدا اي خاطر مهم معناتها باش نشاركوا البوبليك في الـ في الـ في الـ في الراي في اتخاذ القرار. وعنا زيدا لا كومبيتيسيون دي زارتيكل قاعدي هي دوره تاسيسيه كيما الدوره اللي فاتت في الحكايه نتاع الكومبيتيسيون دي زارتيكل, كيف ما قلت لك باش نعطيو دو لا فيزيبيليتي. السنه عندنا 10 مقالات تتنافس على ثلاثه جوائز اللي هي الجائزه دونك لو بري دو لارتيكل ساينتيفيك و لو بري دو لارتيكل جورناليستيك و لو بري نتاع لا ميور ريسبسيون sur les réseaux sociaux. على خاطر راهو ساعات تنجم تلقى sur les réseaux sociaux تلقى دي بيبيت ناس تكتب اقلام حره اللي هي ماهيش لا في مجله لا في جريده لا حتى شيء. وماذا بينا نطمحوا العام الجاي ممكن ياسر كيف ما كنت نقول لك بكري في الكواليس انه ندخلوا زيد لي بودكاست sur le cinéma في الحكايه هذه في الكومبيتيشن, على خاطر الكتابه راهي بدات تولي سمعية بصرية
0: اليوم برشا مواقع متاع يعني جرائد عالمية تلقى المقال وتلقى زيدا تنزل على فلسة تسمعوا تحبش تقرأ تحب تسمع المقال
1: بالضبط.
0: ما تقرأش يعني بالضبط. كما عندك شو وقت مش تقرأ تحب تسمع
1: لا فما كتابات اللي ياسر معناتها مهمين. دونك العشرة مقالات هما مقال فوزي سعيداني السينما التونسية وتأثيرها على السينما الجزائرية والأفريقية, مقال حسام العشري ناصر خمير شهرزاد السينما العربية, مقال تيسير نصراوي لا بيرسواجون دون لو سينما تونيزيان تحكي فيه على لو سيلونس دو بالي وزهرة حلب, مقال لنيلة دريس على صوفيا الفيلم نتاع
0: ظفر العابدين الاخراني.
1: ظفر العابدين الاخراني صوفيا انتر اكزيل بريجوجي اي كيت ايدنتيتير. ما قال لي فدوى المدلل ان وي كلو كونجوغال كوم ميتافور دان موند ان روين على العرس. ما قال لي ما يسمى ماروكي على من جينا الريح لامل جليتي ان بون ريتم دي كليشي اي دو تالون ا رتونير. فما مقال لطفي بن خليفة صديقنا لطفي دونك سينوش اي رمضان لا ديفيسيل ريكونسيلياسيون. فما مقال لصديقنا زيد الاسعد جاموسي دونك اكزيل دو مهدي هميلي انتر سيمبوليزم بوليتيك ريزم سوسيال. مقال لصديقنا هيثم حوال بورا بور دونك فيلم على الحافة دو سحر العشي اكلا دو في. ومقال أخير لصديقنا عبد الحميد عبد المجيد سمحني جلولي ذريري الحمر ان فيلم او كور دو ليستوار. دونك تشوف سي دي بروفيل ياسر مختلفين اما نحتفيو بالكتابات الكل حول السينما التونسيه. وعنا لجنه تحكيم تعمل كيف في الافلام
0: اي
1: اللي هي برئاسه سي طاهر الشيخاوي
0: اي
1: والأعضاء الاثنين أصدقائنا إقبال زليلة وصديقتنا نرجس تورشاني.
0: أي نرجس
1: أي وبالنسبة للجنة التحكيم للمقالات سي صادق حمامي دونك بريزيدون دو جوري معاه لا فوزية المزي معتها عضوة وسي كمال بن ونيس العضو الثالث. ولا اون فيت خاطر نحنا زيد بخلاف هذا دونك نحنا سنه نحتفلوا بال 40 سنه نجينا للناس اللي تعديت من الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي خاطر باش نحتفلوا مع بعضنا بال 40 سنه ونحنا قاعدين نخدموا عندنا عامين باش نرجعوا الناس اللي كانت موجوده في الجمعيه على خاطر وجودها مهم جدا للتكوين. وزيد نحبوا نشبكوا معناتها مع معهد صحافه ومع الجمعية التونسية للنهوض بالنقد المسرحي.
0: لي سؤالي
1: قل لي
0: وقتاش تعملوا لنا ماستر للنقد الفني؟
1: معناتها تقصد في مدرسة السينما؟
0: مدرسة السينما في معهد الصحافة أنه بين تعاون بين السنين أنه يكون فما
1: نحن نحب نكون حلقة الوصل ماستر للنقد الفني اللي تخدم على هذا. وش خاصة ما منعش انه يظهر لي اول حاجه الساعه
0: خاطر اليوم احنا بينا كصحفيين نقول رانا احنا نواكبوا رانا يمكن فينا اللي الى ابري سور لو تا وفينا اللي يحب يتمكن من الادوات بالتكوين الاكاديمي
1: اي
0: لكن المشكله اللي مش متوفر
1: اي معناتها يلزمها خدمه يلزمها يلزمها
0: تدفر فرصة انه سيادة الحبيبي موجود
1: اي بيشور لا هو راهو العناصر هذم الكلهم راهم مهمين معناتها اي يلزم تضافر الجهود يلزم ديجا لا كونسيونس الاولانيه وتضافر الجهود.
0: انا نقول لك اللي عند الصحافه الثقافيه موجود الهاجس
1: على كل حال نحن نعملوا في هذا الكل باش نلموا الصحفيين الثقافيين واللي يكتبوا على السينما حول الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي معناتها نرجعوا الناس اللي كانوا موجودين وقاعدين نستقطبوا في
0: ناس أخرى
1: شباب وغير الشباب راهو بيان سور كيفاش نقول لك الباحثين الشبان هذاك داخل في صلب اختصاصهم من مصلحتهم انهم يكونوا موجودين. على خاطر وقت اللي الباحث يعيش في بيئة ثرية كما هكا ويتلاقى كل جمعة مع ناس كما الناس هذوما مع كامل بن ونيس مع سليم بشيخ مع طارق بن شعبان مع ما ينجم كان مع هشام بن عمار دونك ما ينجم كان نراه يتحلولو شبابك هكا دونك فوالا وزيدا قاعدين نحاولوا باش نشبكوا مع طلبة مع الصحافة ومع الصحفيين الكل. هذا توا دورنا
0: موجودين غير
1: يعني هو خاطر نحنا خاطرنا ما هو حكيت لك قبل نحنا عندنا ورشه اسبوعيه راهو في النقد السينمائي نحنا شك سمان كنا في وسط العام معناتها نهار سبت الصباح ووقت اللي تولي سيونس يونيك دونك الخميس العشيه اما اسبوعيا ما تخلفناش اسبوع كان فريمون لي ظروف على خاطر نواكبوا في فيستيفال ولا حاجه مي سينو دايوغ الورشه هذه عطات ثمارها في الكتب اللي قاعدين يخرجوا معناتها الكتاب اللي هو على السينما الهوات والكتاب اللي على جيلاني السعدي والكتاب الجديد هذا تو اللي مش يخرج في المهرجان اللي نحنا فريمون معناتها فخورين اللي نحنا نجمنا نوصلوه اللي هو الكتاب على لو كور ميتراج بوست 2011 Récit d'une génération en mouvement. الفيلم القصير التونسي ما بعد 2011 سرديات جيل يتحرك. وقت اللي بدينا نخدموا على البوست 2011 والتيماتيك هذية بدينا نفهموا في برشا حاجات في علاقة بالسينما متاع اليوم. وعنا مشروع آخر نحن زادة بدينا فيه اللي هو خاطر ان فيت الكتيبة على الفيلم القصير ياسر شوية وياسر شوية شفت وهذاك علاش معناش دي دوني نخدموا عليهم دونك قلنا يزما نعملوا ان جيد خاطر الناس اللي سبقتنا في الجمعية عملوا لو جيد دو كور ميتراج من 2000 ل 2010 يا اخي نحن قلنا باش نخدموا من 2011 ل 2020 يا اخي من الخدمة هذيك بدينا نكتشفوا في حاجات هذايا التوم الاول راه هذايا السرديات جيل يتحرك راه التوم الاول والتوم الثاني أي. اي على خاطر هذا فيه 20 نص وفما 20 نص واحد اخر خالتين بيان سور راهو الجمعيه ما تخدمش كان على السينما التونسيه تخدم زاد على السينما العربيه وما تخدمش كان على لو كور ميتراج تخدم زاد على لون ميتراج وماذا بينا نهار اخر نخدموا على الدوكيومونتير ماذا بينا نخدموا على السينما الافريقيه حاسيلو هذا الكل في
0: برشا مشاريع
1: اي برشا مشاريع وبرشا احلام ورغم رغم برشا صعوبات زيدا مي هاو خطوه ولازم تو نعمل حاجات باهين.
0: شكرا ليك أنس كمون، شكرا لقبول الدعوه، بالتوفيق لتونس توكور، اكيد باش نكونوا موجودين معاكم ايام التظاهره. احنا هكا وصلنا لنهايه رحلتنا معاكم في كولتور بوكس اليوم، كانت معاكم في الاعداد والتقديم جهن التركي، هندسه صوتيه سليم القصيبي كوثر البجاوي، اخراج رقمي الفانسيب وغفران. بعد شويه موعدكم مع دينا سمح مع محمد رمزي المنصوري وشيخ عبد الكريم الترابلسي، نتلقاو في مواعيد اخرى. بون ويكاند، باي باي.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة.

0: بروكسي مع خوف فرصة كراجي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدد تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت. أمي
3: شبي بنتي؟
2: عندي ما نقولك.
3: هي حكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة. إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح، نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عد الموجتك تسمع صوتك.
8: ديننا السمح.

0: ديننا السمح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح، الموعد اللي تعودتوا به، الموعد الأسبوعي. تحية لكل مستمعينا، كل متابعي إذاعة الشباب. الحقيقة من المواضيع اللي نحبوا نطرحوها واللي نحاولوا أنه في كل مرة نشيروا لها، وخليني أقول فضيلة شيخ أنه جاتني بعض الملاحظات، هذاك علاش اخترنا أن نحكيه على المساجد، الآداب اللي يجب أنه المسلم ربما يتحلى بها وقت اللي يقصد المسجد، لأنه فضاء عبادة، لأنه بيوت أذن الله
2: أن ترفع
1: وأن يذكر فيها اسمه، صدق الله العظيم. يعني عندها حرمتها، عندها قداستها، وربما عندها أيضا مجموعة من الضوابط اللي تخلينا نلتزم بها عندما نأم المسجد، عندما نختار أن بشكون صلاتنا، وإن شاء الله تكون دائما صلاتنا صلاة جماعة، لأنه نعرف فضل صلاة الجماعة، وهو فضيل الشيخ توي يذكرنا بهذايا. من الملاحظات اللي جاتني مثلا الصفوف يوم الجمعة، أحيانا الجامعة يتعبى الداخل كما نشوفه في المسجد اللي بحذانا اللي هو جامع الفتح، يعني يوم الجمعة تبارك الله يؤم عدد كبير وكبير جدا من المصلين، فما ينجم ما يستوعبهمش الداخل، فنلقاو ناس على التروتوار موجودين وحول المسجد. الصفوف هذه كيفية تنظيمها هذا سؤال، معناها هل أنه معناها يلزم نكونوا متجهين كيما الإمام للقبلة، وإلا أحيانا يفرض علينا أن نكونوا ماخذين وجهة أخرى غير القبلة تفرضها ضرورة المكان اللي احنا نصلي فيه. فما سؤال آخر، ولكن مش سؤال ولكن هو ملاحظة عن النظافة في المساجد، النظافة وخاصة في الميضة، يعني اللي يقصدوها عدد كبير معناها من المصلين يجي يتوضا في المسجد، فنظافة هالمكان هذايا معناها من مشمولات شكون، وفي الحقيقة معناها ما يجيش انت داخل لعبادة وتلقى روحك معناها في مكان تغمره المياه، وأحيانا مياه ملوثة وما إلى ذلك. هذا أيضا باش نقف عنده فضيلة الشيخ. قبل هذا خليني نسلم عليك دكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا طبعا في كل حصة من حصص ديننا السمح. نبدأ بالزوز أسئلة هذو من فضيلة الشيخ، وبعد نرجع ربما لتفاصيل أخرى تهم المسجد، ربما أنت أيضا عندك ملاحظات يعني حول وضع المساجد في تونس، وشنو الحاجات اللي ربما تعتبروها نواقص، لأنك أنت إمام جمعة، إمام خطيب، تأم المصلين في صلاة الجمعة بجامع الفتح، وكما قلت هذا الجامع اللي يلقى إقبال، والحقيقة أنا الملاحظات اللي جاتني على جامع الفتح هذاك علاش حبيت نسألك.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا، وتوفنا وأنت راض عنا. فاللهم آمين يا رب العالمين. بهذه المناسبة أخي محمد رمزي، نحب ساعة نهنيك بالجائزة الجائزة الأولى ما شاء الله، الجائزة الذهبية ولا الجائزة يعني ما شاء الله الصف الأول ما شاء الله، حصول على هذه الجائزة وهذا تتويج في الحقيقة ليك والأسرة الإعلامية ولأسرة الإذاعة والتلفزة، مثال خلينا نقول الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، نعم إذاعة تونسية وإذاعة الشباب كذلك، فهذا تتويج الحمد لله. والعنوان نتاع البرنامج يعني فعلا اللي هو في عمق اللغة وعمق الأدب ويعني العمق الحضاري والتونسي كذلك، لأنه يعني تحكي على المسعدي
1: يعني محمود المسعدي طعم من قامات اللغة العربية
2: فعلا، يعني شكون فينا في البكالوريا مقراش حدث أبو هريرة تقال، شكون مقراش رواية السد، شكون يعني فعلا. وأنا بهالمناسبة هذه نهنيك، وهذا حاجة مش غريب عليك أول حاجة، على أستاذ في اللغة العربية وهالنفس الإعلامي اللي عندك ما شاء الله، هنيئا للطلبة متاعك بيك والمستمعين بيك كذلك. وأنا من هالمنبر هذايا لو كان تعطي فكرة لبعض المستمعين اللي ربما ما سمعش البرنامج هذا الذي توج، لو كان أني تونا بنسلك تونا في ناخذ دور الصحفي لهنا فعلا، يعني لو كان تعطي فكرة للمستمعين البرنامج هذا اللي توج وخذ الجائزة الأولى يعني في مهرجان يعني عربي يعني تجتمع فيه مختلف الإذاعات والهيئات الإذاعية العربية
1: طبعا،
2: ف يعني شنو تقول للناس اللي ما سمعش قبل البرنامج هذا؟
1: هو في الحقيقة أعلام العرب،
2: نعم.
1: وكان المطلوب هو تسليط الضوء على واحد من الأعلام.

0: الكلمات آيات القرآنية اللي يرتل فيها مع المؤدب متاعه، يقول برشا كلمات مانيش فاهمها ولكنها تترك وقعا عميقا في قلبي. ولهنا كانت علاقة محمود المسعدي انطلقت باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرأ في المدرسة الصديقية تلميذ اللي ما يعرفوش، يعني اللي حبيت نسلط عليه الضوء كما قلت عن نحرو محمود المسعدي من خلال رواياته ومن خلال مسرحياته، ولكن اللي ما نعرفوش أنه محمود المسعدي خاض معركة حقيقية مع الاستعمار على اللغة العربية، وفرض على السلطات الاستعمارية أنها تبرمج ساعات لغة عربية، لأنه كانت لغة محتقرة جدا ولغة بعد اللغة الثانية، مش حتى لغة ثانية، وكانوا في مساعي لتدريس الدارجة لضرب اللغة العربية. فوقت اللي رجع من السوربون وسمي أستاذا في نفس المؤسسة اللي خرج منها وهو تلميذ المدرسة الصادقية، فرض على السلطات الاستعمارية وما أدراك تعرف ما ولكنه فرض عليهم أنه تعطى قيمة للغة العربية وتنضاف ساعات رسمية لتدريس اللغة العربية، ونجح في هذا. مباشرة بعد ذلك جاء الاستقلال، وكان هو من أكبر معناها من أهم من تولوا
1: كذلك يعني للوزارة أيضا،
0: أي من أهم من تولوا المناصب الوزارية في التربية وقتها في المعارف والتربية. فاشتغل 10 سنوات على دعم اللغة العربية في
1: المناهج،
0: في المناهج التعليمية، وأكثر من هيك حتى في الجامعة اشتغل على دعم اللغة العربية. يعني يقول قائل محمود المسعدي قرأ في فرنسا وثقافته فرنسية
1: وتفرنس
0: وما إلى، ولكنه
1: قام
0: عاشق عاشق للغة العربية عشق، يعني
1: معناها لا أبالغ، يعني
0: لأن والده هو أيضا كان معناها إمام وكان مؤدب للأطفال ويدرس في اللغة العربية ربما. فهذا والحقيقة معناها مش هذا، ولكن نحس أنه فما نوع من الشبه بيني وبينه، رغم أنه هو قام الحقيقة وقام على رؤوسنا جميعا، لكن يعني أنا والدي كان رجل تعليم وأحببت اللغة من خلال والدي، وكيف نجحت في البكالوريا أنا نجحت في اللغة الفرنسية بمعدل يعني عالي جدا، وفي اللغة الإنجليزية بمعدل عالي جدا، ولكني اخترت اللغة العربية. أنا نهرت لي عديت المعدي في البكالوريا، والدي وقت جاء معناه الحقيقة كان فما تعلق كبير معناه بيني بين والدي رحمه الله، ربي يرحمه، مربي فاضل يعني ربى أجيال ويحبونه وما إلى ذلك. نهارت اللي جاء للليسي وإحنا نعدي ويامات البكالوريا، نهارت العربية في العادة يستناني نروحوا مع بعضنا، نهارت العربية ما خرجت ما لقيتوش، روحت للدار قال لي ليه أنا ساي وقت لقيت محمود المسعدي تحلكم في الامتحان أكدت أني أنت ناجح في البكالوريا، والحمد لله
1: يعرف تعلقك يعني
0: معناها أي، لأنه أنا وزملائي وقتها معناها في
1: وقتها شنية الرواية السد والحدث
0: أبو هريرة قال، حدث أبو هريرة قال اللي وصلنا نحفظها عن ظهر قلب ومن شدة عشقنا، لأنه لغتها راقية جدا، هو لغة محمود المسعدي كلها راقية، ولكن خاصة حدث أبو هريرة قال يعني مستوى عالي من اللغة. فأنا قلت أولا أنا باش نزاحم أعلام في اللغة العربية في العالم العربي، ونعرفوا المشرق معناها وقت اللي نحكي ونلقاه معناها أهرام،
1: صح صح صح، معناها في الشعر وفي النثر وفي
0: بالضبط.
1: نعم
0: يلزم شخصية اللي تكون
1: وازنة
0: وازنة وازنة وانت تقنع بأنها وازنة. ولهنا جاء الاشتغال متاعي على النص، في كتابة النص، في اختيار معناها الأهم، خاطر احنا مربوطين بـ30 دقيقة
1: من التلاميذ البكالوريا يلزمهم يسمعوا الحصص هذه،
0: تفيدهم والله، تفيدهم تحمسهم. والله لا أبالغ يا شيخ، يقول لك سمعت على الأقل 20 ساعة من المحاضرات، حتى محاضرات طه حسين، لأنه طه حسين تحدث على محمود المسعدي، معناها أحيانا نسمع 5 ساعات باش نخو منهم جملة ولا جملتين، معناها فيديوهات، رجعت نقرأ في كتب زادة، لأنه ما تعرف معناها التوثيق لابد أنه باش تعمل حاجة، رغم أنه كما قلت 30 دقيقة معناها

0: مضغوطين
1: ما يلزمكش
0: هو.
1: تتجاوزها. والحمد لله يعني وفقنا الله.
0: المادة العلمية كانت واسعة وكانت كبيرة وكانت ثرية وكانت غزيرة، وهذا يكون مسؤولية أكبر باش أنك تخرج منها كما قلت 30 دقيقة.
1: بالضبط بالضبط. وعنصر الإقناع أيضا يعني هنا الذكاء في الاشتغال على النص. اللي باش يسمع يلزمه يسمع حاجة تشده وتقنعه. والحقيقة جاتنا أصداء من لجان التحكيم، معناها بعد ما تم الإعلان على الجائزة، يعني عطاء ثمنوا العمل
0: يعني، وخاصة أن العمل جمع بين العمق الأدبي
1: بالضبط
0: وكذلك الفني
1: والفني بالضبط.
0: يعني هذا اللي زاد يعني رونق وأيضا جمالية لهذا العمل، هو البعد الفني كذلك والاحترافي اللي كان موجود في العمل هذا.
1: والحقيقة فضيلة الشيخ هو رول العمل الجماعي، خليني نحيي صديقنا وأخونا المخرج الفذ المتألق أنور العياشي.
0: تحية
1: أبدع ما يوجد في خزينة إذاعة تونسية من مسلسلات، وأنور يعني لمسة فنية. زميلنا أنيس باللونة اللي قام بالهندسة هندسة الفنية للحصة أيضا، معناها أبدع. مانيش باش نحكي على أختي وصديقتي وزميلتي أمال الكتاري، يعني الحنجرة ذهبية الحقيقة من أجمل الأصوات اللي عندنا في الإذاعة التونسية، يعني
0: عالي جدا.
1: توفليفة بالشكل هذا فرقة الإذاعة التونسية اللي قامت بالمقاطع التمثيلية، فكانت
0: تضافر كل المجهودات،
1: تضافر كل المجهودات مع المؤسسة اللي وفرت لنا الإمكانيات الحقيقة. سيدة الرئيسة المديرة العامة هند بن علي الغريبي، سيدة هند العسكري اللي كانت معناها حريصة أكثر من يعني أكثر من حرصي معناها
0: نعم يعني
1: على الحصة،
0: شافوا في العمل هذا أنه سيتوج.
1: بالضبط. فالحمد لله اشتغلنا، وهو هذايا نحبها تكون رسالة اللي يسمعوا فينا، رأوا أي مجهود يجني ثمار اجتهد،
0: من جد وجد،
1: من جد وجد، أحسن الاجتهاد، لأنه احنا نحب الإتقان في العمل هكا، ولا بارك الله في من عمل عملا وأتقانه. وإتقان كما قلت، هنيئا لمؤسسة الإذاعة التونسية وهنيئا لتونس، لأنه عالم تونسي
0: الحمد لله
1: تم الاختيار عليه. الله أعلم قداش من أعلام في العالم العربي تقدموا للمزاحمة.
0: فما شباب في العالم العربي ما يعرفش محمود المسعدي، فرصة. طيب احنا معظم شبابنا الذي المتمدرس يقرأ محمود المسعدي حتى في السنة السابعة السياسي، حتى في الابتدائي يقرأ نصوص يعني قراءة يعني لمحمود المسعدي. فالاسم هذا يعني لهم حاجة، وإن كان يحتاج أكيد أنه باش نعرفه أكثر بأعلامنا، لكن في العالم العربي الأكيد أنه عدد كبير من الشباب ما يعرفش محمود المسعدي. ففرصة أنه من الأعمال هذه والمهرجانات كما هيك أنك تعرف يعني مش روعنا عنا كان أبو القاسم الشابي وما أدراك، فقط
1: نفتخر به
0: مش فقط تقول يعني بالضبط، ولكن يعني علم أشرم النار على علم كما يقال، ولكن لو عنا كذلك علماء وعنا أدباء أخرين أيضا،
1: عنا أعلام في مختلف المجالات فضيلة، عنا معناها ما يمكن أن نفخر به وأن نزاحم به. تو أنا كما قلت لك معناها تخيل قداش من هيئة إذاعية عربية، وكل هيئة بشتختار على من الأعلام. يعني مصر تبارك الله لو كان يختار، يعني شوف أنت المشاركة متاعهم
0: يحيروش باش يختاروا.
1: بالضبط. لبنان، الأردن، سوريا، العراق وغيرها من الدول العربية، الجزائر اللي هي بحذانة. أنه يعني بالحق التحدي الحقيقي هو أنه علم تونسي هو الذي يتوج بأنه أضاف للغة العربية أيما إضافة وحافظ عليها ودفع عنها ورفع من شأنها.
0: وجميل أن رفرف هذا العالم يعني في سماء هذا المهرجان وهذا الملتقى فعلا، وإن شاء الله على كل حال يستفادوا مستمعينا منه يعني على الأقل رقميا إن شاء الله يكون متوفر، إن شاء الله يكون متوفر باش حتى اللي ما سمعش يتيسر له أنه على الأقل على المستوى يعني الرقمي يتمكنوا من انهم يسمعوه فعلا. يعني 30 دقيقة يعني كما قلت
1: 30 دقيقة يعني. ومنوعة راهو
0: ومنوعة
1: فيها المقاطع التمثيلية، فيها يعني الاستجوابات، فيها معناها ما تقلقش تسمعها 30 دقيقة تحس روحك في 10 دقائق معناها تعديه
0: تجبدك حاجة تجبدك
1: اي بإذن الله ان شاء الله. خليكم على مو باش ما نأثرش.
0: نعم نعم يسالش خلينا اكيد العمل يحكي على روحه والتتويج نتاعو يحكي عليه، يعني هذا اكيد. على كل حال ان شاء الله بالتوفيق. توفيق وان شاء الله ربي فرص اخرى.
1: صديقنا سي عبد الستار عمامو قابلت انا وياه البارح في المهرجان، قال لي والله يا رمزي لو كان جاء حي محمود المسعدي ويسمعوا العمل هذايا سيطير فرح.
0: سبحان الله.
1: ما هو في جمعيه نتاع محمود المسعدي وثم جمعيه وما الى فيحكي لي، قال لي رو وقت اللي استمعت يعني قلت له راني نكتب في حاجه نحبها، معناها
0: نتصور انه فما شكون من العائله نتاعو نتاع يعني محمود المسعدي اكيد انه شكون اللي سمع. وتحيه يعني اللي شكون من افراد عائلته من هالمنبر هذايا، وانه فعلا علاش لا يتم التواصل معهم، لانه الاكيد انه كان ممكن فما أشياء أخرى نجم نضيفوها ونجم نفهموها لو كان أنه واحد يتواصل مع نجل مثلا محمود المسعدي أو مع صبت محمود المسعدي أو غير ذلك. على كل حال
1: الحمد لله
0: هذا هالباتريمون هذايا والمهم جدا يكون موجود عندنا، لأن هذه جزء من ذاكرتنا
1: طبعا
0: الحضارية والفنية والثقافية. وعلى كل حال إن شاء الله ربي يديم علينا التألق إن شاء.
1: أمين يا ربي. وكيف أنت حليت القوس متاع التهن، خليني نهني زميلتنا ذكريات بن حمادة اللي حازت على الجائزة الذهبية، أيضا زميلنا عربي الباطيني هذو ما إذاعة شباب اللي حاز على الجائزة الذهبية أيضا، فهذوما معناها إذاعة الشباب إذاعة ولادة، والإذاعة التونسية في الحقيقة فيها كفاءات. وفر لهم الفرصة وسترى عجبا.
0: ما هو كذلك
1: يعني هذا قولي وهذا نؤمن به، عندنا كفاءات على أعلى درجة في مختلف التقنية، في الإخراج، في الإعداد والتقديم، في كل شيء.
0: ما هو كذلك.
1: والحمد لله المؤسسة هذه ثرية وثرية جدا.
0: هذا مش غريب على العقل التونسي والكفاءة التونسية اللي هي متألقة في تونس وفي خارج تونس. فعلا يعني وإحنا تحدثنا سابقا عن تألق التوانسة في مختلف الأعلام، يعني في الجانب الديني والجانب التاريخي، وتحدثنا سابقا على
1: مش منتورة يا أخي الخضر حسين،
0: تحدثنا على
1: تونسي بربي وين
0: شيخ، تحدثنا على الخلدون،
1: تحدثنا على كثير من غيرهم يعني
0: من فعلا العلماء الذين مروا من هذا الوطن العزيز وكانت لهم بصمة في الحقيقة ليس في تونس فقط بل في العالم. نعم في
1: والحمد لله.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: على كل حال ان شاء الله ربي يوفق، وان شاء الله هذه هي يعني فرصه وخطوه اخرى حتى انه تكون فما ان شاء الله فرص اخرى للتالق اكثر ان شاء الله. ان شاء الله هنيئا مبارك لكل خيان، واللي ما اسعفهمش يعني الحظ باش انهم يتوجوا المره هذه ان شاء الله يا ربي يسر لهم في الملتقيات الاخرى ان شاء الله والمقبله ان شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله يا ربي. نرجع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابيزي لموضوعنا إذن الآداب المساجد، خلينا نعنونه بآداب المساجد.
0: نعم جميل جدا أخوي محمد رمزي الحديث عن الآداب. أنت تتحدث في المقدمة وأنا يمكن تقريبا استحضرت يمكن فما يمكن 20 أدب من هذه الآداب. يعني آداب يمكن أن أقول أنه يذيق عنها نقتاق والانحصار، يعني آداب على المستوى يعني في الهيئة، أداب في السلوك، أداب في الجانب يعني حتى الباطني، مش أداب ظاهرية فقط، يعني أداب كثيرة، أداب منها ما هو متعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالسنة النبوية في المسجد. المسجد في حد ذاته يعني يحتاج إلى أدب وإلى آداب، لأن المسجد هو يعني مؤسسة عريقة في تاريخ المسلمين. المسجد ليس مجرد بناء، ليس مجرد مكان للاجتماع لأجل الصلاة، لا هو أعظم من ذلك. المسجد يكفي أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول يعني فعل قام به عندما يعني خرج من مكة هو بناء المسجد. أول يعني قرار متاع حاكم متاع رئيس متاع خليفة متاع أمير اللي تحب تسميه أنت، أول قرار خذاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكة وهو في ثنيته قبل ما يدخل المدينة ابناء مسجد. أصلا هو يعني مسجد قباء،
1: واحد آخر
0: مسجد أسس على التقوى،
1: مثلا في بناء منزل فخم
0: وين هو باش يسكن ولا يعمل حصن
1: الخاصة
0: يعمل حصن
1: طبعا
0: يمنعه من كذا من الغزوات ومن
1: ولكنه اختار المسجد.
0: أول حاجة بناها هو مسجد قبل حتى ما يدخل المدينة، قبل يعني بضعة كيلومترات هو مسجد يقوب. يا ربي قال مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني هذا المسجد الذي أشاد به المولى سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يعمر مساجد الله. فعمارة بيوت الله سبحانه وتعالى هي من أقرب من أحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فهذا المكان المبارك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن أفضل بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض قال أفضل بقاع الأرض فإنها المساجد وشرها هي أسواقها. فالمساجد هي أفضل بقاع الدنيا لأنه فيها بيت الله عز وجل، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا المكان الذي أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل الاجتماع فيه لأجل الصلاة، وليس فقط لأجل الصلاة بل لأسباب اجتماعية ويعني سياسية واقتصادية وغيرها من الأغراض التي اضطلع بها المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: علشان أنت بديت بكلمة مؤسسة.
0: نعم
1: هو مؤسسة.
0: نعم
1: بمال الكلمة من معنى.
0: نعم لأنه يؤسس للبعد الحضاري، يؤسس للبعد الاقتصادي، يؤدي للبعد العسكري والبعد السياسي. للأسف يعني اجتماعي. اليوم والاجتماعي أصبح الإسلام أقول إسلام بين ظفرين طقوسي أو شعائري، احنا معناش طقوس في الإسلام ولكن يعني خلينا نقول أستل الكلمة من سجل أو من قاموس آخر غير القاموس اللي نعلمه نحن الإسلامي. ولكن فعلا يعني لأنه علاش نقول المسجد أصبح يعني فقط طقوسي، لأنه كلمة طقوسي من جبتها لأنه من الحضارة الغربية اللي تحدث عن الطقوس في الدين. فكأننا أردنا أن نحول هذا المسجد لمكان لأداء طقوس
1: فقط.
0: والحال أنه طبعا هو مكان أكيد لأداء العبادات، ولكن أكثر من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتشوفوا كيفاش أنه المسجد كانت تعقد فيه يعني الاجتماعات، وكان فيه يعني تعرف فيه المريض والمحتاج، وفيه كانت أهل الصفة اللي كانوا عندهم مكان وين يقعدوا في الجامعة هذاك. المسجد كان عنده دور كبير في زمن الاستعمار، احنا كنا نتحدث عن الاحتلال الفرنسي
1: رأوا
0: المساجد التونسية
1: لعبت دور
0: كانت عندها
1: جداً.
0: دور كبير في يعني اللغة العربية اللي كنا نتحدث عليها، كانوا الأئمة وهم على المنابر حتى اللي ما يسمعش اللغة العربية يعني في سائر الأيام يسمعها يوم الجمعة من خطيب الجمعة
1: بالضبط.
0: يسمع القرآن ويسمع الحديث النبوي ويسمع
1: تحفيظ القرآن والكتاب كانوا موجودين.
0: نعم
1: في المسجد
0: ولذلك أنه التعليم
1: وحلقات العلم تاريخيا كانت تعقد في المساجد وفي باحات المساجد.
0: تونس استقلت خوي محمد رمزي عام 56 تقريبا كانت نسبة الأمية أكثر من 80% يعني تقريبا 14% 16% اللي كانوا ما همش أميين هم من يجاو
1: من
0: التعليم
1: التقليدي
0: ونحن الزيتوني وشوية من الصادقين.
1: صادقي. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب. خليني نحيي الفريق اللي رافقنا زميلتنا كوثر البجاوي، ترافقنا على الأجهزة الفنية زميلتنا ألفا نسيب، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يقول لكم أبقى معنا وقفة موسيقية بعدها وقفة إخبارية موجزة ونرجع ونواصل بقية تفاصيل ديننا السمح على موجات إذاعة شباب.
2: ديننا السمح

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. 8 أكتوبر المقبل هو آخر أجل لتقديم الترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية للسنة الحالية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وتهدف هذه المسابقة لتشجيع الابتكار الرقمي وتطوير حلول تساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس، وفق بلاغ صادر اليوم عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة يوما علميا بمناسبة أكتوبر الوردي تحت شعار الاستماع إلى أنفسنا اليوم وحماية أنفسنا غدا. وتهدف هذه التظاهرة لتعزيز التوعية والوقاية من سرطان الثدي وتشجيع النساء على الإنصات لأجسامهن والتعرف المبكر على علامات الخطر، إلى جانب التعريف بأهمية الكشف المبكر وأحدث تقنية التصوير الطبي والعلاجات المتاحة. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لدى مشاركتها في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند 5 من جدول أعماله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63، أكد حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان. وشددت البعثة في بلاغ نشرته اليوم على أهمية التزام آليات ولاية حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية والعمل على بناء علاقات تعاون بناء كشروط رئيسية لإرساء مناخ من الثقة وتحقيق الهدف المرجو من هذه الآليات. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوفد الإيراني قدم مقترحا لواشنطن عبر الوسطاء لتنفيذ عدة شروط على مدار 7 أيام تفتح طهران في نهايتها مضيق هرمز. قالت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عملية عسكرية خاطفة انتهت بالسيطرة على مواقع بمديريتي الوازعية بتعز والمضاربة بلحج. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
5: ديننا السمح،

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السبح، تحية متجددة لكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد أو في الجزء الثاني من هذا العدد من ديننا السمح، واللي خلينا نذكر بموضوعه اللي هو آداب المساجد. وفضيلة الشيخ منذ حين في الجزء الأول قال معناها وإحنا نتكلموا استحضر تقريبا 20 أدب من أداب المساجد، وهذا اللي باش نقفوا عنده لأنه مهم جدا أن نعرفوا اللي أنا اللي إحنا داخلين المكان عنده خصوصية. وقت اللي باش نختاروا أن باش نمشيوا نأديوا صلاة من صلواتنا ولا باش نحضروا صلاة الجمعة، يلزم يكون حاضر في أذهاننا اللي إحنا ماشيين المكان مخصوص، التعامل فيه يكون مخصوصا بتفاصيل دقيقة ودقيقة جدا. باش يوضح حالنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي معناها، لأنه أحيانا يقولك ما نعرفش، لا لا هاو إحنا باش نعطيه المعطى، باش نعطيه يعني هذه الأداب إذا كان نجمنا ربما نحكيه عليها الكل في حصتنا اليوم، وإلا في كل مرة نزيد ونحكيه عليها، باش تكون أيها المسلم أيها المتوجه إلى المسجد تكون على دراية وعلى بينة ربما خلينا نقولوا شنو المطلوب منك
1: أداب. نعم،
0: شنو مطلوب منك باش تكون الهيئة اللي باش تكون عليها بتفاصيلها. فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي لك الكلمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول تقريبا يعني تقريبا في ربع ساعة ناخذ أهم ذلك. فما من الأداب الأخرى إضافة يعني طبعا الأدب الباطني، أن الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى ويستحضر النية في ذلك في عمارة بيت الله سبحانه وتعالى، ويستحضر أنه في عبادة، هذه نية مهمة جدا. فما أدب اللي هو الذكر، فما ذكر مخصوص عند الذهاب إلى المسجد. الذكر المخصوص هذايا تقول اللهم كما ورد في الحديث اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعلى يمين نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. يعني أزر أنت ال- ال- ال- السر هنا عظيم جدا في كلمة نور
0: نور
1: نور نور, نور, نور اللهم الله اجعل نور في قلبي نورا نور. لأنه نعم اجعل في قلبي نورا في سمعي نورا في بصري نورا في لساني نورا على يميني يعني شمالي من فوقي من تحتي واجعل لي نورا. السر في ذلك لأنه فعلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. الآية من سورة النور، من سورة النور. يعني شوف سورة النور سميت بسورة النور لهذه الآية
0: بالضبط، هي ما تزخر به من نور.
1: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني، تبدأ تحدث عن الزنا وحديث الإفك وغيرها، لكن سميت بالنور. سورة النور كي تقرأ الآية هذه الله نور السماوات الأرض إلى آخر الآية، بعد الآية اللي بعدها مباشرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآيات وكأنك عندما تقرأ الله نور السماوات والأرض فتسأل عن هذا النور أن أجده أن أراه
0: في هذه بيوت بيوت المساجد.
1: لذلك يعني وانت في الطريق متاعك تدعو، لأنه ذهابك للمسجد هي هداية والهداية هي نور. فأنت ماشي للمسجد ماشي تعبة ربي سبحانه وتعالى، باش تكون أقرب ما يكون من ربك، باش تكون في أعظم مكان على وجه الأرض وهو المسجد. فهذه نور، فهذا نور من الله سبحانه وتعالى، هذا ما قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبك وعقلك، وهي نعمة عظيمة، نعمة الهداية. فلذلك هذا الدعاء حتى وانت باش تدخل المسجد كذلك تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي دعاء آخر تقول أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء يعني وانت داخل المسجد. كي ندخل للمسجد ندخل بالساق اليمين كي ما انت داخل دارك، وكي نخرج من المسجد يعني نخرج بالساق اليسار، يعني كيما وانت خارج من دارك لانك انت الساق اليمين تخليها في الاخر، يعني هي باش تقعد هي باش تقعد
0: أو اول اثر صحيح. يدخل هو الساق اليمين واخر آخر اثر يبقى هو الساق
1: اليمين.
0: سبحان الله،
1: فهمت كيما داخل دارك ايضا. وكي تخرج تقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم الله يعني تسأل الله سبحانه وتعالى بأن يعصمك من الشيطان الرجيم، وأيضا في دعاء آخر اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو في دعاء اللهم إني أسألك من فضلك إلى غير ذلك. فيستحضر الإنسان الدعاء عند الدخول عند الخروج، أيضا المشي للمسجد أن يمشي بوقار وسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فأتوه عليكم الوقار والسكينة، فما أديتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني قداش من واحد يبدأ يجري يزلق فما شكون شفته طاح، فما شكون اللي يولي يشوش على المصلين وبشلاك متاعه ولا القبقاب ولا كذا،
2: اللي خلطت عليه صليه
1: ما أدركتم فصلوا، قال صلى الله عليه وسلم، وما فاتكم فأتموا
2: فهمني قضاء.
1: وتعرف هذا زاد مهم جدا في الخشوع. ريت انت وانت ماشي للجامع انت باش تقوم بعباده، عباده عظيمه وهي الصلاه. العباده هذه نفسية. عندها اداب بالضبط. كما هي العباده هذه فيها فرائض. شوف الصلاه في حد ذاتها شفاه، فيها فرائض وفيها سنن وفيها مندوبات وفيها مكروهات. كذلك العباده هذه تحتاج انك تتهيئ لها، تحتاج الى الاستعداد. من معاني الاستعداد هالذكر نقولوا فيه انك تذكر ربي هذا الكل. علاش؟ باش تحقق قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هالخشوع هذا باش يجي يزمو تهيئة، يزمك تحضر له،
2: لانه خلينا نقول انه ماهوش سهل الخشوع،
1: لازم مكان نظيف، لازم مكان ما فيهش حس، لازم انت ماشي تمشي بتؤدا
2: اطار كامل.
1: فهمت؟
2: من اللي خارج من دارك، من اللي خارج من دارك وانت تتهيأ لهذا الخشوع،
1: وان شاء الله تخشع،
2: وان شاء الله تخشع. بالضبط، هذا هو اللي يعني ليس مش بالامر الهين،
1: مش حاجه سهل،
2: مش حاجه سهل.
1: وذاك علاش يعني ادب ايضا مهم جدا وقت اللي يدخل للمسجد، أيضا يذكر حاجة مهمة جدا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهنا نداء وخيان يبارك فيكم، حاجة مهمة جدا وهي اللباس. أول حاجة يكون ساتر للعورة.
2: بالضبط.
1: اليوم مما عمت به البلوى أخويا محمد رمزي، وشوفوا في كثير من المساجد تبدأ أنت تصلي مثلا في الصف الثاني ولا الثالث ولا تتلفت تهز راسك وقت الركوع ولا وقت السجود خاصة، تشوف عورة أمامك
2: عريان.
1: نعم، تشوف أسفل الظهر عار.
2: والعياذ بالله.
1: فيبارك فيكم إنسان هسراول الطايحة ومنيش عارف يعني إنسان يدخل بهيئة حسنة، معناتها باش كي يزرد على الأقل ما تتعراش العورة نتاعو
2: للصلاة.
1: تعرف نعطيك حادثة، فما صحابي طفل هو وقتها عمرو بن سلمة يقول: كنت غلاما وأحفظ، يعني ما تأسم القرآن، فكنت أحفظهم. كان هو غلام مازال لم يبلغ الحلم بعد، وكان أكثر واحد في القبيلة متاعه حافظ القرآن. فيقول: قدموني إلى الصلاة لأنه يا أم الناس أقرأهم. فيقول: قدموني إلى الصلاة وكانت علي بردة صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت يعني انكشفت عني. فبعد الصلاة قامت امرأة وقالت: غطوا عنا عورة قارئكم. وفي رواية: غطوا عنا است قارئكم. يعني هذا يدل أن النساء كانوا موجودين وراءوا الرجال يصلي، وما كانوش قبل النساء يعملهم برمقل ويعملهم حاجز. ونراها الحقيقة هذية يعني حاجة يعني ماهيش من السنة وزايدة ومصروف زايد، لأنه أنت المرأة هي نفسها تمشي تشوفها في السوق بلباس محترم وفي الجامعة
2: الجامعة كل واحد يمشي فيه
1: النفاق نعيشوا فيه.
2: بالضبط.
1: علاش؟
2: والله يعطيك الصحة أنك قلت
1: الألواح هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنا نتفكر صغير في جامعة زيتونة كنت كي نمشي نتفكر ما كانش فما البرمقلي هذاك مثلا. فهذه المرأة انت داخل الجامعة باش توضي البصر، هذاك اللي مازال عاد فهمت. وخير صفوف النساء آخرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير صفوف الرجال أولها. فبتبعتها المرأة هي بتصلي، انت مرتك مش تصلي معاك، مرتك ما تصليش بجنبك،
2: ما تصليش بجنبك طبعا،
1: مرتك تصلي وراك.
2: بالضبط.
1: بينما يصلي بجنبك راجل يصلي
2: بجنبك.
1: حتى ولدك اللي عمره 4 سنين يصلي معاك يصلي بجنبك يعني شوف سبحان الله. المهم فأن ننتبه بالنسبة إلى اللباس. أحيانا كذلك تشوف كنت داخل الجامعة ولابس ملوش خلعة. تعرف الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء،
2: على كتف.
1: العاتق اللي هو ما بين الكتف والمرفق، هذاك كل عاتق. فما يجيش الواحد أنه على كتف متاعه ما هو شيء مغطي. مغطي. كما احنا نقوله مريو خلعة ولا ولا ولا صمانش مريو صمانش ما هوش من الأدب. صحيح سألتك صحيحة صحيح العورة ماشي، لكن ليس من الأدب،
2: ليس من الأدب.
1: فلا حتى وانت في دارك تبعني مليح، مش حكيت وانت في الجامعة، حتى خذوا زينتكم عند كل مسجد. راهو المسجد هو على وزن مفعل، ومفعل هو
2: مكان،
1: اسم مكان، مكان يعني المكان اللي باش تصلي فيه،
2: صلي فيه.
1: فالأصل أن المكان حتى وانت في دارك،
2: في دارك
1: تصلي في هيئة حسنة، مش تقول مش الفوطة هاني وحدي بيت تقول يا شنيه ما العورة مين هي من السرة الركبة هاني في فوطة. صحيح صلاتك صحيحة، ولكن فيه سوء أدب، فيه سوء أدب. فهذا مهم جدا أنه الإنسان ينتبه لعورته.
2: احنا يبدو أنه الموضوع نرجع له في حصص أخرى، لأنه الأدب المسجد، ولكن جاوبني على نظافة المسجد فضيلة الشيخ، وعلى الصفوف في صلاة الجماعة، سواء في يوم في صلاة الجمعة أو في الصلوات العادية، ولكن خاصة في صلاة الجمعة اللي يبدأ فيها عدد كبير من المصلين، وأحيانا المسجد ما ينجمش يتصلهمش.
1: ننبه الحاجة ونقولوها، ولكن ما فهمتش علاش العناد وما يحبوش الناس يسيروا فيها. نبقى بهت أنا الناس الجامعة الداخل فارغ، رغم أنه الصفوف تقول لي مكتملة، ولكن الصلي البر تقول لي كيفاش الشيخ تو دوخنا صفوف مكتملة. فما حاجة اللي هي أكلي ما بين السواري، ما بين العرس. اليوم فمثلا تلقى جوامع ما فماش بين العرس وما يحطوش صبابط، يعني صبابط حتى التالي، فما بين العرس انضيفت للش ما فماش حتى مشكل، يعني الناس تقدر تصلي فيها، خاصة اللي تكون فيها كالزربية المفروشة المكاد تكون اللي تكون مفروش على كبر الجامع. ففي الغالب هذوكم يكونوش فيهم في الوسط ما بين السواري ما يحطوش صبابط. فالهناني ده الإمام مالك في المدونة يقول ولا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة.
2: للضرورة
1: حكيوا على الضرورة،
2: يعني الجمعة ضرورة عدد كبير،
1: يعني الناس تصلي. أنا أقول لك مرة والله جاني مرة واحد كنت فكرها وقتها فما مطر، قال لي شيخ أنا حضرت الخطبة وأنا ما نجمش نصلي.
2: علاش خاطر ما نجمش نصلي البرا على مطر؟
1: قال لي لأنه وقت اللي تصلي أنت في يعني في الخطبة في صلاة الجمعة هو لابس يعني خارج من العمل نتاعه، معناتها لابس كوستيم وكذا،
2: هيئته الرسميه نتاع العمل،
1: هيئته الرسميه نتاع العمل، وباش يرجع. قال لي ما لقيتش وين نزود.
2: هاو عندنا بين السواري.
1: قال لي ما لقيتش وين نزود، هو البرا لانه في الصحن.
2: اي واضح. رغم اللي المكان الداخل مازال يتسع للمصلين.
1: تشوف الداخل فما اماكن متسعه، علاش؟
2: علاش؟
1: نمنعوا ناس من انهم يكونوا سبب في ان ناس ما صليتش. فلذلك هنا نداء يبارك فيكم، هذه راهي مساله فقهيه. يعني العلماء قالوا بكراهه الصلاه بين السواري.
2: إلا
1: بالكراهة. الكراهة وقتاش هذه؟ قالوا قالوا إذا كان معناتها يقدر يصلي هو، معناتها ويجي يعمل لك يصلي بين ساري، هذا مكروه. قالوا علاش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى قطع الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك في بعض الأقوال يقولوا أنها لأن مصلى يعني إخواننا من المسلمين من الجن، الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففما جن مسلمين يصلي وكذلك معنا الجماعة. فقالوا بعض الفقهاء يقولوا أنه هذاك مكان يصلى الجن. على كل حال أنا أسوق ذلك باب الأمانة العلمية، ولكن لا دليل على ذلك. فهنا وقت اللي يا أخوي يرحم والديك الجامع معبي وناس صلي في الشارع
2: يسير ولا تعسر
1: وفي الوسخ، وإحنا حكيوا توا عن نظافة وكذا. يا أخوي قدم قدم وصليوا بين السواري، شنو المشكل إذا كان قطع ذلك الصف للضرورة؟ فلذلك هذا مسألة مهمة جدا، وإحنا حكيوا على نظافة. من نظافة ساعة تبدأ بك أنت ساعة أخوي المصلي، نظافتك أنت. ولذلك إذا دخلت إلى المسجد فلا تدخل إذا كنت قد أكلت بصلا أو ثوما وفيه رائحة، اللهم إذا كان بصل وثوم طيب يعني في شريحة. أما إذا كان أكلت بصلا وثوما
2: مش لازم، لأنك ستؤذي
1: الناس.
2: بالضبط.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا.
2: فلا يقربن مصلانا،
1: رد بالك راهو يحكي على صلاة. قالوا ما جيش صلي معانا، برا صلي وحدك،
2: صلي وحدك.
1: فهمت؟ فهذه مهمة جدا، وكذلك نظافة. نحب نبين مسألة مهمة جدا، أنه أهمية النظافة من خلال نظافة الثوب، من خلال يعني نظافة الفم، من خلال نظافة الجوارب اللي تدخل بها، يعني رائحة تكون طيبة إنسان يستعمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تصور أنت عند كل صلاة قبل ما تدخل الجامع
2: سواك
1: طبعا وتنظف فمك. تصور أنت يعني تخيل أنك أنت تدخل تعمل شوية دهن، أنا نقولوا نحن البرفان شوية عطر.
2: سبحان الله.
1: فهذا فيه يعني سبحان الله
2: وما ما ما ما تاخذ لكش وقت وغير مكلفة، و فضائلها ربما
1: واحد سبحان الله. فما شكون يقول لك انا يا شيخ نهار كامل كذا ريحه سقيه هكا نعرف روحي راني عندي تعرق زايد. يا سيدي قل ما تدخل اغسل سقيك واعمل كلاسه زايده، جيب معاك كلاسه اخرين، قول هذوما ندخل بهم للجامع. شنو اللي فيه كالسيتا حطها فوق منك ولا في كرتابتك ولا كذا وادخل بها للجامع. راك انت ما تشمش ريحتك راهو غيرك يشمها. وهذا في إذاء للناس.
2: حاجه اخرى فضيله الشيخ،
1: وحتى كي تزد خويا محمد رمزي انت تزد على مكان حتى انت مشيت وكي تزد تشم رائحه كريهه على السجاد قداش شلوم وقايم شؤون بيت مسكين.
2: فما بالك فضيله الشيخ اللي يتوضاوا في الميضه ويدخلوا مبلولين، يدخل يديه مبلوله وسقيه مبلوله ويمشي على الموكات ولا على الزربيه مبلوله.
1: يا سيدي يا سيدي
2: وهذا كتولي الريحه
1: سهله اخويا محمد.
2: لا فضيله الشيخ راهو بالتكرار.
1: اي اي اي بارك الله فيك على التنبيه هذا صحيح. نقول احنا ريحه غافه
2: بالضبط.
1: يضربها نداء زاد
2: يضربها نداء بالضبط.
1: هنا شوف انا يعني نداء
2: وجي انت اخوك معناه وربما انت غدوه تصلي فيه المكان هذاك انت بعد اسبوع تصلي فيه اللي انت بليته.
1: خلينا نعطي مساله عمليه فما حاجات يتحطوا في المداخل نتاع الجامع باش يبدا يعني ينشفوا. فما نوع من التيسو هكا ولا وزرابي ولا هكا نوع يتحط في مداخل الجامع باش حتى اللي داخل وسقيه مبلوله ينشف غاديك. يا سيدي خذ بابي مشوار قداش هو 300 فرنك ولا قداش تاخذ باك وامسح يا خويا
2: بالضبط
1: خاصه سقيك فهمتي وجهك مش قداش تقطر فهمني. فيقدر روحي والله الحلول راهي موجوده
2: باش نرجعوا لهم هذوما فضيله الشيخ. لا لا خاطر معناه ادب المساجد لابد ان نقفوا عنده لانه اذا كان ما نحسنوهش راهو فما إذاية للآخرين.
1: صح صح.
2: فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم ترابلسي شكرا لك. هكا نكونوا وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا الصباح. يعيشك فضيلة الشيخ. تحية توصلكم من كوثر البجاوي ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري. أتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: شحويلكم تحية للتوانسة الكل، طريق السلامة للجميع. أكيد يوم عمل يوم دراسة، ربي نجحكم في توانسة، كملوا المكتب والشغل ورجعين على البيت، وفي ناس عندها دراسة إضافية وعندها رياضة وتدريب، وفي ماتش مهم جدا لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة من أجل الفوز باللقب الأفريقي في القبة بذكريات الزمن الجميل القبة من 67 والتأهل لأولمبياد أمريكا ألي 28. توقيتنا في تونس 5:05 في أمريكا في كاليفورنيا في لوس أنجلوس 9:05 صباح ابتداش. نسلم على الفريق اللي معايا ألفانسيب والفريق الرقمي والفريق التقني أختي الغالية كوثر البجاوي، نسلم على ناسنا في القبة، الفريق التقني نادر الكميدي هادي جبنياني والمحلل الفني شكري الجويني. تونس الكامرون، ملا أمبيونس ملا جو، ندخلوا في صلب الموضوع. هادي وينك؟
1: اهلا وسهلا بك زياد، مساء الخير، تحياتي تحيات شكري جويني شكري، مرحبا بك خويا.
2: مرحبا بك خويا ومرحبا بكيف مستمعين اذاعه الشباب.
1: اكيد الحدث يفرض نفسه اليوم، القفله نتاع الكان نتاع الكره الطايره النهائي، برشا ارقام برشا مشاعر برشا ايموسيون في الفينال هذه. تقول لكم من بعد علاش انطلقت المباراه الفاينل بين تونس والكامرون، التعادل 5-5 في هذا الشوط الأول، أمبيونس كبيرة هنا في قصر رياضة بالمنزة، الجمهور جاء، الجمهور قص التذكرة، الجمهور دخل، اللاعبين القدامى كلهم موجودين، ثم شكون جاء في الفينال بالذمة، الشخصيات الرسمية من اتحاد عالمي الكرة الطائرة، اتحاد افريقي، اتحاد عربي أيضا، وجمهورنا خاصة هو اليوم أعتقد مش عامل فارق، والجمهور التونسي اللي جاء مع ماتش الجزائر والمنتخب المغربي، دخلوا شوية تونس شجعوا شيخوا بالكرة الطائرة، ثم يعني الأعداد تزايد، في الصغيرات في العائلات نساء الرجال، أيضا ثم بعض المنتخبات الإفريقية والعربية اللي قاعدة تتفرج في الفينال كما أفريقيا الوسطى كما كينيا كما المنتخب الجزائري. وذكر قبل ما نتاكي الفينال متاع اليوم وأن المنتخب الجزائري هو ثالث المنتخبات الإفريقية المترشحة إلى كأس العالم القادمة. الجزائر اليوم ربحت المنتخب المغربي 3-0، دونك 3 منتخبات في بطولة العالم، تونس الكامرون والجزائر، ولكن اليوم منتخب وحيد باش يمشي آليا إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، هو إن شاء الله يكون منتخبنا الوطني التونسي. نذكر الفائز بين تونس والكامرون قاعدين يمشيوا نقطة بنقطة، 7-6 لتونس أمام الكامرون في هذا الشوط الأول، وذكر بسوديسي الأساسي للمنتخب الوطني التونسي خالد بن سليمان كالعادة على مستوى الإعداد، كمهاجم مموه نلقاه علي بنكي، ثنائي مركز رقم 4 أسامة برمضان والياسر قرامسلي، وثنائي الشبكة سليم دنباركي وأحمد القاضي ولدولي بيرو، قاعدين يلعبوا كالعادة طيب القربسلي ومحمد ريدين على بنك البدلاء، الهيدي الخزري مهدي بن طاهر علي الأشعل كموعد ثاني، حمزة أحفيظ ووجدي البارودي لاعب الشبكة. منافسنا المنتخب الكاميروني نعرفه يعرفنا، ولعبنا ديجا الفينال ضد القبة في الفينال هوني في القبة في 2019، ربحنا 3 مقابل شوطين، وقتها حمزة النقا مازال يلعب هو وقتها في جيب التاي بريك الخريني، بيتونا رقم 9، تونغا كلاعب الشبكة، المهاجم المموه أشيرو، ثم بدوية مركز رقم 4 الليبيرو كينفو وإنسونغو على مستوى الإعداد. هذا فيما يخص المنتخب الكامروني، حكم أجنبي في إدارة المباراة بوغيريفيتش الحكم البولوني. شكري 9-6 مع 3 لتونس، مشينا نقطة بنقطة، ثم منتخبنا تفرهد شوية وخذين فعلا هاي 4 طول الحمد لله، 10-6 لتونس أمام الكامرون.
2: صحيح خويا هادي، تعرف مباراة نهائي راهو ديما تتلعب على جزئيات صغيرة، بالنسبة للاعبين أهم حاجة هو التركيز من أول نقطة، نحاولوا نجريوا المباراة من الأول ما ندخلوش بعضنا، راهو مباراة نهائي غير كل المباريات الأخرين، مباراة نهائي كما قلت تلعب على جزئيات صغيرة، اللي باش يكون متحكم في روحه أكثر. نشوفوا نحن المنتخب الكامروني صحيح عنده على حسب توا 10-6، يعني فما شوية نقاط.

0: الاسود الغير المراوغه 17 منتخب الكاميروني تبدل اللوك نتاعو اللي قعدوا يلعبوا حتى لعبوا هو 2019 في القبه بتونا مركز رقم 4 كان وقت احتياطي تو ولا اساسي. وفوكيف قائد المنتخب 34 سنه لاعب الشبكه ارسال من لاعب الشبكه فيني تونغا سهل استقبال من رمضان لسليمان اللي استقال مسلي في الاستقبال ثم سجل المنتخب الكاميروني بعد سوء استقبال من اسامه برمضان صلح الياس في الدفاع رجعت للكاميرون والمنتخب الكاميروني يظلل الفارق كنا 10-6 توا 18 والارسال للمنتخب الكاميروني من جديد تونغا على مستوى الارسال هذه المباراه او المواجهه رقم 14 بين تونس والكاميرون ارسال قوي استقبال من اسامه برمضان بن سليمان في العديد مركز رقم 3 عمليه اسقاط من احمد القاضي ما تمشي جدار الصد موجود والنقطه التاسعه للكاميرون منتخب الكاميروني سجل 3 نقاط متتاليه بلوك وسوء استقبال
1: يعني قاعدين نشوفوا في المنتخب الكاميرون كلهم قاعدين يجازفوا في الارسالات يعرفوا ان المنتخب التونسي عنده استقبال جيد على ما اظن تعليمات من المدرب انه كل الفريق يجازف في الارسالات
0: ارسال خارج الميدان من تونغا نقطة 11-9 مع اثنين لتونس في هذا الشوط الاول وذكر نهائي كاس افريقيا للامم للكره الطائره خالد بن سليمان يلقى تحية صحابه على منكر المدرب والجمهور الحاضر خالد قائد المنتخب عنده ارسال هجومي قوي استقبال من اشوري ثم لاعب المركز رقم 4 كرة تعدت ثلاث من البلوك تبقى تونسية ترجع من ياسر القرموسلي العديد من سونغو مركز رقم 3 بمشي لها الكرة حتى حد بين محمد ريدين الكرة الأخيرة عملية اسقاط كانت مراوغة وريدين ما خلطش على الكرة النقطة للكاميرون 10-11 رجع الفارق نقطة فقط ويمشي الإرسال للبوانتو نتاع المنتخب الكاميروني المهاجم المموه أشيرو عنده زوز نقاط في رصيده إلى حد الآن أشيرو على مستوى الإرسال إرسال هجومي استقبال من برمضان صعب يصلح بسيمين في الأعداد علي بنكي كيما جات ترجع كاميرونية نسونغو في الأعداد مركز رقم 4 والبلوك ثلاثي ماستر بلوك من المنتخب الوطني التونسي الكره كانت مش لاصقه للشبكه ولكن المنتخب التونسي اكيد فما تايمينغ والبلوك كان لاصق بعضه شكري نقطه هامه جدا 12-10
1: اي التايمينغ هو اهم حاجه في النقطه هذه شفنا البلوك ضم البعض وما فماش فجوه بين اليدين نحاولوا انه نامنوا الاستقبال توا خاطر مش قاعدين مشينا الاستقبال كما المباريات الاخرين نحاولوا جيس نامنوا الاستقبال ونحاولوا نجاريوا الماتش الماتش مازال طويل مازالت برشا لعب نحاولوا نجاريوا الماتش ان شاء الله كما قاعدين نشوفوا معناتها خذينا 4 نقاط فارق خذينا 3 نقاط فارق ويعاودوا يرجعوا علينا باش بالمجازفه نتاعهم في الارسال يعني الارسال نتاعهم قاعدين يجازفوا نحاولوا انه نركزوا ما نحاولوش نوصلوا الكره على الموزع نحاولوا نامنوا الاستقبال باش اللاعب ياخذ ثقه في روحه في الاستقبال ونجموا نقدموا ان شاء الله
0: وذكر عن تقنيه تشالنج فيديو ينجم كل منتخب في كل شوط عنده الحق في زوز مرتير يعني
1: لا الكره دخل يده لنا في التشالنج خالد بن سليمان دخل يده للملعب الاخر
0: اي دوكوني خطا ضد المنتخب التونسي وضد خالد بن سليمان وربح التشالنج نتاعو المنتخب الكاميروني وبالتالي يستحفظ على التشالنج اللي طلب به 11-11 مع 12-10 11-11 تعادل شوط اول وذكرني الكان والارسال كاميروني من جديد الثالث على التوالي لياشيرو عنده ارسال هجومي في الخط الخلفي عندنا القرمصلي وبرمضان القرمصلي خارج الميدان يعني ارسال مباشره مشى الى بنك بودليل المنتخب التونسي يتكسر ارسال 12-11 لصالح المنتخب الوطني التونسي في مباراه اكيد يحضرها السيد وزير الشباب والرياضه سي صادق المرالي ايضا رئيس الاتحاد الافريقي بشرى حجيج ورئيس الجامعه التونسيه لكره الطايره عبد المجيد جراد نعم وايضا عديد الشخصيات من الاتحاد العربي للكره الطايره ملاعبيه قدامى زاد برشا موجودين اليوم على عكس العاده فما سي فويت كمون المدرب نسلموا عليه هشام رمضان حسن قرامسلي البغدادي هشام الكعبي
1: اي كل وجوه الكره الطايره
0: وزاد رينا البنات ما شاء الله ميسا الانجليزي

0: ممتاز. مريم بريك
1: اكيد هذا حفل كروي وجايين ساندوا الفريق. بطولة أفريقية راهي مرشحة للأولمبياد، يعني عندها قيمة كبيرة برشا خاصة لتونس.
0: 13-12 والإرسال الكاميروني إرسال قوي داخل الميدان، أيس الإرسال من بدوي يعني بين زوز ملاعبية حط الكرة بذكاء والكرة كانت سريعة.
1: بالنسبة 13-13 توا في السكور، عاملين أربعة إرسالات مباشرة، يعني قاعدين يجازفوا كلهم في الإرسالات، برشا إرسالات ضايعة ومنهم عاملين أربعة توا إرسالات مباشرة.
0: بدوي يعني جديد في الإرسال استقبل من القرب وسطي بسليمان، خلفية لعلي بانجي يضرب دفاع المنتخب الكاميروني وباهي الدفاع من القرب وسطي، كورة لينا بسليمان، خلفية لعلي بانجي ويسجل عليه، يسجل عليه 14-13. خالد بن سليمان كان مصر يعاود لعلي بانجي باش يسجل النقطة ويسجل 14-13 لصالح المنتخب الوطني التونسي. إرسال من أحمد القاضي في الإعداد، كرة المنتخب الكاميروني وناجحة، ناجحة الكرة الأخيرة.
1: شوفوا لنا في الدفاع في المركز 6 قاعدين قدموا برشا في الدفاع، خاصة المركز 6 قاعد يقدم، ماذا بينا يقعد التالي شوية خاطر الكور الكل قاعدين تضربوا في التاتش اوت، قاعدين يضربوا بالعلو يضربوا على الأصابع، يعني الكور الكل قاعدة تمشي برا الميدان. نشوفوا يعني لنا التمركز نتاع المركز 6 يكون التالي شوية ما يقدمش
0: عمق الملعب.
1: اي عمق الملعب
0: باش كي تلمس على الأقل كرة
1: تلمس على الأقل
0: ينجم هو يجيبها،
1: ينجم يجيبها
0: وهو كذلك. ترجع كرة التونسية للقرموسي طول العدد وسام برمضان قدم مصاب ثلاثي، هوبا بذكي وسام بذكي يحط الكرة في عمق المركز 6. أكيد بذكي ونقطة تونسية يخوف برشا الفرق هذايا 15-14 قاعدين يمشيوا نقطة بنقطة. وديما نذكر كلامك شكري كي تقولي ناخذوا النقطة 16 لازم تصير كالهربة في النتيجة هذيك. ترجع كرة المنتخب الكاميروني قصيرة باهي نهزوها ريدان بن سليمان في الاعداد مركز رقم 4 أسامة برمضان، أسامة برمضان بو يتفرج فيه في الماتش، هشام برمضان التوانسة يتفرجوا فيه، يسجل النقطة 16 تونس 14 الكاميرون.
1: من النقطة هذيا نحاولوا ناخذوا الفارق أكثر باش نبداو نلعبوا بأريحية على القليلة كيسينا الباساج افيد نبداو باقي هاربين في السكور.
0: علي بنقي في الإرسال هجومي عليه خارج الميدان، مطلوب التركيز ما نعطيوش نقاط مجانية المنتخب الكاميروني. 15-16 يمشي الإرسال، معدة المنتخب الكاميروني إنسونغو رقم 2 إنسونغو. شكون عندنا في الخط الخلفي في الاستقبال؟ القربوستي وبرمضان والقرموستي الثلاثة يهزوا بالكدا. إنسونغو عنده إرسال هجومي، معدة المنتخب الكاميروني إرسال قوي تلمس الشبكة وتتعدى وتيح داخل الميدان، يعتبر إيس مع فرحة المدرب الكاميروني. 16-16 التعادل بفضل قديش من إيس تاور الكاميرون؟
1: خمسة إيس،
0: خمسة برشا، خمسة إرسالات ناجحة، خمسة نقاط مباشرة. إنسونغو على مستوى الإرسال من جديد، معدل المنتخب الكاميروني خارج الميدان يماركي ويعطينا نقطة 17-16 يمشي الإرسال. أسامة برمضان قاعد نعس توا شكون في الخط الامامي المنتخب الكاميروني، فما تونغا
1: عندنا ثلاثه ضربين القدام، يعني موزع التالي عندنا ثلاثه ضربين توا القدام، يعني موزع اللي كنا نلعبوا عليه في البلوك توا التالي ولا البلوك عالي شويه.
0: اسامه برمضان ايس لاسامه برمضان يتفاعل كاميلو بياتش المدرب يهز يديه باهي ليس هذايا 18-16 اكثر اصرار اكثر تحدي اكثر قوه بقوه يضرب اسامه برمضان 18-16 نحكيو كرة طائرة من جديد لازمو يهرب على ليبيرو. أسامة حظوظه تقوى بشي ماركي قوية يهزها ليبيرو، ترجع كرة كاميرونية باش رجعنا سهلة بيتونا بن سليمان شكون يهز الباس ريدان علي بانجي قدامه وسط ثنائي يسجل عليه، يسجل علي بانجي 19-16 مع ثلاثة لتونس في هذا الشوط الأول ضد المنتخب الكاميروني 19-16.
1: وقت مستقطع،
0: وقت مستقطع اكيد لازم حتى بعد كي يرجع التومور وسامة برمضان يخمم برشا في الرسالة.
1: هذا هي اللي حكينا عليها، يعني في النقطة 16 لازم نعملوا الديماراج نتاعنا ناخذوا الفارق باش نجموا نلعبوا باريحيه اكثر. تعرف يبدا سكور قريب وخاصه من نقطه تبدا من 16 تبدا سكور قريب توصل نقطه 20، يعني الضغط يكون اكثر على اللاعبين. هذاك اللي هذاك اللي ما نحبوش نوصلوا له نحن ان شاء الله. يعني توا 19 16 نحاولوا نكملوا ناخذوا الفارق اكثر باش نكملوا نلعبوا باريحيه.
0: واذكر من جديد بالسوديسي الاساسي اللي قاعد يلعب، يعني التشكيله الاساسيه خالد بن سليمان كموعد يقابلوا علي بندي كمهاجم مموه، مركز رقم 4 ليس القراموسلي وسامه برمضان وثنائي الشبكه احمد القاضي وسليم المباركي لدوني بيرو قاعدين يلعبوا وضعيه بوضعيه. نحكي على محمد ريدان وطيب القربوسلي. الارسال لي من جديد لاسامه بن رمضان، ارسال هجوم يستقبل من ليبيرو انسونغو في الاعداء. تونغا قويه، تونغا داخل الميدان لاعب الشبكه يسجل نقطه 17 19. يمشي الارسال بتونا، بتونا يلعب في دبي ماهوش طويله ما ينقص، عنده ارسال هجومي مركز رقم 4. بتونا يامن ارساله، استقبال صعب من بن رمضان يصلحها بنجي ليسر القراموسلي بذكي الكره وخطا في استقبال المنتخب الكاميروني. نستفيدوا منه اكيد، يستفيد منه الياس وسجل نقطه 20 17 20، تونس 17 الكاميرون. دخلنا في النقاط الذهبيه اللي هي بالاساس ممنوعه من الاخطاء. الفرق هذايا راهو ماهوش عريض يخوف. يمشي الارسال سليم المبارك، عنده ارسال هجومي قوي، تتعدى الكره لنا احنا فرصه لنقطه اضافيه. بن سليمان اليسر قراموسلي، بلوك المنتخب الكاميروني ترجع بن سليمان برمضان لعلي بنجي، علي بيسيق ويدو اليسار يسجل علي لخارج الميدان. خارج الميدان علي.
1: هذه هم الكرات ما لازمناش نسرعوا فيهم، ما لازمناش نلوجوا عن النقطة، نبداو نسرعوا في النقطة لين نضيعوا.
0: 18 20
1: هذا يعني كنا باش ناخذوا بها 21 17.
0: ولو حتى قبل بنجي فما اعتقد عملية استقبال الكرة ما كانتش خاطئة.
1: عملية الاستقبال اللي كانت راجعة كرة سهلة.
0: ما كانتش
1: باهية كرة سهلة. من غادي تبدا المشكل.
0: 18 20
1: هذاك التسرع، هذاك علاش نسرعوا في قاعدين نسرعوا في النقطه، حتى كرة سهله راجعه ما وصلتش.
0: يدخل الجي في الارسال قوي وايس ايس، دخل بالذمه للملاعب هذايا ومش اول مره يدخل في عديد المقابلات، يدخل من اجل ارسالات الناجحه ويسجل. قديش توا 6 7 شادين حساب احنا 6 رسالات ناجحه. اجي يمركز الكاميروني 19
1: ما دام فريق كل الفريق اللي يخرج الارسال يجازف لك في الارسال، معناتها يا يعديه يا يضيعوا، يعني عادي باش تلقى الارسالات المباشره هذيا. ما فماش انا متاكد انه المدرب منتخب الكاميرون هو اللي فرض عليهم الارسالات هذيا، يعرف المنتخب التونسي الاستقبال تاع المنتخب التونسي، وكان كره توصل للمنتخب التونسي يعني يعرفها نقطه مباشره، فيقول لك جازف الارسال على الاقل نجم نلقى حظوظي معاه، وهذا اللي لحد الان موجود ونجح فيه نوعا ما.
0: اذا نهايه الوقت المستقطع اللي طلبه المدرب الايطالي للمنتخب التونسي كاميلو بياتشي، وعوده اللاعب عينيا على السكور عينيا على الميدان. 19 الكاميرون 20 تونس. اللي يسمع فينا نقولوا له قاعدين احنا في قصر رياضه بالمنزة، نهائي بطولة افريقيا الامم للكرة الطائرة بذكريات 2019، ربحنا هوني الكاميرون 3 اشواط مقابل شوطين قوي. ومن جديد ارسال ناجح من اجي غير عادي للملاعب هذايا، ثقة كبيرة يعني حتى رجع بعد التومور نورمالمون يأمن ارساله، لا بكل قوة ندل على شيء يدل على ثقة كبيرة في إمكانية هذا اللاعب.
1: لازم الارسال هذايا كسلوه، لازم الارسال هذايا يذيع ولا كسلوه ان شاء الله.
0: 20 20 او بوثكي وسما برمضان يربط في سبيدريه يحاول يديستابيليزي شويه مهاجم المنتخب الكاميروني، بعض التفاصيل عندها راهو اهميه كبيره. من جديد الارسال الثالث على التوالي لاجي
1: ضايع
0: الكره خارج الميدان.
2: يزيه
0: خارج الميدان النقطه 21. يزيه
2: وين يلعب؟
0: ارسال ام عمل اللي عليه يلعب في البطولة الكاميرونية، يلعب في البطولة الكاميرونية.
1: مش عادي فنيا باهين منتخب الكاميرون، بالنسبة منتخب الكاميرون راهو فنيا فريق محترم، عنده تاريخ في الكرة الطائرة، يعني كي نقارنوهم بالعديد الفرق المنتخبات الإفريقية من الفرق اللي عندهم خبرة في الكرة الطائرة.
0: وفي الإعداد نسونغو بابا يا قاضي احمد القاضي مانستر بلوك من تومان مع طنقه، يطلع يديه ثابته يديه مسكره يسجل 22 تونس 20 الكاميرون، 22 تونس 20 الكاميرون. عملنا البريك في هذا الشوط الاول، والارسال لخالد بن سليمان. خالد بن سليمان يلا ارسال قوي هجومي، استقبال ماهوش خالد للشبكه، عديد من سونغو يا شيرو قوي يضرب. هل هناك لمس في جدار الصد؟ نعم
1: لمس لمس لمس,
0: لمس, لمس في اليسر القرمسلي، والنقطه 21 21 22.
1: يعني كان لاحظوا على المنتخب الكاميروني يعني الضرب، الضرب الكل في الضرب الكل على البلوك، يضربوا في الاصابع الفوق، يضربوا في الاصابع، يعني مش يشوف في الميدان، يضرب في الميدان يلوش كان على الاصابع، يعني شفنا الكرات الكل تمشي برا الميدان، تضرب في البلوك وتطلع برا الميدان.
0: اشيرو في الارسال، استقبال من ياسر القرموسلي قوي، مش خالص الاستقبال، ترجع كره ياسر القرموسلي قدام صف ثلاثي، تتصلح في الاعداد اسامه برمضان لعلي بانكي، هو دفاع من بيتونا، ترجع ياسر القرموسلي بن سليمان مركز رقم اثنين لعلي بانكي، وسجلوا وسجلوا النقطه 23 23 21 باهي علي بانكي. علي قد يسجل ثلاث نقاط الى حد الان، يسجل النقطة 23 21. لزمنا توا ايس من اليسر القرموسلي
1: باش يأمن الإرسال،
0: يتم مسح أرضية القاعة. شوط حقيقة مثير وحماسي الحقيقة، تقارب في المستوى الفني، وأنا واحد من الناس فاجأني المنتخب الكاميروني، أعتقد تابعته طيلة الدورة، فاجأني في هذا الشوط الأول. الياسر القرموسلي في الارسال يزفروا الحكم البولوني بوغيري، الياس ارسال قوي استقبال من بيتونا بانكي وترجع.
1: هذا هذا هو التسرع،
0: بلوك كاميروني ونقطه كاميرونيه.
1: علاش تسرعوا في النقاط؟ كره راجعه سهل، علاش تسرعوا في النقاط يا علي بانكي؟ يلا نعوضوها ان شاء الله، نعوضوها في النقطه الجايه.
0: علي بانكي كانت راجعه الكره، كان ينجم يضرب ما اقوى ويبدل الزاويه،
1: لكن لا لا المفروض المفروض تعاود تلعب
0: يهزها يستقبلها
1: تستقبلها ونلعب اللعب نتاعنا.
0: 22 23 في الارسال بدوي مركز رقم اربعه، بدوي ياخذ وقت يزفروا الحكم مع الصافرات الجمهور التونسي، يامن ارساله استقبال صعب من برمضان، كره مش خالطه بن سليمان برمضان وترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي. لحسن حظنا لمست في العمود الجانبي او الهوائي، وكره الشوط شكري لتونس 24 22.
1: كرة الشوط عند أحمد القاضي، أحمد نعرفه عنده إرسالات تكتيكية موجهة،
0: هو مرة يلعب هجومي مرة الفلوتون،
1: أي باش يلعب فلوتون على ما أظن، باش يلعب على اللاعب رقم تسعة اللي موجود في الشبكة القدام.
0: نعم يا أحمد القاضي، والإرسال لصالح المنتخب الوطني التونسي. واحمد القاضي على مستوى الارسال اكيد مع اقترابنا من موعد الاخبار من موجز الخمسة ونص، الارسال من احمد القاضي خطأ
1: خطأ في الدوران
0: وخطأ في الوضعية في البوزيسيون. يعني حقيقة نقطة مفاجئة ونقطة باهتة في المستوى العالي هذايا، على كل نقطة
1: تشالنج
0: ينهي بها المنتخب الشوط الأول، لكن قبل ذلك هناك تشالنج، فما حوار بين المدرب الكاميروني والحكم بوغيري من بولسكا من بولونيا.
1: يعني باش نفهموا الحكاية هذه، الحكم الثاني زفر خطأ في الدوران، خاطر الإرسال مازال ما خرجش من يد احمد القاضي، وهو غير في المركز نتاعو،
0: هو لازم يستنى اكيد الكره كي
1: هو تخرج. يستنى الكره تخرج وبعد يغير المركز.
0: في الاثناء ما زلنا نستناو في السنة في اللعب، بما انه ايضا هناك تعطل صغير على مستوى الشاشات هنا في قصر رياضه بالمنزل، هما يبثوا لنا تقنيه التشالنج. تحب تاخذ كلمة ميسالش زيدون نعرف مع الأخبار؟
2: أي لا نكمل معك ميسالش لحظات، نسكر الشوط الأول وبعد نمشيو للأخبار.
0: نعم 24 22 لتونس، هل ستحتسب النقطة الأخيرة 25 أم لا؟ هو كالعادة بحذنا شكري
1: البريطاني،
0: بعيد علينا شوية الحكم البريطاني مساسين تفرجوا معنا احنا في التلفزة
3: شفما يرجعوا الشاشات يرجعوا
1: للبث
3: العمل ونقطة سليمة للمنتخب التونسي. إذن 25-22 في
2: الشوط الأول. أوكي برافو، يعطيكم الصحة، شكري هادي، نرجع لكم بعد الأخبار.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. مدينة ثقافة بالعاصمة احتضنت اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. الملتقى يهدف إلى تقديم إجابات عملية حول كيفية استعداد الشباب والمهنيين في تونس للتحولات الرقمية من خلال عروض تطبيقية ومداخلات متخصصة ولقاءات مع شركات، إلى جانب التعريف بمسارات تكوين كندية متاحة في تونس في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. تنظم اليوم جامعة قرطاج وجامعة سوسة فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. ويأتي تنظيم هذه الليلة في إطار مشروع لابويز لربط المدارس بالعلم والمجتمع. تختتم اليوم بتونس فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للبحر، والتي انطلقت أمس بمشاركة باحثين ومسؤولين دبلوماسيين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك. تحصلت الخطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيماء طليبة على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. وقد جاء تتويج سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، فيما توجت شيماء طليبة بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك منصفة مع الخطاط العراقية ياسر قرار. مدينة الحمامات تحتضن بعد غد فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية التي تنظمها الجامعة التونسية للدراجات بالتعاون مع جمعية الحمامات للدراجات الهوائية. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دراجة من مختلف الجمعيات المنخرطة بالجامعة. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لدى مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول أعماله المتعلقة بهيئات وأليات حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63، حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الأليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
5: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه دفء الكلمة والنغمة.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات. تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابيتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عد الموجتك تسمع صوتك.

0: استوديو الكان
1: وملا كان وملا قبة أكيد بذكريات ألعاب المتوسط 67 وتتويجات للرياضة التونسية في الطائرة في اليد في كل المحافل أكيد اللي تعديت على بلادنا تنظيم محكم. نذكركم ونزيد القبة احتضنت ألعاب المتوسط 2001 واليوم تحتضن نهائي البطولة الأفريقية للكرة الطائرة 2026. تأهلنا للمونديال أكيد إن شاء الله العام الجاي في بولونيا والحلم يقعد بالنسبة للرياضة التونسية كالبطاقة الأولمبية كحلم كل رياضي أن يشارك في الألعاب الأولمبية إن شاء الله نكونوا موجودين في ألي لوس أنجلوس 28. هادي جبنياني من القبة شكري جويني. خلينا منتخبنا رابح الشوط الأول هذا مهم جدا عملنا دخلة باهية.
2: نعم والشوط الثاني انطلق منذ لحظات 3-2 لتونس أمام الكامرون وحاليا 4-2 بعد رسالة خاطئة من جانب مهاجم المنتخب الكامروني. الكرة خارج الميدان. شكري كان نربط شوية بماتش المغرب ربحنا الشوط الأول بعد صار استسهال اليوم فينال ماهيش دومي فينال أما لازمنا نقعد مركزين رولاشمون ليه روح الحماسية موجودة التركيز خاصة الانضباط وخاصة أيضا ما نقوموش بأخطاء مباشرة.
3: صحيح لازمنا نقعد مركزين نحاولوش نغلطوا الغلطة اللي غلطناها في مباراة المغرب صار رولاشمون اللي خلينا نعملوا برشا أخطاء فردية اللي نخسرنا بها شوط وبعد فقنا على رواحنا. هذه مباراة نهائية مباراة نهائية ما فيهاش حتى سهوة كما نقولوا ما ميزمكش تسهى جملة من أول نقطة لآخر نقطة مركزين حتى ناخذوا الفارق في النقاط لازمنا نقعد ديما مركزين وأهم شيء بالنسبة لي أنا أخويا هادي في وسط الملعب لازم فما كوميونيكاسيون بين اللاعبين يعني نشوفوا في الحماس ونشوفوا في الجرينتا فما روح فما روح قاعدين نلعبوا بها
2: اما ديما لازم الكلام
3: اما لازم الكلام لازم الكلام بين اللاعبين هذاك اللي يكمل يحفز اكثر ويفيق اكثر.
2: وارسال ضايع من احمد القاضي في الشبكه 3-5 يتقدم منتخبنا امام الكامرون في هذا الشوط الثاني والارسال الكامروني وزوج تغييرات قام بهم مدرب المنتخب الكامروني انداكي امبولي جون باتريس بدخول اجي اللي مركن لنا ارسالات ناجحه في الشوط الفارط وايضا ابا غومبو دخل مكان بيتونا وخرج ايضا اشيرام في المقابل لا تغيير على مستوى السداسي الاساسي لتونس. بن سليمان كالعاده في الاعداد كمهاجم مموه علي بنجي البونتيو كان مركز رقم 4 لسقره مسلي واسامه برمضان وثنائي الشبكه طيب سليم المباركي واحمد القاضي وليدولي بيرو محمد ريدان والطيب القربوسلي. علي بنجي في الارسال ارسال استقبال كاميروني ترجع سيره تونسيه وسليم المباركي يرفع الفارق لاربع نقاط 7-3 7-3 لتونس امام الكامرون. الامور ماهيش هي الكامرون المدرب جون باتريس امبولي قام بزوز التغييرات وفريقه مقاد الى اربع نقاط فارق مع انطلاق هذا الشوط الثاني. علي بانجي استقبال من اجي انسونغو من جديد لاجي ترجع كور علي بانجي خطف الاستقبال ترجع كامروني انسونغو ورائية تبريرة خايبة برشا ترجع من جديد كامرونية جدار الصدم تعناوين وبيع ترجع تونسية برمضان بن سليمان لسليم المباركي كرة ما طاحتش في تبدل مثير وطويل برمضان ودفاع الكامرون كرة ما طاحتش من أطول التبدلات في هذا الشوط الثاني في المباراة بن سليمان لوسامة والكلمة الأخيرة للكامرون ببلوك بلوك للمنتخب الكامروني. النقاط هذوما على مستوى الجدول شكري الفارق عاد 3 نقاط لكن على مستوى الحماس يبدل يرجع الروح في الملاعبية.
3: صحيح يرجع الروح في الملاعبية والمشكل أنه في النقاط هذه راهو هي اللي تخليك تاخذ ثقة أكثر في روحك يعني التبادل اللي شفناه يعني كي تسجلها أنت كورة يخليك تاخذ ثقة أكثر في روحك وهذا اللي نحكيه عليه ما يلزمناش نتسرعوا في النقاط راهو كل شيء نعملوه بذكاء.
2: وأسامة برمضان ياخذ تمريرة محكمة من خالد بن سليمان في المركز رقم 4 يسجل النقطة الثامنة. أسامة برمضان إلى حد الآن هو أحسن مسجل نقاط في النصور بسبع نقاط كلمباركي 3 زوز القرموسلي 4 علي بنجي ونقطة وحيدة لخالد بن سليمان المعد والقائد. يمشي أسامة برمضان على مستوى الإرسال رسالة ناجح، برافو أسامة، رسالة ذكي ما كانش قوي لكن مراوغ، والكرة في منتصف الميدان، الخط الخلفي كان مؤخر برشا متاع المنتخب الكاميروني، والنقطة التاسعة لتونس مع 5-9-4، وذكر المنتخب التونسي متقدم بشوط مقابل صفر، تفاصيله 25-22، 9-4 لتونس. إرسال لأسامة بن رمضان من جديد، تصفيق كبير من الجمهور التونسي، ترجع كرة لينا بن سليمان، البايب أسامة أسامة أسامة أسامة أسامة، يهيج الجمهور، أسامة قاعد يشوف في النقاط وحده من المركز رقم 6 البايب، إعداد معكم من خالد بن سليمان، يطلع في الخط الخلفي، الزاوية مفتوحة ويضرب كرة، أسامة بن ذكاء، مش ديما القوة تمشي، الذكاء في الإرسال وأيضا الانضباط في الهجوم. شكرا.
3: صحيح، هذوما هما اللاعبين اللي نحبوهم، أنه يبدأ لاعب ونقولوا نحن متكامل، يعني يقرأ اللعب، يعرف المنتخب اللي يلعب ضده، يعرف نقاط الضعف نتاعو، يعني يشوف الذكاء نتاع اسامه بن رمضان، لانه يعني شاف انه واقفين في الاستقبال، واقفين كل مؤخرين على 7 و8 امتار، يعني لعب ارسال قصير موه به، عمل ايس وبعد يعاود يقوي الارسال، ترجع لنا كره سهله ويجيب هو النقطه.
2: برافو لاسامه بن رمضان، محترف البطولة الفرنسية مع ليل، مع مهدي بن طاهر، مهدي مازال ما باتش يهبط من بعد ان شاء الله، يجيب بلوك والزوز، وجمهور يصفق، جمهور يتفاعل، برمضان في الارسال، يراوغ في الارسال، استقبال مش خالط، لكن الكرة تبقى كاميرونية، والبلوك نتاعنا يفقد توازنه خالد بن سليمان، كنا نجموا نهزوها لكن المحاولة كانت كافية، ونقطة المنتخب الكاميروني 5-10 المنتخب الوطني التونسي في هذا الشوط الثاني، بعض الأبواب فتحت، أبواب إضافية، ودخل الجمهور التونسي
1: ده؟
2: يعني القبة إذا نقسموها على ثلاثة،
1: الثلثين
2: نتاعها معبية، معبية الثلثين نتاعها معبية ما شاء الله،
1: تحية لي الجمهور اللي خصص وقته،
2: جاء وحلوا البيبان ودخلوا، اعتقد قديش عنا، ما عنا 1000، عنا 1000، عنا 1200، نصور عنا العدد هذا،
3: فما العدد، فما ال1000،
2: فما ال1000 اليوم في قصر هذا المنزل،
3: فما
2: 10-6 لتونس، بل 6-10 خطر الارسال للكاميرون، ارسال تونغا لاعب الشبكه، عنده ارسال هجومي، استقبال من القرب وصلي بن سليمان، ورأي لعلي بانكي، وعلي يسجل، يسجل علي بمساعدة البلوك، علي قاعد يمركي، علي تتجدد فيه الثقة للمباراة الثالثة على التوالي، لعب ماتش رواندا في الربع النهائي، كمل هو أفضل مسجل النقاط، لعب ماتش المغرب كمل هو أفضل مسجل النقاط، وتوا في ثنية صحيح علي يكمل يلعب المباراة هذه النهائية الفاينل. 11-6 مع 5 لتونس. الإرسال لسليم المبارك، نعم تفضل زيد.
1: ولو فيه يعني فرصة، هذه ديما نذكروا المدارس نتاع الكرة الطائرة المعبية من جاونا ما شاء الله عليهم.
2: نعم أكيد، يعني إذا ناخذوا احنا السوديسي الأساسي للمنتخب، ساعة قبل كل شيء هذه نقطة تونسية، 12-6 مع 6 الفرق، أكيد مدارس عريقة في الكرة الطائرة موجودة، أبرزها فرق الوطن القبلي مثل الهوارية، الأولمبي الإقليبي، فتح أمام الغزاز، أيضا شكون،
3: نادي يزمور،
2: نادي يزمور أحمد القاضي، نادي حمام الأنف فليس القرموسلي، ترجي رياضي تونسي، نجم رياضي الساحلي، ولكن الكرة الطائرة المنبع نعرفوه نسل كل الكابون شكري، ومنهم أنت شكري زيادة من غير ما نساو،
3: ترجي ابن ترجي،
2: ابن ترجي رياضي التونسي، شكري اكيد شكري، اما الاولاد شكري، اش عندنا من قليبي، عندنا خالد قليبي،
3: عندنا بن سليمان، عندنا طيب قربصلي،
2: اي
3: ريدان،
2: ريدان السيوكا، بن يوسف على البنك،
3: بن يوسف وسليم المباركي،
2: اي
3: هذوما من قليبيا، وعندنا بن طاهر من صفاقس،
2: بن طاهر السي اس اس ولا اليو اس تي اس؟
0: اتحاد النقل باش يخسر نادي صفاقسي مهدي بنطال
3: صراحه ما نعرفش باش
0: ما نغلطوش
3: اما في صفاقسي يا الاتحاد النقل يا نادي صفاقسي
0: البارودي لطوال
3: البارودي لطوال
0: نجم الساحل
3: الخزري من المستقبل الرياضي بالمرسى
0: علي الاشعل
3: نجم الرياضي الساحلي حمزه حفيظ نجم الرياضي الساحلي
0: فوالا
3: وسامه ابو رمضان زاد نجم الرياضي
0: نجم الرياضي الساحلي وسامه يعني مدارس عريقه بين فرق بالاساس قاعده تكون وبين فرق عند الامكانيات الماديه تنتدب بني المعادله نتاع الكره الطايره التونسيه. نرجعوا نلعبوا في المباراه كنا 12-6 ورينا 12-8 ردوا بينا كره لخالد بسليمان ليس القرموسي قدامه صدفه ليس الياس يضيع الكره ليس كان ينجم يتعامل مع خير يعني يصلحها بلغتنا احنا الصد كان عالي والثلاثي والكره كانت كونداني باش تجي يخرج ليس القرموسي تحت تصفيق وتحيه من صحابه على بنك البدلاء وكالعاده المعاوض هو حمزه حفيظ نور الدين حفيظ بوه قاعد يتفرج الوالده نتاعو قاعد يتفرج ايضا خوه عمر يلعب في الاطوال قاعد يتفرج يمشي الارسال اشيرام المهاجم الموهوب المنتخب الكاميروني في رصيده 6 نقاط هو احسن واحد قاعد يمركي خارج الميدان مش اول مره يضيع خارج الميدان ونقطه 13 لتونس
1: 13-9 هاك الرقصه الكاميرونيه في النقطه
0: اي المنتخب الكاميروني عنده تقاليد لو حتى يدخل اي مباراه بالجي بي اي يعني بالبافل والموسيقى على انغام كاميرونيه انا تبعته الحقيقه طيله الدوره وتتمتع السنه قدام حجرات الملابس
1: شيخة.
0: تسمع في الموسيقى من وقتها شيخه يخرجوا مع بعضهم الكل يكملوا حتى في الحركات الاحمائيه بالموسيقى نتاعهم وساعات الدي جي يكمل يشيخهم هوني في
1: القصر
0: يحط لهم الموسيقى نتاعهم ولا يطلبوا منه بكل لطف يطيح في الموسيقى دي جي ويخلي ومش كان الكاميرون افريقيا الوسطى زاده نكتشفوا في الكان متعنا عنده تقاليد زاده في الموسيقى الكونغو الديمقراطيه
3: اغلب الفرق
1: احليهم عملوا جو في القبه حاجه مزيانه برشا فير بلاي عملوا جو
0: نعم وشفت فرحة كبيرة أنا شكري زاد للملاعبين المنتخب الجزائري اللي ذكر الجزائر هم بحثنا في المدارج هما يتفرجوا في الفينال ربحوا المغرب 3 أشواط مقابل 0 هردلات المغرب ومبروك الجزائر الجزائر باش تكون حاضر إن شاء الله في
1: بولونيا
0: كأس العالم.
3: في المونديال عندهم سنوات يعني ما ترشحوش للمونديال المنتخب الجزائري
1: مبروك أشقائنا الجزائرية
3: مبروك المنتخب الجزائري
0: اللي كانوا حاضرين معنا في تورنتو في الجيومات ولعبنا ضدهم وربحناهم في الألعاب المتوسطية يعني منتخب قاعد يعمل فيه التشبيه ايوه ربحوا مصر ما ننساوش الزاي حمل اللقب نعم الزاي حمل اللقب
3: هذه هي البهتة
0: هذه باهتة يعني كرة كانت بين أربع ملاعبية ما تنزلش كل ملاعب يعمل على صاحبه ليزيتاسيون تردد 10-14 ديما عيني على السكور تقريبا انتصف هذا الشوط الثاني وذكر شوط مقابل صفر لتونس أمام الكاميرون في نهائي بطولة إفريقيا للأمم وحاليا توا 10-14 يمشي الإرسال اللاعب أجي هذا مركة زوز إرسالات ناجحة من جديد هو على مستوى الإرسال الآن كرة في الهواء عالية يراوغ استقبال من القاضي ساهل بن سليمان علي باقي ويسجل علي يسجل شكري ثم شوية سذاجة في التمركز الدفاعي الكاميرون أعتقد نجم نستغلوه منتخب الكاميروني قاعد يمس في كرة ما مش قاعد يهز في كرة
3: قاعد المنتخب الكاميروني المشكل قاعد خاصة في السنجل بلوك في
0: الصد الفردي
3: يعني التمركز نتاعو مخطئ يعني قاعد يحل برشا في الملعب فهمت وهذا اللي نتمنى هو نحن ماذا بينا يكمل يحل الملعب ويكمل تسهيل المباراه اما المنتخب ماهوش قاعد في الدفاع ماهوش
0: الكاميرون
3: منتخب الكاميرون
0: مش
3: قاعد يهز في الدفاع التمركز نتاعو غلط في الدفاع مع جدار صد فردي ولا ثنائي يعني شوفوا في التمركز نتاعهم غلط
0: وارسال استقبال من طيب القربوس لبن سليمان يوسف بن رمضان كره صعيبه صلاحها ترجع تونسي احمد القاضي في الاستقبال بن سليمان وبا وسام بن رمضان ما شاء الله عليه ربي يبقي الستر عليه قوي جدا وسام يسجل النقطه 16-11 وانت زيد سالتني على محترفي المنتخب الكاميروني اغلبيتهم يلعبوا في الكاميرون في تعرف الفريق ميناء دولا اللي عنده حتى فريق صحيح كرة قدم ثم
1: هي سمح العاصمة ياوندي مش دولا سمح المدينة الثانية في الكاميرون دولا
0: ياوندي
1: العاصمة هي ياوندي نعم. اوكي سمحني
0: سميح سميح بدوي يلعب السيسي هو يلعب في سموحة المصري ثم في الإمارات كما بتونا وثم شكون يلعب في فرنسا كما تونغا لاعب الشبكة وثم شكون يلعب في الكويت بقية الملاعبية يلعبوا في البطولة المحلية الكاميرونية بين ميناء دولا
1: رقم 19 عنده برشا مهارات النجم يقعد في تونس يلعب في تونس
0: رقم 19 يلعب في ميناء الدولة هو الجي ولما ليه يعني نجم حتى يلعب في تونس عنده مهارات باهية الحقيقة خاصة على مستوى الإنسان واحنا شكر نذكر جاونا برشا كامرونيين لعبوا في تونس
3: جاو من موزع لعب في حمام نلف
0: نذكروا جورج
3: اي في الجورج
0: بريون كي تذكروا صغير زاد جينيراسيون تاع البغدادي وشكري البوزيدي كان مهاجم زاد بريون لعب زاد
1: في تونس
0: في تونس دونك مغرومين بينا
1: يجيو بحثنا احنا مدرسة خضر احنا تونس
0: وكيتهم يجيو يحترفوا زادا عنا وتنجم تقول لهم بوابة بعد تجارب أخرى نعم ولو يعني توا تبدلت المعادلة يعني باش نكونوا صريحين توا عندهم رئيسهم في أوروبا اللاعبين الكامرونيين انت شكرا هكا ولا يعني مستواهم ولا قوي برشا كيما ناتون سابقا اللي هو توا وكيل عمل لاعبين وناتون وكيل عمل لاعبين اللي كان هو وراء صفقة انتقال خالد بن سليمان من الترجي للاتحاد الليبي هو وكيل اعمال
3: هو وكيل اعمال
0: هو كمان
3: من احسن اللاعبين اللي مروا في تاريخ الكره الطايره يعني مش حتى كان في
1: العالميه
3: الكامروني يعني هذايا اخر بطوله افريقيه ليه في 2019
0: لعب ضدنا هون
3: لعب ضدنا هوني
1: التحكيلي على الموند نتاع البزنس والماركاتو ولا وكيل اوكي واضح
0: وحكيت لي في الأوف على كودي مهاجم لعبنا هوني في القبة
3: لعبنا هوني والحمد لله من معناتها ما جاش هو مازال يلعب يحترف توا في الدوري السعودي كان لاعب مؤثر يعني كان جاي لاعب مؤثر في الفريق
1: خير كي ما جاش
0: ونرجع للمباراة
3: أحسن كي ما جاش أحسن
0: 14-18 يسجل المنتخب الكامروني في هذا الشوط الثاني شفت على مستوى الأرقام زيد وشكري والسادة المستمعين والمشاهدين هذه المواجهة رقم 14 بين الكامرون وتونس ربحناهم 10 مرات ربحونا 3 مرات ومش أول مرة نتقابلوا في الفينال 2019 هوني في القبة ربحنا 3 أشواط مقابل شوطين نهائي 2021 ربحناهم في القاهرة 3 أشواط مقابل شوط وربحناهم عام 95 و97 وعام 87 يعني فما هيستوريك بين تونس والكامرون
1: كلاسيك
0: في الكرة الطائرة
1: حاجة حلوة
0: أكيد كما تونس مصر وذكر أكيد منتخبنا يلعب اليوم من أجل لقب رقم 12 في الخزينة نتاعه في السجل التاريخي يبقى هو أعرق منتخب إفريقي على مستوى التتويجات القارية نرجع نلعب في المباراة 19-14 وبعد نعمل شكري التنجيزة وطلع على الترتيب المحين للاتحاد الدولي خاطر كيف ثم برشا تقلبات ومعطيات
3: برشا معطيات
0: النتائج الاخيره
3: وراه مهم راه الترتيب العالمي راه مهم راه خاصه في بطوله العالم مهم ومهم جدا يعني الترتيب يعني يجيبك في مجموعه سهله في دور المجموعات في بطوله العالم راه مهم جدا شوف الكره هذيا
0: شوف هذه الكرة ومن الدفاع منتخب الكامروني يستميت ترجع كرة لعلي بانجي والصد الثلاثي الصد الثلاثي من الكامرون من الدفاع جاب وجي يعني الملاعب من ترميم خارج الميدان بأمتار رجع الكرة بمسافة عالية وثم علي بانجي
3: هذا هو التركيز اللي نحكيه عليه لازم يكون الدوبل التركيز في الكرات هذوما ما تحاولوش نتسرعوا في الكرات نحاولوش نتسرعوا في النقطة نجيبوها بكل ذكاء وبكل أريحية قاعدين نتسرعوا في برشا نقاط قاعدين نتسرعوا فيهم وهو اللي خسر فينا في النقاط هذوما يعني الحمد لله انه جينا توا 19-15 يعني كان جاء السكور
0: لاصق
3: لبعضه يعني تجب تتغير معطيات كره كما هذه راهي تقلب لك مباراه كامله تجب تقلب لك مباراه كامله
0: ويمشي الارسال المهاجم الموه الشيرام الشيرام على مستوى الارسال خارج الميدان برافو للاعب هذايا قوي في يده في الضربة نتاعو اما زيدا مش مركز ارساله مشتت يمشي خارج الميدان النقطة 20 لتونس We will rock you هذه هي النغمة الان الموسيقى حماسية في الارسال خالد بن سليمان 20-15 خالد كرة في الهواء ارسال قوي استقبال من الليبيرو فوتسو عملية تعديل خارج الميدان، كرة ثانية خارج الميدان، أخطأ المعدن سونغو والكرة خارج الميدان. واضحة واضحة الصورة. إذا حاب يطلب تشالنج منتخب الكاميروني
3: في حقه تشالنج على التاتش.
0: هل لمست في جدار
3: في خالد؟ لا لا لا، لمست في خالد ولا لا؟
0: مسد يثبت ولا لا؟
3: أي.
0: نعم باش ينثبتوا أكيد في التشالنج. طلبوا المدرب الكاميروني. نعم وهو توصلنا تحيات المدرب هشام زاجر، هو اللاعب السابق لنادي حمام لنف. اكيد يعني وقت اللي يسمع فينا ويتفاعل معنا على الملاعبين الكامرونيين اللي جاوا.
1: سلموا عليه
0: كريستيان، نسلموا عليه كريستيان ميفا جينيراسيون تاع حسن القراموسي وهشام زاجر. وقت نذكر ان فوزي العلوي يلعب في حمام لنف في ذولي حش طيب السنترال كان مانيش غالط. بريون حكينا عليه، جاي جورج اللي حكيت عليه انت المعد، ومن بعد دخلت ايف. ايف زاد يظل موعد كان مانيش غلط وما يصيرش يتفاعل معنا هشام. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه.
1: يحبونا
0: هشام عنده ولده وهشام زيجر نسلموا عليه، عنده ولده في المنتخب الوطني الشاب اكيد وكان يلعب بطوله العالم الاخيره. ان شاء الله بالتوفيق لي وربي يفضله له. اذا نستناو في الفيديو تشيك، والفيديو تشيك شكري كينو ولا وقت مستقطع زاد يطلبوا ساعات كل مدرب بالعاني حتى لو يعرف روحه خاسر،
3: حتى يعرف روحه خاسر ينافس بيه، وخاصه كي يبدا عنده ماخو الاوقات المستقطعه نتاعو اللي هي زوز اوقات مستقطعه في كل شوط. كي تلقاه ماخو الاوقات المستقطعه نتاعو يعمل لك فيديو تشالنج، هذاك هو بطبيعته وقت مستقطع.
0: نستنيو في الصورة، الصورة مرة تبتة ومرة جي فيسع في الفيديو تشالنج. النتيجة 21 تونس 15 في هذا الشوط الثاني، أسبقية مع 6 ضد الكاميرون، وشوط مقابل 0 لتونس، وذكر 25 مقابل 22. محليها القبة بالحق معبية مزيانة برشا، توحشناها، غابت شوية على مستوى المقابلات
1: برشا.
0: واليوم الكان نتاع الكرة الطايرة برشا،
1: جات فرصة باش الكونغو الديمقراطية ان شاء الله ربي يعدي الفتره الصعبه.
0: الكونغو برازا،
1: الكونغو برازا يعني يعني الفتره تاع ليبولا هذه الخايبه. دونك خذينا الكوب دافريك، حاجه مهمه ترشحيه للاولمبياد لبطوله العالم، وحاجه مزيانه والو القبه رجعت فيها الروح. واحسن كي نظمنا كل شيء في القبه خير من نقعدوا صاله منا وصاله مغادي والاقامه في شيره وفي قمرت وفي الوسط البلاد. دونك خليها القبه هي اللي احتضنت كل المنتخبات الافريقيه، واعتقد نجحنا هديه بشهادة الجميع.
0: ومسا تفضل شكري مسيرش.
3: حبيت نقول لك حاجة، راهو حتى كان فما في القاعة في زوج صالات كانت باش تلعب يعني منتخب التونسي قاعد يلعب في القبة.
1: فهمتك
3: يعني مباريات وكل في القبة.
1: في القبة كان. أما ليه كي تبدا حاجة في نفس المكان معناتها ناس خدمت على الإيماج وعلى التصوير خير من اللي تتشتت الأفكار وتولي مشاكل تنقل ونقل وتنظيم وكذا ويتشكاوا لك الوفود. نعرفهم
3: اكيد هما راهو هما كان جاوا، راهو كان جاوا فرق يعني في البطوله هذيا، كان جاوا معناتها 20 فريق و21 فريق كما سالسين يبداو في البطوله الافريقيه. مستحيل تجي تلعبها في صاله برك.
1: صحيح
3: ما تنجمش، يلزمكم يلزم على الاقل جوج صالات
1: وتدريب ومنا ومغادي واقامه. على كل نجحنا في التحدي هذا حاجه مزيانه برشا
3: الحمد لله، هذيك اهم حاجه.
0: خلينا الكره في الفيديو تشيك والمسها خالد بن سيمين بالفعل، ومشيت كره كامرونيه ثم بعد ارسال كامروني كان ضايع لتصبح النتيجه 21 تونس 16 الكاميرون في هذا الشوط الثاني. وكره المنتخب الكاميروني للبلوك، جدار صد عالي من احمد القاضي، النقطه 22 وسام برمضان مانستر بلوك، والنقطه تونسيه بكل راحه بكل هدوء عن الفرق مع 6. نلعب نقطه بنقطه، نمركيو الهجوم نتاعنا، نجم نفوزوا في هذا الشوط الثاني. يرجع بيتونا محترف البطوله الكويتيه في السوديسي الاساسي، والارسال للمنتخب الوطني التونسي. حمزه حفيظ دخل مكان ياسر القراموسلي، كره تتعدى وتلبس الشبكه وتي عويس. ايس هام جدا في ثقه حمزه حفيظ. 23-16 يعني كرة كانت قوية لمست في أعلى الشبكة ثم تطيح مباشرة في المنطقة الأولى من جانب الكاميرون، والنقطة 23-16. البنك قاعد يصفق، الجمهور قاعد يصفق. حمزة حفيظ في الإرسال ما تعداش في الشبكة، في الشبكة النقطة 17 للكاميرون 17-23 يمشي الارسال لاعب الشبكه فوكينغ 34 سنه، يعني هو تقريبا من الجينيراسيون القديمه، اقدم لاعب في المنتخب في اللاعبين الحاليين في الكاميرون. عنده ارسال موجه قائد الفريق، بالفعل استقبال من بنجي بن سليمان احمد القاضي، ودفاع الكاميروني كره بعيده ونقطه للمنتخب التونسي 24-17. كره الشوط الثاني، كره الشوط الثاني 24-17 لتونس امام الكاميرون بكل راحه. تغيير هادي خزري يدخل.
3: شوفوا خويا هادي المنتخب الكاميروني كمل في المجازفه في الارسالات لكن ما كانتش مؤثره، يعني اغلب الارسالات كانت ضايعه. هو اللي عمل الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني، يعني الشوط الاول خلينا 5 ارسالات مباشره بالمجازفه نتاع اللاعبين، جازفوا في الارسالات اما ما نجحوش فيهم.
0: هادي الخزري في اولى نقاطه قد ينهيها بارسال ناجح من زركي دخل. هادي الخزري استقبال، ترجع كره بها سليم المباركي، خالد بن سليمان يلا وسبب بروض عملية اسقاط، ترجع كرة كاميرونية تونغا يهز الكرة سوكو تونغا يسجل. برافو الخزري خاطر ارسله مكاننا من استرجاع الكرة ثم في الهجوم مشيتش، والمنتخب الكاميروني يسجل نقطة 18. يسترجع مكانه احمد القاضي ويخرج الهادي الخزري، عمل اللي عليه هادي والارسال كاميروني، ارسال لصالح المنتخب الكاميروني في الارسال رقم 8 ازي بازي، استقبال من القربوسي خالد بن سليمان، سليم المباركي بكل قوه في المركز رقم 3 ينهي هذا الشوط الثاني لصالح المنتخب الوطني التونسي 25-18، شوطين مقابل صفر. مانيش باش نختلفوا انا وياك شكري، يقول لك توا بالحق لا للتراخي ولا للاستسهال في الشوط الثاني،
3: خاصة لا للاستسهال ولا للتسرع. راهو كان باش نسرعوا في الشوط هذايا رانا نجموا نتعبوا. نحاولوا المباراة مازالت كي بدات، بالنسبة لي أنا 2-0 مباراة مازالت كي بدات، مازال شوط بركة. الشوط هذايا مرشح للأولمبياد، نحاولوا نركزوا فيه من أول نقطة لآخر نقطة. شوط البطولة الأفريقية وشوط المونديال
1: 25 نقطة
3: سيف كامل وتعب سيف كامل، الشوط نتاع الناس اللي ضحات. الشوط هذا هو المهم بالدوره كامله
1: بدمه شكري، معناتها الشوط هذا بدمه، هذا نتاع البطوله نتاع الاي 28،
3: هذا هو
1: نتاع الجمهور نتاع الستاف نتاع الناس اللي خدمت حاجه مزيانه برشا، معناتها اوماج. تو بعد هادي نلقاو الوقت حتى نحكيو على ال 11 لقب اللي هزيناهم، ناس صنعت التاريخ يعني في الكره الطايره، مدرسه كره طايره في تونس اكيد، ومهم جدا نرجعوا للاولمبياد، مهم جدا ان شاء الله. سقينا على الارض، ايدينا عاليه لفوق، البلوك خدم، دفاع الهجوم، واحده واحده ان شاء الله ومازال الماتش. اوكي برافو، ذكروني بالتفاصيل هذه نتاع الاشواط.
0: شوطين مقابل لصفر لتونس امام الكاميرون، الشوط الاول 25-22 والشوط الثاني 25-18.
1: برافو. تحب نطحوا شويه نعملوا تايم اوت موزيكا؟
0: اوكي
1: نرجع لك.

0: أمبيونس في القبة مع الجمهور مع النهائي أكيد، واقتربنا رويدا رويدا من نهاية المباراة. الشوط الثالث حاسم كما قال شكري جويني، تونس 2 الكاميرون 0. هادي تفضل عندك الخط.
1: وعودة من جديد لقصر الرياضة بالمنزه، قد يكون الشوط الأخير، هذا اللي نتمناوه، قد يكون الشوط الأخير في الكان. وذكر رحب بالناس الكل اللي يتبعوا فينا على موجاتنا من شمال تونس إلى جنوبها، تسمعوا في إذاعة الشباب، موقعنا على الويب غديوجون.ام، وصفحتنا على الفيسبوك غديوجون باج أوفيسير، أيضا هناك رابط مع الإذاعة الوطنية والمتابعة على موجات الإذاعة التونسية بمختلف إذاعات المركزية والجهوية. نحكيه ونعلقوا ونتمتعوا بالكرة الطائرة في تونس. الحدث يفرض نفسه، نهائي بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر بين تونس والكامرون. منتخبنا الوطني التونسي متقدم شوطين مقابل صفر، 25-22 و25-18، وحاليا التعادل 2-2 بين المنتخبين، ونقطة تونسية 3-2. شكري جويني رافقني كالعادة في التحليل، أهلا وسهلا بك شكري، مرحبا يا خويا.
2: وبيك عاش خويا. أنا نتبعه في الشوط الأخير، شوط الأولمبياد، شوط البطولة الإفريقية، شوط الفرحة إن شاء الله. إن شاء الله ما نستسهلوش ونقولوا سيئة وفات المباراة، نكملوا بنفس النسق بنفس التركيز بنفس العزيمة بنفس الروح اللي نلعب ولعبنا بها من أول مباراة. وتوا سكور شوفوها 4-2، قاعدين ناخذوا في الفارق بشوية بشوية، نسرقوا في النقاط بشوية بشوية بذكاء، فهمت؟ أهم حاجة أن نسرقوهم بذكاء، يعني ما نحاولوش نسرعوا في النقاط نتاعنا، ما نحاولوش أن المباراة توفى في ساعة، وذاك هو المطلوب تو.
1: شكري المتفرج فارس، وأكيد فما تفاصيل احنا الثانية بحسابها في الكرة الطائرة، باللي يقولوا كامينيو بياتشي والتوارغي ومحمد الجلاسي، كيفاش لازم يكون الآن ذهن أي لاعب يعني على أرضية الميدان كما القاضي وبنجي وبسليمان والقربوسلي؟
2: شوف بالنسبة للاعبين، يعني لاعبين عندهم خبرة، يعني معظم اللاعبين اللي في الملعب عندهم خبرة، كيما نقولوا يعرف يجري الماتش نتاعو،
1: يعرف يجري كيفاش.

0: علي بانجي ارسال خارج الميدان خارج الميدان. 5-5 بين تونس والكامرون. كرا الجمهور الان في القبه، وكن نذكر البارح بعض الاشخاص في ملعب رادس كيف يرميوا القوارير بعد نهايه المباراه بين تونس واوغندا،
1: شيء حشم
0: خساره وعلاش
1: ودحمان زاد ودحمان ومعناتها شيء حشم
0: دحمان الاغاني اللي صارت على دحمان وبعض الكلام المنافي الاخلاق ديما نقولوا من بعض الافراد من بعض الافراد، خاطر البارح ريت برشا عباد يعني يريضوا في الجو، ريت برشا عباد يلوموا على عباد اللي قاعده ترمي في القوارير. يعني خساره هذايا زيت. اذا نرجع في القبه، امورنا 5-5، خاطر الشخص اللي يمشي يتفرج في الفوتبول شكري تنجم تلقاه هون يتفرج في الفوليبول
2: اكيد اي
1: وعنده زفاره هما
2: فيهم، يعني تنجم تلقاه هون تنجم تلقاه غادي يعني والمباراه البارح يعني نشوفوا معظمها عائلات يعني مشاو صغار ونساء فهمت، يعني شيء اسف انه نشوفوا حاجات كما هذه.
0: شكري لازمنا نحيو ندخلوا الى مقابلات كره القدم بازياء الفرق مع احتراماتنا للناس الكل، اعتقد هذه باش نجموا نرسخوا اكثر حب المنتخبات الوطنيه. يعني به الناس الكل مع بعضها، لكن ديما مريور المنتخب كي تفرش بطوله عالم تفرش في السويد كي يحط الكاميرامان على الفيراج نتاع السويد متركن الاصفر مثلا، فشكري نعطيك كي ترى مثلا البرازيل متركن الاصفر والازرق مثلا نعطيك. احنا هوني يعني مازلنا وهي ماشي جريمه، لكن مازلنا بالمراول نتاع الجمعيات
1: عقليه
0: لازمنا اي لازمها تتبدل، يعني
1: تتبدل هكا تتبدل هكا هكا تحل القبه وتنظم وتفرح وتدخل البنات والصغيرات ومعناتها تشوف الاخلاق والقيم وحاجه مزيانه معناتها الجمهور بعلم تونس هكا تتبدل بالحكايه تكايا معناتها
0: صحيح
1: مش كره قدم
0: صحيح. ها
1: مش كره قدم
0: والله ها اذا نحسبهم هنا اكثر من 50 علم هوني في القناه، العلامات موجوده
1: صغيره ولا كبيره ما شفناش هكا في القبه هاي
0: حتى مريول تونس موجود. برافو. نرجع للماتش 7-6 لتونس امام الكامرون.
2: شوفوا حتى جمهور المنتخب الكاميروني
0: موجود
2: موجود وقاعد مع المنتخب جمهور المنتخب التونسي
1: تونس عادي محلاها
2: هي تصويره مزيانه باهيه محلاها فما تصويره مزيانه معناها علاش علاش ليه حتى في بطولتنا ما نكونوش من وين نرجعوش هكا فما علاش ليه
0: الجمهور المحلي والجمهور الضيف وقاعدين نراو في تصاور باهين كيما مثلا تصويره ماتش السياسي والسيابي في الفوتبول
1: في المهيري
0: يعني. حاجه مزيانه برشا في المهيري حاجه مزيانه برشا. النتيجه الحاليه 7-6 اسامه بن رمضان افضل مسجل النقاط ب 14 نقطه وحاليا تقنيه تشالنج فيديو باش نثبتوا في نقطة أكيد تاخذوا بعض الثواني.
2: بالنسبة لي أنا سامحني هذه قصيت عليك، بالنسبة لي أنا أسامة بن رمضان هو اللي يستحق أنه باش ياخذ أحسن لاعب الـ MVP.
0: الـ MVP هو بالطبيعة إن شاء الله من بعد يعطيهم الجوائز الفردية أفضل لاعب أفضل ليبرو أفضل مسجل النقاط أفضل معد والـ MVP اللي هو موست فاليو بلاير أحسن ملاعبي في الدورة هذيا. مازلنا نستنيو في تقنية تشالنج فيديو تشالنج ان بروجريس في لحظة البث. نعم هل هناك شبكة من جانب جدار صد المنتخب الوطني التونسي أم لا؟
2: شبكة فما شبكة
0: لا ما فهمش وبالتالي نقطة لصالح المنتخب الوطني التونسي نقطة سليمة 7-6. ندخلوا أكثر في المباراة. يمشي الإرسال وأسامة بن رمضان وسام برومضان على مستوى الارسال ياخذ وقت وسام زفر الحكم بوغيري البولندي استقبال من اجي انسونغو في الاعداد والبلوك بتاعنا رجع خارج الميدان خارج الميدان من سالي بن مباركي به المحاوله ثبات وقفزه ولكن الهجوم كان قوي وكما قلت شكري يضرب برشا على الكونتر هجوم المنتخب الكاميروني
2: على الاصابع يعني
0: على الاصابع
2: حاول يضرب على الاصابع لانه البلوك عالي تاع المنتخب التونسي وبلوك متماسك
0: يمشي ارسال بيتونا تلمس الشبكه وتتعدى قربوستي بن سليمان ولباركي المركز رقم 3 كره طونتو قصيره وسريعه يسجل سليم بن مباركي لاعب الشبكه النقطه الثامنه لتونس 8-7 مش اول مره قاعدين نمشيو نقطة بنقطة. والارسال لسليم المباركي

0: لاعب الشبكة سليم، سليم المباركي في الإرسال، استقبال من فوتسو إنسونغو، ورائية قوية جدا ترجع من دفاع المنتخب من سليم المباركي، من جديد إنسونغو لياشوري جدار الصدى، يديهم همش داخلين الأولاد، تلمس الشبكة الكرة تيح ونقطة لصالح المنتخب الكاميروني. 8-8 تعادل من جديد. الإرسال لتونغا لاعب الشبكة ويليام داريل تونغا فيلونغو، هذا اسمه الكامل. إرسال هجومي، استقبال صعب من برمضان وإيس. إيس الحقيقة حتى الملاعب هذايا ما يعليش برشا الكرة، خطره طويل ويضرب بقوة في الأخير شكري. إرسال ناجح من تونغا ياخذ أسبقية المنتخب الكاميروني 9-8. يستفيق الجمهور التونسي، يتم مسح حظية القاعة.
1: هذا وقت مستقطع.
0: في الأثناء تونغا يرمي الكرة ويعاود يدخل الميدان باش يدخل للبيرو نتاع الكونسنتراسيون. تركم راه في الكرة طايرة، فما تفاصيل راهو حتى كيما
1: ممكن جزئيات صغيرة.
0: سامة برمضان يربط في سبيدريه، يحب يديستابيليزي ملاعب نتاع الكاميرون في الإرسال، وذيك صارت مقبليك وحطها البر. أو من جهة تونغا يعاود ياخذ الكرة ويمشي ياخذ مكانه باش ينفذ الإرسال نتاعو. داريل تونغا إرسال هجومي، استقبال من بن رمضان صعيبة يصلحها بسليمان فرعدي باش ترجع سهلة تونسية. حمزة حفايظ نسونغو في الإعداد، عملية سقاط والبلوك متفطن أحمد القاضي قدام فوكين بكل ثبات، تضرب الكرة على أرضية الميدان والنقطة 9 لتونس. 9-9 للمنتخب الوطني التونسي. التعادل. يمشي الإرسال خالد بن سليمان، خالد بن سليمان إرسال هجومي تعدى في الشبكة. إيس يوليان، إيس وتتعدى، إيس إيس إيس إيس. النقطة 10 لتونس، 10-9. 7-7 8-8 9-9 توا 10-9. وهو تغيير في تشكيلة المنتخب الكاميروني، يخرج فوكين قائد المنتخب ويدخل لاعب الشبكة الثاني فبسو بابا جاكسون. جاكسون 1.90 متر يلعب في ميناء دولا الكاميروني. ويمشي الإرسال خالد بن سليمان، خالد بن سليمان على مستوى الإرسال. 10-9 لتونس أمام الكاميرون. إرسال هجومي من خالد قوية، تلمس الشبكة واستقبال من بيتونا، إعداد من عزيبيزي سجل أوت. ليه أوت؟ ونقطة تونسية 11-9 مع 2. باهي ليكار مش كبيرة، ما قاعد يكبر، على الأقل بعدنا على نقاط التعادل، وضعية التعادل 8-8 9-9 تو 11-9. إرسال جديد لخالد بن سليمان، خالد بن سليمان على مستوى الإرسال قوي، استقبال من بيتونا عزي بزيف الأعداد وتلمس البلوك. هجوم كان من أشيرام، تلمس في حفيظ وتخرج خارج الميدان، ونقطة لصالح الكاميرون 10-11. ستريس معصاب نقطة بنقطة في هذا الشوط الثالث. منتخب الكاميروني إذا حاب يربح الماتش لازمه 5 أشواط كامل. الآن أشيرام في الإرسال، استقبال به من القربوسلي، حمزة حفيظ يتولى الإعداد لعلي بانجي على البلوك، وترجع كرة كاميرونية. أزيب بزيف الإعداد بيتونا والدفاع من خلف استمام قربوسلي، حمزة حفيظ والبلوك يرجع، والنقطة للكاميرون. ما كانش في بلاصته خالد،
1: رجع يجري خالد، خاطر جايب كرة سعيدة. كان هو هز الكرة الدفاع الأولانية وكان يعني في المركز الاثنين، والكرة عاودت رجعت المركز 6. يعني شفنا اللاعبين الكل في التمركز بتاعهم كلهم قدموا في البلوك في التغطية، وما قعد حتى لاعب الأهلي.
0: التعادل من جديد 11-11، كنا 11-9 11-11. يتم مسح حرضية القاعة. سيئ كملنا لبعض الثواني، والإرسال من المهاجم الموع،
1: رجعوا للمجازفة في الإرسال قاعدين ينصحوا فيهم المجازفة.
0: اللاعب أشيرام ارسال هجومي ما تعديش في الشبكه. ونقول لك حاجه، النقطه هذه تحتسب للصغيرات اللي راهم سير دوبالي اليوم دخلوا مسح ارضيه القاعه، ديستابيليزيو شويه اشيرام المهاجم المموه. 12 11 لتونس، يمشي الارسال حمزه حفيظ، بوه نور الدين قاعد يتفرج. حمزه حفيظ ما تعديش الكره في الشبكه، ماهوش اول ارسال ضائع لحمزه حفيظ، لكن سجل لنا ايز معنويات مرتفعه يكمل يلعب، ما صار حتى شيء. 12 12 اما نزلنا نقصوا من الاخطاء المباشره. يمشي الارسال اجي رقم 19 محمد اجي يلعب في البطوله المحليه، كره عاليه، ارسال مراوغ، استقبال من القاضي توش جبال بن سليمان القاضي، وترجع من علي بني في الاستقبال، حمزه حفايد واسامه برمضان خارج الميدان ام لمست، الحكم يقول خارج الميدان لكن ملاعبيتنا وستاف
1: تاتش تاتش
0: لا يصلح يصلح. الكره لمست، الكره لمست، ونقطه لصالح المنتخب التونسي، نقطة لصالح المنتخب التونسي. 13 12 مع واحد، يمشي للإرسال وأحمد القاضي والدزمور، إرسال موجه، استقبال بالسويبع غالط لصالح المنتخب الكاميروني، ترجع بقوة شيرام ودفاع لصالح المنتخب التونسي، علي بانكي ويسجل علي، يسجل علي، ونقطة تونسية. 14 12 14 12 لتونس امام الكاميرون في هذا الشوط الثالث. ان شاء الله زينا والكوب دافريك لينا، هكا الجمهور قاعد يغني هنا في قصر الرياضه بالمنزه. 14 12 يمشي لرسال احمد القاضي من جديد، ارسال موجه، استقبال ما ثماش خاطر كوره خارج الميدان. 13 14 أكيد بعد نهاية المباراة هناك مراسم التتويج
2: باش نتبعوها إن شاء الله
0: وسيتم تكريم الجميع. نعم،
2: ولو يعني الفرصة تكون سانحة هذه يعني فش اللقب لتونس نرجعوا بالتاريخ، نعطيو حق الناس الأساطير اللي هزوا الألقاب الإفريقية في الكرة الطائرة في تونس.
0: نعم أكيد عرقة كبيرة لمنتخبنا الوطني التونسي مع عديد الأساطير والنجوم اللي حملوا راية المنتخب وشرفوا المنتخب ورفعوا راية المنتخب. المنتخب الوطني التونسي إذا نعطيه بعض الألقاب وبعض البطولات، منتخبنا ساعة نقطة لصالح تونس 15-13
1: إيس،
0: يلا إيس
2: مهمة.
0: منتخبنا يعني ربح الكان نعطيه كان 67
2: 67
0: ثم
2: اوكي
0: 67 هو كان 67 بالطبيعة مع ارقام سيد احمد بوسيق المؤرخ والكاتب العام السابق نسلموا عليه جامعة قوسين الكرة الطائرة. يقول لي سيد احمد تونس ربحت الكان عام 67 وعام 71 ثم 76 مصر، 79 تونس، 83 مصر، 87 تونس، ثم 89 الجزائر، 91 الجزائر، 93 الجزائر، 95 في تونس، تونس 97، تونس 99، تونس. دونك ثلاثة ألقاب متتالية، 2001 الكاميرون، 2003 تونس، 2005 مصر، 2007 مصر، 2009 مصر، 2011 مصر، 2013 مصر، 2015 مصر، يعني مصر خمسة بطولات متتالية. ثم 2017 تونس، 2019 تونس، 2021 تونس، و2023 مصر، وتوا نلعبوا هذايا في 2026 في تونس عندها الرقم القياسي 11 لقب.
2: فقدت هذه الكان نتاع 67 وين صارت؟
0: في تونس
2: في القبة مالا،
0: في القبة نعم، هاي في 1967
2: جماد وقتها يا حسرة 67 برافو. هاي النتيجة الماتش
0: 17-13 لتونس أمام الكاميرون في هذا الشوط الثالث. دخلنا في اللحظات الصعبة والحاسمة، فتنا منتصف هذا الشوط الثالث، منتخبنا توا بالجدول قريب وناقصينه 8 نقاط باش ينهي المباراة لصالحه ويتوج باللقب الإفريقي رقم 12. علي بنقي يمشي الإرسال، علي في رصيد 11 النقطة، ارسال هجومي يامن واستقبال بيتونا ازيب زيف الاعداد لياشيرار والبلوك من اسامه برمضان. اسامه برمضان 19-13. شكري روحت ولا ما زالت؟ صراحه شكري
1: ان شاء الله روحت.
0: فيش حس فيها شكري؟
1: روحت روحت
0: روحت زي 18-13
1: 18-13 ان شاء الله روحت
0: إن شاء روحت
1: الكل. على فكره ما نجموش نأمنوا انه روحت. أي. ما فماش راهو في نهائي راهو ما تنجمش تقول راهو سيء وفي الماتش
2: ردوا بالنا
1: راهو في الماتش. اهم شيء نقعدوا مركزين هذه اهم أكيد. حاجه نقعدوا مركزين نبداوش نجربوا في لي بوان الاخرانيين خاصه في النقاط الاخرانيين نبداو نجربوا انه بشوف الماتش
2: وذاك الشهر مع السحر الرياضه. تفضل هادي عندك
0: علي بنقي ضيع ارساله النقطه 14 للكامرون 14-18 يمشي للارسال المعدي اللي كان اساسي يخرج يرتاح يعاود يرجع انسونغو في ارسال ارسال هجومي سهل استقبال من برمضان بسليمان لباركي بكل قوه شو كذا ارسال سهل ولولا دخلت نتاعنا الاعداد يكون محكم والهجوم والضربه تكون ساحقه وهذا اللي صار شكري في النقطه هذه
1: صحيح او تغيير يرجع قرموصلي ويخرج حمزه حفايظ
0: يخرج يسترجع مكانه اليسر قرموصلي في الخط الامامي على مستوى التامين جدار الصد 19-14 ارسلوا سما برمضان ارسل قوي خارج الميدان
1: ايس انسايد
0: بولين بومبال ملا اسامه ما شاء الله عليه اليوم فورمه كبيره لاسامه 20-14 لتونس امام الكامرون 20-14 نقترب من التتويج يمشي الارسال من جديد اسامه برمضان استقبلت صعب طونغايت ولا العديد بجينا كره سهله ما تعديش والنقطه 21 21-14 كره لمست في الشبكه والنقطة 21-14 أعتقد انهار ذهنيا منتخب الكامرون
1: انهار و
0: خرج من الماتش
1: يقول لك 21-14 وخاسر 2-0 عادي أنه باش يخرج من الماتش تو هو يستنى في الماتش وقت يشوفه
2: أي
1: يستنى في المباراة
2: أي شكري السيدة الغابة هي أي نصور كرتاج تحلق السيدة كاو سيء
1: اوكي السيد تقلق يحب
0: هما يروح. هما الاسود الغير مروضه احنا اليوم روضناها
2: باش بالنسر انت روضتوا يعني تونس تحلق تحلق عاليا برافو
0: تحلق عاليا يعني النسر
2: السور كرتاج
1: تروضوا بالجرينتا برجوليه تاع اللاعبين في وسط الملعب
2: جابوها الرجال برافو فرحة كبيرة عندنا مدة ما عشاش فرحة بعد المونديال الكارثة تاع أمريكا هذه نتاع الفوتبول مهم جدا نمشي أولمبياد أمريكا 2028 يعني أكيد شكمل معك النقاط الهامة تاريخية قبل موجز الأخبار نكون معك في ربط فقط الموجز يجينا في توقيت استثنائي شكرا زملائنا من قسم الأخبار حتى نعيشوا معكم اللحظات التاريخية هذه تفضلوا
0: 15-21 برافولي وسامة ضيع أرسله ما يقلقش يبقى الفارق 6 نقاط والارسال من جانب المنتخب الكامروني بيتونا باش يامن ارساله ما عادش في جازف اعتقد
1: لا باش يجازف
0: باش يجازف
1: يقعدوا يجازفوا انا اظن انه باش يجازف
0: ارسال قوي استقبال طيب من القربصي برافو بن سليمان على شكون سليم لباركي ناجح سليم ناجح وناجح وسليم سليم في قراراته يسجل ويسجل النقطة 22-15 يلا الجمهور 22-15 جمهور واقف تصفيق اللون الاحمر والابيض راي تونس اقتربنا من نهايه المباراه ارسال لسليم المباركي يمشي هو سليم ارسال قوي تتعدى في الشبكه وتبقى كامرونيه كره مش جينا سهله بالبلوك يلا سليم يهز الكره ما تيعش بسليمان بانكي والبلوك يا خالد اعمل خطوه صغيره هز الكره في الاخير
1: بعيد عليه بعيد عليه تحت في وسط الملعب
2: صعيبه
0: 16-22 يبقى الفارق مع 6 لصالح المنتخب الوطني التونسي يخرج طونغا اللي عنده ارسال هجومي يخرجوا ويدخل اللاعب رقم 17 اللي هو اللاعب جافنا كيميسينا جافنا كيميسينا 2 متر واحد يلعب في لوتو تيم في الكامرون. ارسال موجه او هجوم يستقبل من القرب الوسطي بسليمان علي بنكي، التمريره صعيبه وخطا في المستوى الاعداد صعيبه، تعديت نقطه 17 الكامرون.
1: حاولوا كسروا الكره هذه،
0: لازمها هذا يعتقد 17 الكامرون 22 تونس. تونس على بعد 3 نقاط من التتويج ببطوله افريقيا واللقب الافريقي رقم 12. استقبال من اسامه برمضان، ترجع كره كامرونيه انسونغو سهله، يلا بقاضي بسليمان لليس القرموسلي ودفاع الكامرون وهناك لمس الشبكه والنقطه 23 23 17 23 17 لتونس امام الكامرون.
1: نقطتين تفصلنا على الاولمبياد وعلى البطوله الافريقيه
2: يا رب.
0: يسترجع مكانه تونغا، يتم مسح حظيه القاعه ويمشي قائد المنتخب خالد بن سليمان في الارسال، ينجم يكملها ينجم ينهيها. زوز ارسالات ناجحه عملها قبل حمزه النقا هوني في القمه 2019. يمشي الارسال خالد بن سليمان، خالد ارسال هجوم استقبال من بيتونا انسونغو، نختار نفس اللعب والبلوك يرجع بتاعنا خارج الميدان.
1: لا لا لا تاتش
0: برافو، شكرا
1: كرة الشوط، كرة الشوط كرة الاولمبياد،
2: كرة الاولمبياد يا رب. هيا
0: لازمنا ناخذ شوكري ولازمنا نشدوا التليفونات ونحطوا الريكورد ونحطوا الكاميرا على المنتخب الوطني التونسي. الناس الكل واقفة في القبة، نعطيكم عينيا وتشوفوا القبة، الناس الكل واقفة
2: واحنا زادة مبروك
1: على المنتخب ومبروك على تونس وعلى شعب تونس الأولمبياد.
0: 24-17 ارسال خالد بن سليمان، ارسال هجومي ما تعديش الكرة في الشبكة، نقطة كامرونية 18-24. المجال عندنا مفتوح والفرص موجودة، تركيز ارسال كامروني الان، ارسال كامروني، ارسال كامروني، تتعدى الكره استقبال وايس ايس النقطه 19
1: جازف الارسال.
0: يلا هذه الشباب، هذه الشباب
1: ان شاء الله هذا الارسال ضايع،
0: ينجم يعطينا نقطه مجانيه وتجي 19-24
2: مش عادي.
0: 19-24 ارسال كرة تتعدى استقبال خالد بن سليمان في الاعداد، يلا ليس القرموسلي والبلوك يرجع اسامة برمضان في الاستقبال بن سليمان وعلي باكي ودفاع المنتخب الكامروني وكرة خارج الميدان.
2: مبروك يس برافو،
0: مبروك لتونس، الف الف مبروك. التتويج
1: لا فيديو تشالنج
2: تشالنج ويت استناو فيديو اوكي استناو ميسيرش مازال بعد شيء يا شكري
1: بعد حتى شيء انا
2: نستناو
1: طلبها بالزايد، لا المدرب طلبها زايده، هذه هي كره برا الملعب ولا ما لمستش جدار الصد، المدرب حب يطلبها كهو.
0: نعم يعني في الاثناء المصورين الكل اللي دخلوا والملاعبيه نتاع على بنك البداليه والفرحه باش يعاودوا يخرجوا ونثبتوا في فيديو تشالنج، في فيديو تشالنج الجمهور ونستناو الفيديو تشالنج، الناس الكل تستنى.
1: اوت اوت
0: الكرة خارج الميدان، نعم بالفعل كرة خارج الميدان، والف مبروك لتونس التتويج ببطولة افريقيا للكرة الطائرة. هذه تحيتنا من اذاعة الشباب.

0: احلى الفرحه الاخبار وخرت، اما الاخبار هي تهم بلادنا وتونس.
1: اكيد جدا،
0: اكيد. شحوالك ليلى، مبروك.
1: مبروك
0: ثلاثيه تاريخيه. علاش؟ تاهلنا لاولمبياد امريكا الي 28، مهم نكونوا في الاولمبياد. تاهلنا لبطوله العالم بولونيا 27، وهزينا اللقب الافريقي رقم 12. اعتقد هذا احسن خبر
1: بطبيعه. اكيد جدا، اكيد.
0: يعطيك صحه ليلى، خلي لك المجال. مبروك لتونس.
1: شكرا، يعطيك الصحه.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، ولكم هذا الموجز الإخباري. انطلقت اليوم بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. شارك 20 طالبا وطالبة من تونس وسويسرا في أسبوع للتبادل الأكاديمي والثقافي بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال أراكا بمدينة نوشاتيل السويسرية، وذلك في إطار شراكة مع المعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس. مدينة ثقافة بالعاصمة احتضنت اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. الملتقى يهدف إلى تقديم إجابات عملية حول كيفية استعداد الشباب والمهنيين في تونس للتحولات الرقمية من خلال عروض تطبيقية ومداخلات متخصصة ولقاءات مع شركات، إلى جانب التعريف بمسارات تكوين كندية متاحة في تونس في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. تنظم اليوم جامعة قرطاج وجامعة سوسة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا، والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. خصص لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد اليوم بالمدير الأقليمي بالبنك الدولي لدائرة بلدان المغرب العربي ومالطا لاستعراض مشاريع وبرامج التعاون بين تونس والبنك الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية قالت إنها نفذت عملية عسكرية خاطفة انتهت بالسيطرة على مواقع بمديريتي الوزعية بتعز والمضاربة بالحج. هذا وأدان مجلس الأمن الدولي بأشد عبارات التصعيد العسكري الحوثي المتواصل في اليمن، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا بعمليتين هدفا حساسا في الرياض وشركة رامكو في ينبع بالمملكة العربية السعودية. في المقابل، أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده تدافع عن نفسها وترد على الهجمات التي يشنها الحوثيون. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: محليها الفرحة، محليها الفرحة لبلادنا لتونس، لأن الكرة الطائرة ديما تفرحنا في كل المحافل الدولية. نرجع للقبة، والقبة بذكريات 67 ربحنا الكان في القبة، وعملنا ألعاب متوسطية في القبة من 67-2001. زميلي هادي جبنين ما جاش اليوم للقبة، كان من أسبوعين في القبة يتبع في الكان مع المحلل شكري جويني، وتبعنا كل تفاصيل هذا اللقب الإفريقي اللي يقعد في تونس. ثلاثية تاريخية هادية، هاتريك يعني، مشينا للي أمريكا 28 إن شاء الله تستنى فينا، وتوقيتنا هذا الصباح في كاليفورنيا في أمريكا في لوس أنجلوس 11:45 متاع الصباح، 7:45 متاع العشية في تونس. مشينا لبولونيا للمونديال وهزينا اللقب رقم 12. هادي شكري جويني وينكم؟ الامبيونس في القاعة مش موجودة، الامبيونس ما يرجع ليش هادي به. مرة أخرى أكيد نحكيه على هذا اللقب الإفريقي رقم 12 لتونس بعد الانتصار في النهائي أمام المنتخب الكامروني. كما قلنا ثلاثية تاريخية. ناخذوا على الهاتف لو ممكن ألفانسيب أختي الغالية أو كوثر، ناخذوا هادي على الهاتف باش نجموا نسقوا التصريحات بعد نهاية المباراة. وأذكركم أن منتخبنا ربح الكامرون 3-0. تفاصيله 25-22-25-18 و25-19. ما كانت سهلة البطولة الإفريقية هذه منذ بدايتها، منذ تنظيم تونس لهذا الحدث بعد اعتذار الكونغو. منتخبنا كان في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 وكان مستواه يعني جيد، كانت أحسن محطة تحضيرية للكان هي الجماد في تورنتو. لعبنا مع منتخبات أوروبية عندها يعني تقاليد وعندها تاريخ في الكرة الطائرة الأوروبية خاصة المتوسطية، كيما منتخبات فرنسا، إيطاليا، البرتغال، وفي النهاية دخلنا للكان في القبة وهزينا الكوب دافريك. قعدت في تونس توحشناها عندها مدة، وهو اللقب رقم 12 لتونس في خزائن الأرشيف الوطني الرياضي لبلادنا. ألف مبروك تونس، برافو للجمهور اللي ساند منتخبنا الوطني في مواعيد الكان، خاصة في مباراة المغرب، في مباراة اليوم أمام المنتخب الكامروني. والقبة حلت بالجمهور التونسي اللي خصص من وقته من مشاغله في الدراسة في الحياة في العمل ومشى للقبة، وشفنا تصويرة مزيانة في قصر هذا بالمنزه، صغيرات بنات عائلات نساء رجال أولاد، وجابوها رجال في النهاية. ألف مبروك لتونس هذا اللقب، لقب تاريخي، لأنه كما قلت يجي قبل الألعاب الأولمبية ألي 28. مهم نكونوا في الألعاب الجماعية في الألعاب الأولمبية أمريكا 28، ومهم نرجعوا أكيد ونفسوا الكبار في اللعبة في الكرة الطائرة. مستوانا باش يتحسن أكيد بالكان بترتيب الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وينتظرنا مونديال في بولونيا العام القادم. هادي لو ممكن خويا تتواصل معايا من قصر هذا بالمنزة، قاعد تتصل معاك بالهاتف أكيد قاعد تسمع فيا حتى نسق الأمور بالنسبة للتصريحات الخاصة بعناصرنا الوطنية. الكلهم ما قصروش يعني، الملعبية الكل اللي كانوا حاضرين في الألعاب المتوسطية في تورنتو اللي كانوا جاهزين في القبة الستاف. هادي جبنياني وينك؟ شكرا والفلسي بأختي الغالية.
1: مرحبا بيك.
0: وينك يا هادي؟
1: هاني خويا، احنا سوا هبطنا اللوتة،
0: اي
1: هبطنا اللوتة باش نقوموا ببعض التصريحات اكيد، ونفرحوا مع الملاعبية الكل. بكرة تغطية عالمية كبيرة، وقعد معايا زياد
0: معك على طول خويا.
1: ولا بخير قدام الاميتي في المباشر في اذاعة الشباب اللعبة دون السامة. قدام انت عز تركان وهز تركان اليوم، كيفاش عشت ماتش اليوم والفرحه نتاع التتويج؟
2: والله اول حاجه مبروك علينا احبائي كره طائرة واحبائي الرياضه بصفه عامه، تيتر مستحقته تونس برشا ترتوف كي تقارن بالرياضات الجماعيه الكل. الحمد لله ديما كي تنظم ستريس يبدا عليك، وحتى ديما صعيبه الماتشات كل سوا جيك كامرون جيك اي واحده فينال ديما صعيبات، الحمد لله تو كنت تحسب بعد خمسة كوب افريقيه تزد أربعة منهم حاجة بيتر وبيه التونسي سعام
1: يعطيك ساعة صديم الهميسي. شكرا لك اللاعب السابق المنتخب الوطني التونسي يستحق بيه أو حمزة النجا زادة في المباشر. حمزة النجا حمزة 2019 انت ربحت الكامرون برسالتك نذكرك كما هكا. ألف مبروك خويا، كيفاش حس التتويج اليوم؟
3: والله التتويج خويا من برا صعيب برشا، الحمد لله الولاد كانوا رجال اليوم 2019 كما قلت انت معناها جات تتويج اليوم، الولاد فرحونا ان شاء الله ديما تونس في العلالي ان شاء الله ديما متوجين، وهذا بطبيعة الحال معناها هدايا للجمهور اللي جا اليوم وكان حاضر ودز مع الفريق. الحمد لله يا ربي معناها البطولة الافريقية مرة أخرى تونسية الحمد لله.
1: اوكي ما نتصورش كان اليوم كانت باش تهرب علينا اليوم كونسنتراسيون كبيرة من الولاد ابليكاسيون، وأكيد أنت حتى في الدورة ريتك كنت حاضر وديما تشبك شوية من اللاعبين تحكي معهم مو بريفي.
3: والله عظيمة الأولاد اليوم كما قلت أنت ما كانش تهرب معناها بطولة أفريقيا. الحق نتاع ربي الأولاد عشت معهم سيد كامل، كنت موجود في الستاف كمساعد مدرب، شفت جرينتا هذيا اليوم معناها سورتيرا الحمد لله جابت التتويج. إن شاء الله كما قلت لك ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله.
1: يعطيك الساعة حمزة النجا، شكرا ليك. خلينا نكملوا في التصريحات أكيد المباشرة، نكملوا مع الملاعبية القديمة مثال مرهوم ديما في انتظار وانه
0: التحقيق اكيد فرصة هادي ونسلموا عليهم خاطر صنعوا التاريخ زادة.
1: سي هشام مرحبا في إذاعة الشباب في المباشر هادي، جبنيني معك سي هشام. نبداو بوسامة ولا نبداو بالكان باش تحب؟
4: باللي تحب انت.
1: الحقيقة صحيح أسامة يعطيه صحة، لكن بطولة أفريقيا شاركوا فيها اللاعبين كل إطار فني وإطار طبي وإداريين. المقابلة اليوم الحقيقة كنا محضرين مليح، حضرنا الكامرون مليح، درسناهم مليح ويعطيهم الصحة معناها عرفوا كيفاش يستغلوا نقاط الضعف متاعهم، والحمد لله الحمد لله بطولة تعطي برشا روح للكرة الطائرة، وإن شاء الله الكرة الطائرة في المحافل القادمة إن شاء الله تكون مشرفة خير من هكا.
2: وسام برمضان ولدك شو حيرو اليوم وسام ما شاء الله اليوم لومير ماركور دي ماتش.
1: يعطي الصحة ما كنا تعرف يعني راهو ما نراش برشا. يعطي الصحة ما قصرش، كان مركز والحمد لله معناه ربي يوفقه وان شاء الله يكون مخير في المستقبل ان شاء الله. والله عندي مده يعني اخر رقم زيد عن 95.
0: ايه حسره يا حسره ما شاء الله
1: معناه في سوسه في تونس
0: في قبه
1: في تونس وما خرجش من تونس والحمد لله معناها ما خيبوش ظننا وان شاء الله في مهام ان شاء الله.
2: شكرا لك زياد
0: محليه. اي محليه البو يعني وصيب حتى مع ولده يعني هز لقب، والبو هز لقب قصه مزيانه وقال لك ينجم يعمل مخير مع تحب يرى ولده في مستوى عالي. اوكي هادي تفضل
1: نكملوا في الاستجوابات
0: حصريا على الاذاعه التونسيه اذاعه الشباب. تفضل
1: باش ناخذ معايا وسام يحيى لاعب كرة قدم.
0: شو يعمل في القبة؟
1: باش نقول لك مرحبا بك وسام يحيى مرحبا. هادي جبنيني في إذاعة الشباب إذاعة كرة طائرة. وسام كرة قدم كرة طائرة اش تعمل هوني وسام؟ أنا اللي ما عملتوش وأنا جوار باش نعمل وأنا سوبورتير فولي هوند فوت. البارح كنت في الهوند اليوم جيت في الفولي حضرت راح جمي فينال كنت مروق في الفولي.
0: وجهك مبروك.
1: الحمد لله غير الفرحة هذه نسحقوها بعد خيبة أمل الفوت.
0: صحيح.
1: نسحقوا فرحة كما كان. جينيراسيون باهية تسحق الكوب دافريكا ذا. مبروك للمنتخب التونسي، مبروك للجمهور التونسي اللي اختارنا فرحة كما اليوم.
0: تونس تحب فرحة.
1: في الحومة برك لعبت شوية. أما تلعب كثير مشيت للفوت.
0: بيفو.
1: شكرا لك خويا.
0: برشا تربية.
1: وسام يحيى.
0: نعم. برشا تربية وسام.
1: وسام يحيى لعبنا الدولي السابق والنجم السابق للنادي الافريقي. اقعد معايا زياد او نسمو خالد بن سليمان في المباشر.
0: اوكي.
1: المنتخب الوطني التونسي. عارف يعني قلت لك معناها جات الكومبيتيسيون هذايا جات فيها برشا تشالنج اللي هو كوب دافريك جوز اولمبيك اللي هي احسن حاجه ينجم يعيشها الملاعب في كاريرو ومعها شامبيونات دي موند.
2: انا الحق باش نفرحوا من بعد ان شاء الله باش نحضروا الكل كومبيتيشن جاي ان شاء الله.
0: برافو.
2: والله يشوف فالميريت الكل للملاعبيه مش كان خالد بن سليمان ظهر لي بلاش بلاش اللي البازارير بلاش اللي لينيا فوند اللي خالد بن سليمان ما جامش يتعلق دونك الميريت يقعد ديما للليكيب الكل. خالد شكرا ليك. كان هذا خالد بن سليمان قائد المنتخب الوطني التونسي. نمشي نشوفوا شكون ناخذوا معنا من
0: الاطار الفني
2: الاطار
0: الفني الطلياني نحب نسمع برشا تربيه هذه برشا كره طايره مع اسم كبير
2: او نسمع احمد القاضي زياد.
0: اوكي اوكي اوكي
2: كملناها بخير الحمد لله. الحمد لله تونس تحقق فرحه اللي حلمنا به وامنا به وسعينا له الحمد لله ربي وفقنا. اليوم باش كنا شامبيون دافريك صحيح ستريس كان علينا والبريسيون كانت علينا الحمد لله عرفنا كيفاش اليوم كيفاش نجيروا المباراة. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله تونس ديما فرحانه
0: ان شاء الله
2: وان شاء الله الكره الطايره ديما في العلالي. هذه معناها بطوله مهمه ياسر باش تخلي الكره الطايره تظهر لي العامين الجايين تخدم في اريحيه وتحلم باش تمشي لبعيد ان شاء الله.
4: تنسى احمد القاضي وقتاش الرقفه الاخيره بلغه الكره جايه الشيوخ باش تكمل ليه شو برنامجك
0: ان شاء الله.
2: والله يا اسمعني انا كل تو عندي تقريبا 5 سنين مكرر كل جيم نلعبها هي لازدانش بالنسبه لي انا نحط فيها الكل في كل نحب نعاون اصحابي لكن ما دام الشغف مازال وحب الكره طايره مازال وانا مدين الكره طايره مازلت نحب نعطي ومازلت معناها نحب نعيش الادرينالين والفرحه فرحتي الكبيرة ما تكون كان في التيران.
0: برافو
4: سيد أحمد. برافو
0: سيد أحمد محلية برشا تربية وأخلاق أزمور هادي يا الكبون
2: أي ولد أزمور ورئيس الجمعية
0: سلم عليه برشا
2: أزمور باش نقربوا شوية زياد
0: أي وحدة وحدة شيخنا تصريحات هادي برافو ما شاء الله عليك.
2: ندخل إلى صلب الموضوع في التصريحات
0: محمد جلاسي
2: كان يعني لو جالي الوالده بعدين يعني لو جالي انا
0: برافو هذوما الناس اللي خدموا ستاف المعدل البدني اخصائي العلاج الطبيعي كلهم خدموا كل
2: نحاولوا ناخذ السيد الوزير
0: اي اوكي لو ممكن
2: السيد الوزير مساء الخير هادي جبريني اذاعه الشباب في المباشره لو تسمحوا بالتصريح اذاعه تونسيه شكرا السيد الوزير يقول لي برافو الولاد رفعوا الراية التونسية مبروك لتونس اليوم.
5: الحمد لله مبروك لتونس البطولة ما كانش سهلة تتويج نهديوها لتونس وان شاء الله انطلاقا هذا انطلاق التتويج ان شاء الله بإذن الله.
2: عجبك الماتش اليوم سيد وزير؟
5: مستوى رفيع جدا مستوى رفيع جدا والحمد لله.
2: اليوم أيضا تنظيميا رهنا وكنا
5: نستحنا لازمني نذكر التنظيم راه كان عندنا مدة أسبوعين باش ننظم والحمد لله نجحنا في التنظيم. بظرف قياسي والحمد لله.
2: شكرا لك سيد الوزير الشباب والرياضة
0: برافو هيت
2: المورالي يلتحق بيا حمزة حفيظ لاعب المنتخب الوطني التونسي. حمزة مرحبا بك مسيرك حمزة حفيظ
0: كي تقول حمزة تقول نور الدين حفيظ
6: الحمد لله أول كان نلعبوها أول كان نتوجوا بها الحمد لله يا ربي بدينا من أول تروح بدينا بيها بليكي بيها كونسنتري صار امتيروا الاسمو في الماتش الحمد لله عرفك فين زاركو الحمد لله لقب رقم 12 لتونس الحمد لله.
2: مستوى الشخصي شنو تتعلم منها تبارك الله البولي بول مازال قدامك.
6: اول اكسبيريونس هذه ما الا بدايه وبدايه باهيه مع تبدا التتويج باش المره القادمه تبدا باكثر اكسبيريونس وان شاء الله القادمه افضل ديما.
2: جيت مع نور الدين ولا ما زلت؟
6: جيت باب مال
2: قالك بعد الماتش؟
6: ايه يبارك لي بطبيعه وبعد تو كي نروحوا فما حاجه يقولها لي فما نقاش يقولهم لي كي عاد
2: في حمزه يعطيك الصحه اخويا بارك الله فيك
0: برافو
2: حق بيا ليبيرو المنتخب الوطني التونسي في المباشر محمد ريدان محمد شو حكيت فيتيس السرعه
7: والله قبل كاين انترونور عيط لي فيتيس خاطر نجري برشا ديما من خفيف ديما نجري ديما نجري
0: ما شاء الله عليك
7: مش مهم شكون فيتيز وشكون المهم التتويج هذا كان في تونس ما خرجش لبرا وفرحنا الجمهور نتاعنا اللي كان يستحق الفرحه هذه والحمد لله رجع لافريك للبلاست وللمنتخب التونسي وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما راهم معنا
0: امين يا رب
2: ديما على التناسق بينك وبين القربص انتوما لي دو ليبيرو اخصائيين الاستقبال والدفاع نقطه بنقطه تلعب وضعيه بوضعيه
7: والله انا وطيب هكاك متفاهمين سواء هو البرة ولا هنا الداخل نضعبنا نبدلوا متأمين المهم يكيب تمشي وفيكتوار وفرحان يعطي الصحة عمل مجهود كبير اليوم في الاستقبال خاطر كنا مسحقين مع كيب الكاميرون عنده سيرفيس به دونك يعطي الصحة كان به في الريسبسيون والحمد لله سهلنا اللعبة صحة محمد بارك الله فيك خويا فهمنا حكيت فيتيس معناتها محمد ريتين باش نكملوا في الاستجوابات باش نكملوا في الاستجوابات اكيد باش نعطيه حق باش نعطيه حق العلاج الطبيعي
0: مهم جدا
7: يوسف
0: غرفة العمليات
7: اذا الشباب في المباشر ليه معنا بالحق في المباشر يوسف نحكيو ديما على الامور الفنيه لكن نحكيو على الامور الطبيه والشبه الطبيه في ريتم عالي جدا نتاع المقابلات اليوم زاد دور كبير ودور هام جدا للعلاج الطبيعي ومعنا يوسف على رسائل العلاج الطبيعي كلمة يوسف على التروفيه وكلمة على الخدمة نتاعك في التورنوا هذا
8: يعطيهم الصحة الأولاد ويعطيه الصحة الستاف الكل من التكنيك معناتها الميديكال كيف معناتها الدكتور وزملائه الكل اللي معناتها خدمنا مع بعضنا سليم واستغفر الله معناتها سيم يعيش في دور فيزيك معناتها كانوا الناس كل في المستوى وعاود نقول يعطيهم الصحة الأولاد وبدات الخدمة من الواحد شوى على شان كل شيء في جرد بعضه والحمد لله يا ربي ما عندي من قول اخر
7: يعني عاشت مع المنتخب يوسف
8: مع تبريسك خمسة سنين ستة سنين لهذه هكيك
7: والرحلة متواصلة ما شاء الله بطولة عالم أولمبياد ان شاء الله شكون اكثر واحد متعبك من الاولاد يوسف
8: مش تعبني اما يزمو بركة عند الجنة قاضي
0: القاضي أزمور
7: ربي فضلك يوسف مرسي
0: برافو يعطي الصحة ستاف الكل طبيب كيني العدد البدني سائق الحافلة أخصائي التغذية المعد الذهني المدرب المساعد المترجم كل ما شاء الله عليهم محليهم ولا فرحونا هادي ولا معناتها الشعب التونسي مستحق فرحة تفضل
7: باش ناخذوا رئيس الجامعة تونسي نكملوا به تصريحاتنا على خاطر الآن باش يتم عملية انطلاق مراسم التتويج نعم والجوائز الفردية والجماعية أو باش نسمعوا احنا شمش يقول رئيس الجامعة سي عبد المجيد دراسي إذاعة الشباب وجابوه يعني بطريقة مش أي طريقة جابوه بطريقة يعني جابوه بطريقة يعني بجهد واقتناء وقناعة من عندهم هما ولعبوا بجرينتا معناتها الناس كل كانت متخوفة كامرون الناس كل كانت متخوفة من كامرون جاوني هما يعني قاضي بيده قال لي راهو عندك كان رجال ونجيبوا نمشيوا للأولمبياد نمشيوا للأولمبياد ما نجموش نكونوا وقلت لهم أنا قلت لهم رأي فرصة للبعض اللاعبين اللي باش يخدموا يخدموا حياتهم في اللعبة كرياضة كلاعبين في الأولمبياد وبعد راهي بلاصتهم في الأولمبياد ومن بعد راهي مكانتهم راهي الرجال هذوما مكانتهم موجودة في الكرة الطائرة موجودة في الكرة الطائرة التونسية كلاعبين وكمدربين وكمسيرين وعندهم مكانتهم وما دامني أنا موجود في الكرة الطائرة في أي منصب أنا وراهم وهم معايا
0: ربي يعطيك القوة والصحة ولا يعطي الصحة
7: نمشي معك أنا بظن نعرف الضغط الكبير اللي كان على الجامعة وضيق الوقت وصعيبة كان في تونس أما بعد كترى هذه الكل الفرحة المجهود نمشيش حرام كل شيء نسيته أنا توا كل شيء نسيته أنا عندي أسبوعين من وقت اللي خذيت التنظيم أعطته لي الأستاذ بشرى حجيج من الوقت اللي أعطتني التنظيم وقابلت السيد الوزير راه وين عمري ما نرمي لا ورود لا حتى شيء قابلت السيد الوزير قلت له راني أنا باش نجيب التنظيم لهنا اش قال لي تستناني شوية استنيت وباش خذينا باش خذا الموافقة مش خذا الموافقة مع نتعلم إعلام للوزارة الأولى رئاسة الجمهورية والحمد لله كانوا متحدين ثلاثة وأعطوني الضوء الأخضر جاني قال لي راهو على التحدي معاك قال لي نتحداك قلت له تحداني ميساج قال لي فين قلت له تحداني في التنظيم وفي النتيجه معناتها انا كي قلت نتحدى ونجيبوا النتيجه جبناها على خاطر معمل على رجال عندي في الاولاد هذوما نعرفهم وكانوا معايا رجال وكانوا في المستوى
1: في المستوى يعني مستوى عالي من أخلاق ومن انضباط وخاصة انضباط. وهنا ما نجمش ما نشكرش المدرب كاميليو فلاشي اللي في ظرف عامين جاب البطولة العربية والبطولة الإفريقية والبطولة والتحدي بطولة التحدي وكانت المشاركة في الجمال زادة كانت مشاركة مشرفة. وهذيك كانت تحضير للبطولة هذه والحمد لله. مبروك سي عبد المجيد جراح.
0: يعطيك الصحة سي عبد المجيد. برافو.
1: نذكر أنه بطبيعة البطولة هذه زياد اتفاقية وماهيش غريبة عراقة وتاريخ وعلاقة تاريخية بين إذاعة تونسية والجامعة التونسية لكرة الطائرة. إذاعة تونسية موجودة.
0: شفت.
1: احنا كملنا هكا كل التصريحات والاستجوابات.
0: لو
1: بعد شوية ان شاء الله باش نبداو في مراسم التتويج.
0: هادي نخلي لك مسك الختام اكيد لانه الشكر للفريق التقني اللي كان معاك في كان في القبة انت كمبعوث رسمي.
1: كلهم الحقيقة انطلاقا من
0: علي البلتي حسين الكريمي.
1: علي البلتي حسين الكريمي نادى الكميتي يعطيهم الصحة الأولاد
0: زملائنا في البارك. أي برافو.
1: من غير ما ننسى شكري جويني رافقني في التحليل الفني.
0: برافو شكري.
1: حابي أنتم الكل خاين في البلاتو.
0: برافو. دونك
1: برافو. أعتقد وأنه الحمد لله في الأخير أكثر كما قلت عبد المجيد يعني التعب كله يتنسى كرا الفرحة هذية والنجاح هذية نتاع المنتخب الوطني. أتوزي. كلمة الختام زياد أنا باش نقول راهو مش فما مشكل كرة قدم في تونس وكلامي للجمهور بصفة عامة راهي الكرة الطائرة أكثر رياضة جابت تتويجات لبلادنا.
0: صحيح.
1: لازم الوقفة لازم العناية لازم الاهتمام. نعرف إعلاميا ربما الفولي بول مش واخذ حظه لكن اليوم هزينا أركان تمشيو نلعبوا كأس عالم وتمشيو نلعبوا ألعاب أولمبية يا معبيد ومنتخبات حتى تلعب شيو وصعيبة برشا
0: وتحلب
1: تحلب. احنا ماشيين في رسالة واضحة وان الفوليبول عنده مكانة في تونس. اكيد هم معبيد غيرة في الفوليبول مشان نتلاو بيه اكثر. عنا برشا خشان خدمة كبيرة على مستوى الشوبيز استنى فينا.
0: صحيح.
1: اليوم شوف انت قاعدين بينا نسوقوا شيئا فشيئا في اللاعبين متاعنا.
0: برافو. في اوروبا
1: العدد لازم يكون اكثر من هكا
0: ان شاء الله
1: خاطر المستوى اصبح عالي وكبير برشا فنيا فنجم نخرجوا من لاعبيه لازم باش نربحوا في المنتخبات الوطنيه.
0: وربحنا مدرب على مستوى عالمي على مستوى اولمبي برشا خلاق برشا تربيه برشا تواضع معناتها الايطالي هادي ما شفناش مدربين متينه هذيه معناتها جاول تونس بعد اللي كانوا معانا في التتويجات ال11 نسلموا عليهم الكل وقولوا لهم برافو منهم حتى اجانب دونك يعطيك الف صحه هادي حبه تحيه خاصه لك انت برافو على الخدمه في الصفحه الرسميه للاذاعه التونسيه كنت يعني جندي معناتها في الاذاعه التونسيه الكل بكل يعني اذاعاتها الجهويه المركزيه الوطنيه الشباب في الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية في الديجيتال. ألف مبروك لتونس مرة أخرى نخليك في المراسم هذه وأكيد في تحميل الصور والفيديوهات بعد وكل التصريحات تلقاوها في الصفحة الرسمية للإذاعة التونسية. برافو تحية تونس إلى اللقاء هذه. باي باي. شكرا. نرجعوا لها لوس أنجلوس أمريكا 28 لأنه شاركنا في الألعاب الأولمبية في الكرة الطائرة سنة 84 مال التاريخ بدينا الأولمبياد في الكرة الطائرة 72 في منش في البافاريا في ميونيخ في ألمانيا شاركنا في سيول 88 بالجيل الذهبي المدرسة العريقة في الكرة الطائرة التونسية مشرفة أفريقيا ومشرفتنا كعرب شاركنا في أولمبياد أتلانتا 96 كنا موجودين في الألعاب الأولمبية أثينا 2004 في شهر رمضان الكريم كنا موجودين في أولمبياد بريطانيا في لندن كنا مع الكوفيد موجودين في الألعاب أولمبية طوكيو 2020-2021 ونرجع مرة أخرى إلى أمريكا إلى LA لوس أنجلوس 28 ونكونوا موجودين إن شاء الله في الألعاب الأولمبية ثلاثية تاريخية للكرة الطائرة التونسية الأفريقية العربية مشرفين ديما العرب وإفريقيا لأنه فوزنا باللقب رقم 12. سمعتوا كل التفاصيل متاع النقل المباشر للكان على موجاتنا RG كان كالنقل سبيسيال لكل الأحداث في هذا الموعد في القبة. القبة محلها يعني زيانة ولاد شبابة وأكيد تبعنا حفلة الافتتاح ومراسم الاختتام وفزنا على الكامرون في النهائي 3-0 25-22 25-18 و25-19. تأهلنا لمونديال بولونيا 2027 عن جدارة وثلاثية تاريخية ما كملت كان بتأهلنا لأولمبياد أمريكا 28. كما عطيتكم التاريخ بالنسبة للمشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية من 72 في ميونيخ، من 84 في لوس أنجلوس، من 88 في سيول، من 96 في أتلانتا، من 2004 في أثينا، من 2012 في لندن. مشينا لطوكيو 2020-2021 مع الكوفيد، ونرجع مرة أخرى لأمريكا لوس أنجلوس 28 إن شاء الله. ألف مبروك للشعب التونسي، ألف مبروك للتوانسة الكل، ألف مبروك وبرافو للتوانسة اللي كانوا حاضرين في القبة في الأشواط الأخيرة متاع الكان، يعني من ماتش المغرب في المربع الذهبي الماتش الكامرون اليوم. برافو للأمن، للحماية، لكل الوحدات اللي خدمت على هذا المشروع الكبير. جاء إكسبريس الكان مسهل، كان في الكونغو وخليناه وإحنا في الألعاب المتوسطية في تورنتو في إيطاليا 2026، وما شرفنا يعني شرفنا في الألعاب المتوسطية، ما قصرناش كمردود. كانت محطة مهمة تحضيرية لهذا الموعد الكبير الكان في تونس. كما قال رئيس الجامعة التونسية، يعني كسبنا التحدي، خلينا الكان، نجحنا، نظمنا وهزينا يعني اللقب الإفريقي رقم 12. صار تنمره، حب نسمعها. وليد الريفي مرحبا بيك، نسلم على كوثر بجاوي، عشاق النوبه اك الدربوكه والمزود والجو التونسي اللي صار على التنمر. تو اعطيني المزود والدربوكه واعطيني اكل الموسيقى التونسيه الشعبيه المزيانه. فقط عندنا تقاليد نتاع التنمر رهيبه جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح ناس نظمت واعترفت مش بالغلطه، هي مش غلطه، فقط يعني كانت سينكرونيزي مع الفيديو والديجيتال كيفاش تحطت الموسيقى على يعني العمليات الإحمائية لعناصرنا الوطنية في حفلة الافتتاح. تعدت الحكاية وكأنها كانت كما ربي حمينا من العين، معناتها تلهينا في حكاية الدربوكة والرقصة الشعبية والتنمر وكذا. في النهاية ربحنا التحدي في تنظيم، وكان تنظيم على مستوى رائع جدا. نتعلموا من الدرس هذاك بتاع حفل افتتاح، ومش نشيقكم موزيكا ومزود وجو تونسي وفرحة تونسية. مع تحياتي لكوثر البجاوي، لوليد الريفي، لألفانسي في الإخراج الرقمي، أنا زياد الخياري. نتواصل معكم إلى حدود النشرة الإخبارية الثالثة على موجاتها.

برشا موسيقى شيخة الجمهور التونسي أكيد في البيت في المقهى في الشارع طريق السلامة الجميع سيسر ويحكم ربي عينكم تونس كل أكيد فما ساعات دراسة إضافية للعائلة التونسية فما ساعات تدريب ورياضة للعائلة التونسية فما الجو متاع البيت التونسي السهرية كانت القفلة مزيانة في العشوية مع الحفلة الكبيرة اللي صارت في القبة وتأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28 أمريكا 28 إن شاء الله أول رياضة تتأهل الأولمبياد مشينا الأولمبياد ميونيخ 72 84 في لوس أنجلوس نعود نرجعوا لها 28 مشينا لسيول 88 أتلانتا 86 2004 في أثينا 2012 في لندن ومع الكوفيد في طوكيو في اليابان عملنا ألعاب أولمبية 2020 مع واحد هذا إنجاز تاريخي للكرة الطائرة التونسية نعود من جديد للأولمبياد أكيد بعد مشاركتنا الأخيرة في طوكيو ونفوز باللقب الإفريقي رقم 12 أكثر منتخب متوج في القارة السمراء القارة الإفريقية الكل شرفنا العرب شرفنا القارة السمراء وربحنا التحدي متاع التنظيم ونجم ننظم ونجم نعاود ونجيبوا ألعاب متوسطية كما جبناها 67 و2001 نجم نعاود ندور العجلة بتاع الرياضة والسياحة الرياضية والاقتصادية والتنمية وتتنعوش البلاد والدنيا والحركة وتو مع التأثير متاع فوز منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة في تونس بشي مس برشا صغيرات في الشباب نعرف الظروف صعيبة في النوادي في الكرة الطائرة في الصالات في التدريب في الدراسة دوبل بروجي قراية ورياضة ومنة وجري كذا ما راهو شي مس برشا شبابنا وصغيراتنا ومواهبنا وإن شاء الله شبابنا يمشي يلعب في أوروبا ويطور مستواه وعندنا برشا كفاءات برافو مرة أخرى للناس اللي نظمت ونجحت للملعبية للإطار الفني الكل تحية تونس مع تحياتي لسواق التاكسي الكل برشا اتصلوا بينا وقاعدين يتفاعلوا معنا ويتبعوا فينا أكيد تحية خاصة لصديقنا من صفاقس طارق القسنطيني أكيد يتبع فينا والتحية للتوانسة الكل في كرهبهم في بيوتهم وتحية تونس مرة أخرى وألف مبروك فقط بعد الأخبار نرجع لكم نسكر معكم يوم من الرياضة كان يوم حافل بتأهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للألعاب الأولمبية 2028 والفوز باللقب الأفريقي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتوج ببطولة الأمم الإفريقية لكرة الطائرة ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000. ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي يدعو إلى تطوير استراتيجية تونس في المجال. الليلة الأوروبية للباحثين تعيشها حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. تظاهرة رياضية تنتظم بعد غد في الحمامات بمشاركة أكثر من 100 دراجة من مختلف الفئات العمرية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. توج المنتخب الوطني لكرة الطائرة مساء اليوم ببطولة الأمم الإفريقية لكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخها بعد فوزه على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0 في مباراة الدور النهائي التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزهة. وضمن المنتخب الوطني حامل اللقب تأهله إلى أولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000، كما ضمن ترشحه إلى مونديال ببولونيا 27 و2000 إلى جانب منتخب الكاميرون والجزائر. فألف مبروك للمنتخب الوطني لكرة الطائرة على هذا الفوز. احتضنت مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. الملتقى يهدف إلى تقديم إجابات عملية حول كيفية استعداد الشباب والمهنيين في تونس للتحولات الرقمية من خلال عروض تطبيقية ومداخلات متخصصة ولقاءات مع شركات، إلى جانب التعريف بمسارات تكوين كندية متاحة في تونس في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع. وأفاد المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير بأن تونس شهدت تطورا في مجال الأمن السيبراني منذ أكثر من 20 سنة، خاصة فيما يخص الإطار التشريعي.
3: لما نتحدث على الأمن السيبرني، تونس سباقة من أكثر من 20 سنة من اللي بدأت تكون في الناس وبدأت تحط في البرامج، وفما تطور نوعي شهدته تونس خاصة على الإطار التشريعي والإطار المؤسساتي وخاصة في التكوين. لكن اليوم ما نشاهدوه من مخاطر وتهديدات يتطلب أنه تكون فما آليات وإمكانيات أقوى برشا. اليوم عديد من الشركات في تونس قاعدة تعاني يوميا من الاختراقات ومن الهجمات، وهنا نجم نقول اللي فما نوع من النقص خاصة في الإمكانيات، مش إمكانيات بشرية أكهو، لكن حتى بعض الإمكانيات المادية وحتى بعض الإمكانيات اللي تجبر المؤسسات أنها تركز آليات حماية. فما بعض التصنيفات الدولية اللي تصنف تونس من بلدان الأوائل في إفريقيا ومن المراكز محترمة حتى على البلدان العربية في برامج حماية، وهو تقييم يصير على عديد النطاقات، منها الإطار التشريعي، منها التكوين، منها التعاون الدولي، منها الإمكانيات اللوجستية والمادية.
2: وكذا المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي هيثم المير في تصريح لخول السليتي ضرورة تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي في تونس، داعيا الشباب إلى مزيد التمكن من هذا المجال والاطلاع على خوارزميته.
3: الذكاء الاصطناعي مجال مهم برشا اللي التكوين قاعد يخدم فيه، لكن احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عندنا قدرات اقوى لحمايه المؤسسات؟ اليوم صحيح فما بعض الاعمال اللي قامت بها الدوله التونسيه، لكن مازال فما برشا خدمه اكثر، خاصه في الاستراتيجيه، لان هي اللي تحدد لك الاهداف نتاعك حتى الرؤيه نتاعك وين باش تمشي وكيفاش باش تسير التطورات هذه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. طلبه والشباب نقول لهم اليوم الذكاء الاصطناعي هو ماهوش مستقبل لكن الحاضر اليوم اللي نعيشوا فيه. كان تحب تشتغل في اي ميدان في التكنولوجيا، معناها لازم اكيد انك تكون تمكن من الذكاء الاصطناعي. نقول الذكاء الاصطناعي ماهوش تطبيقات نشوف فيها على الانترنت، لكن تمكن من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء انظمه حتى نماذج الذكاء الاصطناعي، وهذاك هو المطلوب اليوم. اي مهنه باش تشتغلها لازمها اليوم تكون مقرونه بالذكاء الاصطناعي.
2: تنظم اليوم جامعة قرطاج وجامعة سوسة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. ويأتي تنظيم هذه الليلة في إطار مشروع لاب وايز لربط المدارس بالعلم والمجتمع. عضو فريق مشروع لاب وايز ريحاب بن علي.
4: مشروع لاب وايز، المشروع هذا في إطاره باش تكون عنا الليلة الأوروبية للباحثين، هي ليلة تصير كل آخر جمعة في سبتمبر على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم، 25 سبتمبر بالساحة المتوأمة وحديقة الطيور سابقا في سوسة، بمشاركة شركائنا الأجانب، خاطر احنا البروجي هذايا بارتناريا مع منظمات وجامعات من تركيا، اليونان، بولندا، وقبرص، وإسبانيا. نشاطات متنوعة من 4:30 حتى 10 متاع الليل، نشاطات متنوعة تخلي الباحث ينفتح المجتمع، لقاءات مع جميع أطراف المجتمع، تلامذة أولياء، حضور متميز للمنظمات المحلية من جمعيات من نوادي، ومعنا مشاركة المندوبية الجهوية للتربية، معنا لوتيم وأغيم، مشاركة زيدا بعض الشركات المعروفة في جهة الساحل.
2: تختتم اليوم بتونس فعالية الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للبحر، والتي انطلقت أمس ببنزرة بمشاركة باحثين ومسؤولين ودبلوماسيين ورواد أعمال وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط تحت شعار العمل من أجل بحر متوسط خال من البلاستيك. المنتدى يندرج في إطار المشروع البيئي الشراكة من أجل المتوسط شير فور ميد، ويسجل مشاركة شباب من رفراف بتونس وأغادير بالمغرب عن معهد البحث من أجل التنمية وهيبة حوشي.
5: المشروع هذا لكلوب جون أوسيون كان بالتعاون بين ليغدي وسوسايدا فونديشن أوروب، وبالشراكة مع مؤسسات ومع جمعيات على نطاق محلي. الفكرة الأساسية هو أنه الشباب ما يكونوش فقط متلقي للمعلومة، وإنما يكتشفوا بأنفسهم، يجمعوا المعطيات، يناقشوا النتائج، وبعد يحددوا هما بيدهم شنو يحبوا يعملوا على المستوى المحلي. العمل يبدأ بالتعرف على المحيط والبحر، وبعد الشباب يخرجوا للميدان يقوموا بجمع معين المعطيات الموجودة على الشريط الساحلي، بعد هذا الكل يحاولوا يحلوا المعطيات، وهون يجي العمل كله مرتكز على منهجية علمية. ونشكر الباحثين والباحثات شركائنا زادة اللي يساهموا في تأثير هالشباب هذوما، يتعلموا مبادئ المنهجية العلمية، يستعملوا النتائج اللي جمعوها باش يفكروا في حلول. والمرحلة الأخيرة اللي نسولها أنهم يحضروا مقترحات أو رسالة موجهة للجهات المعنية.
2: عدد من الشباب من تونس والمغرب تحدثوا حول مشاركتهم في هذا المنتدى والهدف منها.
6: عبيد أحمد طاهر، عمري 16 سنة، بدينا المنتدى هذا البارح، موجودين هوني باش نتكلموا مع أصحاب القرار. نحن نادي شباب رفراف، باش نوصلوا صوتنا مع نادي شباب المغرب. البحر لازم يكون نظيف، ينقص التلوث البلاستيكي اللي هو كثير برشا، ويرجع البحر كيف ما كان لونه الأزرق، وترجع الحيوانات كيف ما كان.
7: اسمي ياسر الكشباتي، جيت من المدرسة الإعدادية برفراف. اليوم معنا زملائنا من المغرب، نحكي كيفاش البحر نتاعنا تحبوا يكون نظيف، يرجع الماء كما قبل، وترجع التورتو مع اسمها الدبلانقراض.
8: اسمي ادم وليد، انا من المغرب مدينه اكادير، عندي 16 عام، وانا مومبر من الكلوب جونسيون تاع اكادير. اشمن بحر غادي نديروا فيه لا كوليكت تاع لي ديشي، جمعنا لي ميغو لي بوشون و لي باتون سوسيت. الاخر درنا لي ستاتستيك، وباش نحاولوا نحاربوا هاد لا بوليسيون هادي، باش ندوروا الميساج بان راه البحر ديالنا غادي يتلوث اكثر.
2: وتختتم أشغال المنتدى بتبني إعلان بنزرة الذي سيتضمن جملة من المقترحات سترفع إلى اللجنة الدولية لمكافحة البلاستيك. تحصلت الخططان التونسيتان سلمى بن عمار وشيمة طليبة على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون، التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. وقد جاء تتويج سلمى بن عمار بالمرتبة الأولى في الخط المغربي، فيما توجت شيمة طليبة بالمرتبة الثانية في الخط الكوفي، وذلك منصفة مع الخطاط العراقي ياسر كرر. عن هذا التتويج يتحدث أستاذ الخط العربي بالمركز الوطني لفنون الخط بتونس توفيق العسوي.
9: محور تتويج الطالبتين سلمى بن عمار في اختصاص الخط المغربي والطالبة شيمة طالبة في اختصاص الخط القيرواني اللي هو خط من الخطوط المغربية والخطوط التونسية. المسابقة هذه سارت في الجامع الكبير بباريس، تظهر الشيخ فيها العديد من الفنانين في مختلف بقاع العالم، ومن ضمنها تونس المتمثلة في الطالبتين المذكورتين هما كملوا التخرج متاعهم في المركز في الخط تحت تأطير اختصاص خطوط مغاربية وزخرفة إسلامية. هذا التتويج هو شرف لمجهودات المركز الوطني في الخط.
2: تحتضن مدينة الحمامات بعد غد فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية التي تنظمها الجامعة التونسية للدراجات بالتعاون مع جمعية الحمامات للدراجات الهوائية، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 دراجة من مختلف الجمعيات المنخرطة بالجامعة ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية على مسلك مغلق يبلغ طولها 4.7 كيلومتر للدورة الواحدة. وتتضمن التظاهرة إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهواة ركوب الدراجات. عضو مكتب جامعي صلبة الجامعة التونسية للدراجات أيمن الشيح.
10: لحد 27 سبتمبر 2026 عن البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل الفوارة بمنطقة الحمامات، يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة فظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عندنا المسافة مش تكون على امتداد 4 كيلومتر و700 في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 1.2 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. إن شاء الله بالتوفيق للناس كل وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهرة.
2: أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف لدى مشاركتها أمس في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الخامس من جدول عمله المتعلق بهيئات وآليات حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63، حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان. وشددت البعثة في بلاغ نشرته اليوم على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسيس والانتقائية والعمل على بناء علاقات تعاون بناء، كما عبرت عن دعم تونس التام لولاية فرانشيسكا البانزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في وجه الحملة العدائية التي تتعرض لها من الكيان المحتل ورفضها للتدابير الانتقامية المسلطة عليها. بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المنتخب الوطني لكرة الطائرة يتوج ببطولة الأمم الإفريقية لكرة الطائرة ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 28 و2000. ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي يدعو إلى تطوير استراتيجية تونس في المجال. الليلة الأوروبية للباحثين تعيشها حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.

يعطيك صحة وليد الريفي خوي الغالي زميلي التقني. أكيد السهرية متواصلة على موجاتنا في إذاعة شباب، ديت معكم منذ الساعة الخامسة، أنا زياد الخياري في نقل مباشر ومتابعة خاصة على موجاتنا حصريا للبطولة الأفريقية الكرة الطائرة وتتويج تاريخي لمنتخبنا الوطني بعد الفوز في النهائي أمام الكاميرون 3-0 25-22 و25-18 و25-19، ثلاثية تاريخية لأنه هزينا الكان والكان قعدت في تونس لقب رقم 12 في الأرشيف الوطني الرياضي وخزائن الرياضة التونسية. ألف مبروك، ترشحنا لبطولة العالم بولونيا العام الجاي إن شاء الله، واللي أهم من هذا الكل وأنه نرجع للأولمبياد، نتأهل للألعاب الأولمبية أمريكا 28 ألي 28 لوس أنجلوس 28 اللي كنا مشينا لها سنة 84 في الكرة الطائرة، ومشينا حتى الميونيخ 71، وكذلك من مشاركتنا الأخيرة في الألعاب الأولمبية كنا موجودين في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 مع الكوفيد. تحية للتوانسة كل برشة تفعلوا معنا، توانسة مستحقين فرحة أكيد، والكرة الطائرة فرحتنا اليوم بثلاثية تاريخية. برافو للملاعبية الكل، إطار الفني، الجمهور اللي كان حاضر في القبة في ماتش المغرب وفي ماتش الكاميرون اليوم، وتحية للتوانسة كل اللي شادين طريق، اللي يخدموا، اللي يسترزقوا، ربي عينكم اللي عندهم ساعات دراسة إضافية أو تدريب، أو التوانسة اللي في البيت، برافو يعطيكم الصحة، خاصة سواق التاكسي أعطيناهم تحية خاصة. كذلك تفعل معي صديقي محمد علي بن سولة، أكيد عنده سير التعليم وربي عينه وربي عين توسل كل قاعد يسمع فينا، قالك حتى احنا زادة قاعدين نخدمه، ربي عينكم. كذلك تحية لمحمد شعبان وتوسل كل اللي في الطريق، طريق السلامة الجماعة سيسر وحكم. وكانت حافلة كالعادة على موجاتنا إذاعة شباب، تتابع كل الأحداث الرياضية موجودة في المشهد الرياضي باحترافية كبيرة. تحية لشبكة المعلقين الكل، سكرنا دوسي الكرة الطائرة إرجيكان، من أيام سكرنا إرجيكان مع كرة اليد في أبيجان مع زميلي فوزي بن سالم، وعاد إلى الأراضي التونسية بسلام. فوزي أكيد باش يكون حاضر إن شاء الله على موجاتنا في الأيام القادمة. غدوة عندكم متابعة خاصة لبطولة تحبوها برشا في تونس، هي الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ترجع البطولة في الجولة الأولى، المجموعة الأولى، الماتشوات ثلاثة، ماتش بن عروس مكرم المهدية في بن عروس، غدوة إن شاء الله السبت 26 سبتمبر، الحكم منتصر عمار. في بير بورقبة مستقبل سليمان اتحاد تطاوين أحمد الذوادي، في قربة صعد الرابطة الثانية نجم الخليدي بعث محجلة إسلام الزوالي، في مصر عمارة في سوسة الملعب السوسي صعد الرابطة الثانية سيواجه كوكو بعقيرة بالحكم حسام السلمي، في الشاب الشاب الرلوي ماتش دربي وائل العجنقي، في 2 مارس فاقس ماتش وحيد قرقنة هلال مساكن رضوان بالواعر، وفي جابس مستقبل جابس أمام جمعية مجرين الحكم حسام بالحاج علي. كل مواعيد الرابطة الثانية مقولة إن شاء الله غدوة على موجاتها، كما قلت لكم ضربة البداية مع العلم التونسي ونشيد الوطني مطلثة متاع العشية يوم الأحد 27 سبتمبر، مطلثة المجموعة الثانية في ملعب فرحات حشيد في أريانا جمعية أريانا الملعب الجيبسي وائل المصباحي، في الكيف الصاعد الرابطة الثانية أولمبيكا الكيف أمام اتحاد قصور الصيف نزار رياحي، في المكنين المكنين هلال رديف سفيان المنصري، في القيروان لقاء القمة الشبيبة القيروانية جندوبة حسام ظاهري، وفي بوشمة أمل بوشمة أمام النادي القربي جسر جيرات، في قفصة ماتش ديربي قوف القفصة مستقبل قسري رائد جويرو، وفي مدنين الصاعد الرابطة الثانية هذا الموسم العقد أولمبيك مدنين الكام سيواجه القلعة الرياضية مالك ماشا حكم الماتش. نعرف ظروف صعيبة للرابطة الثانية، كل الأندية تعاني مشاكل يعني في التسيير، مشاكل فنية، مشاكل إدارية، مشاكل فلوس، سيسر ويحكم بطولة تعبت برشا، ما فيهاش برشا أضواء، ما فيهاش برشا لهوة، فيهاش برشا مشاريع، فيها برشا كورجية. قاعدين يلعبوا سنة في الرابطة الأولى من عم ناول صنعوا ربيع برشا أندية في الرابطة الثانية، سنة طلعوا للرابطة الأولى وقاعدين يلعبوا، دونك استحفظوا عليها البطولة هذه قبل ما تندثر. كرة اليد، كرة السلة، بطولة تبعوا على موجاتنا غدوة عندكم افتتاح الموسم في كرة السلة كيف كيف، متابع على موجاتنا لقاء القمة مع زميلي مكرم الهداجي في القيروان قاعة عز ميلاد 5:30 الشباب القيروانية أمام الاتحاد المنصيري لقاء القمة في الدخلة، وبقية المواعيد CSS أمام النجم الراتسي في قاعة بجاوي في صفاقس، ماتش الأربعة 5 اتحاد الأنصار شباب المنازل، 5 النجم الرياضي بحلق الواد نادي الفريقي، و 6 ماتش النجم الساحلي في حمام سوسة أمام الملعب النابلي، ونهار 27 سبتمبر اختتام مباراة الجولة الأولى
الأولى في البرو آ الباسكت النادي الرياضي بحمام سوسة أمام الدالة الرياضية بيغرومبالي في حمام سوسة الخمسة نتاع العشية. في كرة اليد غدوة عندكم مواعيد مع البطولة نتاع النخبة، مواعيد الجولة الرابعة الجورجاني لقاء يبدأ مثلاثة الإفريقي جمعية الحمامات ديما الجورجاني توقيتها مثلاثة. بقيت مواعيد عنا الأربعة حمام سوسة القاعة تستضيف لقاء نجم الساحلي اتحاد تميمي، قاعة ابن خيار تستضيف الخمسة ماتش بعث ابن خيار المزهر الرياضي، الخمسة المكنين أمام نصرة بلبة في المكنين، الخمسة في قاعة الزواوي الترجي يستضيف نادي كرة اليد بجمال، والخمسة في سقيت الزيت نادي سقيت الزيت يستضيف مكارم هدية. يعني كما قلت لكم الأحداث هذه الكل ما تلقاوها كان على موجاتنا في ذات شباب. تحية لكل الزملاء لكل التقنيين لكل من ساهم في نجاح التغطية على موجاتنا لكل الأحداث الرياضية. تظهر سهلة ربطة ثانية 28 جمعية 14 ماتش 7 بالسبت و7 بالحد ما راهي ما هي سهلة. تحية شبكة المعلقين الكل، إن شاء الله نكونوا حاضرين في كل المواعيد هذا العام برغم كل الظروف الصعبة، نكونوا حاضرين في كرة اليد في كرة السلة. كنا حاضرين معكم في إرجي كان في الكرة الطائرة، ونذكركم بأهم خبر اليوم هو تحقيق ثلاثية تاريخية لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة بعد فوزنا باللقب رقم 12 في الكرة الطائرة لقب الأفريقي وانتصارنا في النهائي أمام الكاميرون 3-0. ترشحنا لبطولة العالم في بولونيا 27 عام جاي إن شاء الله. والأهم من هذا الكل وأنه مش يكونوا حاضرين في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28، نرجعوا لها المدينة هذه لأنه شاركنا في أولمبياد 84 في أمريكا لوس أنجلوس. وألف مبروك مرة أخرى للشعب التونسي الكل اللي اليوم فرح بهذا الإنجاز الكبير. الكرة الطائرة باش تنعوش أكيد بهذا الإنجاز، مهم جدا تتويجات والربح. ومرة أخرى نهني الإذاعة التونسية وإذاعة شباب بتتويجها في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تم اختتامه البارح، وهكا إذاعة شباب عشناها في زمنها الجميل وباقي تواصل على نفس الخط على نفس الرسالة. وربي يجريها على السلاح. تحية تونس، يعطيكم الصحة تونس كل اللي تفاعلتوا معنا. شكرا للفريق التقني كان معي اليوم عشية كثر البجاوي وليد الريفي، أنا زياد الخياري يقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج الإذاعة التونسية إذاعة شباب. تصبح على خير ناس كل، طريق السلامة الجميع.

0: مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجعي، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رايك وتسمع راي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. همس الليل إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: وصال سنوسي،
3: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي، باش نبداو رحلتنا مع رامي عياش ولطفي بوشناق في إعادة لغناية على اللا تعود الوديع الصافي، كلمات ميشيل توما وألحان فريد الأطرش.

كانوا هذوما توني حنا وتانيا صالح، سمعناهم معاكم في يا بلا من شرد لي الغزالة، واحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب، وباش نسمع وديع صافي وخوسي فرنانديز في غناية عندك بحرية، كلمات ميشيل طعمة وألحان محمد عبد الوهاب.

نزلنا معاكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمعوا نانسي عجرم في إعادة لغنية يا وادي تقيل لسعاد حسني. الغنية هذه اللي خرجت عام 1972 كلمات صالح جاهين وألحان كمال الطويل واللي غنتها سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو للمخرج حسن الإمام بطولة سعاد حسني حسين فهمي تحية كاريوكا سمير غانم نبيلة السيد شفيق جلال شهيناز طه محي إسماعيل عباس فارس زوزو شكيب وحيد سيف منى قطان وعلي جوهر.

0: musique.
1: Tu as du jeune, écouter de la musique non-stop. إذاعة شباب. إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار. 8:30 على موجات إذاعة الشباب. هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحرز لقب البطولة الأفريقية للأمم ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك أثر فوزه في لقاء الدور النهائي بقصر الرياضة بالمنزة على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-0. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من الغد وإلى 29 من سبتمبر الجاري بالحمامات الملتقى الدولية لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم. الزهايمر، الابتكار والوقاية والمرافقة شعار يوم علمي تحتضنه غدا مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي لسنة 26 و2000 تنطلق يوم 30 من سبتمبر الجاري من شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة وفق ما أعلنه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. برنامج تحسين الأداء للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بدعم من الاتحاد الأوروبي يمكن من ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه إلى حد الآن، أي نحو ثلث الهدف المبرمج والمقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 29 و2000 وفق ما أفادت به اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. دوليا، القوات الحكومية اليمنية تنفذ غارات على تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يدعو الشعب إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة. بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لدعم النازحين في اليمن. واجتماع عسكري تركي سعودي باكستاني في الرياض في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
1: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
1: تسمع صوتك.
6: موال مع وصال سنوسي.

معايا. بتونس بيك، هكا غنيت وردة الجزائرية من كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي، وإحنا مزلنا معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا صباح فخري يا مال الشام.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع وائل جسار في إعادة لغنية على قد الشو لعبد الحليم حافظ. الغنية هذه اللي خرجت عام 1955، كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل، واللي غناها عبد الحليم حافظ في فيلم لحن الوفاء، للمخرج إبراهيم عمارة، بطولة شادية عبد الحليم حافظ، حسين رياض، عبد الوارث عسر، زوزو نبيل، وداد حمدي، حسن البارودي، وزكي إبراهيم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فيصل سنوسي.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
2: كل ما يرجع الشتاء تنحسوا ونتوحشوا الدفء.

0: اختار مبروك السيد مع خوف فرص كراجين، كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين. في تونس اليوم ما يفوتك شيء، متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات، تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيفك، تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا، برمجة ثرية تلبي كل الأذواق، وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمع إذاعة الشباب، مستمعين نوستالجيا اللي تبدأ معكم توا حتى النص الليل. سهرية الجمعة ديما معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، وليد الريف الليلة معايا في الجانب التقني. ثلاثة ساعات من الحنين اليوم يظهر لي والذكريات، لأنه اليوم اخترنا نحكيه على الحنين والاشتياق لأشخاص، الحنين الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر، أشخاص حيين في قلوبنا لكن وجودهم الجسدي غايب علينا، كان بالفرقونة بالحياة أو بالموت، لأنه في الحياة زادة كذلك برشا ناس اللي تكون عندهم مكانة كبيرة وتكون تجمعنا بهم ذكريات كبيرة، لكن لأسباب تخصهم تخصنا لظروف معينة نتفارق، وأكيد تقعد فما هكا الذكريات أو الحنين الأشخاص هذوكم. اليوم باش نحكيو على الحنين للغائب الحاضر، الشعور هذية العميق اللي يمزج ما بين ألم الفقد وكذلك حضور الذكريات في وجداننا، كأنه ظل ما يفرقناش، ما يفرقش الروح متاعنا. باش نحكيو على الأشخاص اللي ذكرهم في بالنا، كيف نسترجعوهم، شنو اللي يتبدل فينا، أو شنو اللي نحسوا وقت اللي نسترجعوا ذكرياتنا معهم، أو نتفكروا تفاصيل صغيرة وجزئيات عشناها معهم. وفي أحيان كثيرة نلقاو أنه الحنين أو الشوق للأشخاص هذوما ينجم يعكرنا المزاج متاعنا، يقلقنا، يتعبنا. كيفاش نجمو نتجاوزوا الحنين هذيك أو نتفاديوه أحيانا؟ هذا اللي نحكي فيه اليوم. دونك نحكيه على الحنين والشوق لأشخاص، أشخاص عندهم مكانة كبيرة وكانت عندهم مكانة كبيرة، أشخاص فرقونا بالحياة وأشخاص فرقتهم علينا الموت. كيفاش نجمو نتجاوزوا اللحظات الحنين المؤلمة أو الموجعة، وكيفاش زادة نجمو نعيشوا التفاصيل هذيك معاهم أو نسترجو هيك التفاصيل هذيك من غير ما ندخلوا فك الدائرة متاع الألم أو الوجع أو الشعور هذيك متاع الوجع، لأنه فما ناس ممكن قد ما نحبوهم لكن وجعونا، وقت يوجعونا وكل ما نذكروهم أكيد باش نرجع نعيشوا هيك التفاصيل هذيك أو سبب اللي صار واللي خلينا بعد على بعضنا، والوجع هذيك نعاودوا نعيشوه كل ما نذكروهم. دونك مهم جدا زادة أنه نلقاوا كالتوليفة كيفاش نجموا نتجاوزوا ممكن الذكريات هذية. رأيكم يهمنا على 71 844 411، شنو أصعب أنواع الفقد، كيفاش نهربوا من الذكريات أو الهروب إلى الذكريات في بعض الأوقات. دي موضوعنا. عندنا زادة فقرة غنية وحكاية للي عنده ذكرى وعنده حكاية مع غنية، وعندنا فقرة فلاش باك. اليوم اخترنا الفنانة ماجدة الرومي اللي باش نسمعوا لها نصيف ساعة كاملة من ريبرتوارها. ماجدة الرومي اللي كانت تسنى في كارتاج وبرشا جمهور تفاعل معها وكان حضور مكثف في حفلها، عندها عديد الأغاني الناجحة، نجاحاتها إن شاء الله باش نسمعكم مقتطفات أو أغاني على ذوقنا وعلى ذوقكم. كان تحبوا بتبيع تختاروا أغنية تحبوا تسموها في نصيف ساعة الأخرى، تليفون 71 844 411، وإلا على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم.

أغنيت هذه ديانا حديد في توقيت 9:17 كل أغاني الحنين والشوق وذكريات الليلة نسموها حنيت إلك مروان علي بيحن إلك فوري حنيت ديانا حديد ومازلت بعد شوي باش نسمو عمرو ذيب من ألبوم علم قلبي ألبوم قديمة عنده غنية اسمها حنيت مجد المهندس أنا حنيت أصالة خانة الذكريات وبرشا أغاني على الحنين الشوق والاشتياق وانتم كان عندكم أغنية في صلب الموضوع تطلبوها توا على راديو جو تونيزي باج اوفيسيال سينون اللي يحبوا يشاركوا معنا في موضوع السهرة وإحنا نحكيه على الحنين الشوق لأشخاص ممكن الحاضر الغائب أو الغائب الحاضر الأشخاص اللي عنا بهم اللي عنا بهم أنت ذكريات حلوة اللي تجمعنا بهم ذكريات لكن كما قلنا بأسباب أو بآخر ممكن فرقونا بالموت غدرونا أو ناس اللي فرقونا بالحياة لظروف معينة لاختلاف الطرق والمسارات بتاع كل واحد فينا لكن تقعد روحهم ذكرياتنا معهم ديما في الذاكرة فما ذكريات نحملوا معها برشا وجع وذكريات كل من ذكروها نستمتعوا نتبسموا نحبوا نعيشوا هكا اللحظات هذيك الجزء الأول معناتها نحكي على الأشخاص ممكن اللي عنا معهم وجع أو كل من تفكروهم نحسوا بالوجع أكيد نحاولوا من وقت لوقت وأنه نتجاوز أو أنه ما نعيشوش هكا اللحظات هذيك ما نسترجعوش اللحظات هذيك لأنه مقترن بالوجع وجع الحنين والأثر متاعه في القلوب فيه برشا أنواع فيه أنواع صعبة خاصة وقت اللي نحنوا لمنهم على قيد الحياة لكن تباعدوا ولم يعودوا كما كانوا خليوا الأثر السيء ممكن في العلاقات متاعنا فما أشخاص زادا نحسوا بالوجع وقت اللي نتفكروهم ونتفكروا أنه غادرونا بالحياة ما عادش موجودين معنا في الدنيا هذه وإن شاء الله ربي يرحمهم زادا فما وجع وألم معين هذيك علاش اليوم نتسألوا وقت اللي نعيشوا اللحظات هذه وخاصة وجع الحنين كيفاش نجمو نتجاوزوها وشنو تعملوا باش تتجاوزوه باش ما تعيشوش اللحظات هذيك هذه دونك اللي نحكي فيه معكم مرحبا أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا 71-844-411 راديو جون تونيزي باج اوفيسيال شوي اخر موجز الاخبار وراجعين في نوستالجيا

0: Nostalgia.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة تجدد التذكير بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرات خارجية بالملفات لانتداب في اختصاصات مختلفة. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن غدا فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة وطب حديثي الولادة بتونس، ويتضمن البرنامج عددا من المداخلات العلمية. الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الأفريقية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا أحمد مصطفى ندياي. كلية الطب بسوسة تنظم غدا قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني منطقة حفوز من ولاية القيروان. القافلة ستؤمن عيادات طبية في أكثر من 16 اختصاصا. تونس واليابان تحتفلان اليوم بمرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. في اجتماع بالرياض، قادة الجيوش في باكستان والسعودية وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي. الجيش السوداني يؤكد السيطرة على منطقة استراتيجية بشمال كردفان، وألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان. ومقتل 5 أشخاص في كييف جراء قصف روسي بطائرات مسيرة. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: أصحاب هدية هيثم يوسف، حنيت أغنية أخرى على الحنين، الحنين للأشخاص. هذا هو موضوعنا وقت اللي نحنوا الأشخاص، كيفاش نجموا أو شنو نعيشوا، شنو نحسوا، كيفاش نجموا نجوزوا الحنين اللي فيه نوع من الألم أو الوجع وقت اللي نذكروه. كما قلنا الأشخاص تجمعنا بهم ذكريات، حكايات، مشاعر فياضة، مشاعر كبيرة، لكن دائما فما أسباب اللي تخلي العلاقات ممكن تبعد، تقل، ناس نفقدوهم بالحياة وبالموت. الحنين الغائب الحاضر أو ذلك الشعور العميق اللي يمزج ما بين ألم الفقد وحضور الذكريات في مخيلتنا، في وجداننا، كأنه ظل أحيانا ما يفرقناش بالكل، ما يفرقش روحنا، ما يفرقش خيرنا، ما يفرقش لحظاتنا وأوقاتنا الممتعة أو اللحظات اللي فيها هكا قسم مشترك بيننا وبين شخص عزيز علينا في وقت من الأوقات. دونك لهنا كيفاش نجمو نتجاوزو هكا الأثر النفسي أو الوجع اللي يجي هكا للذكرى، وجع الذكرى، هكا الحنين المستمر لشخص غائب على حياتنا. وبينسور وقت اللي شخص يكون عزيز مهما تكون الأسباب، وقت الغياب وعند الغياب وعند التذكر الشخص هذيك رو مش باش تكون ذكريات كلها حلوة، أحيانا كثيرة الوجع هو اللي يطغى. هذيك علاش نتسائل كيفاش نجمو نتجاوزو اللحظات هذيك أو الشعور هذيك أو التذكر اللي الأشخاص اللي خليوا فينا أثر. باش نمشي للتليفونات، معنا هدى من المنستير. مساء النور هدى، مرحبا.
1: عسلامة أميرة، تحياتي.
0: مرحبا بيك.
1: صراحة موضوع حساس برشا، ومعناتها موضوع كبير ياسر، حنين، الوجع، الألم. معناتها قد ما نتكلموا شوية. أني بصراحة بالنسبة لي الفراق والحنين كلمة كبيرة. يعني مثلا كي نتذكر، مش نحكي لك زعما مثلا في الإذاعة، مثلا نبيل بن ذكري، وليد التليفي، نجيب الخطاب، صالح جرام، هذوما كي نتذكرهم يأثروا فيا برشا. هذوكم عشنا معاهم وكبرنا معاهم وكبرنا بأصواتهم،
0: تحمل ذكريات معناتها
1: خاصنا نجيب الخطاب،
0: الله يرحمه،
1: خاصنا نجيب الخطاب ياسر ياسر، والله بكيت عليه برشا بالفرش والمخدة اللي نجيب الخطاب وقتها مات. صالح جرام زاد أثرت عليه، أما أكثر واحد أثرت عليه وليدة ليلي،
0: الله يرحمه.
1: وأثر فيها برشا. أما من الناحية العائلية عندي خالتي، كي أمي، كي أختي، كي صديقتي، مسكينة مات بالكونسير هي،
0: الله يرحمه،
1: وما كانتش تأيد بين ألمها، فهمتني، كانت تضحك تلعب محلاها، معناتها عندها كلمة شاشة في فمها، معناتها والكلمة الطيبة خليت بلاصة كبيرة فيها، اي خليت فيها بلاصة كبيرة.
0: طبعا يعني ناس في الحياة هدى انه تتغير المسارات، كل واحد يشد طريقه ويبعد رغم معزتهم ومكانتهم. هدوما كيفاش نجمو نتصرفوا وقت اللي نحسوا رواحنا هكا عنا حنين خاص لهم وذكريات معهم؟
1: والله إجي أقول لك، إذا كان أنت تحشهم تحاول أنك تذكرهم بخير. يعني مثلا أني كنت تحش خالتي نبدلها في صفاتها الجميلة، معناه أقول كانت قاعدة بحذية وكل، معناه نذكر لها، يلزمني نذكرك الحاجات اللي عملتهم، ما كانش باش نقعد قلبي يوجع فيا وتقعد
0: تذكر الحاجات الباهية وأوقات المرح أوقات الفرح.
1: اي صحيت الفرح، خاطر كان انت تعمل روحك مع البلكش باش يقعد الشيء ذاك يعطر لك على قلبك، معناته ما تنجمش تتجوز الأشياء هذيك. ولذا يلزمك انت تفكرها شوية، تقول مثلا قعدت بحذاها، قعدت معاها، كليت معاها، شربت معاها، مشيت لها، فهمت كيفاش؟ اني عندي صاحبتي زادة كل ذكرها ياسر تأثر فيها، عندي صاحبتي ياسر، اختي كانت وصديقتي كل ذكرها الله يرحمها،
0: الله يرحمها،
1: هي عاشت معايا برشا وتوفيت وخليت عليا بلاصه كبيره، والله ساعات حتى نحلم بها، فهمت علاش؟ على خاطر ما نجبدهاش بالكل، وتجيني في المنام معناها تقول لي شبك ما تتذكرنيش، علاش ناسي
0: في اللاوعي نتاعك انت تتذكرها، ما انت ديما في بالك فقط ما تحكيش عليها.
1: اني تو امي حتى كي نقعد اني وياها يا اميره تبدا مثلا تشبد على اختها، ما نحبش اني مبين اني متحشتها، اما كي نقعد بيني وبين روحي والله تبدا دموعي تقطر والله. الخطرة تو مثلا رجل خالتي اللي كان ديما يهدي لي في الروادن ومات مات فوشقية. تصور انت طالعه في الطياره قبل ما يطلع توفى في المطار مات. تصور انت معناتها مشينا باش نودعوه يا اخي زيناها روحنا به ميت. يعني بالحق ذيك وجيعه واليوم كان
0: نتذكروا كل الفور معناتها انواع الفراق والاشخاص خاصه اللي غادرونا ويتوفوا اكيد باش يخليوا الاثر نتاعهم. اما اصعب بالنسبه ليك هدى انه تتفارق مع شخص الله غالب هذيك عمره هذيك ساعته توفى او وقت اللي تتفارق مع اشخاص يعزوا عليك برشا لكن هما على قيد الحياه فقط مساراتكم او صارت اختلافات صارت مشاكل اللي خلتكم كل واحد يخرج اتجاه طريق.
1: جا نقول لك كيف يموت هذاك كما قلتي الله يرحمه وما عندناش قدره باش نرجعوا. اما يبداو ناس عايشين معانا وانت تتفارق انت وهم يوجعوني اكثر اني اكوما
0: مهما يصير مهما يكون السبب فيهم.
1: اي انت تبي تفكرهم وبتعطي فيهم قيمه في حياتك وهم معناتها ما حسوش بيك. فهمت هذيك وجعه معناتها بتشتكي لهم ماذا بيك تتكلم. تعرف نقول لك حاجه اميره انت حطيت ايدك على حاجه هيك اني فكرت فيها جمعه اللي فاتت. فكرت في صاحبتي ذي عشره عمر انا وياها وكلمتها وكلمتني بكل برود جمعه نهار الخميس. صدقني كلمتها وعشرة عمر بيناتنا وجهتني برشا كيفاش معناتها اني نفكر فيها وهي كلمتني ببرود هذيك توجعك برشا.
0: ما تحاولش تلقى اعذار ربما تلقى تفسير لردها
1: ما فهمتش علاش
0: ما فهمتش علاش عندها ظروف معينه ما ينجمش يكون
1: عندها ظروف. لا والله لا والله لا اني نقول الغرور التكبر اللي خلاها تعمل الكيكة خاطر ثم ناس يا أميرة كان الغرور والتكبر بعدهم عليك. أما إذا كان هو يحبك صدقني يسأل عليك ويقول لك أنت فينك ونفس الاشتياق تلقى عنده ونفس الحب ونفس العطاء. أني تو مثلا صاحبتي رشيدة كيف نكلمها بشوق كبير وهي تكلمت زادة بشوق كبير فهمتني ونحبها برشا خاطر دافية وحنينة فهمت نلقى مش كما صاحبتي اللي كلمتها وكلمتني ببرود. يعني رشيدة كي نكلمها محلاها معناها تبدا فرحانة بيا وكما قلت انت شوكك الكبير هذاك نحس ان هي تبدلني نفس المحبة. انا نهدي لها انا عندي حنين
0: ونهدي لها ما بعرف
1: سألوني الناس اي وسلم لي عليه اي هذوما ثلاثة نهديهم لها
0: ان شاء الله.
1: اما اكثر غنية اني نحبها الوداع نتاع ورده
0: ورده الجزائريه
1: اي بالحق
0: معناتها انت بينها ورده الجزائريه
1: اي عند الحنين اي وستمها نسيانك صعبه اكيد
0: هيني شكر
1: هذيك ياسر توجعني علاش خاطر تذكرني كما قلت انت في الناس اللي انت تفكر فيهم وهما تلقاهم يفكر معناتها ما يفكروش فيك.
0: انت هوني وقت كيفاش نجم تتعامل مع الم الحنين او كيفاش نجم تتجاوز الذكريات المؤلمه او الاشخاص اللي تحبهم لكن مكانتهم تغيرت في حياتك؟
1: معناها والله ما نبدا نبكي ونقول علاش شنو عملت لها علاش تعمل معايا كيكة ولا علاش يعمل معايا كيكة فهمتني نبدا مش ما نلقاش حتى الجواب بيعاتي تبدا تقطر وكهو والله ونتكلم بوجيعة صدقني واني عندي كل المحبة هذيك عندك الحنان هذيك وعندك الطيبة هذيك وصدقني ما فهمتش علاش اني نحب اني نسأل عن الناس اللي نحبهم وهما تلقاهم ما عرفش كيفاش ما
0: تغير وتبدل ظروف بدلتهم ظروف بدلتهم
1: ظروف بدلتهم والله ايش يقول قد ما تعطيني مبررات ما نفهمهاش يعني كل المبررات اللي يقول لك زعما عنده ظروف وزعما ما نفهمهاش يعني هذيك خاطر اذا كان هو يحبك ولا هي تحبك يعني يتكلمك من غير كلام من غير قناعات صدقني الحياه هذيا الدنيا هذي راهي زعما تقربنا على من بعضنا مش بعضنا على بعضنا فهمت
0: الظروف
1: فهمتي أميرة
0: معناتها الأعذار يا هدى الناس نحبوهم
1: لا والله شيء ما نجمتش من جمت والله يا
0: انت
1: أميرة.
0: عاطفية أكثر منهم،
1: ياسر ياسر
0: تتعلق أكثر بالأشخاص أكثر منهم.
1: ياسر صح، وكيف يفرقوني، كيف يفرقوني نقعد أني نفكر فيه ونقعد أني نتوجع.
0: لا تفعليك من وجع هدي،
1: عايشك يا عزيزة يا غالية، ولك مني كل الحب، وربي يخليك هيك متألقة وديما من أحسن الإعلاميين، وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: شكرا يعطيك صحة،
1: مني كل الحب. شكرا شكرا
0: هدي من منسير. بعد أكيد باش نرجعوا لتليفوناتكم، الكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا، نذكروا أنه بالتليفون 71 844 411 نحكيوا على الحنين والاشتياق لأشخاص معنا لهم مشاعر كبيرة، مشاعر فياضة، وخاصة للغائب الحاضر، الغائب علينا، غائب على عينينا، والحاضر في قلوبنا وفي أذهاننا.

0: أكيد كل واحد في خانة الذكريات نتاعو شخص أشخاص اللي ما ينجمش يتجوزهم، ما ينجمش ينساهم، ما ينجمش يتجوز اللحظات معاهم، الأوقات الباهية والأوقات الخايبة. أحيانا فما مواقف صعيبة اللي تخلينا نقربوا من شخص بعينه، ما أنت في فترة زمنية قصيرة، ظروف معينة اللي تخلينا قرب برشا من بعضنا، نتقاسم ونعيش تجارب، نعيش أوقات حلوة معه، لكن في وقت في بظرف أو بآخر لعديد الأسباب كما قلنا ظروف تتغير تتبدل، نقر احنا كل واحد في اتجاه كل واحد في طريق، لكن تقعد فما الذكريات معه. باش نمشي للتليفونات، نراو يهمنا نسمعوكم نتقاسموا معاكم شوية الذكريات. مبروكة مساء النور، مرحبا، مبروكة من تونس.
1: كيف أختي أميرة، تحية ليك والمستمعين الكل ويعافيك.
0: مرحبا مبروكة، أهلا وسهلا بيك.
1: عايش والله يعجبني برشا الموضوع هذا، على خاطر يهمني برشا.
0: من ناحية احكي لي.
1: أنا من بعد 26 أكتوبر 2015 نحس روحي وليت منعزلة على الواقع وعايشة ديما مع الحنين. 26 أكتوبر 2015
0: تاريخ شنو؟ ذكرى شنو؟
1: تاريخ وفاة بابا بعد 3 أيام وفاة أمي
0: الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم، يرحم جميع المؤمنين.
0: آمين.
1: نحس روحي منعزلة على الواقع، بالفرح بتاعه وبالأحزان بتاعه وبكل حاجة، كل غنية، كل حاجة تعرفني بالطريق نتذكرهم. قريت القرآن، أنا مؤمنة برب نعرف هذيك طريق الناس الكل، وبرشا توفاو والديهم وهما حتى صغار في السن، ونحس أنا نحس روحي مثلي عارفة، نحس روحي عايشة برشا مع الحنين للماضي اللي عشتوا معاهم، وكيفاش العائلة ملمومة وكيفاش خاطر مشاو الوالدين الدار مع تلموا
0: هما هما الله يرحمهم. وهذيك سنة الحياة، ما انتش ممكن يأثر فيك برشا انه ورا بعضهم انت في نفس الفترة
1: يمكن.
0: الزمنية، ما زلت ما عشتش معناتها الحزن متاعك ممكن على والدتك او والدك، فتغادرك والدتك في 3 ايام، هذه اكيد تخلق صدمة كبيرة وتخليك بالحق تنجم تقول الحياة تبدلت 180 درجة كان مش أكثر. لكن دايما الإنسان يكون عنده قناعة وإيمان كبير بربي وأنه هذيك سنة الحياة، كل الناس كل جيت هاللحظة هذيك، أما به أنه نعيش على ذكرياتهم.
1: 11 سنة ديما في مخي يريد أنا نذكرهم ونذكر كيفاش لحظات معاهم ومع العائلة أكثر مني كنت معاهم وقتها، معناها هما في مخي أكثر من الوقت أنا معاهم، هم في مخي عادي خاطر راهم بالرغم داري ومعرفة وعندي عائلة والكل، أنا ديما في مخي 24 على 24 ديما ندعي لهم بالرحمة وديما نتذكرهم بالخير، أما من في مخي ديما
0: ما نجمتش تنسيهم، ما نجمتش،
1: لا مستحيل، ديما صورته في مخي ديما، حتى نمشي في الطريق ماشي وانا ماشي للخدمة ديما نتذكرهم ونبدا نخدم وحدي.
0: هما معناتها حاضرين معاك، هو حضور بلا جسد،
1: حاضرين معايا
0: حضور بلا جسد،
1: اي حضور بلا جسد ديما ديما سبحان الله، لا اكثر من اللي هما في مخي وقت اللي هما عايشين صدق، بالرغم معناها الحمد لله رديت ضميري من حيثهم. أما كي تمشي للدار وتبسطهم تروح لدارنا والعائلة مع اسمها الموما تقبل بل هما مين هذيك تجي من دارها وذاك يجي من دار وكل الكلام، هما عاد حتى كل واحد تمشي
0: عايشين على الذكرى، عايشين على الذكرى. الوالدين مهما يتقدم بهم العمر حتى انه صحتهم تخونهم، لكن الفراق يبقى صعيب. نتفق معك مبروكة، لكن به انه عندنا ذكريات حلوة نتقاسموها معهم. فما ناس اللي ما شفتش ما عاشتش ذكريات حلوة مع والديهم، ممكن يفرق شخص عن شخص انه يكون محظوظ اكثر وقت اللي يتذكر، كل ما يكون هكا قاعد ولا كما قلت انت 24 تتذكرهم بالذكريات الحلوه بالمواقف الباهيه، هذه حاجه خلينا نقولوا تشبعك شويه، تشبع الذكرى نتاعك، الوجدان نتاعك في انه يعيشوا معك لكن بالغياب،
1: بالغياب
0: الجسدي خلينا نقول،
1: هما عايشين معايا بالغياب اكثر من كانوا عايشين معايا في الحضور. تبقيني والله والله
0: الله يرحمه.
1: الموضوع هذا يسعف الحنين، وانت غنية على الحنين، وانت
0: كل شيء على
1: موضوع
0: الحنين
1: الحنين
0: الليلة، كل شيء.
1: خاصة
0: هي
1: لما
0: النوستالجيا،
1: غنية.
0: هي سهرتنا اسمها نوستالجيا.
1: اي
0: مبروكة.
1: اي نحبها برشا
0: إن شاء الله ديما
1: عليك.
0: تذكرهم في الخير، تذكر الحاجات الباهية والأوقات الحلوة اللي تقسمتها معاهم،
1: يا عيني
0: وإن شاء الله ربي
1: والله ما
0: يرحمهم.
1: صعب تحطوا لنا غنية دار يا دار يا دار وجع ساقي،
0: باهي إن
1: هذيك
0: شاء الله،
1: تسترد
0: إن
1: عليك
0: شاء الله، إن شاء الله،
1: الله، ربي يرحم موتانا
0: إن
1: الكل
0: شاء الله يا ربي.
1: ويعيشكم يا
0: شكرا
1: رب.
0: مبروكة، يعطيك الصحة على التليفون هذايا، وإن شاء الله ديما نسمعوك في مواضيع وفي تجارب أخرى نطرحوها ونحكيو فيها في النوستالجيا. تليفون آخر معنا رجاء بعد مبروكة من تونس، رجاء من قفصة. مساء النور رجاء.
2: مساء الأنوار أمورة،
0: شو
2: مساء
0: أخويك؟
2: الخير، يعيشك إن شاء الله،
0: مرحبا،
2: راكم بخير أميرة.
0: يعيشك.
2: تحية ليك ولكل اللي ساهرين معانا في هذه السهرة الجميلة يا أميرة.
0: جميلة بكم أنتم بأصواتكم،
2: يعيشك
0: وهكا
2: يعيشك.
0: التقاسم الذكريات متاعكم معانا.
2: فوالا، ديما أنا نقولها نوستالجيا أفورس، اللي إحنا أتشي برشا للبرنامج،
0: عيشك.
2: وبطبيعة ما ينجم يكون برنامج حلو إلا ما تكون أميرة المسرح هي
0: تفضل.
2: المنسقة متاعه.
0: عيشك.
2: أوني دوفيني نوستالجيك، ولينا نلوجوا في اللحظات هذه يا أميرة،
0: اي طول
2: في
0: نطرحوا هذا
2: ضخم
0: موضوع،
2: الحياة.
0: هذا موضوع من بين المواضيع اللي ان شاء الله باش نطرحوها. علاش ديما عندنا هكا حنين ديما للماضي
2: غرور،
0: ونوستالجيك؟
2: نحبوا نهربوا خاطر الدنيا وزخم المشاكل والضغوطات، و و و و ولا الواحد يلوج في لحظة صفاء ذهني ولحظة هدوء روحي. هذه أكيد نلقوه ديما في سهرية الجمعة مع أميرة عبر ثنايا نوستالجيا.
0: عايشك رجاء، شكرا، يعطيك الصحة رجاء.
2: يعيشك.
0: انت
2: وبطبيعة
0: شنو
2: سهرة
0: ذكرى
2: الليلة،
0: تسترجعها
2: أي
0: مع
2: أي
0: شكون
2: الحنين
0: الأشخاص اللي تحن لهم وتحن لذكرياتك معاهم رجاء؟
2: هي باش نبدا
0: كنت تحب
2: أميرة.
0: راهو كنت تحب.
2: اي لا لا، معك انت، نحبه كل شيء يا أميرة،
0: عايشك
2: كل شيء
0: عايشك
2: نحبه.
0: عايشك.
2: أمورة، باش نبدا انها الحياة هي محطات نعيشوها بكل ما تأتينا به، بكل ما تفاجئنا به من مفاجآت حلوة، من لحظات سعيدة، من لحظات جميلة، من مآسي، من أحزان، من صدمات عاطفية. هذيك الحياة يلزمنا نعيشوها بحلوها ومرها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، هذه ما لا يختلف فيه اثنان. الحنين، تقعد شنو اللي المحصلة هي شنية؟ هي ذكريات حلوة. ساعات عبر كل ردهات حياتك والمحطات اللي تعيشها يا أميرة، تحس روحك إنك خرجت بجملة من الذكريات أو أشخاص معناها قادرين ولا استطاعوا
0: إنهم ياخذوا
2: إنهم
0: مكانة في حياتك.
2: فوالا، هما
0: اللي ما يتنساوش
2: مثيان.
0: الأشخاص
2: فوالا،
0: اللي ما
2: ما
0: يتنساوش.
2: يتنساوش. بالنسبة للحنين، الحنين هذاك للأشخاص الأموات اللي أخذتهم هذيك سنة الحياة، كيف ما قلت أنت من بكري، وهي راهي
0: حاجة تتجاوزنا، تتجاوز الفعل
2: فوالا.
0: الإنساني.
2: أختي مبروكة من بكري شوية قلت لكم هي راهو التجاوز، هي رهينة قدرة الشخص على أنه يتجاوز. ربما الإيمان ماهوش عميق، ربما القدرة ماهيش قوية، أما هذيك يلزم تكون عندك قناعة ورضا أنه هذيك هي. كلنا ضيوف في هذه الحياة، كلنا باش نغادروا. أنا باش نحكي على الحنين، حنيني إلى الأحياء والذكريات الجميلة.
0: أصعب الحنين للأحياء
2: بيصير. أكيد أكيد أصعب،
0: أكيد إذا هما توا في ذكرياتنا وفي خانة الذكريات كما قالت أصالة،
2: أي أصالة،
0: معناتها صار خلاف
2: ساعات
0: أو
2: بحسرة
0: اختلاف
2: بلوعة،
0: في الطرق.
2: فوالا، بلوعة يا أميرة وبحسرة، تقول يا ريت يا ريت لو يرجع الوقت إلى الوراق ولو قليلا، وترجع بوصلة الزمن ولو لحظات، نعيش لحظة من هكا اللحظات تاع الصفاء الروحي
0: أو
2: نتاع
0: أحيانا
2: البراءة.
0: باش ما نعاودوش نفس الغلطة مع
2: هذيك
0: الأشخاص اللي
2: أي
0: ينجم
2: أنا
0: يكونوا
2: عندي زوز،
0: وجعونا رغم
2: أي
0: مكانتهم.
2: أنا عندي زوز، عندي لحظات حلوة برشا أتمنى لو أن الزمان يا ليت الزمان يعود يوما
0: ويقف غادي
2: ويمن علينا بتلك اللحظات الجميلة أيام الجامعة الرفقة الدراسية محليها. وعبر البرنامج يا أميرة لو تسمح عندي قائمة باش نحييهم برشا برشا، مالي مقريبة من تونس، سعيدة زيود من بنزار، وحيدة الكوش من نابل، هاجر عربي من مقابل، هذوما ناجية المزوغي من تونس ولم يلمزوغي من تونس. هذوما أيامات الدراسة الجامعية كانت لحظات ولا أجمل.
0: سنوات ولا سنوات أروع. شنو هكا كانت
2: سنوات المبيت الجامعي والكراف القراية، سنوات الدراسة الجامعية التسعينات يا أميرة
0: التسعينات.
2: أتمنى لو أنها واحدة فيهم في الاستماع، وبالحق راهو برغم اللي فما شكون مازلنا متواصلين والحمد لله أنه توا وسائل التواصل
0: وسائل التواصل الاجتماعي تقرب كل بيت
2: ولا أي. اما احيانا ساعات تعمل كومنتير ولا تعمل تبعث مساج وكينك برغم دي 30 سنه مرت على اول عام في الجامعه ولا اول تعمل كومنتير وبيا يوصلك مساج وكينك البارح في الشامبر نتاع الفوي يونيفرسيتي.
0: هو اجمل هكذا. اجمل ما يخلي هكا الذكريات هذيك راسخه في الوجدان هي انه الاشخاص هذوكم كانت فما صفاء ومحبة لا مشروطة، وأنه حتى كيف نقعدوا سنوات ما نتقابلوش أو شهور ما نتقابلوش فإنه نقعدوا بك الجانب الطفولي، صديقة اللي بك الجانب الطفولي البلد. كلنا عنا أصحاب الجامعة اللي ما نجملوش قدامهم، ما نحاولوش نخرجوا أحسن نسخة فينا على خاطر يعرفونا كيف ما أحنا وحبونا كيف ما أحنا. ممكن هذيك اللي يخلي العلاقات متاع قبل مش كما علاقات
2: محليها محليها عشرة صافية

0: معناها كلي اندفعت له كي معناها تندم ساعات يولي الحنين يولي تحس في عود الحنين تحس بمرارة الندم.
1: أي
0: أي أي أي خاطر بالحق كي أنت
1: تبدأ
0: لأنه
1: ذكرياتهم مقترنة بوجع أو بألم.
0: صحيح أي وأنت باركونتر أنت تكون معناها كي تتفكر روحك كيفاش كنت وكيفاش هي صارت الحكاية وتقلبت الموازين الكل وقتها تتوجع تتوجع معناها وتندم أحيانا تندم أنك تعرفت وأنك سخرت له من وقتك وسخرت له من عاطفتك وسخرت له من روحك خاطر هي العلاقات النظيفة والحلوة تكون عطاء روحي أكثر منها معناها مجرد علاقة أو مجرد معناها صدفة أو مجرد معرفة هي عطاء روحي أنا بالنسبة لي أي.
1: إذا ما يكونش متبادل فإنه الأثر معناتها يكون أقوى
0: يكون أي.
1: أثر الوجع مش باش يكون معناتها ذكرى طيبة ليه باش يكون فيها وجع لأنه شخص ربما تكون أنت عطيته أكثر من حجم أكثر من اللي يستحقه قربته لدائرتك أكثر من اللازم كما قلت أنت تنجم تكون عطيت برشا ففي المقابل تلقى النسيان أو النكران فإنه هذية كل ما تتذكروا اللي تتذكروا بوجع أو بألم وبندم
0: أي الندم هذيك هي يا أميرة
1: يعطيك صحة رجاء على هالتشخيص والتشبيه
0: لو ممكن
1: أي تفضل
0: في فقرة فلاش باك لو ممكن يا أميرة أغنية سميرة سعيد من لف اللف
1: سميرة سعيد نجم نحطوها في أوقات أخرى وإلا بعد شوية ونسمع هيك في السهرة فلاش باك اللي اخترنا ماجد الرومي دونك نسمو من ريبرتوار ماجد الرومي اليوم كان عندك أغنية الماجدة تحب تسمعها في نصايف ساعة الأخرى مرحبا سينو سميرة بي سميرة تم برمجوها بنلفق عدا بسمعنا بعد نشرة الأخبار بتاع العاشرة والنصف رجي إن شاء الله طوال نقترح عليك نغم بنلف لسميرة سعيد شكرا لرجي مبروكة وكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا انتم زادة كان عندكم ما تحكيوا عندكم ما تتقاسموا معنا عندكم ال 71-844-411 على ذمتكم أميرة وليد معكم حتى نصل في نوستالجيا

0: نوستالجيا.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر. لعشيات همس الليل العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجات نعديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد. جينيراسيون ألفا بيتا. جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للخمسة. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحرز لقب البطولة الأفريقية للأمم ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تونس تحتضن بداية من الغد ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسوس. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. في الرياضة، المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحرز لقب البطولة الأفريقية للأمم ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك أثر فوزه في لقاء الدور النهائي بقصر الرياضة بالمنزة على منتخب الكاميرون بنتيجة 3-0. فألف مبروك لتونس بهذا التتويج وحظ سعيد للمنتخب. وزير التربية نور الدين النوري يشرف على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، حيث صدق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق تنفيذ البرنامج بداية من غرة أكتوبر 2026. ويرتكز البرنامج وفق ما تم عرضه خلال الورشة على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. مدينة الثقافة بالعاصمة احتضنت اليوم ملتقى تونسي كندي بعنوان الكفاءات والمسارات المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. الملتقى يهدف إلى تقديم إجابات عملية حول كيفية استعداد الشباب والمهنيين في تونس للتحولات الرقمية. هيثم المير المختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي أكد ضرورة تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي في تونس، داعيا الشباب إلى مزيد التمكن من هذا المجال.
6: الذكاء الصناعي مجال مهم برشا للتكوين قاعد يخدم فيه، لكن احنا شنو اللي ناقصنا باش نكونوا عندنا قدرات اقوى لحمايه المؤسسات؟ اليوم صحيح فما بعض الاعمال اللي قامت بها الدوله التونسيه، لكن مازلت فما برشا خدمه اكثر، خاصه في الاستراتيجيه اللي تحدد لك الاهداف نتاعك وحتى الرؤيه نتاعك وين باش تمشي وكيفاش باش تسير التطورات هذه في ظل تطور الذكاء الصناعي. الطلبه والشباب نقول لهم اليوم الذكاء الصناعي هو ماهوش مستقبل لكن الحاضر اليوم اللي نعيشوا فيه. كنت تحب تشتغل في اي ميدان في التكنولوجيا معناها لازم اكيد انك تكون متمكن من الذكاء الاصطناعي. نقولوا الذكاء الاصطناعي ماهوش تطبيقات نشوف فيها على الانترنت، لكن تمكن من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء انظمه حتى نماذج الذكاء الاصطناعي، وهذاك هو المطلوب اليوم. اي مهنه باش تشتغلها لازمها اليوم تكون مقرونه بالذكاء الاصطناعي.
5: مدينة العلوم بتونس نظمت اليوم جامعة قرطاج وجامعة سوسة فعالية الليلة الأوروبية للباحثين، حدث علمي يندرج ضمن مشروع أفق أوروبا والذي يتزامن تنظيمه في حوالي 40 دولة حول العالم للاحتفاء بالعلوم والابتكار. ويأتي تنظيم هذه الليلة في إطار مشروع لابويز لربط المدارس بالعلم والمجتمع. عضو فريق مشروع لابويز رحاب بن علي:
7: مشروع لابويز، المشروع هذايا في إطاره باش تكون عنا الليلة الأوروبية للباحثين، هي ليلة تصير كل آخر جمعة في سبتمبر على نطاق الأوروبي، تصير في أكثر من 40 دولة في العالم، 25 سبتمبر بالساحة المتوأمة وحديقة الطيور سابقا في سوسة، بمشاركة شركائنا أجانب، خاطر احنا البروجي هذايا بارتناريا مع منظمات وجامعات من تركيا، اليونان، بولندا وقبرص وإسبانيا، نشاطات متنوعة من الأربعة ونص حتى العشرة متاع الليل، نشاطات متنوعة تخلي الباحث ينفتح المجتمع، لقاءات مع جميع أطراف المجتمع، تلامذة أولياء، حضور متميز للمنظمات المحلية من جمعيات من نوادي، ومعنا مشاركة المندوبية الجهوية للتربية، معنا لوتيم وأغيم مشاركة زيدا بعض الشركات المعروفة في جهة الساحل.
5: تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس بداية من الغد إلى 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم، إلى جانب حضور أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس في موعد يجمعهم حول قضايا الطفولة ومستقبل العالم من أجل حماية الأطفال ودعم الأسرة. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مجديش.
0: المنطقة الدولي قرى أطفال أسواس يجمع حوالي 28 دولة من مختلف دول العالم من البلدان العربية سوريا ومصر وفلسطين، إضافة إلى أعضاء المجلس الدولي اللي يقوموا بالاجتماع متاحهم لأول مرة خارج قارة أوروبا بتونس، فهذا فخر لتونس. مش يكون من 4 أيام، مش يكون أكثر من 50 ضيف من مختلف بلدان العالم، مش يقع عرض التجربة التونسية المتميزة في مجال الرعاية، كذلك مش يتلقاوا مع طلبة السفراء، مش يزوروا القرى متاعنا. اختيار تونس هو اختيار استراتيجي للفيدرالية الدولية لأن منصة نحو دعم الجمعيات الإفريقية ودعم الأطفال فاقدي السند بإفريقيا. الوضع الحالي للطفولة المهدد في إفريقيا، أكثر من 6 مليون طفل يحتاجوا إلى الرعاية. يقع الإعلان عن عديد القرارات الاستراتيجية فيما يخص رعاية الطفولة، فيما يخص تطوير المفاهيم. مهم جدا هذا المنطقة لأول مرة في تونس منذ تأسيس الجمعية التونسية لقراءة فلسوات.
5: الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيمة ليبة تتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. عن هذا التتويج يتحدث أستاذ الخط العربي بالمركز الوطني لفنون الخط بتونس توفيق العيساوي.
8: محور تتويج الطالبتين سلمى بن عمار في اختصاص الخط المغربي والطالبة شيمة طالبة في اختصاص الخط القيرواني اللي هو خط من الخطوط المغربية والخطوط التونسية. المسابقة هذه سارت في الجامع الكبير بباريس، تظهر الشارك فيها العديد من الفنانين في مختلف بقاع العالم، ومن ضمنها تونس المتمثلة في الطالبتين المذكورتين هما كملوا التخرج متاعهم في المركز في الخط تحت تأطير اختصاص خطوط مغاربية وزخرفة إسلامية. هذا التتويج هو شرف لمجهودات المركز وطن الخط.
5: مدينة الحمامات تحتضن بعد غد فعالية البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية، وتتضمن التظاهرة إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهو ركوب الدراجات. عضو مكتب جامعي صلب الجامعة التونسية للدراجات أيمن الشحاوي.
9: لحد 27 سبتمبر 2026 عن البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل الفوارة بمنطقة الحمامات، يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة، فظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عنا المسافة مش تكون على امتداد 4 كيلومتر و700 في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 1.2 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. بالتوفيق للناس كل وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهرة.
5: وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك في نيويورك في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77 زائد الصين تحت عنوان الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف. النفطي أكد في مداخلته بالخصوص التزام تونس بالعمل متعدد الأطراف وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق ذكر بمحورية القضية الفلسطينية وموقف تونس الداعم لحق حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وزير شؤون الخارجية شارك أيضا بنيويورك في الاجتماع رفيع المستوى حول الوقاية من الجوائح والتأهب لها ومواجهتها، وأكد في كلمة بالمناسبة الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف من أجل إرساء نظام صحي عالمي ناجع وفعال. وخلال استقباله بمقر بعثة تونس بنيويورك رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن غنيمة، أكد وزير الشؤون الخارجية الأهمية المحورية التي توليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياستها الخارجية، وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدا للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائية من خلال تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق 2050. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحرز لقب البطولة الأفريقية للأمم ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلس 2028. غرة أكتوبر المقبل انطلاق برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي، وتحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تونس تحتضن بداية من الغد ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال SOS. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
3: تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: وحشيني هذيا وائل جسر، مرحبا بكم الناس الكل معنا من جديد في نوستالجيا. نوستالجيا الليله نحكيو على الحنين، الحنين الاشخاص، الحنين الماضي، الحنين للماضي باشخاص، لانه اليوم حابين نحكيو على الحنين للغائب الحاضر او هالحاله الوجدانيه اللي يمتزج فيها الم الفقد بوفاء الذاكره، وقت اللي يقعد الطيف نتاع شخص عزيز علينا حاضر في التفاصيل اليومية نتاعنا وفي روحنا. مثلا محمود درويش قال: الحنين مثمرة الغائب للغائب والتفات البعيد إلى البعيد. نحكي هوني على قيمة الحنين لشخص غائب حاضر في حياتنا، غائب جسديا، حاضر فكريا، وجدانيا، عاطفيا في روحنا. كيفاش نستحضر احنا الغائب الحاضر، او كيف يتجلى الحاضر الغائب في حياتنا، ووقت اللي تكون الذكرى مقترنة بالألم بالوجع، كيفاش نجمو زادا نتجاوزوها او نحاولوا نتجنبوها. باش نمشيو للتليفون اخر بعد بطبيعه لكن حاليا معنا دفعه من المكالمات الهاتفيه في الجزء الاول قبل نشره اخبار العاشره والنصف اللي قدمها زميلي محمد السيبي. باش نمشيو لسي جمال. مساء النور سي جمال، مرحبا، اهلا وسهلا بك.
1: مساء النور يا اميره،
0: اهلا وسهلا
1: بك. والله لقد وضعتي اصبعك على الدواء وليس على الداء. بالحق وقت قلت الغائب الحاضر هو غائب جسديا عنا لكن حاضر. انا عندي ولادات، ولدي عندي ولدي حاضرين ديما، وديما نذكرهم ونصورهم ونرجع لك الفيديوهات ونرجع لك الحوارات معهم ونرجع لك الكلمات، راهم احلام احلام وديما نذكرهم ونذكرهم بالخير. بالحق هي نوستالجيا تقول عليها، اما الاخرى مش حنين للناس اللي هكا كنت نصورهم في المستوى وما كانوش عادش وما عنديش في الفقد وما نبكيش وما نبكيش على الأطلال. يقول بالأمس ولا معناتها وننساه، فهمت؟ والله هربت عليا أغنية أم كلثوم في المعنى هذا. الصغيرات الولاد ولدي هم وأمهم زاد مشاو لفرنسا، ديما نتذكرهم ديما نحكيو عليهم. نتذكر يوصلوا ولي صغير وعمره 4 سنين يقول لها مامي شنو طيبين لنا غدوة؟ طور اليوم حاضر وغدوة شنو طيبين لنا؟ ساخين عليه. وتذكروا كيفاش يتكلم كيفاش يجي، ومعناتها ديما تقعد ديك النوستالجيا. ما احلاها كلمتك كلمتك عجبتني برشا، ومنهم اميره بنت ولدي تمشي لبلاد امها في تونس، هي معناتها في الجمهوريه التونسيه. وخيتها انس، لكن الحنين اللي بعده برشا ونفكرهم مازال عندنا الامل انه باش يرجعوا. اما كلمات الله يرحمه الحنين للماضي، الأم حنوا إلى خبز أمي وحنوا إلى قهوة أمي، لكنهم الله يرحمهم ونذكرهم بالرحمة على خاطر في الكونسيونس وفي الانكونسيونس أنا ما عادش يرجع في الوعي وفي اللاوعي. لكن الناس عملت معهم الباهي ونصورهم أصدقائي وما كانوش في المستوى، ما نقولكش من دون ما أسيت لهم أو عملت لهم حاجة خايبة،
0: ما يتركوش أثر، لأنه دائما في العلاقات معناتها كل إنسان يخلي الأثر متاعه بالباهي بالخير، لكن تقعد عنده بلاصة معينة، فما هكا تركينة هكا من داخل ما عرفش نجم تكون حجزتها لشخص معين، لكن في لحظة ما هكا فاجئك أو تغير عليك.
1: يا أميرة والله يا أميرة الكبيرة الصغيرة، صغيرة في السن وكبيرة في القدر، والله يا أميرة لنحن لهم بالكل ونقول الحمد لله لوقت التم. معناتها السيطرتي لا أحسن، ولكن لعل كانت تمشي أكثر حاجة منحنش على منحلهمش. وصحيح أنت مثل أخيك من عذر إلى 70 عذر، لكن تكررت الأخطاء نتاعهم. وإذا نحن مش الإنسان كما قولها أول خطأ تعمل هيك وتمضي كما قولها واحد صاحبه في حشره كيف يقوم يمضي، لا يعني نحن للحنين، هو اسمه حنين، هو نوستالجيا للحاجات الباهية. أما الأخرى مآسي ومآساتنا نبقعد نبكي على الأطلال وش بهم هيك، لا لا لا ما عنديش الفكرة هذه والله، وربي أعطاني الفضل لله ثم لله ثم لله، أعطاني القدرة أني نتنساهم. صحيح تتذكرهم أما نتذكرهمش حاجات باهية، وما نحزنش وما نوقفش فما وما نبداش نبكي على الأطلال، إنما كنحبهم كما صغيرات هذوما ولاد ولدي كما ابوهم كما امهم نحن لهم ونحبهم ونحن الاميره ونحن الانس ونحن الايوب
0: ان شاء الله تتلقاو عن قريب ان شاء الله تجمعكم اللحظات الحلوة والذكريات معناتها هي تقعد صحيح حاجات في راسها
1: أما
0: إن شاء الله تخلقوا ذكريات جديدة جميلة. شكرا يعطيك صحة
1: سي جميل
0: ربي فضلك. باش نقرأ شوية من لي كومنتير. سالم بالقاسم تحية لي سالم يقول بعد التحية بيان سور الحنين ليس مجرد ذكرى تمر بل هو ساكن صامت يسكن القلب ولا يغادر هو ذلك الشعور الذي يغتصرنا حين نسمع صوتا يشبه صوتهم أو نرى ملامح تشبه ملامحهم فنقف للحظة وكأن الزمن عاد بنا إلى الوراء. يقول سلم نشتاق إلى من فارقونا إلى دفء أحاديثهم إلى عبق حضورهم إلى تلك التفاصيل التي كنا نظنها عابرة فإذا هي كل ما تبقى لنا. يقول هي قلوب ما زالت تنبض بالحب وعيون لا زالت تدمع للفراق وأرواح تنتظر اللقاء بهم. على كل هذه شوية من برشا كلام اكتبونا سالم بالقاسم على الباج فيسبوك تحية ليك يا سالم. نحكي على الألم ألم الفراق والذكريات كذلك الذكريات اللي تقعد عالقة دائما في البال مع الأشخاص اللي غابوا علينا كما قلنا بالحضور أو بالغياب. هذا موضوعنا ليلة في نوستالجيا مازلنا باش نكملوا معكم حتى ال 11:30 في الموضوع في استقبال تليفوناتكم وفي الاستماع لآرائكم وذكرياتكم والأشخاص اللي ممكن عزيزة عليكم اللي فارقوكم اللي بعدتكم ظروف على بعضكم كيفاش زادة تنجموا تتجاوزوا هالذكريات المؤلمة خاصة سينو عندكم ساعة أخرى مع ماجد الرومي.

0: طب كنت أقولها هذه ذكرى محمد الفنان التونسي الراحلة، ذكرى محمد اللي هي زادة صوتها و ريبرتوار متاعها قادوا في الذاكرة الفنية وفي ذاكرة برشا ناس حبوها. قبل ما نوصلوا لموجز أخبار 11:30 اللي من بعده باش تجي فقرة فلاش باك، وقلنا الليلة باش نسمع من ريبرتوار الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، باش نكمل مع التليفونات اللي وصلنا بعدد كبير، ونعتذر ديما ملي للأسف معناتها الوقت ما كفاناش باش نسمعوهم أو حاولنا نتواصلوا معهم وما نجمناش نتحصلوا عليهم. جميلة، مساء النور جميلة، مرحبا.
1: مساء الفل والياسمين،
0: أهلا وسهلا بك.
1: الأحلى زين الزينة توحشتك يا أميرة.
0: يعيشك ربي فضلك يا جميلة.
1: خليت علينا بلاصة كبيرة
0: شوية، استراحة محارب في الصيفة.
1: أنت تقول شوية، لكن المستمعين اللي تحبك و عندهم برشا الحقيقة.
0: وانا كانت عندي استراتيجية جميلة انه نرجع لكم هكا ونلقى الترحاب والحفاوة هذه.
1: قد يغب يزيد حبك كل
0: اي مثلا. جميلة، الذكريات او الحنين للغائب الحاضر، شكون الغائب الحاضر في حياتك انت؟ شكون الشخص اللي ما نجمتش تنسيه، ما نجمتش تنسى ذكرياتك معاه رغم اللي حضوره الجسدي غير موجود معناتها؟
1: جاوبتك التنهيدة ما غير ما نصار
0: أمير.
1: أمي وخويا كانوا صحابي، كانوا رسمي، هما السند متاعي، فهمتني؟ صحيح أختي الله يرحمها حسيت عليها عايش، لكن خويا أكثر، وخاصة أمي على الكل معناه،
0: ربي
1: ما نجمش ننسى، وبرغمي خليت بلاصه كبيره هي
0: علاقتك
1: يعني انا
0: كبيره، والفقد نتاعهم خلى الاثر والوجع اللي
1: بحكم اللي انا صغيره، اني بحكم صغيره انا في خوتي معناه، فهمتني؟ ديما كنت دلولتهم ومدليني في كل شيء. ما باش نقولها لك معناها، انا بالعكس انا يجيني النوم كان عند امي، كان عند امي ونرقد، لانه ما نجمش نرقد بالرسمي. انا بعد ما توفيت امي، على اول ما توفيت نرقد ونقوم بالدويات معناها.
0: نطفاليك
1: انا شوف هذه اميره، 6 فيفري اختي تشمرت امي، 27 أبريل خويا، معناها الحكاية عندها 5 سنين
0: في فترة قصيرة.
1: من مشاو هما، من مشي معناها بيناتهم شهر، ولا بين أختي وأمي 40 يوم. وبعد يكمل خويا عايشك، يعني بالرسمي نحس روحي وحدي تو. روحي
0: الفقد الأشخاص معناتها لعائلتك، مش واحد، أكثر من
1: أنا شر عائلتي فجأة معناها برسمي فجأة. شوف أميرة عندي أخواتي، ما نقولكش ما عنديش، أما بالعكس أنا نتمنى باش يعملوا لي حتى تالي. أنا أخويا يعرضني ما يكلمنيش أميرة، من غير حتى سبب. أنا أمنيتي الوحيدة نحب نعرف شنو هي السبب، رغم أنا مانيش خايبة مع حتى حد. أنا حتى صحاب هي عندي صاحبتي ما بعيدة عليا، نوجه لها تحية زينب بعيد عليا،
0: إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله تعيش بالذكرى نتاعهم. يعطيك صحة جميلة. رمزي
1: نقدم لك أنت تحية،
0: شكرا.
1: زاد الهدى مرتبطة كثير على الشيء،
0: شكرا لك، شكرا لك.
1: كل هدى نحبك برشا،
0: كل
1: مستمعين البرنامج.
0: يعطيك صحة جميلة. خليني نكمل مع رمزي على خاطر عنا الوقت يضبطنا قبل موجز الأخبار. رمزي من القاسرين، مساء النور رمزي.
2: وي صباح النور.
0: مساء الخير.
2: توا قمت ضيع على حكيك ولا قول صباح النور.
0: مش مشكل، مرحبا بك يا رمز.
2: تبيس الله يفضلك،
0: أول مرة
2: تتكلم. أمير أنت بخير، صحتك بخير.
0: يعيش يفضلك يا رمز، شكرا.
2: نديم في المستمعين اللي معك أنت، يسمو أنت عندك برشا مواضيع بعيد، ربي يفضلك وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعيشك.
2: حبيت نعقب
0: في موضوع الليلة.
2: موضوع مزيد ياسر. أما نورمالمون نحن ونخمو في رواحنا تاع خاطر اللي فات مات والحي ما هوش بيزيد حاجة. تم مسلته ويتبع فيه بارسة، يتبع فيه كل في تونس نحن، وعادة نمشوا بيت الكبير كالصغير. يقول لك وديوية بلاتي كانت هي الدعوة، كيف سواء بالعلاقة العاطفية في الصغار في الكبار. أما غلط، أما اللي حب يشوف وحب يفهم مواضيع والحواج اللي وجعته يرجع الروح أو النقطة.
0: خلينا نقرب شوي لموضوعنا اللي لو احنا نحكيه على الحنين متاعنا دائما الأشخاص معينة، ما انت هما غايبين لكن حاضرين في بالنا في ذهننا في أرواحنا. الشخص معناتها اللي نحسه بألم الفقد لكن فما ذكريات معه، انت شكون الأشخاص أو شكونوا هالشخص هذايا بالنسبة لك في حياتك؟
2: والله للأمانة هما ثلاثة، أما كي نحكي لك عليهم ممكن تكون بشكل دعاب. عندي باب الله يرحمه عنده وكار كبيرة فائدة.
0: مهم أنه تكون عنا ذكريات طيبة مع الأشخاص اللي فارقونا بالحياة.
2: ما حتى تنفس ولا تمشي بالكياس، ما تذكرش باباك يقود فيك من يدك
0: ومحلي هالذكريات هذيك طرقات ثنية اللي
2: يرحموا تجمعكم ويقول لك هذيك غلطة وهذيك صحيحة، وساعات يضيق عليك يقول لك هذيك ما تشريهاش ماهيش قدك ولا
0: وباهي انه نعيشوا بذكراهم يا رمزي، وان شاء الله ربي يرحمهم.
2: ديما تحس به.
0: شكرا رمزي، يعطيك صحة، ربي يرحم الوالد وكل شخص عز عليكم فارقكم بالموت. الناس اللي فارقوكم بالحياة فيهم وعليهم حسب تجربتهم حسب الأثر اللي خليوه زادة فيكم، وإن شاء الله بطبيعة ربي يجمعكم كان بالناس اللي كيفكم واللي يتبدلكم نفس المشاعر والمحبة. سمحني هذا إيهاب توفيق، موجز الأخبار الأخيرة على موجتنا، نرجع معكم بصوت ماجد الرومي في نصيف ساعة كاملة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. المنتخب التونسي للكرة الطائرة يحرز لقب البطولة الإفريقية للأمم ويتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. غرة أكتوبر المقبل انطلاق البرنامج التنفيذي لمجابة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأوي، تونس تحتضن بداية من الغد ولأول مرة الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال أسواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال أسواس من مختلف قارات العالم. وزارة الأسرة والمرأة تجدد التذكير بأن باب الترشح في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026 مفتوح إلى غاية 5 أكتوبر القادم. المركز الوطني للسينما والصورة يعلن عن فتح مناظرات خارجية بالملفات للانتداب في اختصاصات مختلفة. المكتبة الوطنية بتونس تحتضن غدا فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 17 لنظافة اليدين في الوسط الصحي بمشاركة مركز الأمومة وطب حديثي الولادة بتونس. الزهايمر، الابتكار والوقاية والمرافقة شعار يوم علمي تحتضن غدا مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. مدينة الحمامات تحتضن بعد غد فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية. دوليا، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يدعو الشعب إلى التعبئة العامة والنفير الوطنية والالتفاف حول القوات المسلحة. بريطانيا تخصص 10 ملايين جنيه استرليني لدعم النازحين في اليمن. وفي اجتماع بالرياض، قادة الجيوش في باكستان والسعودية وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

جريده توقيت ياسمين، الاغاني كلمات، الاغاني اللي ممكن هكا نجحت بها في فترات التسعينات واللي خليت بها بصمه في الساحه الفنيه، وليت اسمها ماجده الرومي، الفنانه القديره ماجده الرومي اللي كانت سنة حاضره على ركح المسرح الاثري بقرطاج، واحيت حفل كان حفل فني ناجح، وكان فما تلاقي هكا فني ونوستالجيك مع الجمهور التونسي اللي كل ما تغيب وترجع بشغف كبير. نشوفوها زادة اللي تتفاعل برشا مع الجمهور التونسي. ماجدة الرومي اللي هي من مواليد عام 1956، هي مغنية لبنانية وسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، وسفيرة لدى منظمة الفاو، هذه حسب بطبيعة مساهماتها ومشاركاتها السابقة في العمل الإنساني. ولدت ماجدة الرومي في لبنان، أصلها من مدينة صور، وهي ابنة عائلة موسيقية. والدها هو الموسيقي حليم الرومي، وهو معناتها موسيقي كبير في كان بطبيعة موسيقي كبير في لبنان. ماجدة الرومي اللي كما قلنا تأثرت بكبار الموسيقيين العرب منذ الطفولة متاعها، كما محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، أسمهان، فيروز. مسيرتها الفنية كانت من برنامج استوديو الفن سنة 1974، برنامج الأنجح لاكتشاف المواهب في لبنان. ومن بعد كما تعرفوا المسيرة الفنية الطويلة والعريضة لماجدة الرومي اللي عندها عديد الألبومات، النجاحات، الأغاني المميزة لأفلام وأعمال سينمائية. ماجدة الرومي اللي اليوم اخترنا نسموها في نصيف ساعة، واخترنا باش نسمعوكم بطبيعة من أنجح أغانيها. أنا هكا نقولكم شكرا على المتابعة، شكرا اللي سهرتوا معنا، اللي تواصلتوا معنا من 9 حتى التوقيت هذية 11:50. نشكركم على التفاعل، نعطيكم موعد نهار لحد الصباح في الماتينال الويكاند، وباش نخليكم زادة صوت ماجدة الرومي تكملوا الدقائق الأخيرة من سهرة نوستالجيا. مع تحياتي إنرا الزايدي ووليد الريفي رافقني ليلى التقنية، نقولكم تصبح على خير في الأمان.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: أغابيسك.
4: أغابيسك.
5: أيوة حبايبي أنتو وأهلي أنتو

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

خانتك عينك في زيف وفي كذب أم غرك.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
0: النجاح يبدا بفكرة.
1: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
0: وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك.
1: خذ فرصتك.
2: مستمعينا الكرام، صباح الأنوار والخيرات للجميع. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب، لقاء جديد مع برنامج خذ فرصتك اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 في إطار رواق التشغيل على موجاتنا اللي في الشبكة البرامجية الجديدة من الاثنين حتى لنهار الجمعة. رفقكم كل يوم من 10:30 حتى 11:30. أجمل تحية كامل الفريق هذا الصباح. رافقني نزار الورتاني في الجانب التقني للأستوديو، عزيز وصن دوس في الديجيتال، وألفا نسيب في الإخراج الرقمي، كذلك السمح بن عيسى فجاني معكم من جانب الميكروفون في تعويض زميلتنا حميدة اللي إن شاء الله ترجع لكم في فورما قريبا جدا. 10:37 دقيقة صباحا. نشكركم على اختياركم هذه الموجات، وإن شاء الله معنا ومع بعضنا ندقوا أبواب جديدة ونقدموا فرص جديدة، قصص نجاح وبرشة تفاصيل ممكن تفيدكم برشة، خاصة إذا كان عندكم الفكرة أنكم تبعثوا المشروع متاعكم. وديما نرجع ونقولوا إذا كان ضيوفنا نجحوا ما فماش علاش انتم زادة ما تنجحوش. هيت نبدأ مع بعضنا بالغنية الأولى، نايلي هدية لكل من اختار أنه يرافقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. هما مباشرة نبدأ مع أولى فقراتنا اليوم.

0: أهلا وسهلا بكم معنا مستمعينا الكرام، 10:41 على موجات إذاعة الشباب. موعدنا مش نبدأ مع أول فقرة من فقراتنا اليوم في خذ فرصتك.
1: اسأل الإكسبير.
0: هو في نفس الوقت خبير في المجال متاعه، وقصة نجاح يظهر لي استنستوا بها نهار الخميس مع حميدة في برنامج خذ فرصتك، وهي فرصة كل أسبوع باش نعاود ونجدوا نقدموا له التحية ونتفكروا ونذكركم بمراحل اللي تعدى بها ضيفنا اليوم باش وصل للمرحلة الحالية من المشروع متاعه، وصل للمرحلة الحالية من النجاح. أنا سعيدة باستقبال سامي الرئيس. سامي صباح الأنوار.
2: صباح الخير.
0: مرحبا. أنا اليوم ضيفة مش أنت.
2: مرحبا بيك. مرحبا بينا الزوز.
0: أهلا وسهلا بك سامي. أنت باعث مشروع، رائد أعمال، وقبل ما نواصلوا في معاك في الموضوع اللي اخترته اليوم باش تقدموا للسادة المستمعين، ما فيها باس كان ديما نحب أنا نذكر مستمعينا الكرام ضيوفنا الخطوات الأولانية نتاعهم، راهم ما وصلوش للي وصلوا له هكاكا. فما خطوات، فما مراحل، فما سنين نتاع عمل. النهار اللي خمم سامي وخذي القرار أنه يبعث مشروع خاص به، وقتاش وكيف جاي هالقرار هذا يا سامي؟
2: الحقيقه ساعات ما تنجمش تقول تاريخ معين، ولكنها يعني تسلسل نتاع احداث نتاع تحسينات نتاع تطوير، وساعات ربي اقداره معناها، فهمت؟ لكن باختصار نحن في الاصل من جماعه الاسواق، جامع الزيتونه، معروف قدام جامع الزيتونه، من جدي ثم الاب ثم انا حاولنا نطوروا.
0: معناتها اب عن جد المهنه والصنعه هذيا
2: من جد جدي
0: نتاع الاعشاب الطبيه.
2: هي في الاول كانت معنى كل مره يعني نوع وحاجات، لكن عندنا سنوات طويله تو في الدومين نتاع الاعشاب والزيوت وغيره. كما قلنا طورناه بشويه شويه، كي جا الجيل نتاعي انا بالطبيعه طورناه، دخلنا في الديجيتال،
0: جاب الاضافات نتاعو وجاب الجانب الخاص به اللي فيه جانب كبير من التجديد، لكن هذا بطبيعه الحال ما يخفيش الاهميه الكبرى نتاع الخبره والتجربه الطويله اللي انت اكتسبتها على ابوك وجدك، واللي خليتك تسيطر نوعا ما على المجال هذايا، وتحس روحك معناتها عندك ما تقول فيه ومثبت ومؤكد امورك منه. استحقيت تمويلات باش تزيد تحسن، باش تعمل هاك الجانب التجديدي اللي هو خاص بالجيل الجديد نتاعكم انتوما؟
2: اكيد باش نقول لا نكذب، لكن صحيح اكيد الوالد كان دافع يعاون بالكدا، هو اللي دفع وعاون
0: مولك.
2: صحيح بالطبيعه، خاطر انت مشروع لازم برشا ملايين، معناها تكون انت مازلت جديد ما تنجمش
0: ديما جديد، فما وكان ما تعملش جديد تلقى روحك وخرت ديباسي تلقى روحك.
2: حاولنا نطوروا بالموجود، حاولنا نطوروا بمواقع التواصل الاجتماعي، بيورايس تلقاه فيسبوك تيك توك انستغرام كل شيء، وعن السيت نتاعنا.
0: وانت سامي في النقطه هذيا انا كنت نسالولك السؤال اللي انت وصلتني ليه، تعتمد على استراتيجيه الستوري تيلينغ، انك تحكي للناس، انك تتوجه لهم، تقدم لهم توصيات، تقدم لهم خبرتك، تسوق عن طريق الطريقه هذيا، معناها تحكي لهم حكايه المنتج هذا، حكايه العشبه هذيك، حكايه البرودوي هذاك والمنافع نتاعو، قبل ما توصل انك تبيع المنتج في حد ذاته.
2: هي برشا طرق مش طريقه واحده، مش تتبع واحده برك ما تنجمش. كما قلت ستوري تيلينغ، تحكي حتى تجربه الحرفاء اللي التليفونات اللي